أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نفتح في هذه الحلقة واحد من الملفات المهمة المرتبطة بمستقبل التعليم العالي في السودان، وتحديدا مستقبل العملية التعليمية بجامعة الخرطوم في مرحلة ما بعد الحرب. فالجامعة لا تواجه فقط سؤال العودة إلى القاعات واستئناف الدراسة، وإنما تواجه أيضا تحديات تتعلق بعودة الأساتذة والطلاب وتأهيل القاعات والمختبرات والمستشفيات الجامعية واستعادة البنية الرقمية، إلى جانب سؤال مهم حول النموذج التعليمي الأنسب لهذه المرحلة. وهل يمكن العودة مباشرة إلى التعليم الحضوري الكامل؟ أم أن التعليم المدمج يمثل خياراً أكثر واقعية ومرونة خلال الفترة الانتقالية؟ النقاش ده اكتسب أهمية إضافية بعد صدور لائحة التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت طرحت فيه لجنة ضمان استمرار العملية التعليمية بجامعة الخرطوم رؤية تقوم على اعتماد التعليم المدمج خلال عام انتقالي بالتوازي مع إعادة إعمار الجامعة واستعادة قدراتها. لمناقشة كل هذه القضايا نستضيف في هذه الحلقة الدكتورة منال السيد عبد الرحمن، الأستاذ المشاري بكلية العلوم، مقرر اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم، وفي نفس الوقت مقررت لجنة ضمان استمرار العملية التعليمية بجامعة الخرطوم. كما ينضم إلينا البروفيسور علي عبد الرحمن رباح، أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة الخرطوم وعميد كلية الهندسة وأمين الشؤون العلمية بالجامعة سابقا. أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية. دكتورة منال، باعتبار مقررة لجنة ضمان استمرار العملية التعليمية، كيف تشكلت اللجنة وما الذي دفع الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم لإعداد هذا التقرير في هذا التوقيت؟
2: تشكلت اللجنة بناء على توصية من الجمعية العمومية في اجتماع تشاوري، والهدف منها كان هي إيجاد حلول بعد صدور قرار التعليم العالي بعودة الدراسة إلى المقر الرئيسية وقفل المراكز الخارجية واعتماد الدراسة الحضورية كخيار أوحد. ونتيجة الظروف الموجودة يعني رأينا إنه هذا القرار قرار غير صائب أو يلزم الكثير من الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني تراعي الظروف الوضع الراهن أو الظروف الحالية. يعني لذلك أوصت الجمعية العمومية للهيئة النقابية أو لنقابة جامعة الخرطوم اللي هم الأساتذة بتشكيل هذه اللجنة لوضع حلول أو رؤية لكيفية الدراسة خلال الفترة القادمة.
1: ما البيانات والاستبيانات التي اعتمدتم عليها، وهل تعتقدون أنها تعكس بصورة كافية واقع الطلاب والأساتذة في مختلف مجمعات وكليات الجامعة؟
2: طيب، بالنسبة للذات الأساسية اللي اشتغلنا عليها في التقرير دي هو الاستبيان اللي قامت به النقابة، وفي تقريرين تانين من طلاب اللي هم من الجمعية الهندسية اللي هي دي الرابطة بتاعت كلية الهندسة والرابطة بتاعت كلية الطب. طيب، بالنسبة للأرقام الموجودة فيه، هي بعضها مثلا زي الاستبيان بتاع الجمعية الهندسية، العدد المشارك كان كبير شديد، يعني بالتأكيد إنها هي ذات كاملة يعني عن الطلاب أو عن معظم الطلاب يعني. بالنسبة للسنين بتاع رابطة كلية الطب والنقابة اللي هي تقريبا زي يعني حوالي ربع يعني 20 أو 25% من يعني دي تعتبر زي يعني عينة من اللي هي خاصة إنه العينة كانت ممثلة لكل الكليات ولكل الفئات، فبالتالي يبقى الداتا اللي احنا استندنا عليها سواء كانت داتا كاملة أو عينة تمثل مجتمع الأساتذة والطلاب نتوقع إنها هي يعني داتا يعني مقنعة إنه ناخدها يعني كإنديكيتر أو يعني كمؤشر لبقية للمجتمع اللي أخذنا منه العينة.
1: إذا انتقلنا للصورة العامة، أنتم تتحدثون عن أزمة لا تتعلق فقط باستئناف الدراسة وإنما باستعادة مؤسسة كاملة بعد الحرب. ما حجم هذه الأزمة وما أبرز جوانبها؟
2: طيب حقيقة طبعا الجامعة زيها زي كل المؤسسات في الدولة اللي هي بعد الحرب واجهت يعني فقدان لكثير من المكونات بتاعتها سواء كانت المادية اللي هي زي البنى التحتية أو سواء كانت الداتا أو المعينات الأخرى يعني. يعني نتفائل نتوقع إنه الجامعة قادرة تستعيد يعني خلال خطة كويسة يعني قادرة تستعيد جزء كبير من الحاجات اللي هي فقدتها، ويعني بنتوقع إنه يعني همة الناس وبوجود خطة واضحة اللي هي تشوف الأشياء المفقودة دي وين سواء كانت بنية تحتية أو بنية إلكترونية أو موارد بشرية يعني كأفراد، يعني نتوقع إنه الجامعة إن شاء الله قادرة يعني على المدى المتوسط أو الطويل إنها تستعيد جزء كبير من يعني من بنية المؤسسين.
1: من أبرز الأرقام التي ظهرت في التقرير أن 71% من أعضاء هيئة التدريس ما زالوا خارج البلاد. ما الأسباب الرئيسية التي تقف وراء عدم عودة هذه النسبة الكبيرة من الأساتذة؟
2: طيب أصهر الاستبيان اللي هو جريناه وسط الأساتذة أنه حوالي 71% من أعضاء هيئة التدريس هم موجودين في الخارج. أهم الأسباب اللي بتحول دون عودتهم اللي هو وجود المسكن المناسب، والمسكن ده طبعا بيشمل المنزل نفسه والمعينات الأثاثات اللي بتكون موجودة في داخله والخدمات في المنطقة اللي هو موجود فيها يعني. فأعتقد إنه دي السبب الرئيسي. في أسباب تانية بتعوق برضو منها التكلفة تحت العودة خاصة يعني الأساتذة اللي هم موجودين في دول بعيدة اللي هي تجي فيها تكلفة تذاكر الطيران. في أسباب أخرى إنه خلال سنوات الحرب بعض الأساتذة وطنوا يعني أو يعني حاولوا يخلقوا لنفسهم وضع مستقر نسبيا اللي هي مثلا بيشمل تعليم الأبناء وكذا، فدي برضو يعني ما بتقدر تقطع فجأة، فبتحتاج برضو ل يعني سنة أو سنتين أو المهم فترة زمنية محددة كده انتقالية عشان تقدر يعني ترجع للسودان وتخليهم يعني ماشيين في نفس الوضع.
1: في المقابل هناك أيضا تراجع واضح في تسجيل الطلاب بعد الحرب. في كلية الصيدلة مثلا انخفض التسجيل من نحو 90% قبل الحرب إلى 46% للدفعة المؤجلة 2023 و 41% للدفعة المؤجلة 2024. ماذا تقول لكم هذه الأرقام عن مستقبل الجامعة وقدرتها على الاحتفاظ بطلابها؟
2: فعلا الجامعة أو مؤسسات التعليم العالي كلها، الجامعات كلها ووزارة التعليم العالي نفسها محتاجة تقيف عنده، اللي هو في التقرير وضح إنه في تراجع في تسجيل الطلاب، وده جزء منه طبعا مفهوم اللي هي ظروف بتاعت الحريب وعدم الاستقرار ويعني البداية بتاعت انقطاع الجامعة في الفترة الأولى قبل ما يبتدي التسجيل الإلكتروني أو التعليم الإلكتروني يعني اللي يشتغلوا أونلاين، ده مفهوم إنه أكيد حيقلص جزء من عددية الطلاب، لكن يعني عشان الظاهرة دي ما تستمر وتأثر فعلا على يعني عددية الطلاب اللي هتجي في السنين القادمة، الجامعات أو جامعة الخرطوم مثلا محتاجة فعلا هي تطرح التساؤل دي ويعني بالطرق العلمية بتاعته، يعني اللي هي يطرح يعني استبيان يعني للطلاب اللي هم داخلين للجامعات، يعني إنهم يعني رؤيتهم شنو للكليات المختلفة، هل إذا جاتهم الفرصة يعني هل هم حيقدموا جامعات سودانية ولا يطلعوا برا، لأنه أحيانا تغير الأجيال نفسه بيخلق تغير في الأفكار يعني فعشان نكون منهجيين إحنا فعلا محتاجين يعني الظاهرة دي ندرسها بطريقة علمية ممنهجة شوية.
1: هناك أيضا تفاوت كبير في نسب عودة الأساتذة بين الكليات والمجمعات، من نحو 20% في بعض أقسام مجمع الوسط ل 68% مجمع التربية. هل يعني هذا التفاوت أن العودة لا يمكن إدارتها بقرار واحد وموعد موحد لكل كليات الجامعة؟
2: طيب التقرير برضو فيه يعني أصهر إنه من العينات العشوائية اللي اتخذت من بعض الكليات أو بعض الأقسام إنه في تفاوت في عدد الأساتذة، اللي هو يعني بعضهم كان العدد الموجود حاليا 20% وبعضهم يقارب يعني 70% اللي هي زي 68%. أفتكر إنه ده ما يعني إنه يعني الكليات جوا الجامعة حتاخد يعني إنه القرار ما ممكن يكون موحد لها، طبعا ممكن يكون موحد لكن يجب إنه يكون القرار يعني الخيارات الموجودة في والبيتيحة أو المقترحات الموجودة داخله مفروض تكون مرنة ويعني تستوعب الاختلاف دي، يعني فما المفروض تكون قرارات يعني صلبة أو يعني قرارات جامدة أو يعني ما فيها مساحة بتاعت مرونة بحيث إنه تستوعب الاختلاف دي.
1: ننتقل إلى جانب آخر يتعلق بجودة العملية التعليمية نفسها. أكثر من 75% من طلاب كلية الطب أبدوا مخاوف من فجوات في المهارات السريرية، وأكثر من 90% لديهم مخاوف بشأن التدريب العملي. كيف تنظر اللجنة إلى أثر سنوات الحرب على جودة التكوين الأكاديمي والمهني للطلاب وليس فقط على استمرار الدراسة؟
2: طيب اللجنة بتنظر إلى إنه هي طبعا بالتأكيد الدراسة الأونلاين بيكون فيها تقليص للساعات بتاعت الساعات التفاعلية سواء كانت في المحاضرات أو في الساعات بتاعت العمل المتاحة، رغم إنه كلية الطب يعني هي من أحسن الكليات اللي هي كانت عندها جزء من تدريبات قدرت تعملها في المراكز الخارجية اللي عندها يعني، لكن طبعا رغم كده لسه بكون في فارق ما بين الجرعة اللي كانوا بياخدوها عملية زمان قبل الحرب وما بين الجرعة الحالية. أفتكر إنه الأرقام المكتوبة هي طبعا كان استبيان للطلاب، وفكر إن هي يعني النسبة دي ممكن تكون يعني عالية لأنه زي ما مكتوب دي في التقرير بتاعهم الأصلي إنه دي مخاوف الطلاب أو إحساسه منه هم بعدين هيكون عندهم نقص قدر كده، يعني هي ما فعليا هم جو واشتغلوا في مكان وطلع إنه يعني المهارات السريرية عندهم ناقصة بالمعدل دي أو يعني عدد الطلاب ديل هم عندهم نقص في حقيقي، لكن هي طبعا أي شخص لما يكون عنده يتعود على حاجة وحصل نقص كده فأحيانا يعني الشخص بيتهيب الحاجة دي أكتر، فعشان كده أعتقد إن النسبة دي أعلى من حسب رؤيتنا هي يعني أعلى من المنتوج الحقيقي، يعني إنهم هم فعلا في نقص لكن يعني الفجوة ما كبيرة للدرجة لهم، إنما دي تخوفاتهم يعني. وزي ما ذكرت إنه كلية الطب هي واحدة من أفضل الكليات اللي هي كان عندها تدريب سريري بالتعاون مع بعض المراكز والجامعات اللي هي برا.
1: دكتورة منال، على مستوى البنية التحتية هناك فقدان لأكثر من 50% من سكن الأساتذة وأسعة التشغيلية للقاعات والمختبرات والمستشفيات وأكثر من 90% من البنية الرقمية. كيف يمكن للجامعة أن تستعيد نشاطها في ظل هذه الأضرار؟
2: رؤية اللجنة اللي هي الحلول اللي خطتها إنه التدريس الحضوري ما يبتدي في هذا العام، لأنه لسه إصلاح هذه الأضرار وإعمار الجامعة وتعويض هذا الفقدان في الوقت الحالي هو قليل، طبعا لأسباب معروفة يعني، اللي هي أهمها إنه ضعف الدولة في صرفها على المؤسسات الخدمية اللي هي زي الجامعات وغيرها، ويعني إنه الدمار اللي حصل كان كبير يعني مثلا في الخدمات الأساسية، فممكن تكون الدولة حتى في أولوياتها هي مشغولة بخدمات أساسية تانية يعني، منها زي ما نحن عارفين اللي هي مثلا الكهرباء الموية وغيرها. لذلك زي ما قلنا اللجنة قدمت اللي هو حلها الأول إنه التدريس خلال هذا العام يكون تدريس مع حضور كامل، يكون تدريس مدمج، والتدريس المدمج دي معناته يعني ما بيضغط، ما يشترط وجود كامل للطلاب والأساتذة كلهم في الوقت الحالي.
1: من بين الحلول التي طرحت وفقا للتقرير 3 مسارات لعودة الأساتذة: العودة الكاملة والمشاركة الهجينة والعمل عن بعد. ما مدى قابلية هذه المقترحات للتنفيذ؟ ومن سيتحمل تكاليف السكن والسفر والحوافز؟
2: طيب بعد ما طلعنا التقرير بتاعنا يعني الصراحة إنه إحنا ما عندنا قناة اتصال مباشرة مع الإدارة، يعني هي ما فاتحة معانا قناة بتاع التواصل مباشرة، لكن إحنا بعد ما طلعنا التقرير رسلناه في البريد الرسمي بتاع الجامعة، يعني هو الإدارة الجامعة، فعرفنا إن هو وصل، بالإضافة إلى تمليك هذا التقرير لكل الأساتذة، واللي هم الأساتذة في يعني في الجامعة موجودين في مجالس الأقسام ومجالس الكليات و بالضرورة مجلس الأساتذة ومجلس الجامعة يعني. فنتوقع إنه الإدارة إذا يعني سلكت سلوك صحيح مؤسسي يعني صحيح، فتوصياتنا دي حتصل، سواء كان هم تبنوه مباشرة من التقرير اللي وصلوا أو عبر المجالس المختلفة يعني، اللي هو دي كواحدة من الحلول المطروحة للتدريس خلال العام الدراسي الحالي.
1: إذا أردنا اختصار المطلوب خلال العام الانتقالي، ما الخطوات العاجلة التي ينبغي أن تقوم بها إدارة الجامعة والدولة حتى لا تتحول إعادة فتح الجامعة إلى مجرد عودة شكلية؟
2: طيب يبقى التوصية الأساسية للتقرير ده اللي هي اعتماد التعليم المدمج يعني كحل الاستمرار العملية التعليمية خلال العام الدراسي الحالي يعني على الأقل، وبعد ذلك ممكن يتم تقييم التجربة مع الظروف الثانية، ويعني دي المساعدة في حتى إنه السنين القادمة ممكن يكون الشكل كيف يعني، اللي هي التعليم المدمج ما شرط أن يكون يعني حل مؤقت مثلا للعام دي، اللي هو فيه التعليم الإلكتروني مفروض يكون واحدة من الطرق اللي تتبناها الجامعات يعني، لكن طبعا بنسبة مئوية معينة يعني، ودل أصلا دي التريند العام أو دي يعني الحاجة العامة السائدة في العالم يعني، إنه إدخال التعليم الإلكتروني كجزء من خطط الدراسة الثابتة في كل الجامعات يعني.
1: وأخيرا دكتورة منال، إذا لم تنفذ التوصيات الأساسية للعمل الانتقالي، ما السيناريو الذي تخشونه أكثر على مستقبل جامعة الخرطوم؟
2: إذا لم تنفذ التوصيات الأساسية خلال يعني هذا العام اللي احنا سميناه عام انتقالي، يعني أصعب حاجة نتوقع إنها تحدث اللي هي فقدان الجامعة لجزء من موارد البشرية أو ذخيرة الأكاديمية العلمية اللي هم الأساتذة، لأنه في بعضهم في ظل الظروف الحالية يعني ما حيقدروا يجوا، وبالتالي يعني قد تطالهم يعني يد الفصل أو الاستقالة أو غيره أيا كانت يعني زي ما بقولوا الحاجات اللي بتلوح بيها الإدارة، إنه إذا ما حضروا الناس ممكن هي تتخذ إجراءات يعني تجاههم، أو بعضهم اللي هو يعني يقبل يعني من نفسه يقوم بالأوضاع الحالية دي يقدم على إجازات أو يستقل. فدي طبعا كلها هتكون خسارة كبيرة جدا للجامعة وللبلد، لأنه الأساتذة دي غير المهنة، التدريس دي واحدة من الأدوار اللي بيأديها الأستاذ الجامعي، غير المهنتين التانيين أو الوظيفتين التانيين اللي هي البحث العلمي، وثالث اللي هي خدمة المجتمع. يعني
1: شكرا جزيلا دكتورة منال. إذن تبقى عودة جامعة الخرطوم مرتبطة بقدرتها على الموازنة بين استناف الدراسة وجاهزية البنية التحتية وواقع الأساتذة والطلاب. الشكر موصول لكم على المتابعة، إلى أن نلتقي في ملف جديد من ملفات سودانية. دمتم بخير.
0: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يبرز.
3: الأعداء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم المستمعين الكرام، نحن في قاية السعادة اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجا، وحدة كرم جيل إدارية ووحدة البنجليت الإدارية ووحدة نتيجا الإدارية ووحدة قربشة الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كذا كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المحلية.
2: حقيقة وحدة كرم جيل إدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لوحدة كرم جيل إدارية، ووحدة الكرم جيل الإدارية فيها مجموعة كبيرة من هذه منواشي وكل ولايات السودان الآن متواجدين في وحدة كرم جيل الإدارية.
1: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة متوفرة فيها مياه الشرب؟
2: المياه في وحدة كرم جيل الإدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مضخات داخل منطقة كرم جيل، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سيريج في وحدة كرم جيل، واحد شغالة والواحد متأكدة.
1: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
2: والله إلا الصحة في وحدة كرم جيل الإدارية ما واقفة تماما، فيها سيارات خاصة، أما المركز السيف بتاع كرم جيل واقف تقريبا من شهر 6 المدد، كان ماسك منظمة ورلش فيجن، وورلش فيجن خرج من هذا المركز السي، والآن المركز السي متوقف تماما.
1: طيب سيد الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
2: الأوضاع الخريفية هنا في كربجي بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جملة المزارعين إنه محاصيلهم في أيديهم، منتظرين الأمطار، والأمطار بقى شغلنا ما في محلية نتيجة أو في وحدة كرم جيل الإدارية. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كرم جيل إنه حلبهم الدليل، يعني إنه ما عارفين إن الدرق والغذاء من وين، والآن في جملة المواطنين والله يعني إهراج بالنسبة لنا كون واحد يقول، لكن واحد منتظر يقول يعني والله الآن الناس لقي إنه ياكل الأمبرارة بتاعت تبدأ اللي هو معروف، وجزء من الناس بتاكل التمليكة، والآن والله الناس متحيرة ما عارفين يدقوا غذاء من وين إن شاء الله.
1: طيب المنظمات العامله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقه وما قدمت لكم مساعدات؟
2: والله في منظمات، في منظمه ان ار سي كان قدم لنا كاش، ومنظمه ام ام سي برضو قدم لنا كاش، ومنظمه هوب برضو قدم لنا كاش، وورلد فيشن، لكن بحسب كان بسيطه جدا جدا، تقريبا انه وورلد فيشن كان قدم لنا كم 24 مستفيد، وام سي قال 200 مستفيد لوحدة كرم جيل الإدارية، ووحدة كرم جيل بخطيها 11 خريه، ده ما بتسوي هاي في وحدة كرم جيل الإدارية.
1: طيب سيد الأمدة، انت ممثل الإدارة الأهلية وأمدة في هذه المنطقة، كده كلمنا عن الوطأ الأمني في هذه الوحدة الإدارية.
2: الأمني والله مستطاب الأمني تقدر تكون نسبة 200 في 200، يعني وحدة كرم جيل الإدارية وجلة المحلية الأمني فيه مستطاب ومستقرين تماما.
1: شكرا لأمدة حيدر، نحن لازلنا نتجول في هذه الحلقة، سعداء جدا لنا نلتقي بسيد عبد الله أحمد الجار ممثل وحدة الباجديت الإدارية. كده كلمنا عن مجمل الأوضاع يعني في هذه الوحدة وما تحتاجه من خدمات صحية تعليمية تبنية.
2: الوحدة الإدارية محتاجة لكل الحاجات، محتاجة لحية المدارس كلها واقفة ومنهارة، والمواطن في على مستوى الوحدة الإدارية السنة ظروف الخريف طبعا ظروف صعبة، وللآن المواطن يعني قابض التغريب بيده ومنتظر، وده الشهر الأخير من شهر 9 وخلاص، يعني الخريف طلع والمواطن والله تعبان كله التعب ان شاء الله.
1: رسالتك شنو للمنظمات العامل في مجال الحقل الانساني لكي تقيس المواطنين الذين موقوبين وعايشين في ظروف اقتصادية بالغة التعقيد؟
2: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجودة على مستوى السودان انه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، انه الناس يعني تضررت كام من عدم وجود الامطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعسب انه ده الشهر الاخير شهر 9 يعني ما فوق التواريب ولا فوق اي شيء، والناس لجعت للفحم وخلاص تكبر الشجر عشان انه تاكل، والان جوال العيش بتاعت الزوره ب 300,000 جنيه، جوال الدخن ب 380,000 جنيه، وجوال الفحم ب 10,000 فقط، المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا انه في هذه المنطقه.
1: يعني اقرب سلعه ذهب اليها المواطن لكي تقضي حوجته اليوميه هو الفحم، وبالتالي برضه يعني لم يقضي الحوجه من داخل السوق يعني، صحيح؟
2: نعم يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الاسره ثقيله وما في اي شيء، ومد العشر واحد ب 30,000 جنيه و 35,000 جنيه، فالمواطن والله يضطر انه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات انه تعين المواطن هذا.
1: طيب سيد عبد الله، كده حدثنا عن الوضع الصحي.
2: والله الوضع الصحي في وحدة البنجليزية الإدارية يعني صفر. المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه أي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه أي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده ويمشي به من السوق، من السوق الأسود يشتري، والدواء غالي وأحيانا ما تلقى زر.
1: شكرا جزيلا. سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ ولي الدين عبد الله تيراب، ممثل وحده نتيجة الاداريه وهي الوحده الام. استاذ ولي الدين اهلا ومرحبا بك.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الفاضل المدني،
1: مرحبا بك. استاذ ولي الدين، كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه، وتحديدا وحده نتيجة الاداريه.
3: وحده نتيجة الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجودة على مستوى المنطقة.
1: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحلية كيف؟
3: الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزارة الصحة، من قبل المنظمات، ما في أي خدمات، بل الطبيب الموجود أو المدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات أو الدولة ما موجودة. الأساسات بداخل المستشفى ما موجودة، يعني كلها اتكسرت وانتهت. حتى الآن يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى إن الناس بيكونوا رايمين على الأرض.
1: طيب أستاذ ولي الدين، يعني الخريف كيف في هذا العام في هذه المنطقة؟
3: طيب في هذا العام الخريف الآن قد تقدر نسبته ب 2% فقط، فالزمن المتوقع بالنسبة للخريف عندنا هنا انتهى، المزارع الآن ما مزروعة، وحتى الفترة المتبقية من الخريف المألوف إنها انتهت خلاص، فلذلك الآن هذه البلد موؤودة بمجاعة. ومن هنا أنا رسالتي واضحة للأمم المتحدة، للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها حشائش زي التماليق وغيرها من الحشائش بيأكلوها عشان يقضوا هوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية، الذرة ب 300 ألف، الدخن ب 380، وبرضه قليله في السوق ما متوفر بالكميه المطلوبه.
1: طيب الوضع الامني كيف في المحليه؟
3: فيما يخص الجانب الامني، محليه نتيجة امنه بنسبه 200%، ما في اي مشكله امنيه في محليه نتيجة بكامل حدود الجغرافيه بما فيها وحده رئاسه المحليه، فعلى المنظمات ان تدخل كما تشاء وفي اي وقت يعني ممكن تخش، البلد امنه ومستقره ما في اي مشكله.
1: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الاستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرب بشية الإدارية. أستاذ نجم الدين، كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية، بالرغم إنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجة، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
4: طيب نحن في وحدة قرب بشية الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان، نحن مستقرين وآمنون بكامل الاستقرار، ما عندنا اي مشاكل امنيه، مستقرين جدا بالنسبه للوضعيه الامنيه، ده كده مستقرين الحمد لله.
1: طيب كده حدثنا عن الحاله الاقتصاديه بالنسبه لمواطن هذه الوحده، يعني الوضع الاقتصادي كيف؟
4: طيب وحده قرى بشر الاداريه طبعا فيه اكثر من 51 قريه تابعه لوحده قرى بشر الاداريه، بيعاني جدا بالنسبه للخريف، واكثر سبل العيش او الكسب بتاعه كان عن الخريف، والضرب المشكله الموجوده في تغيير المناخ، ما في مطر بالنسبه لقربشه، نسبه المطر في قربشه يكون 1%، وهذا الوحده له اكثر من 5500 نازي موجود الان في قربشه، وبالاخص بركز في منطقه نجاه، اطول انا من شمال دارفور، وفي 9 قريه منهم من كرقيات وامدول ومجموعه من القرى الان موجود في هذه القريه، بيانوا يعني من مشكله الاقتصاد، والآن فارين من المنطقة جارين في المناطق التابعة لشمال دارفور البسمة، وفي بعض الإخاصات وصل في دار السلام، بيجروا بمشي زمزم، بيجروا بمشي مناطق كثيرة جدا عشان يلقوا حقوق، وللآن ما يلاقوا أي حق للمواطن الموجود، يعني بنرجو من المنظمات الموجودة التدخل العاجل. سيبا جد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات إنسانية بسيطة بالنسبة للكاش، لكن الآن لن يصل أي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحدة قرى بشر الإدارية.
1: طيب سيد نجم الدين، الأوضاع الصحية في هذه الوحدة الإدارية وحدة قرى بشر؟
4: معانين جدا من مشكلة الصحة، يعني عندنا 2 مراكز صحية في وحدة قرى بشر، في مركز صحي يعني مشيت في وحدة قرى بشر في قرى بشر العم، وفي منطقة نجا برضو في وحدة صحية هناك مبني، ولكن مهدين التاج عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عندهم فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في دكتور بش الإدارية أكثر لقاء نعالج كيميالا وبغادي في شمال دارفور نمشي دار السلام ونمشي شنجل توباي ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه علاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسيد عندنا كوادر لكن ما في مواد الصحة للعلاج وما في أدوية موجودة برضو جدا يعاني شديد. وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف بالذات الملاريا في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
1: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
4: في ولاية خوربشة الإدارية عندنا اثنين محطات في ولاية خوربشة نفسه وفي نجاية في محطة واحدة وفي كفن كبر في محطة واحدة وكلها مدخات يدوية وفي ثلاث حفاير والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى. في أكثر من 17 مدخة معطلة في ولاية خوربشة الإدارية وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا كل المواطن بيكون موجودة في محطة مياه. أخيرا في منظمة NRC جاء هفر مدخة واحدة في نجاية ولم تكفي المواطنين برضه.
1: أستاذ نجم الدين محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني كده حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
4: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن لنا ترابط اجتماعي قوي جدا.
1: شكرا أستاذ نجم الدين ممثل وحدة قرب بشة الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا أستاذ ولي الدين عبد الله ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا أستاذ عبد الله أحمد تجار ممثل وحدة البنجديت الإدارية والعمدة حيدر ممثل وحدة كرمجيل الإدارية. كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء من الاستديوهات الرئيسية هذه عودة لكم بالمايكروفون.

0: ووريكم وروح.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
2: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
2: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
2: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد، وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد هل في العين، وبرضه بيكون في ألم في عضلات في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه أنا يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تظهر في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللثة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
2: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
2: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسحوا بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد مناعي يعني

0: وغينا نفسنا من حمى الضنك. ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة وقد تحصل صدمة الضنك الواحد بخش فيه صدمة. وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب تكون هي البعوضة دي مصابة وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي. أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة طبعا بالتأكيد في

في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثير إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير المستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمامنا اليوم ملف اقتصادي شائك ومعقد بيلقي بظلال ثقيل على سوق الصرف بين قفزات متتالية للعملات الأجنبية، ارتفاع سعر الذهب، وسياسات مصرفية مثيرة للجدل. ففي الوقت الأتاح فيه البنك المركزي للمصارف تحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر، كثير من الخبراء شافوا أنه الخطوة دي اتحولت عن قصد أو دون قصد إلى دخول البنوك لميدان المضاربة والمنافسة مع السوق الموازية. ووسط التراجع المريع ده في قيمة العملة الوطنية، تتسع الفجوة يوميا في أسواق السلع الاستهلاكية الضرورية، وبتطال القوت اليومي ومعاش المواطن. وده بيطرح السؤال، هل أصبحت يعني السياسات النقدية جزء من الأزمة بدلا من أن تكون الحل؟ وهل تملك اللجان الحكومية أدوات حقيقية للحد من سيطرة السوق الموازية والمضاربات المنظمة على سعر الدولار؟ يسعدني أن أقدم لكم في هذه الحلقة ضيفي الكريم السيد الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. وبداية يعني عايزينك من خلال متابعتك للمشهد الاقتصادي وأنت كمصرفي خبير توريني يعني أسباب الزيادة المتسارعة في سعر الدولار وارتباطه بارتفاع أسعار الذهب وانعكاس الكلام ده على معاش المواطن. وفي المقابل إنه الحكومة يعني بتواجه كل الحاجات دي بأنه قرأت إنه هي في حالة حرب، وكأنما إنه يعني ما في مخرج أو ما في أفق لحل الأزمة.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة. بفتكر أنه الدولار أصبح يؤثر تأثير مباشر على جميع مناحي الحياة في السودان. وإذا رجعنا البيانات بنلقى أنه الدولار ارتفع من حوالي 5000 في أواخر يونيو لتقريبا 6500 في شهر 8، وتقريبا في سبتمبر وصل إلى 7000 إلى 7300 تقريبا يعني. وده ارتفاع كبير جدا جدا في سعر الدولار، اللي هو انخفاض كبير جدا في سعر الجنيه السوداني. في الناحية الثانية برضو، إذا كنا يعني نظرنا إلى الذهب برضو يعني برضو ارتفع من تقريبا 700,000 جنيه في شهر 8 إلى 1,000,000 جنيه تقريبا في أوائل سبتمبر، يعني بداية سبتمبر. وتقريبا اللي هو ده ارتفاع برضو متسارع في الأسعار مقرون بارتفاع في سعر الدولار. هل الحرب أثرت على الارتفاع ده وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه السوداني بهذه الصورة؟ بفتكر أنه الحرب هي بتمثل البيئة اللي هي اللي حصلت فيها كل هذه التغيرات. الحرب لها تأثيرات كبيرة جدا جدا، وتقريبا يعني خلقت اللي هي المسألة بتاعت العرض بالنسبة للدولار وكده. لكن طبعا هي جزء من المعادلة، يعني ما كل المعادلة الحرب، ما كل المعادلة في مسألة الانخفاض على الجنيه السوداني. لأنه في يعني خلال الفترات الفاتت دي، أو على الأقل الثلاث شهور أو الأربع شهور، ما كانت في عمليات حربية كثيرة. لكن طبعا هي البيئة بقت تتأثر كثير جدا، وبدأ أثر الحرب برضو يعني يظهر بصورة يعني على الاقتصاد. يعني في الفترات الأولى ما كانت قد لا تكون في مشكلة. بداية الحرب كان سعر الدولار 500 تقريبا 500 جنيه للدولار، ولكن طبعا مع استمرار الحرب ارتفع طبعا الدولار من 500 جنيه إلى 7300 جنيه، ودي برضه زيادة كبيرة جدا، يعني افتكر انخفاض كبير جدا في سعر صرف الجنيه السوداني. الحاجة الأساسية طبعا في الاختلال اللي حصل في الأيام الفاتت، اللي هو الاختلال بين العرض والطلب. يعني في طلب كبير جدا على الدولار، يعني الدولار بيجي سكيرس او نادر تقريبا، وفي طلب عليه، فده اللي خلق الارتفاع في سعر الدولار. الطلب ده ناتج عن شنو؟ انا افتكر انه هو ناتج عن المسائل بتاعت الواردات اللي هو خاصه البترول، وبرضه التحويلات تحت الاسر، بعدين المضاربات برضه لها اثر، برضه يعني التحويلات من الداخل لرؤوس الاموال، يعني في ناس كثيره بدات تشتري الدولار على اساس انه فرط الثروه بتاعت خارج السودان يعني. لكن من ده كله برضه بيعتمد على الشعور نحو الدولار، سوري الشعور نحو الجنيه السوداني. الجنيه السوداني ما عاد يعني مخزن للقيمه، بالتالي يعني يعني كثير من المواطنين حتى اللي كانوا ما بعرف الدولار بدوا يشتروا دولار، لانه في النهايه الدولار هو بيحفظ لهم القيمه بتاعت المدخرات بتاعتهم. يعني الشخص اللي بيبيع، التاجر اللي بيبيع برضه نفس الشيء، يعني ما يعني مبيعاته اذا خلاها بالجنيه السوداني او ما خلاها في مضايع، القيمه بتاعتها بتنزل، وبالتالي لما يجي على اساس انه يعني يشتري بضاعه جديده، بالتالي القيمه اللي عنده ما بتجيب له نفس البضاعه اوريدي، وبالتالي تبدا المساله بتاعت الخساره لحد ما في النهايه يعني يحصل الافلاس يعني. فبالتالي في بقت هجمه على الدولار بصوره كبيره جدا جدا. انا افتكر انه السودان يعني عنده سلعه تصديريه مهمه جدا جدا، يعني اللي هو الذهب، لكن غير مستفيد من الذهب. يعني الذهب نفسه سعره العالمي بدا يرتفع طبعا بصوره كبيره جدا جدا، وصل تقريبا ل 4300 4400 يعني خلال فتره بسيطه يعني. وبالتالي يعني انا افتكر ان السودان بيعاني، او الذهب في السودان بيعاني من عاملين. العامل الاول هو عامل الطلب، والعامل الثاني هو عامل السوق العالمي. العوامل دي كلها هي ادت الى التسارع في سعر الدولار، وبالتالي انخفاض الجنيه السوداني.
1: سيد عبد اللطيف، يعني ما تقييمك لسياسات بنك السودان المركزي الاخيره ومساعيه لملاحقه تصاعد الدولار بتحرير سعر الصرف واعلانه استمراره في ضخ العملات الاجنبيه، يعني انه السماح للمصارف بتحديد سعر الصرف وشراء حصائل الصادر؟ لكن يعني لو لاحظت انه الازمه دي مستمره والدولار على العكس اتصاعد بصوره اكبر، فتقييمك للموضوع ده شنو؟
2: حقيقه بالنسبه للبنك السوداني، انا افتكر انه الشيء اللي حصل في سوق الصرف خلال الفتره من يونيو لحد سبتمبر تقريبا، انا بفتكر انه السياسه بتاع البنك السوداني ما هي سياسه خاطئه طبعا في الادوات يعني بصوره مفرده، لكن يعني هي بتبدو سياسه زي دفاعيه وسياسه مجزأة اكثر من كونها سياسه متكامله لإدارة الازمه تحت سعر العمله الاجنبيه. يعني بنك السودان ضخ حوالي 400 مليون درهم على اساس انه يمول الاستيراد وكذا، حتى انه يعني اثر على سعر الدولار، وحقيقه كان اثر على سعر الدولار. الدولار انخفض من 5500 الى 5000 تقريبا، ودي كسياسه نعم هي سياسه يعني للتاثير على السعر، لكن مش لحل الازمه تقريبا، ولانه بعد فتره طبعا زي ما الواحد كان متوقع انه الدولار الثاني حيرتفع يعني. ف البنوك المركزيه يعني برضه من اهدافها انها ممكن تدخل في الاوبن ماركت اللي السوق الحر وتاثر على السعر بهدف تحقيق اهداف اقتصاديه. حقيقه صحيح بنك السودان نجح في انه خفض السعر، لكن كان برضه يعمل بنك السودان للمدى الطويل، يعني على اساس انه يعني تكون في معالجه بالنسبه لمساله الطلب على الدولار. طبعا ما يعني ما كله بيقوم به بنك السودان، يعني انما الاداره الاقتصاديه للدوله يعني تكامل الإدارة الاقتصادية للدولة، سواء كان في وزارة التجارة فيما يتعلق بحفظ الصادر، فيما يتعلق بترشيد الاستيراد، فيما يتعلق برضو بالأولويات يعني اللي هي بتاعت الدولة وكذا. فبالتالي بفتكر أنه إذا كان الأدوات الثانية اشتغلت مع الأدوات بتاع البنك السودان اللي هي ممكن يعني تدينا حل طويل الأجل بالنسبة لمسألة الدولار. لكن طبعا كل ما تدخل اللي هي زي سبون فيدينج المسألة أو يعني تغذية بالمعلقة، كل ما السعر ارتفع بنك السودان يضخ ينزل الدولار يومين ثلاثة بعد الثاني يبدأ يرتفع من جديد، لأنه المشكلة الأساسية ما تعالجت. يعني زي الشخص اللي بياخد يعني حبوب ما بيكمل العلاج، يعني يبدأ له حبتين إن شاء الله أنه كويس، بعد ذلك ثاني تبدأ المرض يزيد يعني حقيقة، وما عالج المرض بصورة متكاملة. صحيح الاقتصاد الحسي بالوقت بيعاني من أزمات كبيرة جدا جدا، وحقيقة بنك السودان لوحده زي ما قلت ما بيقدر يعني على أساس أنه يعني يحل الأزمة بصورة فعلة. فبالتالي يعني هو يعني بيمارس ما يعرف بال المانيت فلوت أو التعويم المدار.
1: لحد هنا أعزائي مستمعي راديو دبنجة احنا وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامجنا حديث اليوم، ونوعدكم على أنه عندنا حلقة تانية مع الخبير المصرفي سيد عبد اللطيف علي إبراهيم حول ارتفاع أسعار الدولار وتدهور الاقتصاد السوداني أو الانهيار الاقتصادي. أنا نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نفتح في هذه الحلقة واحد من الملفات المهمة المرتبطة بمستقبل التعليم العالي في السودان، وتحديدا مستقبل العملية التعليمية بجامعة الخرطوم في مرحلة ما بعد الحرب. فالجامعة لا تواجه فقط سؤال العودة إلى القاعات واستئناف الدراسة، وإنما تواجه أيضا تحديات تتعلق بعودة الأساتذة والطلاب وتأهيل القاعات والمختبرات والمستشفيات الجامعية واستعادة البنية الرقمية، إلى جانب سؤال مهم حول النموذج التعليمي الأنسب لهذه المرحلة. وهل يمكن العودة مباشرة إلى التعليم الحضوري الكامل؟ أم أن التعليم المدمج يمثل خياراً أكثر واقعية ومرونة خلال الفترة الانتقالية؟ النقاش ده اكتسب أهمية إضافية بعد صدور لائحة التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت طرحت فيه لجنة ضمان استمرار العملية التعليمية بجامعة الخرطوم رؤية تقوم على اعتماد التعليم المدمج خلال عام انتقالي بالتوازي مع إعادة إعمار الجامعة واستعادة قدراتها. لمناقشة كل هذه القضايا نستضيف في هذه الحلقة الدكتورة منال السيد عبد الرحمن، الأستاذ المشاري بكلية العلوم، مقرر اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم، وفي نفس الوقت مقررت لجنة ضمان استمرار العملية التعليمية بجامعة الخرطوم. كما ينضم إلينا البروفيسور علي عبد الرحمن رباح، أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة الخرطوم وعميد كلية الهندسة وأمين الشؤون العلمية بالجامعة سابقا. أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية. دكتورة منال، باعتبار مقررة لجنة ضمان استمرار العملية التعليمية، كيف تشكلت اللجنة وما الذي دفع الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم لإعداد هذا التقرير في هذا التوقيت؟
3: تشكلت اللجنة بناء على توصية من الجمعية العمومية في اجتماع تشاوري، والهدف منها كان هي إيجاد حلول بعد صدور قرار التعليم العالي بعودة الدراسة إلى المقر الرئيسية وقفل المراكز الخارجية واعتماد الدراسة الحضورية كخيار أوحد. ونتيجة الظروف الموجودة يعني رأينا إنه هذا القرار قرار غير صائب أو يلزم الكثير من يعني الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني تراعي الظروف الوضع الراهن أو الظروف الحالية. يعني لذلك أوصت الجمعية العمومية للهيئة النقابية أو لنقابة جامعة الخرطوم اللي هم الأساتذة بتشكيل هذه اللجنة لوضع حلول أو رؤية لكيفية الدراسة خلال الفترة القادمة.
2: ما البيانات والاستبيانات التي اعتمدتم عليها، وهل تعتقدون أنها تعكس بصورة كافية واقع الطلاب والأساتذة في مختلف مجمعات وكليات الجامعة؟
3: طيب، بالنسبة للذات الأساسية اللي اشتغلنا عليها في التقرير دي هو الاستبيان اللي قامت به النقابة، وفي تقريرين تانين من طلاب اللي هم من الجمعية الهندسية اللي هي دي الرابطة بتاعت كلية الهندسة والرابطة بتاعت كلية الطب. طيب بالنسبة للأرقام الموجودة فيه، هي بعضها مثلا زي الاستبيان بتاع الجمعية الهندسية، العدد المشارك كان كبير شديد، ف يعني بالتأكيد إنها هي ذات كاملة يعني عن الطلاب أو عن معظم الطلاب يعني. بالنسبة للاستبيان بتاع رابطة كلية الطب والنقابة، اللي هي تقريبا زي يعني حوالي ربع يعني 20 أو 25% من يعني دي تعتبر زي يعني عينة من اللي هي خاصة، إنه العينة كانت ممثلة لكل الكليات ولكل الفئات، فبالتالي يبقى الداتا اللي احنا استندنا عليها سواء كانت داتا كاملة أو عينة تمثل مجتمع الأساتذة والطلاب، نتوقع إنها هي يعني داتا يعني مقنعة إنه ناخدها يعني كإنديكيتر أو يعني كمؤشر لبقية للمجتمع اللي أخذنا منه العينة.
2: إذا انتقلنا للصورة العامة، أنتم تتحدثون عن أزمة لا تتعلق فقط باستئناف الدراسة وإنما باستعادة مؤسسة كاملة بعد الحرب. ما حجم هذه الأزمة وما أبرز جوانبها؟
3: طيب حقيقة طبعا الجامعة زيها زي كل المؤسسات في الدولة اللي هي بعد الحرب واجهت يعني فقدان لكثير من المكونات بتاعتها، سواء كانت المادية اللي هي زي البنى التحتية أو سواء كانت الداتا أو المعينات الأخرى يعني. يعني نتفائل نتوقع إنه الجامعة قادرة تستعيد يعني خلال خطة كويسة، يعني قادرة تستعيد جزء كبير من الحاجات اللي هي فقدتها، ويعني بنتوقع إنه يعني همة الناس وبوجود خطة واضحة اللي هي تشوف الأشياء المفقودة دي وين، سواء كانت بنية تحتية أو بنية إلكترونية أو موارد بشرية يعني كأفراد، يعني نتوقع إنه الجامعة إن شاء الله قادرة يعني على المدى المتوسط أو الطويل إنها تستعيد جزء كبير من يعني من بنية المؤسسين.
2: من أبرز الأرقام التي ظهرت في التقرير أن 71% من أعضاء هيئة التدريس ما زالوا خارج البلاد. ما الأسباب الرئيسية التي تقف وراء عدم عودة هذه النسبة الكبيرة من الأساتذة؟
3: طيب أظهر الاستبيان اللي هو جريناه وسط الأساتذة أنه حوالي 71% من أعضاء هيئة التدريس هم موجودين في الخارج. أهم الأسباب اللي بتحول دون عودتهم اللي هو وجود المسكن المناسب، والمسكن ده طبعا بيشمل المنزل نفسه والمعينات الأثاثات اللي بتكون موجودة في داخله والخدمات في المنطقة اللي هو موجود فيها يعني. فأعتقد إنه دي السبب الرئيسي. في أسباب تانية بتعوق برضو، منها التكلفة تحت العودة، خاصة يعني الأساتذة اللي هم موجودين في دول بعيدة اللي هي تجي فيها تكلفة تذاكر الطيران. في أسباب أخرى إنه خلال سنوات الحرب بعض الأساتذة وطنوا يعني أو يعني حاولوا يخلقوا لنفسهم وضع مستقر نسبيا، اللي هي مثلا بيشمل تعليم الأبناء وكذا، فدي برضو يعني ما بتقدر تقطع فجأة، فبتحتاج برضو ليه يعني سنة أو سنتين أو المهم فترة زمنية محددة كده انتقالية عشان تقدر يعني ترجع للسودان وتخليهم يعني ماشيين في نفس الوضع.
2: في المقابل هناك أيضا تراجع واضح في تسجيل الطلاب بعد الحرب. في كلية الصيدلة مثلا انخفض التسجيل من نحو 90% قبل الحرب إلى 46% للدفعة المؤجلة 2023 و41% الدفعة المؤجلة 2024. ماذا تقول لكم هذه الأرقام عن مستقبل الجامعة وقدرتها على الاحتفاظ بطلابها؟
3: فعلا الجامعة أو مؤسسات التعليم العالي كلها، الجامعات كلها، ووزارة التعليم العالي نفسها محتاجة تقيف عنده، اللي هو في التقرير وضح أنه في تراجع في تسجيل الطلاب، وده جزء منه طبعا مفهوم، اللي هي ظروف بتاعت الحريب وعدم الاستقرار، ويعني البداية بتاعت انقطاع الجامعة في الفترة الأولى قبل ما يبتدي التسجيل الإلكتروني أو التعليم الإلكتروني يعني اللي يشتغلوا أونلاين. ده مفهوم إنه أكيد حيقلص جزء من عددية الطلاب، لكن يعني عشان الظاهرة دي ما تستمر وتأثر فعلا على يعني عددية الطلاب اللي هتجي في السنين القادمة، الجامعات أو جامعة الخرطوم مثلا محتاجة فعلا هي تطرح التساؤل دي، ويعني بالطرق العلمية بتاعته يعني، اللي هي يطرح يعني استبيان يعني للطلاب اللي هم داخلين للجامعات، يعني إنهم يعني رؤيتهم شنو للكليات المختلفة، هل إذا جاتهم الفرصة يعني هل هم حيقدموا جامعات سودانية ولا يطلعوا برا، لأنه أحيانا تغير الأجيال نفسه بيخلق تغير في الأفكار يعني فعشان نكون منهجيين إحنا فعلا محتاجين يعني الظاهرة دي ندرسها بطريقة علمية ممنهجة شوية.
2: هناك أيضا تفاوت كبير في نسب عودة الأساتذة بين الكليات والمجمعات، من نحو 20% في بعض أقسام مجمع الوسط ل 68% مجمع التربية. هل يعني هذا التفاوت أن العودة لا يمكن إدارتها بقرار واحد وموعد موحد لكل كليات الجامعة؟
3: طيب التقرير برضو فيه يعني أصغر أنه من العينات العشوائية اللي اتخذت من بعض الكليات أو بعض الأقسام أنه في تفاوت في عدد الأساتذة، اللي هو يعني بعضهم كان العدد الموجود حاليا 20% وبعضهم يقارب يعني 70% اللي هي زي 68%. أفتكر إنه ده ما يعني إنه يعني الكليات جوا الجامعة حتاخد يعني إنه القرار ما ممكن يكون موحد لها، طبعا ممكن يكون موحد لكن يجب إنه يكون القرار يعني الخيارات الموجودة في والبيتيحة أو المقترحات الموجودة داخله مفروض تكون مرنة ويعني تستوعب الاختلاف دي يعني، فما المفروض تكون قرارات يعني صلبة أو يعني قرارات جامدة أو يعني ما فيها مساحة بتاعت مرونة بحيث إنه تستوعب الاختلاف دي.
2: ننتقل إلى جانب آخر يتعلق بجودة العملية التعليمية نفسها. أكثر من 75% من طلاب كلية الطب أبدوا مخاوف من فجوات في المهارات السريرية، وأكثر من 90% لديهم مخاوف بشأن التدريب العملي. كيف تنظر اللجنة إلى أثر سنوات الحرب على جودة التكوين الأكاديمي والمهني للطلاب وليس فقط على استمرار الدراسة؟
3: طيب اللجنة بتنظر إلى إنه هي طبعا بالتأكيد الدراسة الأونلاين بيكون فيها تقليص للساعات بتاعت الساعات التفاعلية سواء كانت في المحاضرات أو في الساعات بتاعت العمل المتاحة، رغم إنه كلية الطب يعني هي من أحسن الكليات اللي هي كانت عندها جزء من تدريبات قدرت تعملها في المراكز الخارجية اللي عندها يعني، لكن طبعا رغم كده لسه بكون في فارق ما بين الجرعة اللي كانوا بياخدوها عملية زمان قبل الحرب وما بين الجرعة الحالية. أفتكر إنه الأرقام المكتوبة هي طبعا كان استبيان للطلاب، وفكر إن هي يعني النسبة دي ممكن تكون يعني عالية لأنه زي ما مكتوب دي في التقرير بتاعهم الأصلي إنه دي مخاوف الطلاب أو إحساسه منه هم بعدين هيكون عندهم نقص قدر كده يعني، هي ما فعليا هم جو واشتغلوا في مكان وطلع إنه يعني المهارات السريرية عندهم ناقصة بالمعدل دي، أو يعني عدد الطلاب ديل هم عندهم نقص في حقيقي. لكن هي طبعا أي شخص لما يكون عنده يتعود على حاجة وحصل نقص كده، فأحيانا يعني الشخص بيتهيأ بالحاجة دي أكتر، فعشان كده أعتقد أن النسبة ديها أعلى من حسب رؤيتنا، هي يعني أعلى من المنتوج الحقيقي، يعني إنهم هم فعلا في نقص، لكن يعني الفجوة ما كبيرة للدرجة لهم، إنما دي تخوفاتهم يعني. وزي ما ذكرت إنه كلية الطب هي واحدة من أفضل الكليات اللي هي كان عندها تدريب سريري بالتعاون مع بعض المراكز والجامعات اللي هي برا.
2: دكتورة منال، على مستوى البنية التحتية هناك فقدان لأكثر من 50% من سكن الأساتذة وأزياء التشغيلية للقاعات والمختبرات والمستشفيات وأكثر من 90% من البنية الرقمية. كيف يمكن للجامعة أن تستعيد نشاطها في ظل هذه الأضرار؟
3: رؤية اللجنة اللي هي الحلول اللي خطتها إنه التدريس الحضوري ما يبتدي في هذا العام، لأنه لسه إصلاح هذه الأضرار وإعمار الجامعة وتعويض هذا الفقدان في الوقت الحالي هو قليل، طبعا لأسباب معروفة يعني، اللي هي أهمها إنه ضعف الدولة في صرفها على المؤسسات الخدمية اللي هي زي الجامعات وغيرها، ويعني إنه الدمار اللي حصل كان كبير يعني مثلا في الخدمات الأساسية، فممكن تكون الدولة حتى في أولوياتها هي مشغولة بخدمات أساسية تانية، يعني منها زي ما نحن عارفين اللي هي مثلا الكهرباء الموية وغيرها. لذلك زي ما قلنا اللجنة قدمت اللي هو حلها الأول إنه التدريس خلال هذا العام يكون تدريس مع حضور كامل، يكون تدريس مدمج، والتدريس المدمج دي معناته يعني ما بيضغط، ما يشترط وجود كامل للطلاب والأساتذة كلهم في الوقت الحالي.
2: من بين الحلول التي طرحت وفقا للتقرير 3 مسارات لعودة الأساتذة: العودة الكاملة والمشاركة الهجينة والعمل عن بعد. ما مدى قابلية هذه المقترحات للتنفيذ؟ ومن سيتحمل تكاليف السكن والسفر والحوافز؟
3: طيب بعد ما طلعنا التقرير بتاعنا يعني الصراحة إنه إحنا ما عندنا قناة اتصال مباشرة مع الإدارة، يعني هي ما فاتحة معانا قناة بتاع التواصل مباشرة، لكن إحنا بعد ما طلعنا التقرير رسلناه في البريد الرسمي بتاع الجامعة، يعني هو الإدارة الجامعة، فعرفنا إن هو وصل، بالإضافة إلى تمليك هذا التقرير لكل الأساتذة، واللي هم الأساتذة في يعني في الجامعة موجودين في مجالس الأقسام ومجالس الكليات و بالضرورة مجلس الأساتذة ومجلس الجامعة يعني. فنتوقع إنه الإدارة إذا يعني سلكت سلوك صحيح مؤسسي يعني صحيح، فتوصياتنا دي حتصل، سواء كان هم تبنوه مباشرة من التقرير اللي وصلوا أو عبر المجالس المختلفة، يعني اللي هو دي كواحدة من الحلول المطروحة للتدريس خلال العام الدراسي الحالي.
2: إذا أردنا اختصار المطلوب خلال العام الانتقالي، ما الخطوات العاجلة التي ينبغي أن تقوم بها إدارة الجامعة والدولة حتى لا تتحول إعادة فتح الجامعة إلى مجرد عودة شكلية؟
3: طيب يبقى التوصية الأساسية للتقرير ده اللي هي اعتماد التعليم المدمج يعني كحل الاستمرار العملية التعليمية خلال العام الدراسي الحالي يعني على الأقل، وبعد ذلك ممكن يتم تقييم التجربة مع الظروف الثانية، ويعني دي المساعدة في حتى إنه السنين القادمة ممكن يكون الشكل كيف، يعني اللي هي التعليم المدمج ما شرط أن يكون يعني حل مؤقت مثلا للعام دي اللي هو فيه التعليم الإلكتروني، مفروض يكون واحدة من الطرق اللي تتبناها الجامعات يعني، لكن طبعا بنسبة مئوية معينة يعني. ودل أصلا دي التريند العام أو دي يعني الحاجة العامة السائدة في العالم يعني، إنه إدخال التعليم الإلكتروني كجزء من الخطط الدراسة الثابتة في شنو في كل الجامعات يعني.
2: وأخيرا دكتورة منال، إذا لم تنفذ التوصيات الأساسية للعام الانتقالي، ما السيناريو الذي تخشونه أكثر على مستقبل جامعة الخرطوم؟
3: إذا لم تنفذ التوصيات الأساسية خلال يعني هذا العام اللي احنا سميناه عام انتقالي، يعني أصعب حاجة نتوقع إنها تحدث اللي هي فقدان الجامعة لجزء من موارد البشرية أو ذخيرة الأكاديمية العلمية اللي هم الأساتذة، لأنه في بعضهم في ظل الظروف الحالية يعني ما حيقدروا يجوا، وبالتالي يعني قد تطالهم يعني يد الفصل أو الاستقالة أو غيرها أيا كانت يعني زي ما بقولوا الحاجات اللي بتلوح بيها الإدارة، إنه إذا ما حضروا الناس ممكن هي تتخذ إجراءات يعني تجاههم، أو بعضهم اللي هو يعني يقبل يعني من نفسه يقوم بالأوضاع الحالية دي يقدم على إجازات أو يستقيل. فدي طبعا كلها هتكون خسارة كبيرة جدا للجامعة وللبلد، لأنه الأساتذة دي غير المهنة التدريس دي واحدة من الأدوار اللي بيأديها الأستاذ الجامعي، غير المهنتين التانيين أو الوظيفتين التانيين اللي هي البحث العلمي، وثالث اللي هي خدمة المجتمع يعني.
2: شكرا جزيلا دكتورة منال. إذن تبقى عودة جامعة الخرطوم مرتبطة بقدرتها على الموازنة بين استناف الدراسة وجاهزية البنية التحتية وواقع الأساتذة والطلاب. الشكر موصول لكم على المتابعة، إلى أن نلتقي في ملف جديد من ملفات سودانية. دمتم بخير.
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
4: الأعزاء متابعي راديو تبنغا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيطالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفسي المنظمات ذاتها الكان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولايه الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسه. نسبه البطاله والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبيه الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئه، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت، لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين سا يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاولوا برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصتين ما في حرب، قصتين الناس دي رجعت تشتغل شنو، تاكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي قدر نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل وشرب من وين، هو ما قادر يأكل نفسه يأكل بيت الناس من وين. فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول انه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف، يعني تتعرس لكيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف والوظائف إلا بواسطة خالي وخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشي أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين، لا ما أظن. وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه، يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دارة لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مغارنة بأشياء بسيطة، بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، وشغله فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها فهتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يتطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، دينا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في اي شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
6: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداغات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بتطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقوا نفسهم. يعني هسي اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسي واحد برضو كان فاتح طبليه، هو شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما بي 500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبلية ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني فينا يضطر انه يقفل الطبلية. ليه الحكومة ليه ما انظر في الشباب، انظر في امر الشباب ديل. البطالة

0: معين. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد. ما تحاربوهم، وفروا لهم يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة، ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس يشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس يبيعوا تلك، في ناس يبيعوا العيش. يعني كل زول بيقف في التشلوم مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يتفرش العقول وكده، لأنه هيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما يقولون متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على المزروب بشمال كردفان، واليونيسيف تكشف عن مقتل طفل وإصابة 12 آخرين في الأبيض. الهجرة الدولية تعلن عن عودة 1,100,000 شخص إلى السودان، ونزوح 7,000 شخص في النيل الأزرق ووفيات وسط الحوامل. نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء، وزيادة جديدة في أسعار الوقود بعدد من الولايات مع استمرار الأزمة. حرمان 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة في النيل الأبيض، وإيداع مشروع قرار خاص بالسودان في مجلس حقوق الإنسان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الجمعة السيطرة على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في أعقاب معارك شرسة خاضتها مع قوات الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة المزروب وتهيب بالمواطنين في المناطق التي تم تحريرها لاطمئنان والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: أنا هي مكان أقسم بالله العظيم مزروب مزروب مزروب حرة كما ينبغي والله إن شاء الله مزروب حرة جنجوي برا. اليوم حررنا 6 ولا 7 مناطق والله.
0: قالت منظمة اليونيسيف أنه طفلا قتل وأصيب 12 آخرين بينهم 5 فتيان و7 فتيات جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركز إيواء المينا البري للنازحين داخليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وطالبت ممثلة منظمة اليونيسيف في السودان أنجيلا كيرني في بيان بوقف الهجمات على الأماكن التي يلجأ إليها الأطفال طلبا للحماية، حيث لا يوجد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: والله حصل أمس المسيرة دي جاءت حوالي الساعة 9:19 الأطفال هين برا لدى المصحوم المهم تفجرت واحدة وقعت بجوه والتانية وقعت لنا بورا، وحصل فيه 2 وفاة من الجناح بعدين فيه وفي جراحة
0: ثلاثة. من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم حكومة غرب كردفان محمد أبو القاسم الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مراكز إيواء النازحين في الأبيض، وطالب المجتمع الدولي بإدانة الهجمات. وأضاف هذا الخصوص:
3: حكومة غرب كردفان ندين هذا الهجوم البربري الذي قامت به الميليشيا الإرهابية والتي دأبت على استهداف المواطنين فيما كانوا من العامة. فمن هذا المنطلق نحن بنناشد المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية بإدانة هذه التصرفات التي لا تليق بالإنسانية.
0: أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من الدول المجاورة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026. وأوضحت المنظمة في تقرير صدر يوم الخميس أن غالبية العائدين 80% كانوا من مصر، بينما عادت نسبة أقل من تشاد 20% وأثيوبيا أقل من 1% وأريتريا أقل 1%. وأشار التقرير إلى أن نحو 54% من العائدين رجعوا إلى السودان بسبب تحسن الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح حوالي 7,000 شخص من 4 قرى بمحلية ود الماهي في إقليم النيل الأزرق. وأوضحت المنظمة أن المتضررين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل المحلية نفسها. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
4: وحقيقة والله بنعاني من المشمات. طبعا مما الناس دي نزحت يعني بتعاني كثير من الأكل والشرب، وأكثر حاجة ما بنعاني منها هو
0: من جهتها كشفت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق عن وجود 25,000 نازح في قيسان وسط نقصحات في الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية. وأكدت المبادرة أن تقديرات المحتاجين للمساعدات في مناطق أبو قمي ودندن العزازة ودندن الشيخ وشيرة وأبلة ودار الأمان وبابنوسة وأبو عشر تتجاوز 100,000 شخص، وأوضحت أنه النازحين من خور حسن وكرن كرن وبلونغ إلى منطقة بلينغ بمحافظة الكرمك تجاوز عددهم 45,000 مواطن. ووثقت إفادات ميدانية وقوافيات متكررة بين الحوامل في بعض المناطق وسط صعوبة الوصول إلى العلاج والمرافق الصحية. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
4: أيضا برضو في ناس من بلبون وكرن وشتتين جوا الغابات، ولاحظ احنا لدينا في جزء من الأسر برضو اشتتت، يعني في ناس فقدت أطفالهم وفقدت أسرهم، لهسه البحث جاري. وانا عشان كده والله يعني بنحاول ان شاء الله نتواصل الناس كل زول بيسعوا من الأسر.
0: حدد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان، وتسعى الولايات المتحدة إلى تعديل بنوده بحيث يمتد حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات بين الأطراف المؤيدة للمقترح الأمريكي والأطراف الرافضة له، وأبرزها الصين وروسيا. اكتملت يوم الجمعة إجراءات إجداء مشروع قرار بعنوان الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنج أن مشروع القرار تم إيداعه اليوم بصورته النهائية، وانضمت إليه بالإضافة إلى مجموعة النواة المكونة من 5 دول برئاسة بريطانيا حاملة القلم، العديد من الدول أبرزها أستراليا والنمسا وبلجيكا. وأضاف أن الجلسة شهدت ملاسنات حادة بين مندوب السودان والدول الداعمة لمشروع القرار، كما أثارت النقطة المتعلقة بنزع الشرعية وتسمية السلطات الجدل. وأضاف هذا الخصوص:
5: اكتملت إجراءات إيداع مشروع القرار رقم 63L26 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورة العادية 63 المنعقدة من 7 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2026. والمشروع القرار هو التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.
0: نفذت وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض قرارها بحرمان نحو 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الصف الثالث المتوسط التي اختتمت أمس الخميس، وذلك دون استثناءات. وأثار تنفيذ القرار حالة من الاستياء وسط عدد من الأسر والمعلمين بالولاية، خاصة أن الطلاب المتأثرين أمضوا عاما دراسيا كاملا في الدراسة والاستعداد للامتحانات قبل أن يفاجئوا بعدم السماح لهم بالجلوس لها. وتعود خلفية الأزمة إلى ضوابط القبول والتصعيد والانتقال بين الصفوف التي اعتمدتها وزارة التربية والتوجيه بالولاية لتنظيم الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة. كشفت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتور أديب إبراهيم السيد عن وجود أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي، من بينها نزيف وجروح مهبلية ورحمية، إلى جانب انتشار الناسور البولي بين النساء تعرضن لاغتصابات متكررة. وأضافت أن وصمة العار الاجتماعية ونقص البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات يحولان دون حصول كثير من النساء على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. ودعت أديبة إلى وقف الانتهاكات ضد النساء المتضررات من الحرب وتوفير مناطق آمنة وحماية للنساء. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء. خلال هذه الحرب الكارثية نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتران للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا في هذه الحرب المرؤومة.
0: كما أكدت المتحدثة باسم نقابة أطباء السودان معاناة نحو 176,000 امرأة حامل و250,000 مرضعة من سوء التغذية، فيما توفت نحو 45,000 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب، إلى جانب وفاة نحو 680 امرأة حامل أثناء الولادة أو نتيجة مضاعفات مرتبطة بالنزوح وسوء التغذية ونقص التدخلات الطبية بما فيها العمليات القيصرية. وصف موردون وخبراء جمركيون قرار قيادة شرطة الجمارك بتوسيع عمليات الإقرار المسبق لشحنات الواردة ليشمل بقية المواني والمعابر بغير الموفق في هذا التوقيت الذي تمر فيه البلاد بأزمة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية، مؤكدين أنه يزيد التكاليف على الموردين ويرفع الأسعار على المواطنين، وحذروا من كارثة اقتصادية خطيرة. وقال رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية والصناعية معاوية أبا زيد لراديو دبنج أن القرار ألزم الموردين بدفع الرسوم بالدولار مما يساهم في تدني قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعوقات في تنفيذ القرار أبرزها التدهور والانحيار التام في شبكة الاتصالات، معتبرا أن منصة بلدنا تساهم في عرقلة الإجراءات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني؟
0: وجه الخبير الجمركي وعضو غرفة المستوردين سابقا دفع الله عبد الله يوسف انتقادات حادة لهذا النظام، وقال لراديو دبنج أن النظام الجديد استحدثت له شركة أجنبية مسجلة في الإمارات تفرض رسوم باهظة ترهق كاهل المواطن وتضيف حركة التجارة كونها تأكل من رأس المال، وقد تصل رسوم الباخرة الواحدة إلى مئات الآلاف من الدولارات، وهذا المكون الاستيرادي يدفع ويورد لحساب شركة أجنبية دون وجه حق. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هذا النظام كلمة حق أريد بها باطل. كيف؟ أولا استحدث له شركة أجنبية مسجلة في الأمارات، وهذه الشركة الأجنبية المسجلة في الأمارات بتأخذ رسوم باهظة تزهق كاهل المواطن وتضعف الحركة بتاعت التجارة. ليه؟ لأنها بتأكل من رأس المال. فرسوم التسجيل بشيء، والرسائل كل الرسالة بشيء، ولو جيت في البل كارغو لك أن تتخيل في القمح بيأخذوا بالطن، وفي السوائل بيأخذوا بالليتر. وقد تصل الباخرة الواحدة لعشرات بل لمئات الآلاف من الدولارات، وده كله بيطلع من الكمبوننس اللي بنستورد بيه، وده بيشيله شركة أجنبية بدون وجه حق.
0: أكملت ولاية جنوب دارفور الترتيبات لإنقاذ مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليج يوم الأحد المقبل بمدينة نيالا، وتهدف الخطوة لاحتواء تداعيات الاقتتال الذي جرى مؤخرا في غريدة وتعزيز فرص المصالحة والتعايش السلمي بين المكونين. وتسعى عمل المؤتمر إلى طي صفحة الخلاف والوصول إلى تفاهمات تسهم في تثبيت الصلح وتعزيز التعايش السلمي والأمن الاجتماعي بما يمنع تجدد التوترات ويفتح الطريق أمام علاقات أكثر استقرارا بين مكونات المنطقة. شهدت منطقة شلة كوكوب محلية شرق النيل في ولاية الخرطوم يوم الخميس اشتباكات بالذخيرة الحية أمام قسم الشرطة على خلفية مقتل شاب من المنطقة خلال حملة لمكافحة المخدرات. وقال شهود عيان أن عدد من أهالي الشاب القتيل هاجموا قسم الشرطة مما أدى لاندلاع اشتباكات وإغلاق سوق شلة كوكوب والشوارع المجاورة لجانب توقف حركة المواصلات مؤقتا. دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإصلاح هيكلي عاجل لمرتبات العاملين، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والتدهور المالي في البلاد تحولا إلى كوارث إنسانية وبنيوية تمس مباشرة حق المواطن في العمل والدخل والحياة الكريمة. وأوضحت التنسيقية في بيان موجه إلى الشعب السوداني أن تأكل الأجور وتأخر مستحقات العاملين في ظل اقتصاد الحرب أسهم في دفع آلاف الأسر ونخب المهنيين إلى خط الفقر، معتبرة أن معالجة الأزمات عبر تخفيض المستحقات والتضييق النقابي تزيد من تفريق مؤسسات الدولة وهجرة العقول. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين:
9: الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن حملة ابتدرتها تنسيقية المهنيين والنقابات لإظهار وبيان الواقع الذي يعيشه العامل السوداني عموما من جراء تآكل قيمة الجنيه السوداني.
0: كما أطلقت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حملة بعنوان الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن لتسليط الضوء على تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة في السودان. وأوضحت أن الحملة تعمل على دراسة الآثار المباشرة لانهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار على أجور العاملين وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية وانعكاس ذلك على أسرهم وحياتهم اليومية. أغلقت محطات الوقود في ودمدني صباح الخميس أبوابها على الرغم من زيادة سعر لتر البنزين يوم الخميس إلى 8950 جنيها بما يعادل 40.275 جنيها للجالون. في الأثناء أعلنت السلطات في النيل الأبيض زيادات في أسعار الوقود حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 8141 جنيها إلى 8841 جنيها مع إضافة مبلغ 30 جنيها كفريق ترحيل للتر الواحد لكافة المحليات ليصل سعر الجالون إلى نحو 42000 جنيه. وفي ولاية نهر النيل صدرت تسعيرة جديدة للبنزين في عدد من مناطق الولاية إذ بلغ السعر في عطبرة والدامر 8299 جنيها للتر بما يعادل نحو 37,346 جنيها للجالون. أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير المحامي محمد حسن الأمين أن البشير موجود الآن في محبسه بالخرطوم ويتلقى العلاج في مستشفى علياء بالسلاح الطبي بعد عودته من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية. وأكد أن هناك جهات كثيرة ستقبله وترحب به أكثر مما تفعل القيادة الحالية التي تضعه في الحبس لأكثر من 7 سنوات. وقال الأمين في حديث لراديو دبنج أن هناك تقريرا طبيا يوصي بضرورة سفره لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت عليه مشددا على أن سفره أصبح ضرورة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في في في مستشفى علياء والتي لا تتوفر حقيقة كلها وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة وهناك تقرير طبي بهذا المعنى.
0: من جانبه قال عضو هيئة الاتهام في محاكمة عناصر النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو معز حضرة تعليق على طلب الأسرة وهيئة الدفاع سفر البشير للعلاج خارج السودان إنه لا يجوز لمتهم مثل البشير مطلوب في قضايا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري الإفراج عنه ناهيك عن السفر. ووصف حضرة في حديثه لراديو دبنج الخطوة بأن الهدف منها تهريب البشير إلى دولة أخرى وشدد على أن القرار ليس من اختصاص السلطات العسكرية بل يتبع للنيابة أو القضاء بحسب مرحلة البلاغ. وأضاف في هذا الخصوص:
11: الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غير المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول إلى المحكمة. أيا كان الوضع هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى.
0: دخل أطباء العظام في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل ابتداء من أمس الخميس بسبب توقف الدربكين الطبي عن العمل وعدم توفر مستلزمات العمل. وقال مرافقو مرضى مصابين إنهم لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة اليوم بسبب الإضراب. مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا. وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دابنغا منكم وليكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم التداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتي مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولا غيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في انهم مرسل يلقوا لجوء انساني يحفظ كرامتهم ويحفظ انسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضه لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الاتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجاره اعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في اعمال غسريه، او حتى بالنسبه للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، او مثلا بيتم اخضاعهم عملية بتاعت إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعت نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعت إخفاء غسري إذا كان تم مثلا تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية، أو تم إخضاعهم مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في أنه أثناء الهجرة الداخلية والخارجية أنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضو حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا راوي دبنجا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا. ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربتها، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
3: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال او احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع انكار وجوده او اماكن وجوده او تعرضه للاعتقال او الاحتجاز او الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى انها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتبار إنه موجود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هنالك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى انه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لانه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعيه، ظروف بتاعت فيضانات، ظروف انه ما تمكن انه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الاسباب. فبالتالي انه مفهوم الفقدان دائما انه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم ابلاغ السلطات عن انه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير انه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لانه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
3: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أمدرمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق، ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
3: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبهة يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدث التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، لدقات انه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن او تكامل الجهود والهويات. بظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني، بين الجهات الفاعلة في المشهد والمسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، باعتبار انه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار انها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني. وده بيتطلب التضافر، ده ممكن يعني بيفرض انه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري، سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة انها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في انها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين، باعتبار انه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف، باعتبار أنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب، العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
4: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويهم. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في أنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بيواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمام المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسر المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكرا لكم انتم معنا على حسن الاستماع والمتابعة.
5: من المعسكرات
6: تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
5: نظرة حول الحياة في المعسكر
7: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
8: كلمة سيدة فانتا فونا.
5: أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات.
9: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلاله على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتم عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد، وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم إختيار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلمهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
10: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية في لاجئين في معسكر هاي في دولة تشاد، في معسكر تشاد للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرأ، وتقول هسي الناس بيقولوا لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة والشنو مع الحرب، هسي تعلقنا جينا الحمد لله هنا في تشاد استقبلونا باحث الاستقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه، لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه قام بخطموا لنا معانيات هذا بالشكل ده. يمكن تراه عن مشاعرنا ده، وأنحنا حسي والله عايشين في حالة نفسية كده ما يحوزات، يجب علينا أنحنا نمتحنوا امتحان.
9: ودي ولي أمر لعدد من الطلاب، مرحبك لك أستاذة؟
10: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لا طلاب، جميع طلاب الشهادة السودانية. أي والله، أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي اثنين توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كثير، يعني كلاجئين في معسكر دبي. يعني أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة، ومن تحديات يعني أخواتي التوأم دي اللي جبتهم من الطينة، هم ما أذكرت لهم يعني جاي من بعيد شديد، جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد. من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي، يعني بيعملوا حكاية ماشى عشر سنة كاملة. فانتظرنا الامتحانات دي كثير والله، وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دير يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خطاها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا. يعني المدرسة دي يوم بيمشوا، يوم بيمشوا عشان ما ينسوا اللي قاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. أنا أحس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعا أمي قاعدة هناك في تلم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين. يعني الحاجة جرت شديد والله. حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص، يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد. يعني كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطه. يعني تقول الله الحرب دي يعني هنا اثرت فينا كثير، جينا يعني قعدنا في مركز بتاع لجوء، وبرضه امل نقول بكره نمتحن، الليله نمتحن، ما نلقى طريقه ان نمتحن، شوف لنا حل بعد الخريف ده، خلينا نطلع من المعسكر ان شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني انا بقول لسه الوضع ما امن، الشارع كعب، نحن والله ما باقي الا يبكوا. يعني انت الزله اللي قاموا قاعدين وهم بينتظروا للامتحان، فبيحننوا عليه وبمش المدرسة بيحاول يجتمع. يعني حتى بنحاول نوريهم، يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية، بنمشي المدرسة مرة بندعمهم، نقول لهم انتوا خليكم قاعدين. الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين، نعمل شنو، نرجع نمتحن وين، نجري نمشي، ناس تمشي ليبيا نمشي. يعني الشباب برضو عندهم فكرة. لا لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي، ف ما تمشوا انتظروا، صبروا الكثير وباقي القليل. نقول لهم كده يعني قالنا صبروا. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات، يعني كل من له يد بناشد وبهات، يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين، وبقول

0: لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا دق ده نتيجتهم ده تصهر، بقول لك لا احنا خلاص معناته ما عندنا امتحانات. فيا ريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتقيفوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية، انه الواحد حتى لو هو لقى الحاجة اللي هو عايزها في المحل اللي قاعد فيه، مهما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزها ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي. يعني بقول لك احنا نمشي بس نمشي بس، دي كلمة بقت اخر حاجة بقول لك نمشي بس، ما في طريقة تانية. نحاول نصبر فيه، نقول الخريف الطريق مقفول كده، انتوا اجتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية وجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
1: ومعانا طالب اخر برضو بيحكي شعوره وهم في انتظار الامتحانات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية، وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية، يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام، نحن بدأنا الدراسة من شهر 9 للآن، نحن منتظرين الموضوع الامتحانات، يعني كل مرة بيحدد لنا وقت، فبيقوم بيلغوا الوقت ده، بيحدد وقت لقدام، يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات، وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس. تمام، بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا، وانا من ضمنهم صراحة كده، يعني ما بقول لكم لا انا ما من ضمنهم كده، انا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا، من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة، ويعني الأوضاع بتاعتي متقلبة. فلسه حاليا لانه نحن اصلا ما شايفين ضوء، يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت اشغالها، في الناس رجعوا حاولوا انه يشوفوا مواضيع اخرى، في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته، عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة، يعني نحن ما في اي تقدم، ما في اي ضوء، بدون ضوء والضوء بيخفت. تمام، يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد، تمام، وما بدون اقرار في مكان واحد، يعني نحن منتظرين دائما انه يدونا ضوء. السيد نحن للان ما عندنا اي ضوء، ما عندنا اي اشارة، ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه، عشان نحن نقوم نقرا عشانه، عشان اسي كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية، خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجعوا. نحن ذاتنا اسي في المدرسة عددنا من كم 60 نفر، يعني اسي بقينا 15 نفر 16 نفر، يعني عدد قليل شديد. تمام، وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان، لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضووا لنا طريقنا، لانه يئسنا فعلا، ونحن هسي ظننا بكم عالي، ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرينكم يا جماعة، بأخبار جديدة، أهداف جديدة. تمام، ومنتظرين الامتحان إن شاء الله عن طريق كدينكم أنتم، فشكرا، لأنه بلدنا منتجانا بهناك، وأنتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله، فشكرا لكم.
1: وبنلتقي الأستاذة أنوار علي جمعة، رئيسة تنسيقية المرأة بالمعسكر، وهي وليت أمر برضو في ذات الحين.
3: طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار عدم جمعة، رئيسة المرأة بالمعسكر. هنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم، وخاصة حكومة تشات، ودائما كان ناشط بوزارة التربية والتعليم بالسودان، وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأن الطلاب لم زي ما قال يتوقفون عن الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق، وزي ما قال يئسوا، لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان

0: خايم على ذاته ولا ما خايم؟ لو زي ما قال فرد يعني زي ما احنا نعرف زي ما قال كلاجين موجودين في المعسكر في المعسكرات، وزي ما قال انا كأم تلميذة تلميذة بانه ممتحنة، انا زي ما قال ساية في درب التعليم، وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين، وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200. يعني شاكر ومقدر، وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات، وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي، وشكرا جزيلا.
1: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في الشرق تشاد ومن داخل معسكر دقي. في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات، لكم عاطر التحايا وإلى
2: من المعسكرات.
3: من المعسكرات
4: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
3: نظرة حول الحياة في المعسكر
5: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
6: كلمة سيدة فانتا فونا.
3: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أزاد الله أوقاتكم بكل خير المستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمامنا اليوم ملف اقتصادي شائك ومعقد بيلقي بظلال ثقيلة على سوق الصرف بين قفزات متتالية للعملات الأجنبية، ارتفاع سعر الذهب، وسياسات مصرفية مثيرة للجدل. ففي الوقت الأتاح فيه البنك المركزي للمصارف تحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر، كثير من الخبراء شافوا أنه الخطوة دي اتحولت عن قصد أو دون قصد إلى دخول البنوك لميدان المضاربة والمنافسة مع السوق الموازية. ووسط التراجع المريع ده في قيمة العملة الوطنية، تتسع الفجوة يوميا في أسواق السلع الاستهلاكية الضرورية، وبتطال القوت اليومي ومعاش المواطن. وده بيطرح السؤال، هل أصبحت يعني السياسات النقدية جزء من الأزمة بدلا من أن تكون الحل؟ وهل تملك اللجان الحكومية أدوات حقيقية للحد من سيطرة السوق الموازية والمضاربات المنظمة على سعر الدولار؟ يسعدني أن أقدم لكم في هذه الحلقة ضيفي الكريم السيد الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. وبداية يعني عايزينك من خلال متابعتك للمشهد الاقتصادي وأنت كمصرفي خبير توريني يعني أسباب الزيادة المتسارعة في سعر الدولار وارتباطه بارتفاع أسعار الذهب وانعكاس الكلام ده على معاش المواطن. وفي المقابل إنه الحكومة يعني بتواجه كل الحاجات دي بأنه رأت إنه هي في حالة حرب، وكأنما إنه يعني ما في مخرج أو ما في أفق لحل الأزمة.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة. بفتكر أنه الدولار أصبح يؤثر تأثير مباشر على جميع مناحي الحياة في السودان. وإذا رجعنا البيانات بنلقى أنه الدولار ارتفع من حوالي 5000 في أواخر يونيو لتقريبا 6500 في شهر 8، وتقريبا في سبتمبر وصل إلى 7000 إلى 7300 تقريبا يعني. وده ارتفاع كبير جدا جدا في سعر الدولار، اللي هو انخفاض كبير جدا في سعر الجنيه السوداني. في الناحية الثانية برضو إذا كنا يعني نظرنا إلى الذهب برضو يعني برضو ارتفع من تقريبا 700 ألف جنيه في شهر 8 إلى مليون جنيه تقريبا في أوائل سبتمبر، يعني بداية سبتمبر. وتقريبا اللي هو ده ارتفاع برضو متسارع في الأسعار مقرون بارتفاع في سعر الدولار. هل الحرب أثرت على الارتفاع ده وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه السوداني بهذه الصورة؟ بفتكر أنه الحرب هي بتمثل البيئة اللي هي حصلت فيها كل هذه التغيرات. الحرب لها تأثيرات كبيرة جدا جدا، وتقريبا يعني خلقت اللي هي المسألة بتاعت العرض بالنسبة للدولار وكده. لكن طبعا هي جزء من المعادلة، يعني ما كل المعادلة الحرب، ما كل المعادلة في مسألة الانخفاض بتاع الجنيه السوداني. يعني خلال الفترات الفاتت دي او على الاقل الثلاث شهور او الاربع شهور كمان كانت في عمليات حربيه كثيره، لكن طبعا هي البيئه بقت تتاثر كثير جدا، وبدا اثر الحرب برضو يعني يظهر بصوره يعني على الاقتصاد. يعني في الفترات الاولى ما كانت قد لا تكون في مشكله، بدايه الحرب كان سعر الدولار 500 تقريبا 500 جنيه للدولار، ولكن طبعا مع استمرار الحرب ارتفع طبعا الدولار من 500 جنيه الى 7300 جنيه، ودي برضه زياده كبيره جدا، يعني افتكر انخفاض كبير جدا في سعر صرف الجنيه السوداني. الحاجه الاساسيه طبعا في الاختلال اللي حصل في الايام اللي فاتت، اللي هو الاختلال بين العرض والطلب. يعني في طلب كبير جدا على الدولار، يعني الدولار بيجا سكيرس او نادر تقريبا، وفي طلب عليه، فده اللي خلق الارتفاع في سعر الدولار. الطلب ده ناتج عن شنو؟ انا افتكر انه هو ناتج عن المسائل بتاعت الواردات اللي هو خاصه البترول، وبرضو التحويلات تحت الاسر، بعدين المضاربات برضو لها اثر، برضو يعني التحويلات من الداخل لرؤوس الاموال، يعني في ناس كثيره بدات تشتري الدولار على اساس انه فرط الثروه بتاعت خارج السودان يعني. لكن من ده كله برضو بيعتمد على الشعور نحو الدولار، سوري الشعور نحو الجنيه السوداني. الجنيه السوداني معه يعني مخزن القيمه، بالتالي يعني يعني كثير من المواطنين حتى اللي فعلا ما بعرف الدولار بدوا يشتروا دولار، لانه في النهايه الدولار هو بيحفظ لهم القيمه بتاعت المدخرات بتاعتهم. يعني الشخص اللي بيبيع، التاجر اللي بيبيع برضه نفس الشيء، يعني ما يعني مبيعاته اذا خلاها بالجنيه السوداني او ما خلاها في بضايع القيمه بتاعتها بتنزل، وبالتالي لما يجي على اساس انه يعني يشتري بضاعه جديده بالتالي القيمه اللي عنده ما بتجيب له نفس البضاعه اوريدي، وبالتالي تبدا المساله بتاعت الخساره لحد ما في النهايه يعني يحصل الافلاس يعني. فبالتالي في بيجت هجمه على الدولار بصوره كبيره جدا جدا. انا افتكر انه السودان يعني عنده سلع تصديريه مهمه جدا جدا، يعني اللي هو الذهب، لكن غير مستفيد من الذهب. يعني الذهب نفسه سعره العالمي بدا يرتفع طبعا بصوره كبيره جدا جدا، وصل تقريبا ل 4300 4400 يعني خلال فتره بسيطه يعني. وبالتالي يعني انا افتكر ان السودان بيعاني، او الذهب في السودان بيعاني من من من عاملين. العامل الاول هو عامل الطلب، والعامل الثاني هو عامل السوق العالمي. العوامل دي كلها هي ادت الى التسارع في سعر الدولار، وبالتالي انخفاض الجنيه السوداني.
1: سيد عبد اللطيف، يعني ما تقييمك لسياسات بنك السودان المركزي الاخيره ومساعيه لملاحقه تصاعد الدولار بتحرير سعر الصرف واعلانه استمراره في ضخ العملات الاجنبيه، يعني انه السماح للمصارف بتحديد سعر الصرف وشراء حصائل الصادر؟ لكن يعني لو لاحظت انه الازمه دي مستمره والدولار على العكس اتصاعد بصوره اكبر، فتقييمك للموضوع ده شنو؟
2: حقيقه بالنسبه للبنك السودان انا افتكر انه الشيء اللي حصل في سوق الصرف خلال الفتره من يونيو لحد سبتمبر تقريبا، انا بفتكر انه السياسه بتاعت البنك السودان ما هي ما سياسه خاطئه طبعا في الادوات يعني بصوره مفرده، لكن يعني هي بتبدو سياسه زي دفاعيه وسياسه مجزأة اكثر من كونها سياسه متكامله لاداره الازمه تحت سعر العمله الاجنبيه. يعني بنك السودان ضخ حوالي 400 مليون درهم على اساس انه يمول الاستيراد وكذا، حتى انه يعني اثر على سعر الدولار. وحقيقه كان اثر على سعر الدولار، الدولار انخفض من 5500 الى 5000 تقريبا. ودي كسياسه نعم هي سياسه يعني للتاثير على السعر، لكن مش لحل الازمه تقريبا، ولانه بعد فتره طبعا زي ما والواحد كان متوقع أن الدولار الثاني حيرتفع يعني. فالبنوك المركزية يعني برضو من أهدافها أنها ممكن تدخل في الأوبن ماركت السوق الحر وتأثر على السعر بهدف تحقيق أهداف اقتصادية. حقيقة صحيح بنك السودان نجح في أنه خفض السعر، لكن كان برضو يعمل بنك السودان للمدى الطويل، يعني على أساس أنه يعني تكون في معالجة بالنسبة لمسألة الطلب على الدولار. لم طبعا ما يعني لما كله بيقوم به بنك السودان، يعني إنما الإدارة الاقتصادية للدولة يعني تكامل الإدارة الاقتصادية للدولة، سواء كان في وزارة التجارة فيما يتعلق بحفظ الصادر، فيما يتعلق بترشيد الاستيراد، فيما يتعلق برضو بالأولويات يعني اللي هي بتاعت الدولة وكده. فبالتالي بفتكر أنه إذا كان الأدوات الثانية اشتغلت مع الأدوات بتاع بنك السودان، اللي هي كان ممكن يعني تدينا حل طويل الأجل بالنسبة لمسألة الدولار. لكن طبعا كل ما تدخل اللي هي زي سبون فيدينج المسألة أو يعني تغذية بالمعلقة، كل ما السعر ارتفع بنك السودان يضخ، ينزل الدولار يومين ثلاثة بعد الثاني يبدأ يرتفع من جديد، لأنه المشكلة الأساسية ما تعالجت. يعني زي الشخص اللي بياخد يعني حبوب ما بيكمل العلاج، يعني يبدأ له حبتين يشرب أنه كويس، بعد ذلك يعني تبدأ المرض يزيد يعني حقيقة، وما عالج المرض بصورة متكاملة. صحيح الاقتصاد الحسي بالوقت بيعاني من أزمات كبيرة جدا جدا، وحقيقة بنك السودان لوحده زي ما قلت ما بيقدر يعني على أساس أنه يعني يحل الأزمة بصورة فعلة. فبالتالي يعني هو يعني بيمارس ما يعرف بال المانيج فلوت أو التعويم المدار.
1: لحد هنا أعزائي مستمعي راديو دبنجة، إحنا وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامجنا حديث اليوم، ونوعدكم على أنه عندنا حلقة تانية مع الخبير المصرفي سيد عبد اللطيف علي إبراهيم حول ارتفاع أسعار الدولار وتدهور الاقتصاد السوداني أو الانهيار الاقتصادي. أنا نلتقيكم في الحلقة القادمة من شاءة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو بواسطة البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم التداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولغيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في إنهم مرسل يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم عملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في إنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلاً مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلاً بتاعة إخفاء غسري إذا كان تم مثلاً تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية، أو تم إخضاعهم مثلاً لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا الظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا رويدة بنغا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا. ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
3: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتبار إنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال بيطاله وبيطال من حوله. هنالك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى انه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لانه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعيه، ظروف بتاعت فيضانات، ظروف انه ما تمكن انه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الاسباب. فبالتالي انه مفهوم الفقدان دائما انه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم ابلاغ السلطات عن انه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير انه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لانه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
3: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق، ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
3: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبهة يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدث التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات إنه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن أو تكامل الجهود والهويات. بظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني، بين الجهات الفاعلة في المشهد والمسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، باعتبار انه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار انها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني. وده بيتطلب التضافر، ده ممكن يعني بيفرض انه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري، سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة انها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في انها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين، باعتبار انه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف، باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب، العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع لها.
4: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في إنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بيواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان، رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد. وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر، بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب. فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب إنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمامه المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسرة المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نفتح في هذه الحلقة واحد من الملفات المهمة المرتبطة بمستقبل التعليم العالي في السودان، وتحديدا مستقبل العملية التعليمية بجامعة الخرطوم في مرحلة ما بعد الحرب. فالجامعة لا تواجه فقط سؤال العودة إلى القاعات واستئناف الدراسة، وإنما تواجه أيضا تحديات تتعلق بعودة الأساتذة والطلاب وتأهيل القاعات والمختبرات والمستشفيات الجامعية واستعادة البنية الرقمية، إلى جانب سؤال مهم حول النموذج التعليمي الأنسب لهذه المرحلة، وهل يمكن العودة مباشرة إلى التعليم الحضوري الكامل؟ أم أن التعليم المدمج يمثل خيارا أكثر واقعية ومرونة خلال الفترة الانتقالية؟ النقاش ده اكتسب أهمية إضافية بعد صدور لائحة التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت طرحت فيه لجنة ضمان استمرار العملية التعليمية بجامعة الخرطوم رؤية تقوم على اعتماد التعليم المدمج خلال عام انتقالي بالتوازي مع إعادة إعمار الجامعة واستعادة قدراتها. لمناقشة كل هذه القضايا نستضيف في هذه الحلقة الدكتورة منال السيد عبد الرحمن، الأستاذ المشاري بكلية العلوم، مقرر اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم، وفي نفس الوقت مقررة لجنة ضمان استمرار العملية التعليمية في جامعة الخرطوم. كما ينضم إلينا البروفيسور علي عبد الرحمن رباح، أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة الخرطوم وعميد كلية الهندسة وأمين الشؤون العلمية بالجامعة سابقا. أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية. دكتورة منال، باعتبار مقررة لجنة ضمان استمرار العملية التعليمية، كيف تشكلت اللجنة وما الذي دفع الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم لإعداد هذا التقرير في هذا التوقيت؟
2: تشكلت اللجنة بناء على توصية من الجمعية العمومية في اجتماع تشاوري، والهدف منها كان هي إيجاد حلول بعد صدور قرار التعليم العالي بعودة الدراسة إلى المقر الرئيسية وقفل المراكز الخارجية واعتماد الدراسة الحضورية كخيار أوحد. ونتيجة الظروف الموجودة يعني رأينا إنه هذا القرار قرار غير صائب أو يلزم الكثير من الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني تراعي الظروف الوضع الراهن أو الظروف الحالية. يعني لذلك أوصت الجمعية العمومية للهيئة النقابية أو لنقابة جامعة الخرطوم اللي هم الأساتذة بتشكيل هذه اللجنة لوضع حلول أو رؤية لكيفية الدراسة خلال الفترة القادمة.
1: ما البيانات والاستبيانات التي اعتمدتم عليها، وهل تعتقدون أنها تعكس بصورة كافية واقع الطلاب والأساتذة في مختلف مجمعات وكليات الجامعة؟
2: طيب، بالنسبة للذات الأساسية اللي اشتغلنا عليها في التقرير دي هو الاستبيان اللي قامت به النقابة، وفي تقريرين تانين من طلاب اللي هم من الجمعية الهندسية اللي هي دي الرابطة بتاعت كلية الهندسة والرابطة بتاعت كلية الطب. طيب، بالنسبة للأرقام الموجودة فيه، هي بعضها مثلا زي الاستبيان بتاع الجمعية الهندسية، العدد المشارك كان كبير شديد، يعني بالتأكيد إنها هي ذات كاملة يعني عن الطلاب أو عن معظم الطلاب يعني. بالنسبة للسنين بتاع رابطة كلية الطب والنقابة اللي هي تقريبا زي يعني حوالي ربع يعني 20 أو 25% من يعني دي تعتبر زي يعني عينة من اللي هي خاصة إنه العينة كانت ممثلة لكل الكليات ولكل الفئات، فبالتالي يبقى الداتا اللي احنا استندنا عليها سواء كانت داتا كاملة أو عينة تمثل مجتمع الأساتذة والطلاب نتوقع إن هي يعني داتا يعني مقنعة إنه ناخدها يعني كإنديكيتر أو يعني كمؤشر لبقية للمجتمع اللي أخذنا منه العينة.
1: إذا انتقلنا للصورة العامة، أنتم تتحدثون عن أزمة لا تتعلق فقط باستئناف الدراسة وإنما باستعادة مؤسسة كاملة بعد الحل. ما حجم هذه الأزمة وما أبرز جوانبها؟
2: طيب حقيقة طبعا الجامعة زيها زي كل المؤسسات في الدولة اللي هي بعد الحرب واجهت يعني فقدان لكثير من المقومات بتاعتها سواء كانت المادية اللي هي زي البنى التحتية أو سواء كانت الداتا أو المعينات الأخرى يعني. يعني نتفائل نتوقع إنه الجامعة قادرة تستعيد يعني خلال خطة كويسة يعني قادرة تستعيد جزء كبير من الحاجات اللي هي فقدتها، ويعني بنتوقع إنه يعني همة الناس وبوجود خطة واضحة اللي هي تشوف الأشياء المفقودة دي وين سواء كانت بنية تحتية أو بنية إلكترونية أو موارد بشرية يعني كأفراد، يعني نتوقع إنه الجامعة إن شاء الله قادرة يعني على المدى المتوسط أو الطويل إنها تستعيد جزء كبير من يعني من بنية المؤسسين.
1: من أبرز الأرقام التي ظهرت في التقرير أن 71% من أعضاء هيئة التدريس ما زالوا خارج البلاد. ما الأسباب الرئيسية التي تقف وراء عدم عودة هذه النسبة الكبيرة من الأساتذة؟
2: طيب أظهر الاستبيان اللي هو جريناه وسط الأساتذة إنه حوالي 71% من أعضاء هيئة التدريس هم موجودين في الخارج. أهم الأسباب اللي بتحول دون عودتهم اللي هو وجود المسكن المناسب، والمسكن ده طبعا بيشمل المنزل نفسه والمعينات الأثاثات اللي بتكون موجودة في داخله والخدمات في المنطقة اللي هو موجود فيها يعني. فأعتقد إنه دي السبب الرئيسي. في أسباب تانية بتعوق برضو منها التكلفة تحت العودة خاصة يعني الأساتذة اللي هم موجودين في دول بعيدة اللي هي بتجي فيها تكلفة تذاكر الطيران. في أسباب أخرى إنه خلال سنوات الحرب بعض الأساتذة وطنوا يعني أو يعني حاولوا يخلقوا لنفسهم وضع مستقر نسبيا اللي هي مثلا بيشمل تعليم الأبناء وكده، فدي برضو يعني ما بتقدر تقطع فجأة، فبتحتاج برضو ل يعني سنة أو سنتين أو المهم فترة زمنية محددة كده انتقالية عشان تقدر يعني ترجع للسودان وتخليهم يعني ماشيين في نفس الوضع.
1: في المقابل هناك أيضا تراجع واضح في تسجيل الطلاب بعد الحرب. في كلية الصيدلة مثلا انخفض التسجيل من نحو 90% قبل الحرب إلى 46% للدفعة المؤجلة 2023 و 41% الدفعة المؤجلة 2024. ماذا تقول لكم هذه الأرقام عن مستقبل الجامعة وقدرتها على الاحتفاظ بطلابها؟
2: فعلا الجامعة أو مؤسسات التعليم العالي كلها، الجامعات كلها ووزارة التعليم العالي نفسها محتاجة تقيف عنده اللي هو في التقرير وضح إنه في تراجع في تسجيل الطلاب، وده جزء منه طبعا مفهوم اللي هي ظروف بتاعت الحريب وعدم الاستقرار ويعني البداية بتاعت انقطاع الجامعة في الفترة الأولى قبل ما يبتدي التسجيل الإلكتروني أو التعليم الإلكتروني يعني اللي يشتغلوا أونلاين، ده مفهوم إنه أكيد حيقلص جزء من عددية الطلاب، لكن يعني عشان الظاهرة دي ما تستمر وتأثر فعلا على يعني عددية الطلاب اللي هتجي في السنين القادمة، الجامعات أو جامعة الخرطوم مثلا محتاجة فعلا هي تطرح التساؤل دي ويعني بالطرق العلمية بتاعته، يعني اللي هي يطرح يعني استبيان يعني للطلاب اللي هم داخلين للجامعات، يعني إنهم يعني رؤيتهم شنو للكليات المختلفة، هل إذا جاتهم الفرصة يعني هل هم حيقدموا جامعات سودانية ولا يطلعوا برا، لأنه أحيانا تغير الأجيال نفسه بيخلق تغير في الأفكار يعني. يعني فعشان نكون منهجيين إحنا فعلا محتاجين يعني الظاهرة دي ندرسها بطريقة علمية ممنهجة شوية.
1: هناك أيضا تفاوت كبير في نسب عودة الأساتذة بين الكليات والمجمعات، من نحو 20% في بعض أقسام مجمع الوسط ل 68% مجمع التربية. هل يعني هذا التفاوت أن العودة لا يمكن إدارتها بقرار واحد وموعد موحد لكل كليات الجامعة؟
2: طيب التقرير برضو فيه يعني أصهر إنه من العينات العشوائية اللي اتخذت من بعض الكليات أو بعض الأقسام إنه في تفاوت في عدد الأساتذة، اللي هو يعني بعضهم كان العدد الموجود حاليا 20% وبعضهم يقارب يعني 70% اللي هي زي 68%. أفتكر إنه ده ما يعني إنه يعني الكليات جوا الجامعة حتاخد يعني إنه القرار ما ممكن يكون موحد لها، طبعا ممكن يكون موحد لكن يجب إنه يكون القرار يعني الخيارات الموجودة في والبيتيحة أو المقترحات الموجودة داخله مفروض تكون مرنة ويعني تستوعب الاختلاف دي، يعني فما المفروض تكون قرارات يعني صلبة أو يعني قرارات جامدة أو يعني ما فيها مساحة بتاعت مرونة بحيث إنه تستوعب الاختلاف دي.
1: ننتقل إلى جانب آخر يتعلق بجودة العملية التعليمية نفسها. أكثر من 75% من طلاب كلية الطب أبدوا مخاوف من فجوات في المهارات السريرية، وأكثر من 90% لديهم مخاوف بشأن التدريب العملي. كيف تنظر اللجنة إلى أثر سنوات الحرب على جودة التكوين الأكاديمي والمهني للطلاب وليس فقط على استمرار الدراسة؟
2: طيب اللجنة بتنظر إلى أنه هي طبعا بالتأكيد الدراسة الأونلاين بيكون فيها تقليص للساعات بتاعت الساعات التفاعلية سواء كانت في المحاضرات أو في الساعات تحت العمل المتاحة، رغم أنه كلية الطب يعني هي من أحسن الكليات اللي هي كانت عندها جزء من تدريبات قدرت تعملها في المراكز الخارجية اللي عندها يعني، لكن طبعا رغم كده لسه بكون في فارق ما بين الجرعة اللي كانوا بياخدوها عملية زمان قبل الحرب وما بين الجرعة الحالية. أفتكر إنه الأرقام المكتوبة هي طبعا كان استبيان للطلاب، وفكر إن هي يعني النسبة دي ممكن تكون يعني عالية لأنه زي ما مكتوب دي في التقرير بتاعهم الأصلي إنه دي مخاوف الطلاب أو إحساسه منه هم بعدين هيكون عندهم نقص كده، يعني هي ما فعليا هم جو واشتغلوا في مكان وطلع إنه يعني المهارات السريرية عندهم ناقصة بالمعدل دي أو يعني عدد الطلاب ديل هم عندهم نقص في حقيقي، لكن هي طبعا أي شخص لما يكون عنده

0: احيانا يعني الشخص بيتهيأ بالحاجة دي اكتر، ف عشان كده اعتقد ان النسبة دي هي اعلى من حسب رؤيتنا، هي يعني اعلى من المنتوج الحقيقي، يعني انهم هم فعلا في نقص، لكن يعني الفجوة ما كبيرة للدرجة لهم، إنما دي تخوفاتهم يعني. وزي ما ذكرت إنه كلية الطب هي واحدة من أفضل الكليات اللي هي كان عندها تدريب سريري بالتعاون مع بعض المراكز والجامعات اللي هي برا.
1: دكتورة منال، على مستوى البنية التحتية هناك فقدان لأكثر من 50% من سكن الأساتذة وأزياء التشغيلية للقاعات والمختبرات والمستشفيات وأكثر من 90% من البنية الرقمية. كيف يمكن للجامعة أن تستعيد نشاطها في ظل هذه الأضرار؟
0: رؤية اللجنة اللي هي الحلول الخطتة إنه التدريس الحضوري ما يبتدي في هذا العام، لأنه لسه إصلاح هذه الأضرار وإعمار الجامعة وتعويض هذا الفقدان في الوقت الحالي هو قليل، طبعا لأسباب معروفة، يعني اللي هي أهمها إنه ضعف الدولة في صرفها على المؤسسات الخدمية اللي هي زي الجامعات وغيرها، ويعني إنه الدمار اللي حصل كان كبير، يعني مثلا في الخدمات الأساسية، فممكن تكون الدولة حتى في أولوياتها هي مشغولة بخدمات أساسية تانية، يعني منها زي ما نحن عارفين اللي هي مثلا الكهرباء الموية وغيرها. لذلك زي ما قلنا اللجنة قدمت اللي هو حلها الأول إنه التدريس خلال هذا العام يكون تدريس مع حضور كامل، يكون تدريس مدمج، والتدريس المدمج دي معناته يعني ما بيضغط، ما يشترط وجود كامل للطلاب والأساتذة كلهم في الوقت الحالي.
1: من بين الحلول التي طرحت وفقا للتقرير 3 مسارات لعودة الأساتذة: العودة الكاملة والمشاركة الهجينة والعمل عن بعد. ما مدى قابلية هذه المقترحات للتنفيذ؟ ومن سيتحمل تكاليف السكن والسفر والحوافز؟
0: طيب بعد ما طلعنا التقرير بتاعنا يعني الصراحة إنه إحنا ما عندنا قناة اتصال مباشرة مع الإدارة، يعني هي ما فاتحة معانا قناة بتاع التواصل مباشرة، لكن إحنا بعد ما طلعنا التقرير رسلناه في البريد الرسمي بتاع الجامعة، يعني هو الإدارة الجامعة، فعرفنا إنه هو وصل، بالإضافة إلى تمليك هذا التقرير لكل الأساتذة، واللي هم الأساتذة في يعني في الجامعة موجودين في مجالس الأقسام ومجالس الكليات و بالضرورة مجلس الأساتذة ومجلس الجامعة يعني. فنتوقع إنه الإدارة إذا يعني سلكت سلوك صحيح مؤسسي يعني صحيح، فتوصياتنا دي حتصل، سواء كان هم تبنوه مباشرة من التقرير اللي وصلوا أو عبر المجالس المختلفة، يعني اللي هو دي كواحدة من الحلول المطروحة للتدريس خلال العام الدراسي الحالي.
1: إذا أردنا اختصار المطلوب خلال العام الانتقالي، ما الخطوات العاجلة التي ينبغي أن تقوم بها إدارة الجامعة والدولة حتى لا تتحول إعادة فتح الجامعة إلى مجرد عودة شكلية؟
0: طيب يبقى التوصية الأساسية للتقرير ده اللي هي اعتماد التعليم المدمج يعني كحل الاستمرار العملية التعليمية خلال العام الدراسي الحالي يعني على الأقل، وبعد ذلك ممكن يتم تقييم التجربة مع الظروف الثانية، ويعني دي المساعدة في حتى إنه السنين القادمة ممكن يكون الشكل كيف، يعني اللي هي التعليم المدمج ما شرط أن يكون يعني حل مؤقت مثلا للعام دي، اللي هو فيه التعليم الإلكتروني المفروض يكون واحدة من الطرق اللي تتبناها الجامعات يعني، لكن طبعا بنسبة مئوية معينة يعني، وده أصلا دي

0: عند العام او دي يعني الحاجه العامه السائده في العالم، يعني انه ادخال التعليم الالكتروني كجزء من خطط الدراسه الثابته في شنو في كل الجامعات يعني.
1: واخيرا دكتوره منال، اذا لم تنفذ التوصيات الاساسيه للعمل الانتقالي، ما السيناريو الذي تخشونه اكثر على مستقبل جامعه الخرطوم؟
0: إذا لم تنفذ التوصيات الأساسية خلال يعني هذا العام اللي احنا سميناه عام انتقالي، يعني أصعب حاجة نتوقع إنها تحدث اللي هي فقدان الجامعة لجزء من موارد البشرية أو ذخيرة الأكاديمية العلمية اللي هم الأساتذة، لأنه في بعضهم في ظل الظروف الحالية يعني ما حيقدروا يجوا، وبالتالي يعني قد تطالهم يعني يد الفصل أو الاستقالة أو غير أيا كانت يعني زي ما بقولوا الحاجات اللي بتلوح بها الإدارة، إنه إذا ما حضروا الناس ممكن هي تتخذ إجراءات يعني تجاههم، أو بعضهم اللي هو يعني يقبل يعني من نفسه يقوم بالأوضاع الحالية دي يقدم على إجازات أو يستقيل. فدي طبعا كلها هتكون خسارة كبيرة جدا للجامعة وللبلد، لأنه الأساتذة دي غير المهنة التدريس دي واحدة من الأدوار اللي بيأديها الأستاذ الجامعي، غير المهنتين التانيين أو الوظيفتين التانيين اللي هي البحث العلمي، وثالث اللي هي خدمة المجتمع يعني.
1: شكرا جزيلا دكتورة منال. إذن تبقى عودة جامعة الخرطوم مرتبطة بقدرتها على الموازنة بين استناف الدراسة وجاهزية البنية التحتية وواقع الأساتذة والطلاب. الشكر موصول لكم على المتابعة، إلى أن نلتقي بملف جديد من ملفات سودانية. دمتم بخير.
2: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: Radio da Banda.
1: طيب مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. هذه الحلقة استثنائية وحلقة خاصة جدا، نتحدث فيها عن قضية مهمة جدا أصبحت يعني مسار حديث في كل المجتمعات السودانية وفي كل المجتمعات المحلية في العالم. نتكلم في الحلقة دي إن شاء الله عن أحد المختصين والمهتمين بالطب البديل، دكتور مصطفى. أولا يعني نحن نرحب بك في برنامج الديوان، وكده كلمنا شوية عن الطب البديل نفسه، شنو يعني الطب البديل؟
2: طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية والتجلى لقناتكم الجميلة الموقرة، لكم كل التحية والتقدير والتجلى ولمستمعين الكرام. رحلتي مع الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب بدأت من اهتمامي منذ وقت طويل ووقت مبكر بما تمتلكه السودان من ثروة كبيرة جدا في استخدام النباتات والموارد الطبيعية الطبية. مع مرور الوقت تطور هذه الاهتمام إلى دراسات وممارسات في مجال الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب والنباتات الطبيعية الطبية. ما دفعني أكثر هو إيماننا بأن الطبيعة السودانية غنية جدا جدا بالموارد الطبيعية، وأن لدينا ثروة وموارد يمكن الاستفادة منها بصورة أفضل، ولكن مع المحافظة على الجانب العلمي والاهتمام بالسلامة والجودة. لذلك اخترت أن أجمع بين المعرفة المتوارثة والمعرفة العلمية في مجال تخصصي، وأنا أقدم للناس ما يمكن تقديمه بصورة ومسؤولية. فالطب التكميلي ليس هو طبا بديل للطب الحديث، وإنما مكملة للطب الحديث.
1: مصطفى، العلاج بالأعشاب والثقافة في السودان يعني بدت من بدري جدا، الناس بتعالجوا بالأعشاب وبتعالجوا بالفطريات وبتعالجوا بما حولهم من النباتات الموجودة في المجتمعات المحلية دي. الفكرة دي يعني انت أسست يعني فكرة العلاج بالأعشاب وانطلقت بيها، يعني شنو الآن الكسوبات اللي انت حققتها أو المساهمات اللي قدرت تقدمها للناس في المجتمعات المحلية بالذات في مجال العلاج بالأعشاب؟
2: طيب، كان دكتور مصطفى العنبراوي فكرة المركز تقوم على تقديم خدمات ومنتجات في مجال التجميل الطبيعي والطب التكميلي، مع الاهتمام بالموارد المحلية ومحاولة تطويرها بصورة أفضل. إحنا بنميزنا المركز بالنسبة لبقايا المراكز، نحاول بنطور المركز من منتجات الطبيعية العشبية التقليدية. المنتجات الطبيعية ما مجرد منتج تجاري تباع في السوق، نعكس بها الهوية السودانية بما يتوفر من أراضينا من نباتات وموارد طبية، ونحرص جدا جدا على الاستماع للعملاء ومعرفة احتياجاتهم، ونحاول نطور المنتج بأكثر ما يمكن بدون أي ضرر. وبعد ما في تجارب كثيرة جدا جدا من المنتجات، استطعنا أن نستخلص بعض المنتجات الطبية العشبية من أرض الطبيعة.
1: مصطفى، العلاجات الأول علاج بالأعشاب، يعني أنتوا كيف بتعرفوا العشبة ذات العشبة اللي بتختاروها؟ يعني بتختاروها كيف، والدليل شنو أنه العشبة دي بتعالج المرضى الفلاني ولا بتستخدم في يعني الجرعات بتاعتها كيف تستخدم؟ يعني الحياة دي أنتوا استنبطوها من وين؟ يعني من المجتمعات المحلية ولا عن طريق المعامل وعن طريق البحوثات والكشوفات الطبية المعملية؟
2: طيب، في خلال الآلاف السنين الذي عاشها الإنسان تجرب كثير من المنتجات والأعشاب، وسبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل كل الأعشاب مذاقها مر وبعدها سامة وأحيانا شديدة السمية. فمن خلال تجربة الآباؤنا وأجدادنا القدماء والدكاترة الأطباء مثل أبو جراد وابن النفيس وابن البيطار، قدرنا نستخلص والتجارب المباشرة مع المرضى قدرنا نتخصص، وهسي وصلنا لمرحلة إنه أهم حاجة نقرأ الروشتة الدوائية أو الفحوصات. بنقدر نقدر بعض المنتجات من خلال التجارب، وده كان بتوقف على الجرعة الدوائية، أهمش الجرعة من شخص إلى آخر. وفي بعض الأشخاص عندهم أمراض مزمنة، والأطفال والحوامل والرضع، فقدرنا نستخلص بعض العلاجات. هي نافعة، كل الأعشاب الطبيعية نافعة، موجود في البيوت السودانية، متوفر علينا البهارات الموجودة في المطبخ، إضافة على الأعشاب مثل الزمان الحبوبات يقول لك القرط، وعندنا السمسم والعدس والحاجات الكثيرة اللي بيعملوها لبقة، والبعض الأشياء بيعملوها مثل المراهم، فإحنا قدرنا نطورها من خلال التجارب.
1: طيب، انا الناس بيتكلموا انه الجرعات المستخدمة في التطبيب وفي العلاج، يعني ما هي دايرة معايير. يعني انت هسه انا يعني تقول للزول مثلا انت المرضى الفلاني ده بعالجوه بالحلبة، المرضى الفلاني ده بعالجوه بالقرفة، المرضى الفلاني ده بعالجوه مثلا بالسنمكة. المقادير دي يعني كيف الناس او انتوا كناس مختصين كيف بتحددوا المقادير المناسبة لكل مريض؟
2: طيب، الحمد لله السودان ماشي على خير، وبدأت الفترة الأخيرة في تدريب كوادر في المحنة الطبية، الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب، بعد فيها دبلومات وكورسات. الدبلومات والكورسات فيها محاضرات بيحدد لك الجرعات الدوائية وكيف إنه تدي المريض الجرعة الدوائية حسب الأمر والوزن. فالطب التكميلي ماشية بصورة جميلة جدا جدا، وبيخضع لمراقبة وفحصي، وحتى يعني من أساسياته إنه الشاب المعالج أو الطبيب المعالج يقرأ الأرشدة الدوائية أو الفحوصات. فنحن هسي في المركز بنطلب من المريض الفحوصات الأولية أو الفحوصات الأخيرة، بناء عليه عندنا جرعات وفق المعرفة اللي إحنا درسناه بنقدر نحدد الجرعة الدوائية. فهو بقول لك أقل حاجة إنك أنت بتدي الجرعة أقل من إنك تدي الجرعة يكون أعلى من النسبة. فيلا، الطبيعة ليس موزية، ولكن بتاخد فترة طويلة في العلاج، ودائما الناس بتستعجل إنها دايرين إن سرعة الاستجابة تكون عالية، لكن هي حتى إحنا في تجربتنا مع أنا شخصيا بتخصص في الطب التجميلي من أرض الطبيعة، فما بحارب المستحضرات التجميل بصفة عامة، ولكن وجدت في ضرر بسيط بصورة كبيرة جدا جدا للمروجين بتاعت المستحضرات التجميل الفاسدة مثل فيها الهيدروكينون والهيدروكورتيزون. ونحن حسي بنستخلص الكولاجين اللي هو بتجينا مستورد، نحن بنعمل الكولاجين من خيرات بلدنا هنا، هي هو كريم اللبان الذكر، مستخلصات اللبان الذكر دي فيها فوائد عالية جدا جدا. فقدرنا نحدد من خلال تجربتنا وخبرتنا الطويلة قدرنا نحدد الجرعة الدوائية لكل الأعمار.
1: دكتور مصطفى، شنو يعني ستي بتقولوا انه بتعودوا للطبيعة، العودة للطبيعة ايضا حاجة يعني مش سهلة، يعني شعار كبير جدا جدا. شنو التدابير اللي انتوا الان بتتخذوها حتى انكم تعودوا للطبيعة وتعودوا يعني تستخدموا ما حولكم من منتجات؟ شنو الاجراءات والتدابير اللي بتشجع بها الناس انهم يعودوا الى الطبيعة؟
2: طيب يا أخي العزيز وللمستمع الكريم، أحب أوضح ليه معنات الأوض إلى الطبيعة عند مركز العنبراوي للتجميل الطبيعي والعلاج بالأعشاب. برنامجنا هو الأوض إلى الطبيعة. الأوض إلى الطبيعة بالنسبة لنا في مركز العنبراوي لا تعني الأوض إلى الوراء، وإنما العودة إلى الاستفادة الواعي من الموارد الطبيعية. ونحن لا نقدم الطب التكميلي باعتبارها بديلا عن الطب الحديث. في كثير من الحالات يمكن أن يكون مجال مكمل بشرط أن لا يكون استخدام بصورة مسؤولية ولا يسبب في تأخير التشخيص أو العلاج الطبيعي ولا يسبب ضرر. رسالتنا التكامل وليس الصراع بين الطب الحديث والطب التكميلي. فلذا عملنا برنامج الطب التكميلي وبرنامجنا الأوضى إلى الطبيعة.
1: طيب دكتور مصطفى، يعني انتو بتتكلم وتقولوا الاستفادة من خيرات بلدنا، الموارد والنباتات المحلية اللي شايفينها أنها ممكن تستثمر حتى الآن بالصورة المطلوبة شنو؟
2: طيب إذا بدينا نتكلم يا أخي العزيز عن خيرات السودان وما يمتلكه السودان من تنوع كبير في النباتات والموارد الطبيعية الطبية، سواء في دارفور أو في كردفان أو في النيل الأزرق أو في مناطق أخرى ومثل مناطق جبال مرة. فأنا قبل فترة كنت بعمل بحث في جبال مرة، فبجد بلدنا غنيئة بالمواد الطبيعية. لدينا نباتات عطرية وطبيعية وطبية وزيوت وبذور ومواد طبيعية كثير جدا جدا، يمكن أن تدخل في جميع صناعات التجميل والغذائي وبعد في مجالات الدوائية. الطب التكميلي في السودان عبارة عن صيدلية كبيرة متحركة في كل بيت وفي كل شارع. لكن الاهتمام ليس فقط نوفر المواد الخام، المطلوب هو دراسة هذا المواد الخام ومعرفة خصائصها وتحسين طرق تجمعها وتجفيفها أو تخزينها وتصنيعها حتى نستطيع نوصلها للعالم كله ونصنعها بطريقة علمية طبيعية كويسة جدا وفعالة تخضع إلى معايير دولية تكون ذات قيمة مضافة بدلا ما نصدر المواد كخام. فهسي بلدنا بيطلع كل المواد بيطلع مواد خامة، وإحنا عندنا فرصة كبيرة جدا جدا لو نظمنا أنفسنا ودربنا واختبرنا بفحوصات عالية ومعايير دولية. بجد يعني انت قد يكون ممكن تكون عايش برا السودان، لما تمشي السوبر ماركت بتلقى زبدة الفول السوداني بسعر عالي جدا جدا، بتلقى السمسم السوداني، شوكولاتة السمسم السوداني، بتلقى حاجات كثيرة جدا جدا. عندنا موارد خيمة جدا. فلما قلنا العودة إلى الطبيعة ومن خيرات بلدنا، احنا في المركز بنسعى انه ما نستورد اي حاجة من خارج السودان، اللهم الا ممكن ندخل مدخلات إنتاج الفوارخ. وحتى الحمد لله هسي أصبحت إنه المواد التخليف بدأت تتوفر في السودان. فنحن لو سلكنا طريق من خيرات بلدنا حننعم بكل حاجة، حتى ما بنتأثر بالحصر الدولي سواء كان من مجال الأغذية أو الأدوية والحياة الزينة.
1: مصطفى، الناس يعني بعض العشابين وبعض الناس يعني بلغة المعراقة أو المعراقين يعني بيستخدموا الخلطات الطبيعية دي، وأحيانا بعد مرات بتكون خلطات ضارة جدا جدا، يعني لأنه ممكن تكون النسب والمقادير غير مناسبة وكده. فهل أنتوا عندكم أي تجربة في أنكم يعني الناس دي بتوعوهم يعني المعراقة والمستخدمين بتاعنا الأعشاب، يعني ديل هم خارج دائرة الضوء والإعلام، ما هم ذاتهم ما عارفين الحكاية دي أضرار شنو كده، فهل في أي جهود في أنكم تتواصلوا معاهم ولا ترفعوا التوعية بتاعتهم ولا الحاصل شنو في الحتة دي بالذات؟
2: طيب الحمد لله، يعني أحس نحن وأنا أحد أفراد الآن شغالين بنأسس في الطب التكميلي والتجميلي والعلاج بالعشاب. كانت جمعية، لكن حسي في مبادرة لتطوير تكون مؤسسة كاملة غايمة بذاتها، والآن الورق تقريبا تكون المستشار وكوننا كتلة، وأنا أحد من الـ 18 مرشحين لتكملة الإجراءات للتطوير في المجال. بالتأكيد كلمة طبيعي لا تعني بالضرورة آمنة. بعض النباتات زي ما قلت لك سابقا قد تكون لها تأثير قوي، وبعدها قد تدخل في مجال الأدوية، وبعدها قد تكون سمية وشديدة السمية. فلذا حبينا نجمع كل العشابين وكل أصحاب الحجام وأصحاب المهن التقليدية، اللي هو نفس الكلام اللي انت قلته، الناس اللي بيستخدموا المنتج بطريقة عشوائية نحن حابين نطورهم. وانا كنت مدرب، يعني مدرب للعشابين البسيطين، انه كيف يعملوا المراهم، كيف يختاروا الجرعه الدوائيه بدون تاثير، كيف يرفعوا، كيف يرفعوا من مستوى المستوى كيف يرفعوا من مستوى الوعي ومستوى الجرعه ذاتها، وكيف انه ما يخلوا الاعشاب تكون بصوره مهدوره مفروشه في الواطه وفي بطريقه مهزله. فحسي نحن سائين في السكة دي، والحمد لله وصلنا لمشوار بعيد جدا جدا، وقريب إن شاء الله ترى النور. وبديت أعمل تراخيص، يلا بعد التراخيص محتاج لرغابة.
0: راديو دبي
3: الأعزاء، متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080 0070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وازدانت بالفرح والنور والأمان والسلام لوطن جريح ينشد السلام. حلقة جديدة في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبكة. البداية مع الشاعر محمد حسن حدباي وتجربة الشعر الحلمنتيشي.
3: قال ناكل فول وبالدكوة ويوماتي، ده ما سيستم. تعرس انت بتعمك بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم. هلال نطقطق نمبا وناسار ولا الوحدات، ده ما سيستم. لكن الموضة ورتنا نيو سيستم. بنطلون ده شاء وقالوا بسموه بالسيستم، والبنطلون هو زي طالع وما طالع، وزي واسع وما واسع، وزي واقع وما لا أظن واقع. يكون ده شنو؟ يكون ده بنطلون شافع؟ ده ما سيستم. والسيستم موضة عندها رواية. بنطلون ده شاء وقالوا بقصوه بكاية، غريب جدا. تجره لفوق مش واقع، تجره لفوق مش واقع، تجره يساي ما نافع إلا تغطي بملايا. ده ما السيستم. شبابنا اللابس السيستم أظن الليلة سامعني، تشيرت لكم مع الكتفين اسمه عديل، تعال بالحقنة أطعني، شرابات طولة بس سنتين اسمه يلا الكوبري قطعني، وبناتنا جارنا الموضة ولبسا برضو شطفني، وخايف بكرة من موضة يقولوا عليها حممني. حمى خير جا من البلد هسا عليه عكاز ويتكس انا ومحمد الحين بتعرف السيستم. قال شفتوا اشوف مكه شبابنا الليله يتحرحر، شايفوا مين الطريق فكه. هلال لبسنا نحن زمان، هلال الواسع الماهل الربطوه لا ترخرخ ولا مفكه، وده السيستم. شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموا هم فكوا، وقفنا قاموا هم جكوا، لبسنا جيب ومجكو. شبابنا اللابس السيستم، شبابنا الماشي ومجكو، ومع السيستم نحن الليلة ماضعنا. حليل رحم القصر والمك، حليل دقنا، حليل مركوبنا والسكين، حليل غيما ورسناه، وحليل عزا من فارقنا، ومع السيستم نحن الليلة ماضعنا وأكيد ضعنا.
2: نواصل معكم أصدقائنا الأعزاء في صفحات دفتر مشاعر. وهذه دعوة من فاطمة عبد الله صديقة البرنامج، فلنستمع إليها.
4: بفر ضيافك روحي عليك مش احتفى، ومنتظرة بس لحظة رجوع لحظة غياب. كل الأرض دونك فراغ، كل البراحات انطوت، ما فيها زول باتت يا باب. كل الوجوه همست مريبة ومبهمة، وأيام ذات بقد عذاب. فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، وما لقيت في صوتي غير رجع الصدى المال الفضى واللا وجود والما في شي. واشتات محطات السراب فتشت ليك ورحت تاويك في البيوت دقيت أبواب الصبر والله ما خليت لباب فتشت عنك في الصباحات العشق وانا في انجذاب حد الغياب وصلت لقي في الذهول لما الألق طبع الصباح قال بي خجل من يوم داك لا فجر باح لا نور لاح يا زول اميري بلاك كمل ووراك هيمل في ريد ما بلغ النصاب سهلت خيول عشقك صبط جمحت أبت حلفت ترجع قلبي لي شغف الشباب وانداحت الرؤى بالخيال في منبع الإحساس معاك ومغام في وادي قطاب صرت الحضور والكل شيء صرت الحضور والكل شيء وإحساسي في بهر الضياء بالفرحة داب كل البهائم أنتم فاطمة عبد الله التجان.
2: ومشاركة أخيرة مع نص جديد من صديقة البرنامج أماني محمد دفع الله.
5: نفسي يرجع بي زماني وبيك تنعاد الطفولة في حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بوصولة يوم يضيع منك شليلك انت بضحكة تقولك يلا يلا شدي شدي دواك للتلي جواك يا خجولة نفسي يا محبوبي أبقى بكرة لعرشك أميرة ونفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة جاي يحنن شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم يمر حياتي وانت زي ما تحب تديرة نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي دموعي نفسي صبرك ليت مدو يوم عينيك تشوف جزوعي يا أنا يوم أقرأ حرفك وقتي وقتي بتلافع هجوعي وأصله بتخلل المشاعر وبيه تترمم ضلوعي نفسي في حاجات كثيرة بيها يصبح ريد نسامي تبقى محراب لهوايا في صلاتي تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس يقطع رأس همي وبيك أودع وانهزامي جاية زفالك قرامي والأحاسيس تتلفق ولهفة بتعشر كلامي ليه دم ريدك تعتق يوم ذكرتك في قصيدة يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لي جرحي بتلتك هسي دعفت تماما يلا فرح بي صفك جاي حقك بيك حلمي وما حاسمح إني يخرب شفت اللون الحلوة كبرت وهسه في قصتنا تكتب يا أخي كان مثل قريب أمس القريبة في براح أحلامنا تلعب وكل ما تحتاج تجيب لها من عصير ريدك نتشرب يا سلام يا نفسي أهرب من ليك ومن عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبع زيك وضحكته الكل ليها بترب جاية سبح لعيونه وشايلة شوقي ما بينضب وقلت له يا صباح فرحي المؤكد ما له حالك شكله مدعف لما لي ورق المبحسر في درج حلمه المرتب وانكسر ساق المسافة وقال لي يما أنا داير أخطب الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جاية سابر لخطايا ودايرة أوسغ لزماني نفسي رد لنفسي فيها والله حقق للأماني وربي احفظ لي أنا يا البيه دايما راب عشاني وربي احفظ لي حبيبي البيه دايما راب عشاني مع تحيات أماني محمد فعل.
2: وهكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من دفتر مشاعر حتى نلقاكم الأسبوع القادم كونوا دوما بخير وإلى اللقاء.
0: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 0 8 0 0 0 4 7 0.
6: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
7: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
8: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
7: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
9: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجة جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. تطور مدى تقبل المجتمع للراب بشكل جذري خلال العقدين الأخيرين، حيث تحول من موسيقى هامشية ومرفوضة إلى أحد أكثر الفنون شعبية وتأثيرا صاعدا، متفوقا في نسبة الاستماع الرقمية على العديد من الفنون التقليدية، وإن ظل يواجه بعض التحفظات. وبين ثورة موسيقية بيقود الشباب وتحفظات بيفرض الجيل الكبار، لم يعد الراب مجرد نغمات عابرة، بل تحول إلى ظاهرة فرضت نفسها على الساحة الفنية لتعيد تشكيل ذائقة المجتمع. وبينما تتربع أغاني الراب اليوم على عرش منصات الاستماع وتكتسح المشهد الإعلاني، بيظل السؤال المطروح: هل تقبل المجتمع هذا الفن كبديل للفنون التقليدية؟
1: المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقى عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقي بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا.
0: أم إنه ما زال غريبا عن تقاليدنا الموسيقية؟
2: 90% من المجتمع السوداني بشوف إنه الناس ضد الصعاليق، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبعضهم بطردون من المنازل لكده.
0: ولأن الشارع هو المرآة الحقيقية لكل تغيير، قررنا إنه ننزل ونستمع لصوت الناس بمختلف فئاتهم وأعمارهم. سألناهم عن رأيهم في موسيقى الراب مقارنة بالفنون الأخرى، وكانت دي إجاباتهم.
1: طيب، أنا اسمي رحاب، شابة من الجيل الحالي الميلينيال مال جنزي. بالنسبة لي الراب أنا نشأت فيه، المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقي عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقي بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا. لكن الإيقاع فيه هو السبب في عدم تقبله، لأن الناس الأكبر سنا مننا. بس ده كل عندي عن الراب.
3: سلمى محمد يعقوب، أنا بشوف الراب هو يعني شريحة الشباب أكتر، فيعني الموضوع نسبي، حتى سيبقوا في ناس كبار بيحبوا يسمعوا راب وكده. زمان كانت الناس ما مهتمة به كتير، لكن لأنه أسي بقى يناقش قضايا كتيرة، فالناس اتجهت أنه تسمع للراب وكده، وفي شريحة كبيرة والله من المجتمع بقى تسمع راب، يعني أكتر من يعني شباب وأكتر من الشباب برضو ناس كبار وكده، بقى مهم.
4: نادر عبد القادر. فكرة الراب أصلا في السودان يعني زي ما تقول إن هي فكرة بقت ثورية أكتر، لأنه أصلا يعني لو خطيناها في معايير إنها مثلا المجتمع السوداني بيقبلها أو المجتمع السوداني ما بيقبلها، فهي من قياس صعب شوية كده جدا، لأنه الحاجة اللي قامت دي قام بها جيل مختلف جدا عن باقي الأجيال اللي قامت في السودان قبل كده. وغير إنه الراب يعني أخذ الرو بتاعه يعني من بدايات الثورة أو من قبل الثورة بشوية، في بعض الأحياء أو تجمعات الشباب في المراكز بتلموا فيها الشباب زي الساحة الخضراء، شارع 60، شارع النيل، فكان يعني بتلقى إنه في جروبات بتاعت أجيال صغيرة غير المجتمع السوداني كله اللي إحنا عارفينه كلنا، فكانوا دي محاولاتهم الأولى يعني مثلا إنه المجتمع السوداني يقدر يتقبل لك الحاجة دي. طبعا دي صراع يعني صراع كبير شديد، فهم بجد يعني حاولوا أثبتوا للمجتمع إنه ده فن وموجود، خصوصا يعني خدمت الحاجة دي الثورة ذاتها والحراك بتاع الثورة، إنه كانت في حاجات هادفة بتمرق من الفن ده، ودي طلعته مثلا للنور. بس في حاليا يعني أسر كتيرة يعني مثلا يعني بتلقى الأسرة كلها من الأم للأبو بيسمعوا يعني بيسمعوا أغاني بتاع راب، يعني ما بيسمعوا الأغاني القديمة شديد. فبس رأيي شديد حبيبي.
5: أغاني الراب طبعا هي لفترة معينة لفئة عمرية معينة، ربما أي تيار أو أي موجة جديدة إذا كانت من الأغنيات أو من الفنون عموما دائما بيكون في ما بين مؤيد وما بين معارض. فإذا أغاني الراب عندها جمهورة، عندها شبابة، والأجمل من كده إنه حتى الشباب الأطفال هم متابعين بصورة كبيرة جدا، وصول جا واحد من الفنانين اللي بيحبوه الأطفال جدا. أنا في البيت ما بعرف، لكن أولادي الصغار بيعلموني وبوروني أسمع الفنانين وبسمعوني الأغاني وبجي ألقاها موجودة في التلفون بتاعي بفتشوها في اليوتيوب. يبقى هي يعني متقبليننا بصورة كبيرة جدا، وهي ما خادشة للحياة ولا جارحة ولا مستلبل الفنون. أنا تحديدا مع أغاني الراب ومع أولادي في البختار.
6: والله الراب بقى يعني من أشهر الأغاني اللي في السودان عندنا على مستوى حرفيا المستوى العالم العربي كله، يعني ما بقى بس السودان هو اللي بيسمع الراب عندنا، لا حتى دول تانية كتير بتسمع الراب حقنا نحن، فدي حاجة جميلة شديد صراحة. نعم المجتمع قادر يتقبل الحاجة دي فعلا، بس يعني أكتر حاجة مجتمع الشباب أنا بحس.
7: طيب السلام عليكم، أنا معمر التاج، فنان وأستاذ بدرس جيتار وكده. الفكرة إنه تقبل الراب بالنسبة للفنون الثانية وكده، هو الناس يعني نحن كفنانين متقبلينه جدا، يعني حتى المجتمعين متقبلينه جدا، لكن كان في أيام كده أو فترة كده الناس كانت بتقول إنه الراب أول فنان مثلا بتاع الراب مثلا ممكن يقول أي كلام، لكن تاني بقى في محتوى كويس جدا، بقى في كلمات كويسة جدا، وبقى بيعالج يعني قضايا كثيرة جدا، وأكيد نحن من الداعمين والمستمعين.
8: أنا بشوف إنه على حسب الفئة المستهدفة، إذا كانوا ناس يعني بيسمعوا أصلا أو قاموا على المزيكة دي، وهي أنا أعتقد إنه هي دائما تكون مزيكة بتاعت رقص أكتر، إيقاعية أكتر، بتاعت بهجة، يعني الأغاني التقيلة على المسامع على كده بتكون سمعية أكتر. وشكرا.
9: سلامات، مساء الخير عليك، عالم الدين إبراهيم. بالنسبة لي موضوع الراب ده بدايته كانت في أمريكا، وكفلسفة التحرر الإفريقية ضد الانتهاكات والظلم اللي حصل للبلاد، تقدر تقول عليه امتداد من مارتن لوثر كينج وناس محمد علي كلاي ومارفين جاي، لحد ما جلس دكتور دريوس كيوب، وبعد ذلك جل أولد سكول لي توباك شاكور. فالفكرة اتأخرت في إفريقيا لأن الحاجة عكست علينا إحنا في السودان، الراب دخلنا عن طريق مصر. أول ناس كان خشوا بيتكلموا راب كده كان في غابة ديشانجو هناك، فهم بدوا كنيكس وكرباطة وكده، دي الشيء اللي خلى إنه الراب يتأخر وما يلقى قبول. فعشان كده المجتمع برفض الحاجة دي، يعني 90% من المجتمع السوداني بشوف إنه الناس دي الصعاليق، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم مطردون من المنازل وكده. لكن السيدة بس مع الانفتاح ومع الميديا والحاجات دي انت بتقدر تقول انه هل الاسرة بترفض الراب ولا بترفض، لانه ما في كنترول على الولد، ما في كنترول على البيت، اي زول عنده تلفون وقاعد بين اربع جدار. لكن كحاجة جماعية كده في السودان مرفوضة للاغلبية، يعني مثلا تقول 80% 85%، بعدك في استثناءات، يعني بتلاقي انه الناس اللي عندها تجارب عاشت برا من زمان بتعرف اتعلمت قرد بدري كيه تفاصيل، زي هو يقولوا الناس المثقفين ديل انه جنو مستامحين ومتجاوزين عكس الزول المحافظ تلقى السوداني ولا الشعبي.
10: اعتقد المجتمع حاليا قبلان الراب في وجود او في عدم وجود المنابر الرسمية الممكن تنشر اغنيات بتفاصيل تانية مختلفة. حتى الراب ذاته ما منتشر بالصفة الحقيقية للراب، يعني التقليد بتاع افكار في الراب، ما راب يعني فلو بتاع كلام، فلو بتاع مفردات، هم بيقلدوا مفردات بس. يعني انا يعني ما حاول استنسخ كلام، لكن الفكرة عاملة كده. لكن حاليا هو منتشر بصورة ممكن نقول قوية، ما هو جيد هو ما جيد موضوع تاني، لكنه منتشر وفي مقبول على مستوى الأجيال أقل من 18-20 سنة، منتشر خالص يعني، لدرجة إنه بقى الـ AI كمان طبعا عمل شغل كتير في في في في القصة دي. فهو مقبول ما مقبول ما بنقدر نتكلم عنه، هو جيد وما جيد ما نقدر نتكلم عنه، لكنه منتشر. نعم هو منتشر الآن على مستوى الأجيال الشباب الجديدة دي، وطبعا الظروف البلد عموما يعني في الغنى السمح والغنى الممكن يخدم المجتمع في كل الأنماط ما متوفر، لكن هو منتشر، هو مقبول، وهو لاقي رواج.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، والصراع بين الخير والشر، مهاب كباش.

0: كلنا نملك عيونا لكننا لا نرى الأشياء بنفس الطريقة، فالعين ترى المظهر بينما العقل والقلب يدركان الجوهر. لذا يرى البعض في الأزمة عائقا بينما يراها الآخر فرصة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على

0: Radio da Banda.
1: طيب مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. هذه الحلقة استثنائية وحلقة خاصة جدا، نتحدث فيها عن قضية مهمة جدا أصبحت يعني مسار حديث في كل المجتمعات السودانية وفي كل المجتمعات المحلية في العالم. نتكلم في الحلقة دي إن شاء الله عن أحد المختصين والمهتمين بالطب البديل، دكتور مصطفى. أولا يعني نحن نرحب بك في برنامج الديوان، وكده كلمنا شوية عن الطب البديل نفسه، شنو يعني الطب البديل؟
2: طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية والتجلى لقناتكم الجميلة الموقرة، لكم كل التحية والتقدير والتجلى ولمستمعين الكرام. رحلتي مع الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب بدأت من اهتمامي منذ وقت طويل ووقت مبكر بما تمتلكه السودان من ثروة كبيرة جدا في استخدام النباتات والموارد الطبيعية الطبية. مع مرور الوقت تطور هذه الاهتمام إلى دراسات وممارسات في مجال الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب والنباتات الطبيعية الطبية. ما دفعني أكثر هو إيماننا بأن الطبيعة السودانية غنية جدا جدا بالموارد الطبيعية، وأن لدينا ثروة وموارد يمكن الاستفادة منها بصورة أفضل، ولكن مع المحافظة على الجانب العلمي والاهتمام بالسلامة والجودة. لذلك اخترت أن أجمع بين المعرفة المتوارثة والمعرفة العلمية في مجال تخصصي، وأنا أقدم للناس ما يمكن تقديمه بصورة ومسؤولية. فالطب التكميلي ليس هو طبا بديل للطب الحديث، وإنما مكملة للطب الحديث.
1: مصطفى، العلاج بالأعشاب والثقافة في السودان يعني بدت من بدري جدا، الناس بتعالجوا بالأعشاب وبتعالجوا بالفطريات وبتعالجوا بما حولهم من النباتات الموجودة في المجتمعات المحلية دي. الفكرة دي يعني انت أسست يعني فكرة العلاج بالأعشاب وانطلقت بيها، يعني شنو الآن الكسوبات اللي انت حققتها أو المساهمات اللي قدرت تقدمها للناس في المجتمعات المحلية بالذات في مجال العلاج بالأعشاب؟
2: طيب، كان دكتور مصطفى العنبراوي فكرة المركز تقوم على تقديم خدمات ومنتجات في مجال التجميل الطبيعي والطب التكميلي، مع الاهتمام بالموارد المحلية ومحاولة تطويرها بصورة أفضل. إحنا بنميزنا المركز بالنسبة لبقايا المراكز، نحاول بنطور المركز من منتجات الطبيعية العشبية التقليدية. المنتجات الطبيعية ما مجرد منتج تجاري تباع في السوق، نعكس بها الهوية السودانية بما يتوفر من أراضينا من نباتات وموارد طبية، ونحرص جدا جدا على الاستماع للعملاء ومعرفة احتياجاتهم، ونحاول نطور المنتج بأكثر ما يمكن بدون أي ضرر. وبعد ما في تجارب كثيرة جدا جدا من المنتجات، استطعنا أن نستخلص بعض المنتجات الطبية العشبية من أرض الطبيعة.
1: مصطفى، العلاجات الأول علاج بالأعشاب، يعني أنتوا كيف بتعرفوا العشبة ذات العشبة اللي بتختاروها؟ يعني بتختاروها كيف، والدليل شنو أنه العشبة دي بتعالج المرضى الفلاني، ولا بتستخدم في يعني الجرعات بتاعتها كيف تستخدم؟ يعني الحياة دي أنتوا استنبطوها من وين؟ يعني من المجتمعات المحلية، ولا عن طريق المعامل وعن طريق البحوثات والكشوفات الطبية المعملية؟
2: طيب، في خلال الآلاف السنين الذي عاشها الإنسان تجرب كثير من المنتجات والأعشاب، وسبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل كل الأعشاب مذاقها مر وبعدها سامة وأحيانا شديدة السمية. فمن خلال تجربة الآباؤنا وأجدادنا القدماء والدكاترة الأطباء مثل أبو قراد وابن النفيس وابن البيطار، قدرنا نستخلص والتجارب المباشرة مع المرضى قدرنا نتخصص، وهسي وصلنا لمرحلة إنه أهم حاجة نقرأ الروشتة الدوائية أو الفحوصات. بنقدر نقدر بعض المنتجات من خلال التجارب، وده كان بتوقف على الجرعة الدوائية، أحمش الجرعة من شخص إلى آخر. وفي بعض الأشخاص عندهم أمراض مزمنة، والأطفال والحوامل والرضع، فقدرنا نستخلص بعض العلاجات. هي نافعة، كل الأعشاب الطبيعية نافعة، موجود في البيوت السودانية، متوفر علينا البهارات الموجودة في المطبخ، إضافة على الأعشاب مثل الزمان الحبوبات يقول لك القرط، وعندنا السمسم والعدس والحاجات الكثيرة اللي بيعملوها لبقة، والبعض الأشياء بيعملوها مثل المراهم، فإحنا قدرنا نطورها من خلال التجارب.
1: طيب، انا الناس بيتكلموا انه الجرعات المستخدمة في التطبيب وفي العلاج، يعني ما هي دايرة معايير. يعني انت هسه انا يعني تقول للزول مثلا انت المرضى الفلاني ده بعالجوه بالحلبة، المرضى الفلاني ده بعالجوه بالقرفة، المرضى الفلاني ده بعالجوه مثلا بالسنمكة. المقادير دي يعني كيف الناس او انتوا كناس مختصين كيف بتحددوا المقادير المناسبة لكل مريض؟
2: طيب، الحمد لله السودان ماشي على خير، وبدأت الفترة الأخيرة في تدريب كوادر في المحنة الطبية، الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب، بعد فيها دبلومات وكورسات. الدبلومات والكورسات فيها محاضرات بيحدد لك الجرعات الدوائية وكيف انه تدي المريض الجرعة الدوائية حسب الأمر والوزن. فالطب التكميلي ماشية بصورة جميلة جدا جدا، وبيخضع لمراقبة وفحصي، وحتى يعني من أساسياته إنه الشاب المعالج أو الطبيب المعالج يقرأ الأرشدة الدوائية أو الفحوصات. فنحن هسي في المركز بنطلب من المريض الفحوصات الأولية أو الفحوصات الأخيرة، بناء عليه عندنا جرعات وفقا المعرفة اللي إحنا درسناه بنقدر نحدد الجرعة الدوائية. فهو بقول لك أقل حاجة انك انت بتدي الجرعه اقل من انك تدي الجرعه يكون اعلى من النسبه. فيلا، الطبيعه ليس موزيه، ولكن بتاخد فتره طويله في العلاج، ودائما الناس بتستعجل انها دايرين ان سرعه الاستجابه تكون عاليه، لكن هي حتى احنا في تجربتنا مع انا شخصيا بتخصص في الطب التجميلي من ارض الطبيعه، فما بحارب المستحضرات التجميل بصفة عامة، ولكن وجدت في ضرر بسيط بصورة كبيرة جدا جدا للمروجين بتاعت المستحضرات التجميل الفاسدة مثل فيها الهيدروكينون والهيدروكورتيزون. ونحن حسي بنستخلص الكولاجين اللي هو بتجينا مستورد، فنحن بنعمل الكولاجين من خيرات بلدنا هنا، أي هو كريم اللبان الذكر، مستخلصات اللبان الذكر دي فيها فوائد عالية جدا جدا. فقدرنا نحدد من خلال تجربتنا وخبرتنا الطويلة قدرنا نحدد الجرعة الدوائية لكل الأعمار.
1: دكتور مصطفى، شنو يعني سيدي بتقولوا انه بتعودوا للطبيعة، العودة للطبيعة، العودة للطبيعة ايضا حاجة يعني مش سهلة، يعني شعار كبير جدا جدا. شنو التدابير اللي انتو الان بتتخذوها حتى انكم تعودوا للطبيعة وتعودوا يعني تستخدموا ما حولكم من منتجات؟ شنو الاجراءات والتدابير اللي بتشجع بها الناس انهم يعودوا الى الطبيعة؟
2: طيب يا أخي العزيز وللمستمع الكريم، أحب أوضح ليه معنات الأوضة إلى الطبيعة عند مركز العنبراوي للتجميل الطبيعي والعلاج بالأعشاب. برنامجنا هو الأوضة إلى الطبيعة. الأوضة إلى الطبيعة بالنسبة لنا في مركز العنبراوي لا تعني الأوضة إلى الوراء، وإنما العودة إلى الاستفادة الواعي من الموارد الطبيعية. ونحن لا نقدم الطب التكميلي باعتبارها بديلا عن الطب الحديث. في كثير من الحالات يمكن أن يكون ما مجال مكمل بشرط أن لا يكون استخدام بصورة مسؤولية ولا يسبب في تأخير التشخيص أو العلاج الطبيعي ولا يسبب ضرر. رسالتنا التكامل وليس الصراع بين الطب الحديث والطب التكميلي. فلذا عملنا برنامج الطب التكميلي وبرنامجنا الأوضى إلى الطبيعة.
1: طيب دكتور مصطفى، يعني أنتوا بتتكلم وتقولوا الاستفادة من خيرات بلدنا، الموارد والنباتات المحلية اللي شايفينها أنها ممكن تستثمر حتى الآن بالصورة المطلوبة شنو؟
2: طيب إذا بدينا نتكلم يا أخي العزيز عن خيرات السودان وما يمتلكه السودان من تنوع كبير في النباتات والموارد الطبيعية الطبية سواء في دارفور أو في كردفان أو في النيل الأزرق أو في مناطق أخرى ومثل مناطق جبال مرة. فأنا قبل فترة كنت بعمل بحث في جبال مرة، فبجد بلدنا غنيئة بالمواد الطبيعية. لدينا نباتات عطرية وطبيعية وطبية وزيوت وبذور ومواد طبيعية كثير جدا جدا، يمكن أن تدخل في جميع صناعات التجميل والغذائي وبعد في مجالات الدوائية. الطب التكميلي في السودان عبارة عن صيدلية كبيرة متحركة في كل بيت وفي كل شارع، لكن الاهتمام ليس فقط نوفر المواد الخام، المطلوب هو دراسة هذا المواد الخام ومعرفة خصائصها وتحسين طرق تجمعها وتجفيفها أو تخزينها وتصنيعها حتى نستطيع نوصلها للعالم كله ونصنعها بطريقة علمية طبيعية كويسة جدا وفعالة تخضع إلى معايير دولية تكون ذات قيمة مضافة بدلا ما نصدر المواد كخام. فهسي بلدنا بيطلع كل المواد بيطلع مواد خامة، وإحنا عندنا فرصة كبيرة جدا جدا لو نظمنا أنفسنا ودربنا واختبرنا بفحوصات عالية ومعايير دولية. بجد يعني انت قد يكون ممكن تكون عايش برا السودان، لما تمشي السوبر ماركت بتلقى زبدة الفول السوداني بسعر عالي جدا جدا، بتلقى السمسم السوداني، شوكولاتة السمسم السوداني، بتلقى حاجات كثيرة جدا جدا. عندنا موارد خيمة جدا. فلما قلنا العودة إلى الطبيعة ومن خيرات بلدنا، احنا في المركز بنسعى انه ما نستورد اي حاجة من خارج السودان، اللهم الا ممكن ندخل مدخلات إنتاج الفوارخ. وحتى الحمد لله هسي أصبحت إنه المواد التخليف بدأت تتوفر في السودان. فنحن لو سلكنا طريق من خيرات بلدنا حننعم بكل حاجة، حتى ما بنتأثر بالحصر الدولي سواء كان من مجال الأغذية أو الأدوية والحاجات الزي دي.
1: مصطفى، الناس يعني بعض العشابين وبعض الناس يعني بلغة المعراقة أو المعراقين يعني بيستخدموا الخلطات الطبيعية دي، وأحيانا بعد مرات بتكون خلطات ضارة جدا جدا، يعني لأنه ممكن تكون النسب والمقادير غير مناسبة وكده. فهل أنتوا عندكم أي تجربة في أنكم يعني الناس دي بتوعوهم يعني المعراقة والمستخدمين بتاعنا الأعشاب، يعني ديل هم خارج دائرة الضوء الإعلام، ما هم ذاتهم ما عارفين الحكاية دي أضرار شنو كده، فهل في أي جهود في أنكم تتواصلوا معاهم ولا ترفعوا التوعية بتاعتهم ولا الحاصل شنو في الحتة دي بالذات؟
2: طيب الحمد لله، يعني أحس نحن وأنا أحد أفراد الآن شغالين بنأسس في الطب التكميلي والتجميلي والعلاج بالعشاب. كانت جمعية، لكن حسي في مبادرة لتطوير تكون مؤسسة كاملة غايمة بذاتها، والآن الورق تقريبا تكون المستشار وكوننا كتلة، وأنا أحد من الـ 18 مبشرين لتكملة الإجراءات للتطوير في المجال. بالتأكيد كلمة طبيعي لا تعني بالضرورة آمنة. بعض النباتات زي ما قلت لك سابقا قد تكون لها تأثير قوي، وبعدها قد تدخل في مجال الأدوية، وبعدها تكون سمية وشديدة السمية. فلذا حبينا نجمع كل العشابين وكل أصحاب الحجام وأصحاب المهن التقليدية، اللي هو نفس الكلام اللي انت قلته، الناس اللي بيستخدموا المنتج بطريقة عشوائية نحن حابين نطورهم. وانا كنت مدرب، يعني مدرب للعشابين البسيطين، انه كيف يعملوا المراهم، كيف يختاروا الجرعه الدوائيه بدون تاثير، كيف يرفعوا، كيف يرفعوا من مستوى كيف يرفعوا من مستوى الوعي ومستوى الجرعه ذاتها، وكيف انه ما يخلوا الاعشاب تكون بصوره مهدوره مفروشه في الواطه وفي بطريقه مهزله. فحسي نحن سائين في السكة دي، والحمد لله وصلنا لمشوار بعيد جدا جدا، وقريب إن شاء الله ترى النور. وبديت أعمل تراخيص، يلا بعد التراخيص محتاج لرغابة.
0: راديو دبي
3: الديوان. الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وازدانت بالفرح والنور والأمان والسلام لوطن جريح ينشد السلام. حلقة جديدة في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. البداية مع الشاعر محمد حسن حدباي وتجربة الشعر الحلمنتيشي.
3: قال ناكل فول وبالدكوة ويوماتي، ده ما سيستم. تعرس انت بتعمك بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم. هلال نطقطق نمبا وناسار و ولا الوحدات، ده ما سيستم. لكن الموضة ورتنا نيو سيستم. بنطلون ده شاء وقالوا بسموه بالسيستم، والبنطلون هو زي طالع وما طالع، وزي واسع وما واسع، وزي واقع وما لا أظن واقع. يكون ده شنو؟ يكون ده بنطلون شافع؟ ده ما سيستم. والسيستم وضع عندها رواية. بنطلون ده شاء وقالوا بقصوه بكاية، غريب جدا. تجر لفوق مش واقع، تجر لفوق مش واقع، تجر يساي ما نافع إلا تغطي بملايا. ده ما السيستم. شبابنا اللابس السيستم أظن الليلة سامعني، تشيرت لكم مع الكتفين اسمه عديل، تعال بالحقنة أطعني. شرابات طولة بس سنتين اسمه يلا الكوبري قطعني. وبناتنا جارنا الموضة ولبسا برضو شطفني، وخايف بكرة من موضة يقولوا عليها حممني. حمى خير جا من البلد هسا عليه عكاز ويتكس. انا ومحمد الحين بتعرف السيستم؟ قال شفته اشوف مكه. شبابنا الليله يتحرحروا، شايفوا مين الطريق فكه. حلال لبسنا نحن زمان، حلال الواسع الماهل الربطوه ولا ترخرخ ولا مفكه. وده السيستم. شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموهم فكوا، وقفنا قاموهم جكوا. لبسنا جيب ومجكو، شبابنا اللابس السيستم، شبابنا الماشي ومجكو. ومع السيستم احنا الليله ما ضعنا. حليل رحم القصر والمك، حليل دقنا، حليل مركوبنا والسكين، حليل غيما ورثناها، وحليل عزا من فارقنا. ومع السيستم احنا الليله ما ضعنا واكيد ضعنا.
2: نواصل معكم أصدقائنا الأعزاء في صفحات دفتر مشاعر. وهذه دعوة من فاطمة عبد الله صديقة البرنامج، فلنستمع إليها.
4: بفرض ضيائك روحي عليك مشحتفة، ومنتظرة بس لحظة رجوع، لحظة إياب. كل الأرض دونك فراغ، كل البراحات انطوت، ما فيها زول باتت يا باب. كل الوجوه همست مريبة ومبهمة، وأيام ذات بقد عذاب. فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، وما لقيت في صوتي غير رجع الصدى المال الفضى واللا وجود والما في شي واشتات محطات السراب فتشت ليك والروح تتاوك في البيوت دقيت أبواب الصبر والله ما خليت لباب فتشت عنك في الصباحات العشق وانا في انجذاب حد الغياب وصلت لي كيف الذهول لما الألق طبع الصباح قال بي خجل من يوم داك لا فجر باح لا نور لاح يا زول اميري بلاك كمل ووراك هيمل في ريد ما بلغ النصاب سهلت خيول عشقك صبط جمحت أبد حلفت ترجع قلبي لي شغف الشباب واندحت الرؤى بالخيال في منبع الإحساس معاك ومغامة في وادي قطاب صرت الحضور والكل شيء صرت الحضور والكل شيء وإحساسي في بهر الضياك بالفرحة داب كل البهائم أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
2: ومشاركة أخيرة مع نص جديد من صديقة البرنامج أماني محمد دفع الله.
5: نفسي يرجع بي زماني وبيك تنعاد الطفولة في حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بي وصولة يوم يضيع منك شليلك انت بيضحك تقولك يلا يلا شدي شدي دواك للتلي جواك يا خجولة نفسي يا محبوبي أبقى بكرة لعرشك أميرة ونفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة جاي حني شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي سلمي مر حياتي وانت زي ما تحت ديرة نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي دموعي نفسي صبرك ليت مدو يوم عينيك أشوف جزوعي يا أنا يوم أقرأ حرفك وقتي وقتي بتلافع هجوعي وأصله بتخلى المشاعر وبيه تترمم ضلوعي نفسي في حاجات كثيرة بيها يصبح ريد مسامي تبقى محراب لهوايا في صلاتي تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس يقطع رأس همي وبيك أودع وانهزامي جاية زفالة قرامي والأحاسيس تتدفق ولهفة بتعشر كلامي ليه دم ريدك تعتق يوم ذكرتك في قصيدة يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لي جرحي بتلتك هسي دعفت تماما يلا افرح بي صفق جاي حقق بيك حلمي وما حاسمح انه يخرب شفت اللون الحلوة كبرت وهسا في قصتنا تكتب يا اخي كان مثل قريب امس القريبة في براح أحلامنا تلعب وكل ما تحتش تجيب لها من عصير ريدك نتشرب يا سلام يا نفسي أهرب مني ليك ومن عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبع زيك وضحكته الكل ليها بترب جاية جاية سبح لعيوني وشايلة شوقي ما بينضب وقلت له يا صباح فرحي المؤكد ما له حالك شكله مضعف لما لي ورق المبحسر في درج حلمه المرتب وانكسر ساق المسافة وقال لي يما أنا داير أخطب الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جاية سابغ لي خطايا وداير أوسغ لي زماني نفسي رد لي نفسي فيها والله حقق للأمان وربي يحفظ لي أنا يا البيه دايما راب عشاني وربي يحفظ لي حبيبي البيه دايما راب عشاني مع تحيات أمان محمد فعل.
2: وهكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من دفتر مشاعر حتى نلقاكم الأسبوع القادم كونوا دوما بخير وإلى اللقاء.
0: دفتر مشاعر شاركنا نبضك. كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يصل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 0 8 0 0 0 4 7 0.
6: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
7: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
8: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
7: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
9: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. تطور مدى تقبل المجتمع للراب بشكل جذري خلال العقدين الأخيرين، حيث تحول من موسيقى هامشية ومرفوضة إلى أحد أكثر الفنون شعبية وتأثيرا صاعدا، متفوقا في نسبة الاستماع الرقمية على العديد من الفنون التقليدية، وإن ظل يواجه بعض التحفظات. وبين ثورة موسيقية بيقود الشباب وتحفظات بيفرض الجيل الكبار، لم يعد الراب مجرد نغمات عابرة، بل تحول إلى ظاهرة فرضت نفسها على الساحة الفنية لتعيد تشكيل ذائقة المجتمع. وبينما تتربع أغاني الراب اليوم على عرش منصات الاستماع وتكتسح المشهد الإعلاني، بيظل السؤال المطروح: هل تقبل المجتمع هذا الفن كبديل للفنون التقليدية؟
1: المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقي عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقي بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا.
0: أم إنه ما زال غريبا عن تقاليدنا الموسيقية؟
2: 90% من المجتمع السوداني بشوف إنه الناس دي الصعاليق، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبعضهم مطردون من المنازل كده.
0: ولأنه الشارع هو المرآة الحقيقية لكل تغيير، قررنا إنه ننزل ونستمع لصوت الناس بمختلف فئاتهم وأعمارهم. سألناهم عن رأيهم في موسيقى الراب مقارنة بالفنون الأخرى، وكانت دي إجاباتهم.
1: طيب، أنا اسمي رحاب، شابة من الجيل الحالي الميلينيال مال جنزي. بالنسبة لي الراب أنا نشأت فيه، المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقي عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقي بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا. لكن الإيقاع فيه هو السبب في عدم تقبله، لأن الناس الأكبر سنا مننا. بس ده كل عندي عن الراب.
3: سلمى محمد يعقوب، أنا بشوف الراب هو يعني شريحة الشباب أكتر، فيعني الموضوع نسبي، حتى سيبقوا في ناس كبار بيحبوا يسمعوا راب وكده. زمان كانت الناس ما مهتمة به كتير، لكن لأنه هسه بقى يناقش قضايا كتيرة، فالناس اتجهت إنه تسمع للراب وكده، وفي شريحة كبيرة والله من المجتمع بقت تسمع راب، يعني أكتر من يعني شباب وأكتر من الشباب برضو ناس كبار وكده، بقى مهم.
4: نادر عبد القادر. فكرة الراب أصلا في السودان يعني زي ما تقول إن هي فكرة بقت ثورية أكتر، لأنه أصلا يعني لو خطيناها في معايير إنها مثلا المجتمع السوداني بيقبلها أو المجتمع السوداني ما بيقبلها، فهي من قياس صعب شوية كده جدا، لأنه الحاجة اللي قامت دي قام بها جيل مختلف جدا عن باقي الأجيال اللي قامت في السودان قبل كده. وغير إنه الراب يعني أخذ الرو بتاعه يعني من بدايات الثورة أو من قبل الثورة بشوية، في بعض الأحياء أو تجمعات الشباب في المراكز بتلموا فيها الشباب زي الساحة الخضراء، شارع 60، شارع النيل، فكان يعني بتلقى إنه في جروبات بتاعت أجيال صغيرة غير المجتمع السوداني كله اللي إحنا عارفينه كلنا، فكانوا دي محاولاتهم الأولى يعني مثلا إنه المجتمع السوداني يقدر يتقبل لك الحاجة دي. طبعا دي صراع يعني صراع كبير شديد، فهم بجد يعني حاولوا أثبتوا للمجتمع إنه ده فن وموجود، خصوصا يعني خدمت الحاجة دي الثورة ذاتها والحراك بتاع الثورة، إنه كانت في حاجات هادفة بتمرق من الفن ده، ودي طلعته مثلا للنور. وهسي في حاليا يعني أسر كتيرة يعني مثلا يعني بتلقى الأسرة كلها من الأم للأبو بيسمعوا يعني بيسمعوا أغاني بتاع راب، يعني ما بيسمعوا الأغاني القديمة الشديد، فبس رأيي شديد حبيبي.
5: أغاني الراب طبعا هي لفترة معينة لفئة عمرية معينة، ربما أي تيار أو أي موجة جديدة إذا كانت من الأغنيات أو من الفنون عموما دائما بيكون في ما بين مؤيد وما بين معارض. فإذا أغاني الراب عندها جمهورة، عندها شبابة، والأجمل من كده إنه حتى الشباب الأطفال هم متابعين بصورة كبيرة جدا، وصول جا واحد من الفنانين اللي بيحبوه الأطفال جدا. أنا في البيت ما بعرف، لكن أولادي الصغار بيعلموني وبوروني أسمع الفنانين وبسمعوني الأغاني وبجي ألقاها موجودة في التلفون بتاعي بفتشوها في اليوتيوب. يبدأ هي يعني متقبلينها بصورة كبيرة جدا، وهي ما خادشة للحياة ولا جارحة ولا مستلبل الفنون. أنا تحديدا مع أغاني الراب ومع أولادي في البختار.
6: والله الراب بقى يعني من أشهر الأغاني اللي في السودان عندنا على مستوى حرفيا المستوى العالم العربي كله، يعني ما بقى بس السودان هو اللي بيسمع الراب عندنا، لا حتى دول تانية كتير بتسمع الراب حقنا نحن، فدي حاجة جميلة شديد صراحة. نعم المجتمع قادر يتقبل الحاجة دي فعلا، بس يعني أكتر حاجة مجتمع الشباب أنا بحس.
7: طيب السلام عليكم، أنا معمر التاج، فنان وأستاذ بدرس جيتار وكده. الفكرة إنه تقبل الراب بالنسبة للفنون الثانية وكده، هو الناس يعني نحن كفنانين متقبلينه جدا، يعني حتى المستمعين متقبلينه جدا، لكن كان في أيام كده أو فترة كده الناس كانت بتقول إنه الراب أو الفنان مثلا بتاع الراب مثلا ممكن يقول أي كلام، لكن تاني بقى في محتوى كويس جدا، بقى في كلمات كويسة جدا، وبقى بيعالج يعني قضايا كثيرة جدا، وأكيد نحن من الداعمين والمستمعين.
8: أنا بشوف إنه على حسب الفئة المستهدفة، إذا كانوا ناس يعني بيسمعوا أصلا أو قاموا على المزيكة دي، وهي أنا أعتقد إنه هي دائما تكون مزيكة بتاعت رقص أكتر، إيقاعية أكتر، بتاعت بهجة، يعني الأغاني التقيلة على المسامع على كده بتكون سمعية أكتر. وشكرا.
9: سلامات، مساء الخير عليك، عالم الدين إبراهيم. بالنسبة لي موضوع الراب ده بدايته كانت في أمريكا، وكفلسفة التحرر الإفريقية ضد الانتهاكات والظلم اللي حصل للبلاد، تقدر تقول عليه امتداد من مارتن لوثر كينغ وناس محمد علي كلاي ومارفين جاي لحد ما جينا دكتور دريوس كيوب، وبعد ذلك جول أولد سكول ليه توباك شاكور. فالفكرة دخلت في إفريقيا لأن الحاجة عكست علينا إحنا في السودان، الراب دخلنا عن طريق مصر. أول ناس كان خشوا بيتكلموا راب وكده كان في غابة ديشانجو هناك، فهم بدوا كنيكس وكرباطة وكده، دي الشيء اللي خلى إنه الراب يتأخر وما يلقى قبول. فعشان كده المجتمع برفض الحاجة دي، يعني 90% من المجتمع السوداني بشوف إنه الناس دي الصعاليق، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم مطردون من المنازل وكده. لكن السيدة بس مع الانفتاح ومع الميديا والحاجات دي انت بتقدر تقول انه هل الاسرة بترفض الراب ولا بترفض، لانه ما في كنترول على الولد، ما في كنترول على البيت، اي زول عنده تلفون وقاعد بين اربع جدار. لكن كحاجة جماعية كده في السودان مرفوضة للاغلبية، يعني مثلا تقول 80% 85%، بعدك في استثناءات، يعني بتلاقي انه الناس اللي عندها تجارب عاشت برا من زمان بتعرف اتعلمت قرت بدري كده تفاصيل، زي هو يقولوا الناس المثقفين ديل انه شنو مستامحين ومتجاوزين، عكس الزول المحافظ تلقى السوداني ولا الشعبي.
10: اعتقد المجتمع حاليا قبلان الراب في وجود او في عدم وجود المنابر الرسميه الممكن تنشر اغنيات بتفاصيل تانية مختلفه. حتى الراب ذاته ما منتشر بالصفه الحقيقيه للراب، يعني التقليد بتاع افكار في الراب، ما راب يعني فلو بتاع كلام، فلو بتاع مفردات، هم بيقلدوا مفردات بس. يعني انا يعني ما هحاول استنسخ كلام، لكن الفكره عامله كده. لكن حاليا هو منتشر بصوره ممكن نقول قويه، ما هو جيد هو ما جيد موضوع تاني، لكنه منتشر وفي مقبول على مستوى الأجيال أقل من 18-20 سنة، منتشر خالص يعني بالدرجة إنه بقى الاي اي كمان طبعا عمل شغل كتير في في في, في القصة دي. فهو مقبول ما مقبول ما بنقدر نتكلم عنه، هو جيد وما جيد ما نقدر نتكلم عنه، لكنه منتشر. نعم هو منتشر الآن على مستوى الأجيال الشباب الجديد دي، وطبعا ظروف البلد عموما يعني في الغنى السمح والغنى الممكن يخدم المجتمع في كل الأنماط ما متوفر، لكن هو منتشر، هو مقبول، هو لاقي رواج.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، والصراع بين الخير والشر مهاب كباش.

0: كلنا نملك عيونا لكننا لا نرى الأشياء بنفس الطريقة، فالعين ترى المظهر بينما العقل والقلب يدركان الجوهر. لذا يرى البعض في الأزمة عائقا بينما يراها الآخر فرصة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: الجوع والمرض والنزوح كلمات نسمعها كثيرا، لكن ماذا تعني حين نراها بأم عينينا؟ ضيفنا اليوم عاد مؤخرا من مخيمات اللاجئين في تشاد، حيث عايش المأساة مسعفا وشاهد عيان وناشطا إنسانيا، حمل معه مساعدات من ألمانيا. فماذا رأى هناك؟ هذا ما سنسمعه في شهادته في السودان الآن بلس. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمود أبو ضيف، المسعف والناشط الإنساني السوداني المقيم بدائرة ديب هولتس بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية.
1: مرحبا، أهلا وسهلا أخي صلاح شرارة، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: المفوضية السامية للأمم المتحدة الجمعة الماضية 25 سبتمبر أعلنت أن الحرب في السودان تسببت في نزوح 14 مليون شخص، منهم حوالي مليون شخص عبروا إلى تشاد. والحقيقة أن المفوضية شكت من أن هي محتاجة 1.6 مليار دولار لهؤلاء الناس، لكن ما بلغها الآن هو 18% فقط، يعني حوالي 288 مليار دولار، يعني مبلغ قليل جدا بالنظر إلى الحاجة. سنعود لنسأل عن أثر ذلك، لكن السؤال الأول يا أستاذ محمود، يعني أنت عدت مؤخرا من معسكرات اللاجئين هناك، يعني كيف وصلتم إلى مخيمات اللاجئين هناك؟
1: شكرا أخي صلاة. حقيقة أنا محمود ديفالة، أعمل في المجال الصحي والتمريضي بجانب عملي المهني، أشارك دائما في العمل الإنساني لمساعدة المتضررين من الحرب في السودان. كانت رحلتي إلى الأخيرة إلى تشاد في أغسطس 2026 ضمن مبادرات الطبية في إقليم وادي فيرة، شملت معسكري ملح وأردمي للاجئين السودانيين. ذهبنا لكي نقدم خدمات طبية مجانية من الكشف والفحوصات إلى العلاجات والأدوية والتوعية الصحية. دي الرحلة اللي احنا كنا فيها إلى معسكرة اللاجئين. صحيح، حقيقة الحوجة بالنسبة للاجئين كثير.
0: ما أكثر شيء لفت نظرك منذ اللحظات الأولى لوصولك لمخيمات اللاجئين؟
1: والله حقيقة بصراحة الواقع على الأرض أقصى من الصور التي نراها في الإعلام. عندما نرى آلاف الأشخاص الذين تركوا بيوتهم وتركوا أطفالهم ونسائهم وكبار السن ويعيشون في ظروف صعبة، يعني صعبة جدا، تدرك أن الأرقام لا تستطيع أن تنقل حجم المعاناة بالنسبة للاجئين. ولكن مقابل رأينا أشياء كثيرة جدا.
0: يعني أهم صورة أستاذ محمود، طبعا بلا شك يعني كلها قصص يعني محزنة الحقيقة، لكن بالتأكيد هناك صور معينة، أهم هذه الصور التي لا تنساها حتى الآن.
1: أهم الصور التي لا أنساها أبدا صور الأطفال الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو من الأمراض، سواء كانت ملاريا أو سوء التغذية. يعني في يعني دي الحاجات الممكن لا تروا أبدا،
0: الصورة المكبرة، يعني دي الصورة البانورامية لناس وأشخاص وخصوصا الأطفال بيعانوا. طيب يعني كيف يعيش اللاجئون يومهم داخل المخيم؟ انت قعدت هناك قد ايه يا أستاذ محمود؟
1: أنا طبعا قعدت خلال وجودي 14 يوم، عشت في معاناة مع اللاجئين. يعني حقيقة العيش في داخل المعسكر صعب جدا، والخدمات التي تأتي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تكفي 1% يعني بالنسبة للاجئين. حتى يصحبون إلى المناطق القريبة مسافة 30 كيلو 20 كيلو 15 كيلو، يبحثون عن المأكل والمشرب. يعني دي حاجات مهزنة جدا، أو تلقى امرأة تحمل طفلها وتسحب مسافة أكثر من 10 كيلومترات 15 كيلومترات لكي تبحث المأكل والشرب يعني في نفس الحال. يعني حتى المعسكرات فيها شوح من المياه وشوح من الغذاء.
0: يعني المعاناة للجميع، يعني سواء الأطفال أو النساء أو كبار السن.
1: نعم بالطبع.
0: طيب يعني ننتقل بعد هذا يعني إلى السؤال التالي. يعني أنت طبعا شفت الأوضاع، 14 يوم يعني سألنا كيف الأوضاع تبدو. السؤال اللي بعد كده يعني فيما عدا الأكل واللي تحدثت عليه، أي شيء آخر أستاذ محمود يعانونه؟
1: المعاناة الحقيقية في معسكرات اللي أنا زرتها أو قدمنا فيها قدمات، هو الإنسان بطبيعة حاله هو الإنسان يحتاج لبيئة صحية أو يحتاج للصحة، هو دي المصدر بتاعة الإنسان. يعني المعاناة الحقيقية بالنسبة للاجئين في معسكرات النزوح اللي هي الجانب الصحي، الجانب الصحي رضيع جدا، واللاجئين لا يتلقون أو يتلقون العلاجات نسبة يعني 0.1%. يعني دي الحاجة الحقيقية. حتى المراكز الصحية والمستشفيات الموجودة اللي أنا زرت فيها حتى لا يوجد فيها غرفة بتاعت عمليات صغيرة. يعني دي حاجات المهزلة جدا، وكانت 14 يوم كافي جدا. أنه اكتشفت أنه في كثير من الأطفال يعانون من سوء التغذية. ويعني أقرب مركز صحي ممكن ينتقلوا عليه على بعد كيلومترات، يعني أقرب منطقة ممكن يصب على أبشة تبعد من المعسكرات حوالي 5-6 ساعات. يعني ودي إذا ما يكون عندك في يدك يعني مبلغ مالي، ودي الكارثة الحقيقية. يعني التقيت عدد من اللاجئين وسألت من كيف يحصلوا على الدواء، وكانت الرد محزن جدا. يعني وتلقينا كتار من العجزة وكبار السن والأطفال ينامون في البيوت، يحتجزون في البيوت، عدم مقدرة شراء الدواء. يعني دي واحد من الحاجات المحزنة اللي خلتنا الواحد يعني بيجي يفكر ماذا يفعل. يعني أول الإنسان لو لم تمتلك خضرا من الماء للعلاج، يعني حاجة مهزنة جدا. يعني دي الحاجات وتحدثنا معهم بعض من المنظمات اللي هي أصلا هي المسؤولة من المعسكرات، اللي هي زي IRC زي ADES زي UN OSHA. تحدثنا معهم يعني في الجانب ده، لكن برضو إجاباتهم كان ما
0: طيب. يعني نحن سمعنا الأدهى والأمر، كل هذا يعني أشياء مأساوية، لكن سمعنا أن هناك مساومة الجنس مقابل الطعام والغذاء. يعني هل سمعت شيء كهذا في 14 يوم اللي حضرتك قضيتهم هناك؟
1: كثيرة. حتى أضيف على ذلك، حتى كان في برضو في في في في أيام بتاعت الطوئية من المنظمات، هو منظمة اللاجئين منظمة UN، حتى هي قامت بحملة كده وضعت الناس عشان لم يستقلوا اللاجئين على أساس الوظيفة على أساس الجنس، وهي دي كان مبادرة كان أطلقها للناس عشان ما في زول يستقل الحاجات دي. لكن السؤال يكفي عنوانه، يعني أنت إذا ترى أمامك ابنك يموت، أو ترى أمامك يعني ما تبقى من أسرتك الحربت من ولايات الحرب وجات، ممكن بإمكانك أنت تعمل كل شيء عشان تنقذ حياته. يعني أنا شخصيا لم أرى هذا، لكن الجواب يكفيك عنوانه. يعني من النظرة اللي أنا أو من البيئة اللي أنا كنت فيه، وكنت يعني ما يعني نزلت في مكان أو مكان ممكن فرح أو مكان أو قعدت في هوتيل كده، أنا نزلت في عمق دار النازحين، وهم كانوا الفترات اللي أنا كنت قعدت فيها وكنا نقدم فيها العلاجات. يعني صرنا لمسافات أو ليالي ال 14 يوم كنا ننام مع بعض يعني.
0: يعني تناموا في المعسكر، لكن ما سمعتش يا أستاذ محمود حكاية اللي احنا سمعناها بحكاية الجنس مقابل الطعام دي، أنت بنفسك ما سمعتهاش هناك داخل المعسكر أو لاحظتها؟
1: في في في في بعض من ضعاف النفوس طبعا بيستقلوا الفرص زي دي، ولكن خوفا للآر وخوفا للقيم الأخلاقية أو قيم
0: بيتم التكتم يعني.
1: نعم في تكتم حاصل، ولكن دي شهادة ممكن الناس كلها أشارت عليها، لكن أنا ما كنت دار أخوض في الحتة دي، لكن سألت يعني جزء من الناس قالوا موجودين.
0: ما هو موجودين، لكن احنا مجتمعاتنا طبعا يعني الحقيقة في تعاملها التكتم هو رقم واحد. لكن يا ترى هل هناك مبادرات او اعمال لحماية السيدات والبنات بل وحتى ربما الاولاد من الوقوع في براثن هؤلاء الذين يستغلون الظرفية الصعبة لارتكاب مثل هذه الافعال؟
1: والله حقيقة ما في حتى في وسط اللاجئين ما في أمن، يعني ما في أمن حقيقة عشان واحد يقدر يقول عليك يعني في شهادة ممكن أنا بقول عليك ما في أمن يعني ما في أمن في في في داخل المعسكرات في عنف في في في مشاكل كثيرة بتحصل يعني.
0: طيب المخاطر دي منين يا أستاذ محمود؟ منين هذه المخاطر؟
1: والله المخاطر من أين تأتي؟ بتحصل من داخل المقيمات يعني في داخل المقيمات بتحصل من ناس يعني مجحولين يأتون ذاكهم أدرى ب يعني زي ما قال الشعب مكة أدرى ب
0: يعني ناس نازحين هم أيضا كما يبدو، لاجئون هم أيضا كما يبدو، ومع ذلك يستغلون معاناة اللاجئين. لكن أنتم الحمد لله يعني أنا سامع أن حضراتكم هنا السودانيين هنا في ولاية ساكسونيا السفلى عندكم منظمة إنسانية خيرية ألمانية سودانية وبتجمعوا حاجات وبتودوا الأشياء الطبية إلى هناك. يعني بصفتك مسعف طبي يا أستاذ محمود، وده الأساس يعني اللي انت رايح علشانه، يعني ايه الأشياء يعني الوضع الصحي داخل المخيمات، ايه هي أكتر الأمراض الإصابات اللي صادفتها هناك؟
1: حقيقة نحن كمجموعة من السودانيين عندنا جمعية خيرية تحمل اسم السوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن إف أو في نيزرزاكسن. شخص ضعيف ممثل رئيسة، نعم ممثل رئيسة اللجنة، ومعي عدد كبير من السودانيين من الزملاء في المكاتب التنفيذية المختلفة للجمعية.
0: ومعاك ألمان أيضا أستاذ محمود؟
1: نعم معانا كل يعني السودانيين ألمانيين يعني الجمعية حكرة للسودانيين فقط، إنما الجمعية هي كالشر عامة يعني للشعبين الألماني
0: والسودان. يعني في رحلتك الأخيرة أنا سمعت أن أحد الألمان كان معاك يعني يسمى سيد بيتا ماي وذهب معاك، يا ترى انطباعاته كانت إيه عن اللي شافه؟
1: نعم طبعا الجمعية سميت سوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن نسبة للشعبين في نفس الجمعية هم تمثلوا أعضاء المكتب التنفيذي في المكتب في أعضاء الجمعية الأمومية وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية. نعم حقيقة أن إحنا ذهبنا أنا ومعي الأخ أو صديقي بيتر ماي ذهبنا لمعسكرة اللاجئين، وهو الشخص الدائم الحقيقي لهذه الجمعية يعني أكثر من 60,000 يورو هو دعم هذه
0: 60,000 طيب 60. بهذه الأشياء ماذا أخذتم معكم من هنا من ألمانيا؟ ألمانيا بلد متقدم خصوصا في الصناعات الدوائية أو في الأجهزة الطبية، إيه أهم حاجة أخذتوها وكيف وزعتوها هناك؟
1: حقيقة أن إحنا استغلينا هذه المبلغ كلها للأدوية بكل أنواعها يعني للأطفال وللنساء وللنساء والكبار السن، يعني كان هذه الأدوية يعني كان برضو عندنا استنفار أو مبادرة من الأطباء السودانيين والتشادين الموجودين في في في في في تشاد، أديناهم الدعوة ونحن بلغناهم أنه عندنا حملة طبية للمعسكرات بتاعت اللاجئين، وشكرا جزيلا لكل الإخوة الأطباء والبروفيسورات الذين تلبوا هذه الدعوة. وفي هذه المبادرة معنا اثنان من الأطباء النساء والتوليد والناسور البولي والأقمي، يحملوا شهادات يحملوا شهادات بروفيسور يعني. شكرا جزيلا لهم من هذا.
0: طبعا بنشكرهم، لكن التبرعات بتاتي فقط من السودانيين ولا من ناس يعني جنسيات اخرى؟
1: من الشعبين، ياتي من السودانيين وياتي من الالمان.
0: هو بقيه العرب في المانيا ما فيش يا استاذ محمود؟
1: نعم، احنا اصلا بنعمل نفتح باب بتاعت التبرعات، وكل شخص عندنا صفحه في الـ في الـ في الـ في الويب سايت، وكل الناس يقروا عن صفحتنا بيدعموا يعني.
0: طيب انتوا يعني نعم، اكثر ما يحتاجه الناس في الاماكن اللي ذهبتوا اليها يا استاذ محمود ما هي يعني اكثر ما يحتاجه الناس؟
1: اكثر الاكثر الاحتياجات هي الادويه والغذاء ايضا، لانه حتى الغذاء اللي ياتي من منظمات منظمات الاونه الانساني لم يكفي للسكان اللاجئين يعني. حتى الصرف بيكون في الشهر مره واحد في الشهر مره واحد، وحتى القسمه اللي يجيك يعني ما بتكفي حتى 3-4 أيام يعني. حتى للشخص أو للأسرة يجوا كورة كورتين من العيش الزرة، هذا لا تكفي على اللاجئين. والمنطقة المناطق بتاعت التماس هي معرضة للمجاعة يعني، حقيقة دي الواحد يقولها، لأنه كان ما في أمطار، ما في زراعة، كان الناس بيعتمدوا على الزراعة التقليدية، سواء كانوا اللاجئين سواء كانوا السكان المنطقة. الآن المنطقة أو المناطق التماس يعني ضاربة شبه يعني جفاف يعني، ما في أي أمطار السنة دي، والناس يعني معتمدين على الحاجة اللي تجي من المنظمات. والمنظمات حتى في الفترة بتاعت الخريف يعني بيكون في جاب كبير جدا نسبة
0: يعني المنظمات يعني المنظمات والأشخاص حتى في ألمانيا يعني تفاعلهم معاكم قد إيه؟ يعني 60,000 يورو الحقيقة في دولة زي ألمانيا مشهورة بأن هي بتساعد، يعني هل هذا مبلغ يعني ما تتمنوه أم ماذا بالضبط؟
1: حقيقة نحن في طبيعة حالنا نحن لسه جمعية جديدة في نشأتها، ولكن 60,000 يورو كان جانا من شخص واحد يعني المتبرع، اللي هو
0: من متبرع واحد. لكن المنظمات الألمانية المواطنين الألمان
1: نعم الآن حقيقة نحن يعني ما أول مرة نقدم يعني الخدمات دي لأهلنا في السودان. قبل شهرين، في شهر 6 شهر 7 برضو أيضا فتحنا باب التبرع لأهلنا اللاجئين في النازحين في السودان يعني، في مناطق بتاعت طويلة وغيرها. كان بنينا أيضا مدرسة، وشيطنا مدرسة ووفرنا فيها كل الملتزمات المدرسية، وده كان برضو يعني تبرعات وصلتنا من جنوب ألمانيا. والعدت الآن يعني في جهود يعني أنه سائين أنه يقدموا لنا الخدمات، وإن شاء الله في الأيام جاية بأن إحنا بالتالي بنفتح تبرعات جديدة، بنعمل بروجيكتر جديد عشان بنقدر نساعد بول أهل يعني بالأخص في معسكرات اللاجئين.
0: طيب أنتم ممكن يا أستاذ محمود تلجأوا إلى يعني وزارة التنمية والتعاون الألماني، يعني هل بتحاولوا أو حاولتوا أو هتحاولوا تتواصلوا مع الوزارة؟ الوزارة بتقدم في جميع أنحاء العالم للمناطق المنكوبة مساعدات، يعني هل هذا في خطتكم؟
1: نعم، حقيقة نحن زي ما ذكرت نحن جميع حديثة يعني مولودة جديدة، ونحن الآن ساكين أن نوصل صوتنا للألمان عامة عشان يعرفوا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني. وبنتواصل مع المؤسسات الألمانية، بنوصل لهم صوت اللاجئين الموجودين هناك. صحيح ألمانيا هي دعمت ووفقت مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لكن الحاجة اللي بقاية توصل للنازحين هناك الفجوة أكثر من ذلك يعني.
0: الفجوة رغم
1: المبادرات من الإقوى والأقوات من أنحاء الدول العالم يعني بيقدموا مبادرات يعني.
0: لا والدول كان هناك مؤتمر السودان هنا يعني حتى برلين ووعد بحوالي 2 مليار، لكن أين تذهب هذه الأموال يعني؟ أم أنها لا تأتي أصلا؟
1: حقيقة المؤتمر برلين أنا كنت فيها، مؤتمر برلين مؤتمرين أنا حضرتها في برلين، وكانت المساعدات اللي اتبرعوا بها كان ما وصلت للأسف ما وصلت للنازحين السودانيين في شرق تشاد أو في تشاد عامة، حتى في السودان يعني كان الحجم المبلغ اللي كان يتساهموا به والدول كانت ما يعني ما كان دعم ساهل يعني.
0: طيب المشكلة المشكلة أستاذ محمود، المشكلة في المتبرعين،
1: المشكلة في الشخص الذي
0: ولا اللي وصل يعني يوصل أنت تبرئ المتبرعين، المتبرع دفع ما تبرع به، لكن المشكلة في من الوسيط بين هذا المتبرع وبين الشخص المحتاج.
1: بالضبط ده الحصل
0: يعني. يعني هناك فساد يعني بصريح العبارة يعني، حتى لا نزين الكلام.
1: والله هناك في فساد، حتى احنا لا نزين الحديث، حتى في فساد يعني أن التوصيل المساعدات لمستحقينها، إذا كانت التبرعات اللي بتخرج على النازحين بتصل بالإتمام والكمان، ما كانت هذا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني. يعني الناس بقت ما عندهم أمل، ما عندهم أمل خالص في
0: الحصول على المساعدات،
1: في الحصول على الطعام والمأكل والمشرب.
0: طيب أين تذهب يعني، أين تذهب هذه؟ هل تصل مثلا إلى ميليشيات أو جماعات مسلحة أو أي جهات تستخدمها في قتل الناس أو يعني الحقيقة؟
1: حقيقة هي المساعدات الإنسانية تعرضت لكذا مرات من الميليشيات الدعم السري في طريقة أو للنازيين، أو يتم منعها من الوصول إلى هذا حتى، أو يتم تغيير مسارها إلى مسار آخر متى ما شاءوا يعني.
0: يعني احنا بنشير يا أستاذ محمود، القانون الدولي يعني يحاسب من يقومون بهذا، لكن المطلوب من سيقدم ضد هؤلاء الناس يعني. الحقيقة ده قطع طريق وقطع مواد إغاثة فيها موت ناس وفيها القضاء على الحياة. أستاذ محمود قربنا يعني من نهاية الحوار، يعني كنا نتمنى يطول أكتر يعني. يعني نأتي إلى السؤال القادم يعني، أسألك إيه ولا في حاجات كتيرة الحقيقة في دماغي، لكن يا أستاذ محمود يعني إحنا دلوقتي يعني ما هو الصوت اللي أنت عايز توصله للاجئين؟ قالوا لك إيه يعني أنت لما شافوك هناك قالوا لك إحنا عايزين تبلغ كذا يعني، الناس تبلغ لمن يسمعك، ما هي يعني طموحاتهم وأملهم بالنسبة لنا إحنا كناس خارج هذه المعسكرات؟
1: والله الصوت الحملوني لها أهلنا اللاجئين، وأنا سوداني يعني أعرف لغتهم تماما، حتى لا أكون الزايد على الآخر لو إذا لم تفهم لغتهم. حقيقة الأهل محتاجين، الأول لاجئين محتاجين على الغذاء والدواء والمأكل والمشرب، ودي أمنياتهم، هو ليس لهم أمنية في داخل المعسكر. يعني الواحد قدر ما يقدر ما تبقى من باقي أسرته يقدر يقدم له العلاج المأكل والمشرب والمسكن والبيئة الملائمة يعني. ولكن أنا شخصيا إذا سألتني في المعسكرات ما في أي يعني ما في أي أمل لللاجئ، هو اللاجئ أصلا فقد الأمل. وإذا عندهم أمنيتهم الحرب تقيف ويعودوا إلى ديارهم، لأنه كل من ترك بيته وترك ممتلكاته وجاد عشان تجي عشان في معسكر أو تجي أو في دولة تانية أو تجي عشان تلقى ملاس آمن عشان تسكن فيه، تلقى نفس الانتحاكات، تلقى نفس الاسم، تلقى نفس الظلم، أو تلقى نفس الأشياء اللي حصلت أو في ذاكرتك ما بتقدر
0: لكن دورنا يا أستاذ محمود ده دورنا يعني إذا هم إذا كان يعني هؤلاء المساكين المظلومين يعني من شدة ما وقع عليهم يفقدون الأمل، دورنا إن إحنا نعطيهم الأمل إن إحنا موجودين وإن شاء الله يعني نقدر كل واحد على قدر استطاعته. إمتى الرحلة الجاية يا أستاذ محمود؟
1: والله نحن الآن طبعا أنا أعطيت على ألمانيا إني بدأ من الأيام وأنا بطبيعة حال يعني برضو شغال شغلي الخاص وإن شاء الله في الأيام القادمة بنقعد مع زملائي ونفكر بنعمل بروجيكت أو نعمل نفتح باب التبرعات الثانية حتى لكي نعود ونساعد الأهل. حتى مشيتنا أو وجودنا في داخل تشات كان زرعنا عمل كبير في هذه
0: طيب بس عايزين عمل هنا عايزين عمل هنا عشان تقدر تعمل في تشاد. أنت إيه الرسالة اللي أنت بتوجهها للسودانيين والألمان والعرب وأي حد لديه القدرة هنا داخل ألمانيا وأوروبا؟ يعني إذا قلنا يعني
1: نحن نقدم رسالتنا وأنا وزملائي معي في الجمعية ونحن عايزين دعم منكم ودعمكم ده هيكون يصنع فرق كبير جدا لأهلنا في معسكرة اللاجئين وهم منتظرين منكم الأمل. يعني أملهم نحن الفترة اللي قعدنا فيها كان زرعنا فيهم أمل، يعني الأمل كنا ضحكاتهم يعني ما بتفارقنا، دعواتهم كانت ما بتفارقنا لحتى هذه اللحظة، وكان في تواصل بيننا وبينهم من لا نعرفهم من لا يعرفونا، وصرنا كالأربعتاشر يوم صرنا كأننا يعني من سكان هذا المعسكر.
0: نعم يا أستاذ محمود، نعم يعني الأمل لابد أن يبقى،
1: والأطفال الذين يأتون إلى المركز وبدون أمل، لما واحد يقابل الطبيب هيعمل فحوصاته لما يصرف الأدوية هتلقاه مبتسم، ودي كانت الأمل الزرعة فينا جوانا ودي الحاجة اللي خلتنا نحن بقدر الإمكان بنزرع في
0: شكرا.
1: كل إنسان محتاج بنزرع فيه الأمل إن شاء الله.
0: شكرا.
1: ورحلتنا القادمة إن شاء الله إذا توفر لنا الدعم الكافي هنكون رحلتنا تانية نعيدها إن شاء الله
0: للنازلين. يعني صحيح، يعني إن شاء الله صحيح أن إنهاء الحرب هو الطريق الأنجع لوقف المعاناة، لكن إلى حين تحقيق ذلك يبقى ملايين اللاجئين والنازحين بحاجة إلى أكثر من كلمات التعاطف، فهم بحاجة إلى دعم ومساندة حقيقية كل بحسب قدرته. شكرا لك أستاذ محمود ضيف الله المسعف والناشط الإنساني السوداني. بدوري أشكركم متابعينا الكرام ونلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم المستمعين الكرام، نحن في قاعة السعادة. اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرمجيل الإدارية، ووحدة البنجليت الإدارية، ووحدة نتيجة الإدارية، ووحدة قربشة الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كذا كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المحلية.
2: حقيقة مهدة كرمجيل الإدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لوحدة كرمجيل الإدارية، ووحدة الكرمجيل الإدارية فيها مجموعة كبيرة من هذه منواشة وكل ولايات السودان الآن متواجدين في وحدة الكرمجيل الإدارية.
1: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة مدفرة فيها مياه الشرب؟
2: المياه في وحدة الكرمجيل الإدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مضخات داخل منطقة الكرمجيل، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سهريج في وحدة الكرمجيل، واحد شغالة والواحد متأكدة.
1: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
2: والله إلا الصحة في وحدة كرمجيل الإدارية ما واقفة تماما، فيها سيارات خاصة، أما المركز الصحي بتاع كرمجيل واقف تقريبا من شهر 6 المدد، كان ماسك منظمة ورلد فيجن، وورلد فيجن خرج من هذا المركز الصحي، والآن المركز الصحي متوقف تماما.
1: طيب سيد الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
2: الأوضاع الخريفية هنا في كرمجيل بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جملة المزارعين إنه محاصيلهم في أياديهم منتظرين الأمطار، والأمطار بقى شغلنا ما في محلية نتيجة أو في وحدة كرمجيل الإدارية. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كرمجيل إنه حلبين الدليل يعني انه ما عارفين من الدرق والغذاء من وين، والان في جملة المواطنين والله يعني اهراج بالنسبة لنا كون واحد يقول، لكن واحد منتر يقول يعني والله الان الناس لجوا انه ياكل الامبرارة بتعتمد اللي هو معروف، وجزء من الناس بتاكل التمليكة، والان والله الناس متحيرين يعني ما عارفين يدقوا غذاءهم من وين ان شاء الله.
1: طيب المنظمات العامله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقة، ما قدمت لكم مساعدات؟
2: والله في منظمات، في منظمات ان ار سي كان قدم لنا كاش، ومنظمة MC برضو قدم لنا كاش، ومنظمة أهوب برضو قدم لنا كاش، وورلد فيشن، لكن بحسب كان بسيطة جدا جدا، تقريبا إنه وورلد فيشن كان قدم لنا 24 مستفيد، وMC قال 200 مستفيد لوحدة كرمجيل الإدارية، ووحدة كرمجيل الإدارية بخطيها 11 خرية، ده ما بتسوي هاي في وحدة كرمجيل الإدارية.
1: طيب سيد الأمدة، أنت ممثل الإدارة الأهلية وأمدة في هذه المنطقة، كده كلمنا عن الوطأ الأمني في هذه الوحدة الإدارية.
2: الأمني والله مستطاب الأمني تقدر تكون نسبة 200 في 200 يعني وحدة كرمجيل الإدارية وجلة المحلية الأمني فيه مستطاب ومستخرين تماما.
1: شكرا لأمدة حيدر، يعني نحن لازلنا نتجول في هذه الحلقة، سعداء جدا لنا نلتقي بسيد عبد الله أحمد الجار ممثل وحدة الباجديت الإدارية. كده كلمنا عن مجمل الأوضاع يعني في هذه الوحدة وما تحتاجه من خدمات صحية تعليمية تبنية.
2: الوحدة الإدارية محتاجة لكل الحاجات، محتاجة لحي المدارس كلها واقفة ومنهارة، والمواطن في على مستوى الوحدة الإدارية السنة ظروف الخريف طبعا ظروف صعبة، وللآن المواطن يعني قابض التواريخ بيده ومنتظر، وده الشهر الأخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله التعب ان شاء الله.
1: رسالتك شنو للمنظمات العامله في مجال الحقل الانساني لكي تقيس المواطنين الذين موقوبين وعايشين في ظروف اقتصاديه بالغه التعقيد؟
2: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجوده على مستوى السودان انه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، انه الناس يعني تضررت كان من عدم وجود الامطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعسب انه ده الشهر الاخير شهر 9 ثاني ما فرق التواريب ولا فرق اي شيء، ونخذ نجعل للفحم وخلاص تكبر الشجر عشان تاكل، والان جوال العيش بتاعت الزوره ب 300,000 جنيه، جوال الدخن ب 380,000 جنيه، وجوال الفحم ب 10,000 فقط، المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا في هذه المنطقه.
1: يعني اقرب سلعه ذهب اليها المواطن لكي تقضي حوجته اليوميه هو الفحم، وبالتالي برضه يعني لم يقضي الحوجه من داخل السوق يعني صحيح؟
2: نعم يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الاسر ثقيله وما في اي شيء، ومد العشر واحد ب 30,000 جنيه و 35,000 جنيه، فالمواطن والله يضطر انه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات انه تعين المواطن هذا.
1: طيب سيد عبد الله، كده حدثنا عن الوضع الصحي.
2: والله الوضع الصحي في وحدة البنجية الإدارية يعني صفر. المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه أي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه أي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده ويمشي به من السوق، من السوق الأسود يشتري، والدواء غالي وأحيانا ما بتلقى زر.
1: شكرا جزيلا. سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ والد الدين عبد الله تيراب، ممثل وحده نتيجا الاداريه وهي الوحده الام. استاذ والد الدين اهلا ومرحبا بك.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الفاضل المدني،
1: مرحبا بك. استاذ والد الدين، كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه، وتحديدا وحده نتيجا الاداريه.
3: وحده نتيجا الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجوده على مستوى المنطقه.
1: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحليه كيف؟
3: الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزاره الصحه من قبل المنظمات ما في اي خدمات، بل الطبيب الموجود او المدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات او الدوله ما موجوده. الاساسات بداخل المستشفى ما موجوده، يعني كلها اتكسرت وانتهت. حتى الان يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى ان الناس بيكونوا رايمين على الارض.
1: طيب استاذ والد الدين، يعني الخريف كيف في هذا العام في هذه المنطقه؟
3: طيب في هذا العام الخريف الان قد تقدر نسبته ب 2% فقط، فالزمن المتوقع بالنسبه للخريف عندنا هنا انتهى. المزارع الان ما مزروعه، وحتى الفتره المتبقيه من الخريف المألوف انها انتهت خلاص، فلذلك الان هذه البلد موؤوده بمجاعه. ومن هنا انا رسالتي واضحه للأمم المتحدة، للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها هشائش زي التماليق وغيرها من الهشائش بيأكلوها عشان يغضوا هوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية، الذرة ب 300,000، الدخن ب 380، وبرضه قليلة في السوق ما متوفر بالكمية المطلوبة.
1: طيب الوضع الأمني كيف في المحلية؟
3: فيما يخص الجانب الأمني، محلية نتيجة عامة بنسبة 200%، ما في أي مشكلة أمنية في محلية نتيجة بكامل حدود الجغرافية بما فيها وحدة رئاسة المحلية، فعلى المنظمات أن تدخل كما تشاء وفي أي وقت يعني ممكن تخش، البلد آمنة ومستقرة ما في أي مشكلة.
1: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الأستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرب بشية الإدارية. أستاذ نجم الدين، كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية، بالرغم إنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجا، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
4: طيب نحن في وحدة قرى البشة الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان نحن مستقرين وآمنين بكامل الاستقرار، ما عندنا أي مشاكل أمنية، مستقرين جدا بالنسبة للوضع الأمنية ده كده مستقرين الحمد لله.
1: طيب كده حدثنا عن الحالة الاقتصادية بالنسبة لمواطن هذه الوحدة، يعني الأوضاع الاقتصادية كيف؟
4: طيب وحدة قرى البشة الإدارية طبعا فيه أكثر من 51 قرية تابع لوحدة قرى البشة الإدارية، بيعاني جدا بالنسبة للخريف، وأكثر سبل العيش أو الكسب بتاعه كان عن الخريف، والضرب المشكلة الموجودة في تغيير المناخ، ما في مطر بالنسبة لوحدة قرى البشة، نسبة المطر في وحدة قرى البشة يكون 1%، وهذا الوحدة له أكثر من 5500 نازي موجود الآن في وحدة قرى البشة، وبالأخص بركز في منطقة نجاح. أطول أنا من شمال دارفور، وفي 9 قرية منهم من كرقيات وأمدول ومجموعة من القرى الآن موجود في هذه القرية، بيعانوا يعني من مشكلة الاقتصاد، والآن فارين من المنطقة جارين في المناطق التابعة لشمال دارفور البسمة، وفي بعض الإخاصات وصل في دار السلام، بيجروا بمشي زمزم، بيجروا بمشي مناطق كثيرة جدا عشان يلقوا حقوق، وللآن ما يلاقوا أي حق للمواطن الموجود. يعني بنرجو من المنظمات الموجودة التدخل الآجل، سيبا جد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات إنسانية بسيطة بالنسبة للكاش، لكن الآن لن يصل أي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحدة قرى البشة الإدارية.
1: طيب سيد نجم الدين، الأوضاع الصحية في هذه الوحدة الإدارية وحدة قرى البشة؟
4: معانين جدا من مشكلة الصحة، يعني عندنا 2 مراكز صحية في وحدة قرى البشة، في مركز صحي يعني مشيت في وده قرى البشة في قرى البشة العم، وفي منطقة نجا برضو في وحدة صحية هناك مبني، ولكن مهدي النتاج عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عنده فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في ريد قرباش الإدارية أكثر لقاء نعالج كيميالا وبغالي في شمال دارفور نمشي دار السلام ونمشي شنقل توباي ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه علاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسعيد عندنا كوادر لكن ما في مواد الصحة للعلاج وما في أدوية موجودة برضو جدا يعني شديد. وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف بالذات الملاريا في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
1: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
4: في وليدة خربشة الإدارية عندنا اثنين محطات في وليدة خربشة نفسه وفي نجاية في محطة واحدة وفي في كفنكة برضه في محطة واحدة وكلها مدخات يدوية وفي ثلاث حفاير والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى. في أكثر من 17 مدخة معطلة تابعة لوليدة خربشة الإدارية وبجد في ازدهام من ساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا كل المواد بتكون موجودة في محطة المياه. أخيرا في منظمة NRC جاء هفر مدخة واحدة في نجاية ولم تكفي المواطنين برضه.
1: أستاذ نجم الدين محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني كده حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
4: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن لنا ترابط اجتماعي قوي جدا.
1: شكرا أستاذ نجم الدين ممثل وحدة قربشة الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا أستاذ الدين عبد الله ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا أستاذ عبد الله أحمد الجار ممثل وحدة البنجديت الإدارية والأمدة حيدر ممثل وحدة كرمجيل الإدارية. كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء من الاستديوهات الرئيسية هذه عودة لكم بالميكروفون.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: السلام عليكم مستمعين وين ما كنتوا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كندكات وميارم. حلقتنا مواصلة لموضوع مهم وحساس عن أوضاع النساء المحتغلات في السودان بتهم التعاون مع أطراف النزاع في ظروف الحرب الحالية. عشان نتكلم أكثر عن الموضوع معانا اليوم رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان دكتورة سليمة إسحاق الشريف. أهلا بك يا دكتورة في كندكات وميارم. هل استهدفت الاحتغالات بتهم التعاون شريحة نسوية معينة أو طبقة عاملة معينة من النساء في السودان؟
2: النساء اللي بيتم اعتقالهم فئات مختلفة، والله ما في، حتى أنا من بعاين في اللسف الأعمار الفئات العمل السابق ما عنده أي علاقة بأي شيء، يعني ممكن أي زول يتم اتهام بالتعاون. المسألة في الاتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المسألة اللي قال رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات قيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده كده، يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله إلى السجلة والتهمة، فهي ذاته فيها مشكلة يعني أصلا. يعني
1: شنو الأوضاع الإنسانية والصحية للنساء المعتقلات في سجن أم درمان خاصة الحوامل والمريضات؟
2: ما في شكاوي من إهانة ولا كذا في السجن. شوف السجن ده الظروف البيئية بس المتساعدة، لكن السجن عموما السجون في السودان مفتوحة حتى لخدمات للمنظمات للجهات اللي بتساعد لكذا لكذا، يعني نحن حتى من زيارنا السجون من زمان ما بناخد فيها أذونات كثيرة، ما بنتعب عشان نصل السجن ولا كذا، بالعكس حتى المنظمات بتقدر تشتغل في السجن في كده، هي بس المشكلة البنية التحتية حقت السجون نفسها، يعني هي المشكلة ما في، بالعكس السجن ده يعني دائما بقول لك انه ما في حاجة اقصى عقوبة بياخذها الانسان انه هو السجن، يعني فما فيها حاجة تانية، ما في اي نوع من الحاجات التانية ما قاعد تحصل. وبتيجي تلقى الناس، يعني انا مشيت في رمضان بتيجي تلقى الناس قاعدين مع بعض يعني عادي، وفي ناس شغالين في المطابخ بتاعتهم ولا كده وكده. سجن أم درمان لقيت فيه خدمات، ما بقدر أقول لك السجون كلها فيها خدمات، يعني أنا في سجن أم درمان لقيت نساء عندهم ملاريا راكدين، ولقيت نساء حوامل عندهم بي بي بي عندهم برضو قاعدين بيعملوا زي الكشف الدوري ده. حتى لقيت عيادة الأسنان شغالين على إنها هي يتم تأسيسها، يعني في خدمات صحية مكتملة وكده، لكن الحاجة دي
1: هل في بدائل للسجن للحوامل والأمهات؟ وهل في نصوص موجودة بتحمي الشريحة دي من النساء بصورة كافية؟
2: في حاجة مهمة ما تم تفعيلها بشكل كويس، إنه النساء الحوامل والنساء اللي عندهم أطفال تحت 5 سنين في أي ماينر اتهامات ماينر ما كبيرة يعني الجنح، يعني ان هم ما يتم سجنهم ويكون في خدمه اجتماعيه. دي الحاجه ما تفعلت مع انها هي موجوده ويعني تم اجازتها وكده من 2020، لكن ما تفعلت بشكل كبير، عشان كده يكون في نساء، يعني حتى النساء المرتكبين الجرائم العاديه هم ما مفترض يسجنوا اذا مثلا الجنح حقتهم صغيره، اللي هي طبعا في حياتهم ما صعبة ديك اللي هي مثلا ناس 130 وحاجات زي دي، لكن الجنح الصغيرة دي هم مفروض يسجنوا، مفترض يكون عندهم خدمة اجتماعية قصاد الحياة، دي لسه ما تم تقنينة بشكل كويس.
1: هل المعتقلات في السجون بتهم التعاون عندهم وصول للمحامين والخدمات القانونية ومتابعة الاستئنافات؟
2: الأمهات مسموح لهم بالتواصل، لكن القصة حقت إنه ما عندهم تلفونات وما دائما بقدر يتصلوا. والزيارات، الزيارات بالنسبة للنساء، أنا يعني سألت في السجن حقهم دول، ما الزيارات مش الناس ما عايزة تجي تزور، الكلفة حقت الزيارات للأسر ذاتها، لأنه زيارة إيه وصل حد يصلوا السجن حقهم دول ما داير زمن طويل جدا جدا. الوضع الصحي في خدمات صحية، أنا بقدر أقول لك يعني أنا شفت سجن درمان يعني وفي سجون ثانية. الوضع الصحي للمعتقلات في خدمات، لكن زي ما قلت لك البيئة حقت السجون ذاتها ما دائما مهيئة. في ابتزاز مثلا سجن درمان، في ابتزاز شديد جدا. سجن درمان من زمان بيعاني من إنه أساسا مباني قديمة وفيه مشاكل بتاع الصرف الصحي وكذا، وفي ابتزاز زي ما قلت لك انه يعني الحته دي مشكله. يعني هي القصه ما ما ما ما ما, ما مقصوده انها للمسجونات ذاتها، لكن لانه البيئه حقت السجون ما كلها كويسه. يعني السجن حق درمان اكيد ما زي الهدى اللي هو سجن كبير فيه تهويه كويسه وفيه مرافق اكثر وما فيه مشاكل كبيره، هو صح بعيد بس. لكن سجن درمان يعني مشكله، هو اغلب النساء قاعدين يكونوا المحامين موجودين، حتى في مكتب حق العدالة الدولية قاعد جوا السجن بيتراب بيشيل القضايا حقتهم بيستأنف وبيعمل الحياة دي. كل الحياة الخدمات القانونية دي متوفرة، لكن احنا قاعدين برضو نعمل أدفوكسي عالي على المستوى الحكومي عشان يحصل لهم، عشان يتم مراجعة أوضاعهم. والرئيس مجلس السيادة أصلا وجه بمراجعة أوضاعهم القانونية عشان تمهيدا لأنه إطلاق سراحه منه. الحاجة دي أنا تمهيدا من إطلاق سراحه دي مني أنا، لكن هو وجه بالحاجة دي لأنه شايف إنه هي برضو مسألة صعبة، يعني إنه يعني عنده فيها رأي مثلا. وأكيد إنه زي ما أطلق صراحة النساء الجرائم الصغيرة ودفعوا لهم غراماتهم، أكيد بيكون عنده يعني توجه معين تجاه النساء المعتقلات بمسألة التعاون.
3: في نساء يتعاملا مع طرف مسلح خوفا على حياة وأسر، كيف يعتبر ده تعاون وعلى أساسه هنا الآن موجودات في السجون؟
2: زي ما قلت لك التصنيف حق التعاون ده صعب جدا جدا، والمسألة حقت إنه يعني من هم المتعاملين منه والتعاون ومتين ومستوى التعاون كان شنو، دي كلها حاجات عايزة تفصيل. ده غير انه زي ما قلت لك ما في شخص عنده ارادة في وضع بتاع السلاح. انا نفسي كنت قاعدة في ما طلعت في الوقت المعين، وانا كنت قاعدة في المنطقة اللي هي كلها كان في النهاية دعم سريع من ثاني يوم في الحرب. إذا كنت قعدت فيه أكثر من 15 أو 16 يوم وامتدت الزمن بي، أكيد كان في وقت من الأوقات أنا أي حاجة حيطلوها مني ناس الدعم السريع أعمل أدائه. دي حاجة أنه أنا إذا ما عملت حاجات كثيرة بحمي، أكيد بكون بحمي في أمي، بحمي في أطفالي، بحمي في نفسي، بحمي ودي حق أنه أحمي نفسي. فأنا مضطرة للتعاون أو مضطرة أني أسمع كلام الشخص اللي عنده سلاح. ما عندي إرادة، لا إرادة لإنسان أصلا في وجود سلاح. فدي أنا حاجة مؤمنة بها تماماً، عشان كده المسألة حقت التعاون دي

0: ولا السلاح ما ساعد في مسائل حق الاغتصاب ولا كذا ولا كذا. هذا يعني بالنسبة لي يعني ما يعني مسألة محتاجة إنه الناس تعاين لها بنظرة مختلفة يعني. وأكيد أنا بكون داير النساء ديل لأنه في الظروف اللي عندنا المعقدة دي أكيد النساء ديل تاركين وراهم أسر وراهم أطفال وراهم كذا، وعدم وجودهم في بيوتهم برضو مشكلة. لكن أنا بوعد إنه إن شاء الله قريب المسألة دي بيحصل فيها انفراج إن شاء الله بإذن الله. الناس مستمرة في المناصرة، مستمرة في الضغط، مستمرة في حياة كثيرة، وفي willingness يعني كلام رئيس مجلس السيادة ده واضح في حياة كثيرة جدا جدا، معناه في رغبة في إنه في إرادة وفي قدرة على إنه الأمور تمشي بشكل سلس وكويس يعني.
1: دكتورة سليمة، شكرا لك على حضورك معنا وعلى التوضيحات المهمة. لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، ونتلاقى في حلقة جديدة. دمتم بخير وأمان.
2: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: Rádio da Banda.
1: الديوان.
2: طيب مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. هذه الحلقة استثنائية وحلقة خاصة جدا، نتحدث فيها عن قضية مهمة جدا أصبحت يعني مسار حديث في كل المجتمعات السودانية وفي كل المجتمعات المحلية في العالم. نتكلم في الحلقة دي إن شاء الله عن واحد المختصين والمهتمين بالطب البديل، دكتور مصطفى. أولا يعني نحن نرحب بك في برنامج الديوان، وكده كلمنا شوية عن الطب البديل نفسه، شنو يعني الطب البديل؟
3: طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية والتجلى لقناتكم الجميلة الموقرة، لكم كل التحية والتقدير والتجلى ولمستمعين الكرام. رحلتي مع الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب بدأت من اهتمامي منذ وقت طويل ووقت مبكر بما تمتلكه السودان من ثروة كبيرة جدا في استخدام النباتات والموارد الطبيعية الطبية. مع مرور الوقت تطور هذه الاهتمام إلى دراسات وممارسات في مجال الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب والنباتات الطبيعية الطبية. ما دفعني أكثر هو إيماننا بأن الطبيعة السودانية غنية جدا جدا بالموارد الطبيعية، وأن لدينا ثروة وموارد يمكن الاستفادة منها بصورة أفضل، ولكن مع المحافظة على الجانب العلمي والاهتمام بالسلامة والجودة. لذلك اخترت أن أجمع بين المعرفة المتوارثة والمعرفة العلمية في مجال تخصصي، وأنا أقدم للناس ما يمكن تقديمه بصورة ومسؤولية. فالطب التكميلي ليس هو طبا بديل للطب الحديث، وإنما مكملة للطب الحديث.
2: مصطفى، العلاج بالأعشاب والثقافة في السودان يعني بدت من بدري جدا، الناس بتعالجوا بالأعشاب وبتعالجوا بالفطريات وبتعالجوا بما حولهم من النباتات الموجودة في المجتمعات المحلية دي. الفكرة دي يعني انت أسست يعني فكرة العلاج بالأعشاب وانطلقت بيها، يعني شنو الآن الكسوبات اللي انت حققتها أو المساهمات اللي قدرت تقدمها للناس في المجتمعات المحلية بالذات في مجال العلاج بالأعشاب؟
3: طيب، كان دكتور مصطفى العنبراوي فكرة المركز تقوم على تقديم خدمات ومنتجات في مجال التجميل الطبيعي والطب التكميلي مع الاهتمام بالموارد المحلية ومحاولة تطويرها بصورة أفضل. إحنا بنميزنا المركز بالنسبة لبقايا المراكز، نحاول بنطور المركز من منتجات الطبيعية العشبية التقليدية. والمنتجات الطبيعية ما مجرد منتج تجاري تباع في السوق، نعكس بها الهوية السودانية بما يتوفر من أراضينا من نباتات وموارد طبية. ونحرص جدا جدا على الاستماع للعملاء ومعرفة احتياجاتهم، ونحاول نطور المنتج بأكثر ما يمكن بدون أي ضرر. وبعد ما في تجارب كثيرة جدا جدا من المنتجات، استطعنا أن نستخلص بعض المنتجات الطبية العشبية من أرض الطبيعة.
2: مصطفى، العلاجات الأول علاج بالأعشاب، يعني أنتوا كيف بتعرفوا العشبة ذات العشبة اللي بتختاروها؟ يعني بتختاروها كيف، والدليل شنو أنه العشبة دي بتعالج المرضى الفلاني ولا بتستخدم في يعني الجرعات بتاعتها كيف تستخدم؟ يعني الحياة دي أنتوا استنبطوها من وين، يعني من المجتمعات المحلية ولا عن طريق المعامل وعن طريق البحوثات والكشوفات الطبية المعملية؟
3: طيب في خلال الآلاف السنين الذي عاشها الإنسان تجرب كثير من المنتجات والأعشاب، وسبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل كل الأعشاب مذاقها مر وبعدها سامة وأحيانا شديدة السمية. فمن خلال تجربة الآباؤنا وأجدادنا القدماء والدكاترة الأطباء مثل أبو جراد وابن النفيس وابن البيطار قدرنا نستخلص والتجارب المباشرة مع المرضى قدرنا نتخصص، وهسي وصلنا لمرحلة إنه أهم حاجة نقرأ الروشتة الدوائية أو الفحوصات. بنقدر نقدر بعض المنتجات من خلال التجارب، وده كان بتوقف على الجرعة الدوائية، أهم شيء الجرعة من شخص إلى آخر. وفي بعض الأشخاص عندهم أمراض مزمنة، والأطفال والحوامل والرضع، فقدرنا نستخلص بعض العلاجات. هي نافعة، كل الأعشاب الطبيعية نافعة، موجود في البيوت السودانية، متوفر علينا البهارات الموجودة في المطبخ، إضافة على الأعشاب مثل الزمان الحبوبات يقول لك القرط، وعندنا السمسم والعدس والحاجات الكثيرة اللي بيعملوها لبقة والبعض الأشياء بيعملوها مثل المراهم، فإحنا قدرنا نطورها من خلال التجارب.
2: طيب انا الناس بيتكلموا انه الجرعات المستخدمة في التطبيب وفي العلاج يعني ما هي دايرة معايير، يعني انت هسه انا يعني تقول للزول مثلا انت المرضى الفلاني ده بعالجوه بالحلبة، المرضى الفلاني ده بعالجوه بالقرفة، المرضى الفلاني ده بعالجوه مثلا بالسنمكة، المقادير دي يعني كيف الناس او انتوا كناس مختصين كيف بتحددوا المقادير المناسبة لكل مريض؟
3: طيب الحمد لله السودان ماشي على خير، وبدأت الفترة الأخيرة في تدريب كوادر المهنة الطبية، الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب، بعد فيها دبلومات وكورسات، الدبلومات والكورسات فيها محاضرات بيحدد لك الجرعات الدوائية وكيف إنه تدي المريض الجرعة الدوائية حسب الأمر والوزن. فالطب التكميلي ماشي بصورة جميلة جدا جدا، وبيخضع لمراقبة وفحصي، وحتى يعني من أساسياته إنه الشاب المعالج أو الطبيب المعالج يقرأ الأرشدة الدوائية أو الفحوصات. فنحن هسي في المركز بنطلب من المريض الفحوصات الأولية أو الفحوصات الأخيرة، بناء عليه عندنا جرعات وفق المعرفة اللي إحنا درسناه بنقدر نحدد الجرعة الدوائية. فبقول لك أقل حاجة انك انت بتدي الجرعة اقل من انك تدي الجرعة يكون اعلى من النسبة. فيلا الطبيعة ليس موزية، ولكن بتاخد فترة طويلة في العلاج، ودائما الناس بتستعجل انها دايرين ان سرعة الاستجابة تكون عالية، لكن هي حتى لان تجربتنا مع انا شخصيا بتخصص في الطب التجميلي من ارض الطبيعة، فما بحارب المستحضرات التجميل بصفة عامة، ولكن وجدت في ضرر بصورة كبيرة جدا جدا للمروجين بتاعت المستحضرات التجميل الفاسدة مثل فيها الهيدروكينون والهيدروكورتيزون. ونحن حسي بنستخلص الكولاجين اللي هو بتجينا مستورد، نحن بنعمل الكولاجين من خيرات بلدنا هنا، أي هو كريم اللبان الذكر، مستخلصات اللبان الذكر دي فيها فوائد عالية جدا جدا. فقدرنا نحدد من خلال تجربتنا وخبرتنا الطويلة قدرنا نحدد الجرعة الدوائية لكل الأعمار.
2: دكتور مصطفى شنو يعني سيدي بتقولوا انه بتعودوا للطبيعة، العودة للطبيعة، العودة للطبيعة ايضا حاجة يعني مش سهلة، يعني شعار كبير جدا جدا. شنو التدابير اللي انتوا الان بتتخذوها حتى انكم تعودوا للطبيعة وتعودوا يعني تستخدموا ما حولكم من منتجات؟ شنو الاجراءات والتدابير اللي بتشجع بها الناس انهم يعودوا الى الطبيعة؟
3: طيب يا أخي العزيز وللمستمع الكريم، أحب أوضح ليه معنات الأوض إلى الطبيعة عند مركز العنبراوي للتجميل الطبيعي والعلاج بالأعشاب. برنامجنا هو الأوض إلى الطبيعة. الأوض إلى الطبيعة بالنسبة لنا في مركز العنبراوي لا تعني الأوض إلى الوراء، وإنما العودة إلى الاستفادة الواعي من الموارد الطبيعية. ونحن لا نقدم الطب التكميلي باعتبارها بديلا عن الطب الحديث. في كثير من الحالات يمكن أن يكون مجال مكمل بشرط أن لا يكون استخدام بصورة مسؤولية ولا يسبب في تأخير التشخيص أو العلاج الطبيعي ولا يسبب ضرر. رسالتنا التكامل وليس الصراع بين الطب الحديث والطب التكميلي. فلذا عملنا برنامج الطب التكميلي وبرنامجنا الأوضى إلى الطبيعة.
2: طيب دكتور مصطفى، يعني انتو بتتكلم وتقولوا الاستفادة من خيرات بلدنا، الموارد والنباتات المحلية اللي شايفينها أنها ممكن تستثمر حتى الآن بالصورة المطلوبة شنو؟
3: طيب إذا بدينا نتكلم يا أخي العزيز عن خيرات السودان وما يمتلكه السودان من تنوع كبير في النباتات والموارد الطبيعية الطبية، سواء في دارفور أو في كردفان أو في النيل الأزرق أو في مناطق أخرى ومثل ما جبال مرة. فأنا قبل فترة كنت بعمل بحث في جبال مرة، فبجد بلدنا غنيئة بالمواد الطبيعية. لدينا نباتات عطرية وطبيعية وطبية وزيوت وبذور ومواد طبيعية كثير جدا جدا، يمكن أن تدخل في جميع صناعات التجميل والغذائي وبعد في مجالات الدوائية. الطب التكميلي في السودان عبارة عن صيدلية كبيرة متحركة في كل بيت وفي كل شارع. لكن الاهتمام ليس فقط نوفر المواد الخام، المطلوب هو دراسة هذا المواد الخام ومعرفة خصائصها وتحسين طرق تجمعها وتجفيفها أو تخزينها وتصنيعها حتى نستطيع نوصلها للعالم كله ونصنعها بطريقة علمية طبيعية كويسة جدا وفعالة تخضع إلى معايير دولية تكون ذات قيمة مضافة بدلا ما نصدر المواد كخام. فهسي بلدنا بيطلع كل المواد بيطلع مواد خامة، وإحنا عندنا فرصة كبيرة جدا جدا لو نظمنا أنفسنا ودربنا واختبرنا فحوصات عالية ومعايير دولية. بجد يعني انت قد يكون ممكن تكون عايش برا السودان، لما تمشي السوبر ماركت بتلقى زبدة الفول السوداني بسعر عالي جدا جدا، بتلقى السمسم السوداني، شوكولاتة السمسم السوداني، بتلقى حاجات كثيرة جدا جدا. عندنا موارد خيمة جدا. فلما قلنا العودة إلى الطبيعة ومن خيرات بلدنا، احنا في المركز بنسعى انه ما نستورد اي حاجة من خارج السودان، اللهم الا ممكن ندخل مدخلات إنتاج الفوارخ. وحتى الحمد لله هسي أصبحت إنه المواد التخليف بدأت تتوفر في السودان. فنحن لو سلكنا طريق من خيرات بلدنا حننعم بكل حاجة، حتى ما بنتأثر بالحصر الدولي سواء كان من مجال الأغذية أو الأدوية والحاجات الزي دي.
2: مصطفى، الناس يعني بعض العشابين وبعض الناس يعني بلغة المعراقة أو المعراقين يعني بيستخدموا الخلطات الطبيعية دي، وأحيانا بعد مرات بتكون خلطات ضارة جدا جدا، يعني لأنه ممكن تكون النسب والمقادير غير مناسبة وكده. فهل أنتوا عندكم أي تجربة في أنكم يعني الناس دي بتوعوهم يعني المعراقة والمستخدمين بتاعنا الأعشاب، يعني ديل هم خارج دائرة الضوء والإعلام، ما هم ذاتهم ما عارفين الحكاية دي أضرار شنو كده، فهل في أي جهود في أنكم تتواصلوا معاهم ولا ترفعوا التوعية بتاعتهم ولا الحاصل شنو في الحتة دي بالذات؟
3: طيب الحمد لله، يعني أحس نحن وأنا أحد أفراد الآن شغالين بنأسس في الطب التكميلي والتجميلي والعلاج بالعشاب. كانت جمعية، لكن حسي في مبادرة لتطوير تكون مؤسسة كاملة غايمة بذاتها، والآن الورق تقريبا تكون المستشار وكوننا كتلة، وأنا أحد من الـ 18 مرشحين لتكملة الإجراءات للتطوير في المجال. بالتأكيد كلمة طبيعي لا تعني بالضرورة آمنة. بعض النباتات زي ما قلت لك سابقا قد تكون لها تأثير قوي، وبعدها قد تدخل في مجال الأدوية، وبعدها تكون سمية وشديدة السمية. فلذا حبينا نجمع كل العشابين وكل أصحاب الحجام وأصحاب المهن التقليدية، اللي هو نفس الكلام اللي انت قلته، الناس اللي بيستخدموا المنتج بطريقة عشوائية نحن حابين نطورهم. وانا كنت مدرب، يعني مدرب للعشابين البسيطين، انه كيف يعملوا المراهم، كيف يختاروا الجرعه الدوائيه بدون تاثير، كيف يرفعوا، كيف يرفعوا من مستوى المستوى كيف يرفع من مستوى الوعي ومستوى الجرعة ذاتها، وكيف إنه ما يخلوا الأعشاب تكون بصورة مهدورة مفروشة في الوطاء وفي بطريقة مهزلة. فحسي نحن سائين في السكة دي، والحمد لله وصلنا لمشوار بعيد جدا جدا، وقريب إن شاء الله ترى النور. وبديت أعمل تراخيص، يلا بعد التراخيص محتاج لرغابة.
0: راديو دبي
1: الأعزاء، متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وازدانت بالفرح والنور والأمان والسلام لوطن جريح ينشد السلام. حلقة جديدة في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. البداية مع الشاعر محمد حسن حدباي وتجربة الشعر الحلمنتيشي.
3: قال ناكل فول بالدكوة ويوماتي، ده ما سيستم. تعرس انت بتعمك بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم. هلال نطقطق نيمبا وناسار ولا الوحدات، ده ما سيستم. لكن الموضة ورتنا نيو سيستم. بنطلون ده شاء وقالوا بسموه بالسيستم، والبنطلون هو زي طالع وما طالع، وزي واسع وما واسع، وزي واقع وما لا أظن واقع. يكون ده شنو؟ يكون ده بنطلون شافع؟ ده ما سيستم. والسيستم موضة عندها رواية. بنطلون ده شاء وقالوا بقصوه بكاية. غريب جدا، تجره لفوقي مش واقع، تجره لفوقي مش واقع، تجره يساي ما نافع إلا تغطي بملايا. ده ما السيستم. شبابنا اللابس السيستم أظن الليلة سامعني، تشيرت لكم مع الكتفين اسمه عديل، تعال بالحقنة أطعني، شرابات طولة بس سنتين اسمه يلا الكوبري قطعني، وبناتنا جارنا الموضة ولبسا برضو شطفني، وخايف بكرة من موضة يقولوا عليها حممني. حمد خير جا من البلد هسه عليه عكاز ويتكس انا ومحمد الحين بتعرف السيستم. قال شفتوا اشوف مكه شبابنا الليله يتحرحر، شايفوا مين الطريق فكه. هلال لبسنا نحن زمان، هلال الواسع الماهل الربطوه ولا ترخرخ ولا مفكه، وده السيستم. شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموا هم فكوا، وقفنا قاموا هم جكوا، لبسنا جيب ومجكو. شبابنا اللابس السيستم، شبابنا الماشي ومجكو، ومع السيستم نحن الليلة ماضعنا. حليل رحم القصر والمك، حليل دقنا، حليل مركوبنا والسكين، حليل غيما ورسناه، حليل عزا من فارقنا، ومع السيستم نحن الليلة ماضعنا وأكيد مضينا.
2: نواصل معكم أصدقائنا الأعزاء في صفحات دفتر مشاعر. وهذه دعوة من فاطمة عبد الله صديقة البرنامج، فلنستمع إليها.
4: بفر ضيافك روحي عليك مشحتفة، ومنتظرة بس لحظة رجوع لحظة إياب. كل الأرض دونك فراغ، كل البراحات انطوت، ما فيها زول باتت يا باب. كل الوجوه همست مريبة ومبهمة، وأيام ذات بقد عذاب. فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، وما لقيت في صوتي غير رجع الصدى المال الفضى واللا وجود والما في شيء. واشتات محطات السراب فتشت ليك والروح تتاوك في البيوت دقيت أبواب الصبر والله ما خليت لباب فتشت عنك في الصباحات العشق وانا في انجذاب حد الغياب وصلت لي كيف الذهول لما الألق طبع الصباح قال بي خجل من يوم وداك لا فجر باح لا نور لاح يا زول اميري بلاك كمل ووراك همل في ريد ما بلغ النصاب سهلت خيول عشقك صبت جمحت أبت حلفت ترجع قلبي لي شغف الشباب وانداحت الرؤى بالخيال في منبع الإحساس معاك ومغام في وادي قطاب صرت الحضور والكل شيء صرت الحضور والكل شيء وإحساسي في بهر الضياك بالفرحة داب كل البهائم أنتم فاطمة عبد الله التجان.
2: ومشاركة أخيرة مع نص جديد من صديقة البرنامج أماني محمد دفع الله.
5: نفسي يرجع بي زماني وبيك تنعاد الطفولة في حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بوصولة يوم يضيع منك شليلك انت بضحكة تقولة يلا يلا شدي شدي دواك لك تليجي واك يا خجولة نفسي يا محبوبي أبقى بكرة لعرشك أميرة ونفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة جاي حنين شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم يمر حياتي وانت زي ما تحب تديرة نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي دموعي نفسي صبرك لي تمدو يوم عينيك تشوف جزوعي يا أنا يوم أقرأ حرفك وقتي وقتي بتلافع هجوعي وأصله بتخلل مشاعري وبيه تترمم ضلوعي نفسي في حاجات كثيرة بيها يصبح ريد نسامي تبقى محراب لهوايا في صلاتي تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس يقطع رأس همي وبيك أودع وانهزامي جاية زفالك قرامي والأحاسيس تتدفق ولهفة بتعشرك كلامي ليه دم ريدك تعتق يوم ذكرتك في قصيدة يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لي جرحي بتلتك هسي دعفت تماما يلا فرح بي صفك جاي حقك بيك حلمي وما حاسمح إني يخرب شفت اللون الحلوة كبرت وهسه في قصتنا تكتب يا أخي كان مثل قريب أمس القريبة في براح أحلامنا تلعب وكل ما تحتاج تجيب لها من عصير ريدك تشرب يا سلام يا نفسي أهرب من ليك ومن عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبع زيك وضحكته الكل ليها بترب جاية جاية سبح لعيونه وشايلة شوقي ما بينضب وقلت له يا صباح فرحي المؤكد ما له حالك شكله مدعف لما لي ورق المبحسر في درج حلمه المرتب وانكسر ساق المسافة وقال لي يما يما أنا داير أخطف الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جاية سابغ لي خطايا ودايرة أوسغ لي زماني نفسي رد لي نفسي فيها والله حقق للأماني وربي يحفظ لي أنا يلبيه دايما راب عشاني وربي يحفظ لي حبيبي يلبيه دايما راب عشاني مع تحيات أماني محمد فعل.
2: وهكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من دفتر مشاعر حتى نلقاكم الأسبوع القادم كونوا دوما بخير وإلى اللقاء.
0: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل الى الاف المستمعين والمحبين. واذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف الى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب او اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 4 7 0.
6: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
7: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
8: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
7: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
9: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: بالصوت افتح المايك.
1: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. تطور مدى تقبل المجتمع للراب بشكل جذري خلال العقدين الأخيرين، حيث تحول من موسيقى هامشية ومرفوضة إلى أحد أكثر الفنون شعبية وتأثيرا صاعدا، متفوقا في نسبة الاستماع الرقمية على العديد من الفنون التقليدية، وإن ظل يواجه بعض التحفظات. وبين ثورة موسيقية بيقود الشباب وتحفظات بيفرض الجيل الكبار، لم يعد الراب مجرد نغمات عابرة، بل تحول إلى ظاهرة فرضت نفسها على الساحة الفنية لتعيد تشكيل ذائقة المجتمع. وبينما تتربع أغاني الراب اليوم على عرش منصات الاستماع وتكتسح المشهد الإعلاني، بيظل السؤال المطروح: هل تقبل المجتمع هذا الفن كبديل للفنون التقليدية؟
2: المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقي عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقي بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا.
1: أم إنه ما زال غريبا عن تقاليدنا الموسيقية؟
3: 90% من المجتمع السوداني بشوف إن الناس دي صعاليك، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم بطردون من المنازل كده.
1: ولأن الشارع هو المرآة الحقيقية لكل تغيير، قررنا إنه ننزل ونستمع لصوت الناس بمختلف فئاتهم وأعمارهم. سألناهم عن رأيهم في موسيقى الراب مقارنة بالفنون الأخرى، وكانت دي إجاباتهم.
2: طيب، أنا اسمي رحاب، شابة من الجيل الحالي الميلينيال مالجنزي. بالنسبة لي الراب أنا نشأت فيه، المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقي عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقي بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا، لكن الإيقاع فيه هو السبب في عدم تقبله، لأن الناس الأكبر سنا مننا. بس ده كل عندي عن الراب.
4: سلمى محمد يعقوب، أنا بشوف الراب هو يعني شريحة الشباب أكتر، فيعني الموضوع نسبي، حتى سيبقوا في ناس كبار بيحبوا يسمعوا راب وكده. زمان كانت الناس ما مهتمة به كتير، لكن لأنه أسي بقى يناقش قضايا كتيرة، فالناس اتجهت أنه تسمع للراب وكده، وفي شريحة كبيرة والله من المجتمع بقى تسمع راب، يعني أكتر من يعني شباب وأكتر من الشباب برضو ناس كبار وكده، بقى مهم.
5: نادر عبد القادر. الفكرة الراب أصلا في السودان يعني زي ما تقول إن هي فكرة بقت ثورية أكتر، لأنه أصلا يعني لو خطيناها في معايير إن مثلا المجتمع السوداني بيقبلها أو المجتمع السوداني ما بيقبلها، فهي مقياس صعب شوية كده جدا، لأنه الحاجة اللي قامت دي قام بها جيل مختلف جدا عن باقي الأجيال اللي قامت في السودان قبل كده. وغير إنه الراب يعني أخذ الرو بتاعه يعني من بدايات الثورة أو من قبل الثورة بشوية في بعض الأحياء أو تجمعات الشباب في المراكز اللي بتلموا فيها الشباب، زي الساحة الخضراء، شارع 60، شارع النيل. فكان يعني بتلقى إنه في جروبات بتاعت أجيال صغيرة غير المجتمع السوداني كله اللي إحنا عارفينه كلنا، فكانوا دي محاولاتهم الأولى يعني مثلا إنه المجتمع السوداني يقدر يتقبل لك الحاجة دي. طبعا دي صراع يعني صراع كبير شديد، فهم بجد يعني حاولوا أثبتوا للمجتمع إنه ده فن وموجود، خصوصا يعني خدمت الحاجة دي الثورة ذاتها والحراك بتاع الثورة، إنه كانت في حاجات هادفة بتمرق من الفن ده، ودي طلعته مثلا للنور. بس في حاليا يعني أسر كثيرة يعني مثلا يعني بتلقى الأسرة كلها من الأم للأبو بيسمعوا يعني بيسمعوا أغاني بتاع راب، يعني ما بيسمعوا الأغاني القديمة شديد. فبس رأيي شديد حبيبي.
6: أغاني الراب طبعا هي لفترة معينة لفئة عمرية معينة، ربما أي تيار أو أي موجة جديدة إذا كانت من الأغنيات أو من الفنون عموما دائما بيكون في ما بين مؤيد وما بين معارض. فإذا أغاني الراب عندها جمهورة، عندها شبابة، والأجمل من كده إنه حتى الشباب الأطفال هم متابعين بصورة كبيرة جدا، وصول جا واحد من الفنانين اللي بيحبوه الأطفال جدا. أنا في البيت ما بعرف، لكن أولادي الصغار بيعلموني وبيوروني أسماء الفنانين وبسمعوني الأغاني وبجي ألقاها موجودة في التلفون بتاعي بفتشوها في اليوتيوب. يبقى هي يعني متقبليننا بصورة كبيرة جدا، وهي ما خادشة للحياة ولا جارحة ولا مستلبل الفنون. أنا تحديدا مع أغاني الراب ومع أولادي في البختار.
0: والله الراب بقى يعني من أشهر الأغاني اللي في السودان عندنا على مستوى حرفيا المستوى العالم العربي كله، يعني ما بقى بس السودان هو اللي بيسمع الراب عندنا، لا حتى دول تانية كتير بتسمع الراب حقنا نحن، فدي حاجة جميلة شديد صراحة. نعم المجتمع قادر يتقبل الحاجة دي فعلا، بس يعني أكتر حاجة مجتمع الشباب أنا بحس.
7: طيب السلام عليكم، أنا معمر التاج، فنان وأستاذ بدرس جيتار وكده. الفكرة إنه تقبل الراب بالنسبة للفنون الثانية وكده، هو الناس يعني نحن كفنانين متقبلينه جدا، يعني حتى المجتمعين متقبلينه جدا، لكن كان في أيام كده أو فترة كده الناس كانت بتقول إنه الراب أو الفنان مثلا بتاع الراب مثلا ممكن يقول أي كلام، لكن تاني بقى في محتوى كويس جدا، بقى في كلمات كويسة جدا، وبقى بيعالج يعني قضايا كثيرة جدا، وأكيد نحن من الداعمين والمستمعين.
8: أنا بشوف إنه على حسب الفئة المستهدفة، إذا كانوا ناس يعني بيسمعوا أصلا أو قاموا على المزيكة دي، وهي أنا أعتقد إنه هي دائما تكون مزيكة بتاعت رقص أكتر، إيقاعية أكتر، بتاعت بهجة، يعني الأغاني التقيلة على المسامع على كده بتكون سمعية أكتر. وشكرا.
9: السلامات، مساء الخير عليك، عالم الدين إبراهيم. بالنسبة لي موضوع الراب ده بدايته كانت في أمريكا، وكفلسفة التحرر الإفريقية ضد الانتهاكات والظلم اللي حصل للبلاد، تقدر تقول عليه امتداد من مارتن لوثر كينغ وناس محمد علي كلاي ومارفين جاي، لحد ما جلس دكتور دري وسكيوب، وبعد ذلك جل أولد سكول ليه توباك شاكور. فالفكرة تأخرت في إفريقيا لأن الحاجة عكست علينا إحنا في السودان، الراب دخلنا عن طريق مصر. أول ناس كان خشوا يتكلموا راب كده كان في غابة ديشانغ هناك، فهم بدوا كنيكس وكرباطة وكده، دي الشيء اللي خلى إنه الراب يتأخر وما يلقى قبول. فعشان كده المجتمع برفض الحاجة دي، يعني 90% من المجتمع السوداني بشوف إنه الناس دي الصعاليق، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم بطردون من المنازل كده. لكن السيدة بس مع الانفتاح ومع الميديا والحاجات دي انت بتقدر تقول انه هل الاسرة بترفض الراب ولا بترفض، لانه ما في كنترول على الولد، ما في كنترول على البيت، اي زول عنده تلفون وقاعد بين اربع جدار. لكن كحاجة جماعية كده في السودان مرفوضة للاغلبية، يعني مثلا تقول 80% 85%، بعد ذاك في استثناءات، يعني بتلاقي انه الناس اللي عندها تجارب عاشت برا من زمان بتعرف اتعلمت قرد بدري كيه تفاصيل، زي هو يقولوا الناس المثقفين ديل انه شنو مستامحين ومتجاوزين، عكس الزول المحافظ تلقى السوداني ولا الشعبي.
10: اعتقد المجتمع حاليا قبلان الراب في وجود او في عدم وجود المنابر الرسمية الممكن تنشر اغنيات بتفاصيل تانية مختلفة. حتى الراب ذاته ما منتشر بالصفة الحقيقية للراب، يعني التقليد بتاع افكار في الراب، ما راب يعني فلو بتاع كلام، فلو بتاع مفردات، هم بيقلدوا مفردات بس. يعني انا يعني ما حاول استنسخ كلام، لكن الفكرة عاملة كده. لكن حاليا هو منتشر بصورة ممكن نقول قوية، ما هو جيد هو ما جيد موضوع تاني، لكن هو منتشر وفي مقبول على مستوى الأجيال أقل من 18-20 سنة، منتشر خالص يعني بالدرجة إنه بقى الـ AI كمان طبعا عمل شغل كثير في في في في القصة دي. فهو مقبول ما مقبول ما بنقدر نتكلم عنه، هو جيد وما جيد ما بنقدر نتكلم عنه، لكنه منتشر. نعم هو منتشر الآن على مستوى الأجيال الشباب الجديدة دي، وطبعا الظروف البلد عموما يعني في الغنى السمح والغنى الممكن يخدم المجتمع في كل الأنماط ما متوفر، لكن هو منتشر، هو مقبول، وهو لاقي رواج.
1: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، والصراع بين الخير والشر، مهاب كباش.

0: كلنا نملك عيونا لكننا لا نرى الأشياء بنفس الطريقة، فالعين ترى المظهر بينما العقل والقلب يدركان الجوهر. لذا يرى البعض في الأزمة عائقا بينما يراها الآخر فرصة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00.

0: الجوع والمرض والنزوح كلمات نسمعها كثيرا، لكن ماذا تعني حين نراها بأم عينينا؟ ضيفنا اليوم عاد مؤخرا من مخيمات اللاجئين في تشاد، حيث عايش المأساة مسعفا وشاهد عيان وناشطا إنسانيا، حمل معه مساعدات من ألمانيا. فماذا رأى هناك؟ هذا ما سنسمعه في شهادته في السودان الآن بلس. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمود أبو ضيف، المسعف والناشط الإنساني السوداني المقيم بدائرة ديب هولتس بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية.
1: مرحبا، أهلا وسهلا أخي صلاح شرارة، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: المفوضية السامية للأمم المتحدة الجمعة الماضية 25 سبتمبر أعلنت أن الحرب في السودان تسببت في نزوح 14 مليون شخص، منهم حوالي مليون شخص عبروا إلى تشاد. والحقيقة أن المفوضية شكت من أن هي محتاجة 1.6 مليار دولار لهؤلاء الناس، لكن ما بلغها الآن هو 18% فقط، يعني حوالي 288 مليار دولار، يعني مبلغ قليل جدا بالنظر إلى الحاجة. سنعود لنسأل عن أثر ذلك، لكن السؤال الأول يا أستاذ محمود، يعني أنت عدت مؤخرا من معسكرات اللاجئين هناك، يعني كيف وصلتم إلى مخيمات اللاجئين هناك؟
1: شكرا أخي صلاح. حقيقة أنا محمود ضيف الله، أعمل في المجال الصحي والتمريضي بجانب عملي المهني، وشارك دائما في العمل الإنساني لمساعدة المتضررين من الحرب في السودان. كانت رحلتي الأخيرة إلى تشاد في أغسطس 2026 ضمن مبادرات الطبية في إقليم وادي فيرة، شملت معسكري ملح وأردمي للاجئين السودانيين. ذهبنا لكي نقدم خدمات طبية مجانية، من الكشف والفحوصات إلى العلاجات والأدوية والتوعية الصحية. دي الرحلة اللي احنا كنا فيها إلى معسكرة اللاجئين. صحيح، حقيقة الحوجة بالنسبة للاجئين كثير.
0: ما أكثر شيء لفت نظرك منذ اللحظات الأولى لوصولك لمخيمات اللاجئين؟
1: والله حقيقة بصراحة الواقع على الأرض أقصى من الصور التي نراها في الإعلام. عندما نرى آلاف الأشخاص الذين تركوا بيوتهم وتركوا أطفالهم ونسائهم وكبار السن ويعيشون في ظروف صعبة، يعني صعبة جدا، تدرك أن الأرقام لا تستطيع أن تنقل حجم المعاناة بالنسبة للاجئين. ولكن مقابل رأينا أشياء كثيرة جدا.
0: يعني أهم صورة أستاذ محمود، طبعا بلا شك يعني كلها قصص يعني محزنة الحقيقة، لكن بالتأكيد هناك صور معينة، أهم هذه الصور التي لا تنساها حتى الآن؟
1: أهم الصور التي لا أنساها أبدا صور الأطفال الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو من الأمراض، سواء كانت ملاريا أو سواء التغذية. يعني في يعني دي الحاجات الممكن لا تروى أبدا،
0: الصورة المكبرة، يعني دي الصورة البانورامية لناس وأشخاص وخصوصا الأطفال بيعان. طيب يعني كيف يعيش اللاجئون يومهم داخل المخيم؟ انت قعدت هناك قد ايه يا أستاذ محمود؟
1: أنا طبعا قعدت خلال وجودي 14 يوم، عشت في معنا مع اللاجئين. يعني حقيقة العيش في داخل المعسكر صعب جدا، والخدمات التي توتي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تكفي 1% يعني بالنسبة للاجئين، حتى يسحبون إلى المناطق القريبة مسافة 30 كيلو 20 كيلو 15 كيلو يبحثون عن المأكل والمشرب. يعني دي حاجات مهزنة جدا، أو تلقى امرأة تحمل طفلها وتسحب مسافة أكثر من 10 كيلومترات 15 كيلومترات لكي تبحث المأكل والشرب يعني في نفس الحال. يعني حتى المعسكرات فيها شوح من المياه وشوح من الـ من الـ من القذاء.
0: يعني المعاناة للجميع يعني سواء الأطفال أو النساء أو كبار السن.
1: نعم بالطبع.
0: طيب يعني ننتقل بعد هذا يعني إلى السؤال التالي. يعني أنت طبعا شفت الأوضاع 14 يوم يعني سألنا كيف الأوضاع تبدو. السؤال اللي بعد كده يعني فيما عدا الأكل واللي تحدثت عليه أي شيء آخر أستاذ محمود يعانونه؟
1: أنا الحقيقية في معسكرات اللي أنا زرتها أو قدمنا فيها خدمات هو الإنسان بطبيعة حاله هو الإنسان يحتاج لبيئة صحية أو يحتاج للصحة، هو دي المصدر بتاعت الإنسان. يعني المعاناة الحقيقية بالنسبة للاجئين في معسكرات النزوح اللي هي الجانب الصحي، الجانب الصحي رضيع جدا واللاجئين لا يتلقون أو يتلقون العلاجات نسبة يعني 0.1%. يعني دي الحاجة الحقيقية. حتى المراكز الصحية والمستشفيات الموجودة اللي أنا زرت فيها حتى لا يوجد فيها غرفة بتاعت عمليات صغيرة. يعني دي حاجات المحزنة جدا، وكانت 14 يوم كافي جدا أنه اكتشفت أنه في كثير من الأطفال يعانون من سوء التغذية. ويعني أقرب مركز صحي ممكن ينتقلوا عليه على بعد كيلومترات، يعني أقرب منطقة ممكن يصب عليها يصب على عبشة تبعد من المعسكرات حوالي 5-6 ساعات. يعني ودي إذا ما يكون عندك في يدك يعني مبلغ مالي، ودي الكارثة الحقيقية. يعني التقيت عدد من اللاجئين وسألت من كيف يحصلوا على الدواء، وكانت الرد محزن جدا. يعني وتلقينا كتار من العجز وكبار السن والأطفال ينامون في البيوت يحتجزون في البيوت، عدم مقدرة شراء الدواء. يعني دي واحد من الحاجات المحزنة اللي خلتنا الواحد يعني بيجي يفكر ماذا يفعل. يعني أول الإنسان لو لم تمتلك قدرا من الماء للعلاج يعني حاجة مؤسفة جدا. يعني دي الحاجات وتحدثنا معهم بعض من المنظمات اللي هي أصلا هي المسؤولة من المعسكرات اللي هي زي IRC زي ADES زي UN OSHA، تحدثنا معهم يعني في الجانب ده، لكن برضو إجاباتهم كان ما
0: طيب. يعني نحن سمعنا الأدهى والأمر كل هذا يعني أشياء مأساوية، لكن سمعنا أن هناك مساومة الجنس مقابل الطعام والغذاء. يعني هل سمعت شيء كهذا في 14 يوم اللي حضرتك قضيتهم هناك؟
1: كثيرة. حتى أضيف على ذلك حتى كان في برضو في في في في أيام بتاعت الطوئية من المنظمات أو منظمة اللاجئين منظمة UN حتى هي قامت بحملة كده وضعت الناس عشان لم يستقلوا اللاجئين على أساس الوظيفة على أساس الجنس، وهي دي كان مبادرة كان أطلقها للناس عشان ما في زول يستقل الحاجات دي. لكن السؤال يكفي عنوانه، يعني أنت إذا ترى أمامك ابنك يموت أو ترى أمامك يعني ما تبقى من أسرتك الحربت من ويلات الحرب وجات، ممكن بإمكانك أنت تعمل كل شيء عشان تنقذ حياته. يعني أنا شخصيا لم أرى هذا، لكن الجواب يكفيك عنوانه. يعني من النظرة اللي أنا أو من البيئة اللي أنا كنت فيه، وكنت يعني ما يعني نزلت في مكان أو مكان ممكن فرح أو مكان أو قعدت في هوتيل كده، أنا نزلت في عمق دار النازحين، وهم كانوا الفترات اللي أنا كنت قعدت فيها وكنا نقدم فيها العلاجات. يعني صرنا لمسافات أو لليالي 14 يوم كنا ننام مع بعض. يعني
0: تناموا في المعسكر، لكن ما سمعتش يا أستاذ محمود حكاية اللي احنا سمعناها بحكاية الجنس مقابل الطعام دي، انت بنفسك ما سمعتهاش هناك داخل المعسكر أو لاحظتها؟
1: في في في في بعض من ضعاف النفوس طبعا بيستغلوا الفرص زي دي، ولكن خوفا للآر وخوفا للقيم الأخلاقية أو قيم
0: بيتم التكتم يعني.
1: نعم في تكتم حاصل، ولكن دي شهادة ممكن الناس كلها أشارت عليها، لكن أنا ما كنت دار أقود في الحتة دي، لكن سألت يعني جزء من الناس قالوا موجودين.
0: ما هو موجودين، لكن احنا مجتمعاتنا طبعا يعني الحقيقة في تعاملها التكتم هو رقم واحد. لكن يا ترى هل هناك مبادرات او اعمال لحماية السيدات والبنات بل وحتى ربما الاولاد من الوقوع في براثن هؤلاء الذين يستغلون الظرفية الصعبة لارتكاب مثل هذه الافعال؟
1: والله حقيقة ما في حتى في وسط اللاجئين ما في أمن، يعني ما في أمن حقيقة عشان واحد يقدر يقول عليك، يعني في شهادة ممكن أنا بقول عليك ما في أمن، يعني ما في أمن في داخل المعسكرات، في عنف، في مشاكل كثيرة بتحصل يعني.
0: طيب المخاطر دي منين يا أستاذ محمود؟ منين هذه المخاطر؟
1: والله المخاطر
0: من أين
1: تأتي؟ بتحصل من داخل المقيمات، يعني في داخل المقيمات بتحصل من ناس يعني مجحولين يأتون ذاكهم أدرى به، يعني زي ما قال شعب مكة أدرى به،
0: يعني ناس نازحين هم أيضا كما يبدو، لاجئون هم أيضا كما يبدو، ومع ذلك يستغلون معاناة اللاجئين. لكن أنتم الحمد لله، يعني أنا سامع أن حضراتكم هنا السودانيين هنا في ولاية ساكسونيا السفلى عندكم منظمة إنسانية خيرية ألمانية سودانية، وبتجمعوا حاجات وبتودوا الأشياء الطبية إلى هناك. يعني بصفتك مسعف طبي يا أستاذ محمود، وده الأساس يعني اللي انت رايح علشانه، يعني ايه الأشياء، يعني الوضع الصحي داخل المخيمات، ايه هي أكتر الأمراض الإصابات اللي صادفتها هناك؟
1: حقيقة نحن كمجموعة من السودانيين عندنا جمعية خيرية تحمل اسم السوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن إف أو في نيزرزاكسن. الشخص الضعيف ممثل رئيسة، نعم ممثل نعم. رئيسة للجمعية، ومعي عدد كبير من السودانيين من الزملاء في المكاتب التنفيذية المختلفة للجمعية.
0: ومعاكو ألمان أيضا أستاذ محمود؟
1: نعم معانا كل يعني السودانيين ألمانيين، يعني الجمعية حكرا للسودانيين فقط، إنما الجمعية هي كانشر عامة يعني للشعبين الألماني
0: والسودان. يعني في رحلتك الأخيرة أنا سمعت أن أحد الألمان كان معاك، يعني يسمى سيد بيتا ماي، وذهب معاك، يا ترى انطباعاته كانت إيه عن اللي شافه؟
1: نعم طبعا الجمعية سميت سوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن نسبة للشعبين في نفس الجمعية، هم تمثلوا أعضاء المكتب التنفيذي في المكتب في أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية. نعم حقيقة أن إحنا ذهبنا أنا ومعي الأخ أو صديقي بيتر ماي، ذهبنا لمعسكرة اللاجئين، وهو الشخص الدائم الحقيقي لهذه الجمعية، يعني أكثر من 60,000 يورو هو دعم هذه
0: 60,000 طيب 60. بهذه الأشياء ماذا أخذتم معكم من هنا من ألمانيا؟ ألمانيا بلد متقدم خصوصا في الصناعات الدوائية أو في الأجهزة الطبية، إيه أهم حاجة أخذتوها وكيف وزعتوها هناك؟
1: حقيقة أن إحنا استغلينا هذه المبلغ كلها للأدوية بكل أنواعها، يعني للأطفال وللنساء وكبار السن، يعني كان هذه الأدوية، يعني كان برضو عندنا استنفار أو مبادرة من الأطباء السودانيين والتشاديين الموجودين في تشاد، أديناهم الدعوة ونحن بلغناهم أنه عندنا حملة طبية للمعسكرات بتاعت اللاجئين، وشكرا جزيلا لكل الإخوة الأطباء والبروفيسرات الذين تلبوا هذه الدعوة. وفي هذه المبادرة معنا اثنان من الأطباء النساء والتوليد والناسور البول والأقمي، يحملوا شهادات بروفيسور يعني. شكرا جزيلا لهم من هذا.
0: طبعا بنشكرهم، لكن التبرعات بتاتي فقط من السودانيين ولا من ناس يعني جنسيات اخرى؟
1: من الشعبين، ياتي من السودانيين وياتي من الالمان.
0: هو بقيه العرب في المانيا ما فيش يا استاذ محمود؟
1: نعم، احنا اصلا بنعمل نفتح باب بتاعت التبرعات، وكل شخص عندنا صفحه في الـ في الـ في الـ في الويب سايت، وكل الناس يقروا عن صفحتنا بيدعموا يعني.
0: طيب انتوا يعني نعم، اكثر ما يحتاجه الناس في الاماكن اللي ذهبتوا اليها يا استاذ محمود ما هيها يعني اكثر ما يحتاجه الناس؟
1: الأكثر الاحتياجات هي الأدوية والغذاء أيضا، لأنه حتى الغذاء اللي يأتي من منظمات الأون الإنساني لم يكفي للاجئين يعني. حتى الصرف بيكون في الشهر مرة واحد وفي الشهر مرة واحد، وحتى القسمة اللي يجيك يعني ما بتكفي حتى 3-4 أيام يعني. حتى للشخص أو للأسرة يجوا كورة كورتين من العيش الذرة، هذا لا تكفي على اللاجئين. والمنطقة المناطق بتاعت التماس هي معرضة للمجاعة يعني حقيقة، دي الواحد يقولها، لأنه كان ما في أمطار، ما في زراعة، كان الناس بيتبدوا على الزراعة التقليدية، سواء كانوا اللاجئين سواء كانوا السكان المنطقة. الآن المنطقة أو المناطق التماس يعني ضاربة شبه يعني جفاف، يعني ما في أي أمطار السنة دي، والناس يعني معتمدين على الحاجة اللي تجي من المنظمات. والمنظمات حتى في الفترة بتاعت الخريف يعني بيكون في جاب كبير جدا بالنسبة
0: يعني المنظمات يعني المنظمات والأشخاص حتى في ألمانيا يعني تفاعلهم معاكم قد إيه؟ يعني 60,000 يورو الحقيقة في دولة زي ألمانيا مشهورة بأن هي بتساعد، يعني هل هذا مبلغ يعني ما تتمنوه أم ماذا بالضبط؟
1: حقيقة نحن في طبيعة حالنا نحن لسه جمعية جديدة في نشأتها، ولكن 60,000 يورو كان جانا من شخص واحد يعني المتبرع، اللي هو
0: من متبرع واحد لكن المنظمات الألمانية المواطنين الألمان
1: نعم الآن حقيقة احنا يعني ما اول مرة نقدم يعني الخدمات دي لأهلنا في السودان. قبل شهرين، في شهر 6 شهر 7 برضو ايضا فتحنا باب التبرع لأهلنا اللاجئين في النازحين في السودان يعني في مناطق بتاعت طويلة وغيرها. كان بنينا أيضا مدرسة وشيطنا مدرسة ووفرنا فيها كل الملتزمات المدرسية، وده كان برضو يعني تبرعات وصلتنا من جنوب ألمانيا. والعدت الآن يعني في جهود يعني أنه سائين أنه يقدموا لنا الخدمات، وإن شاء الله في الأيام بأن إحنا بالتالي بنطلع تبرعات جديدة، بنعمل بروجيكتر جديد عشان بنقدر نساعد بول أهل يعني بالأخص في معسكرات اللاجئين.
0: طيب أنتم ممكن يا أستاذ محمود تلجأوا إلى يعني وزارة التنمية والتعاون الألماني، يعني هل بتحاولوا أو حاولتوا أو هتحاولوا تتواصلوا مع الوزارة؟ الوزارة بتقدم في جميع أنحاء العالم للمناطق المنكوبة مساعدات، يعني هل هذا في خطتكم؟
1: نعم حقيقة نحن زي ما ذكرت نحن جميع حديثة يعني مولودة جديدة، ونحن الآن سائين أن نوصل صوتنا للألمان عامة عشان يعرفوا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني. وبنتواصل مع المؤسسات الألمانية بنوصل لهم صوت اللاجئين الموجودين هناك. صحيح ألمانيا هي دعمت ووفقت مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لكن الحاجة اللي بقاية توصل للنازحين هناك الفجوة أكثر من ذلك يعني.
0: الفجوه رغم
1: المبادرات من الاقوه والاقوات من انحاء الدول العالم يعني بيقدموا مبادرات يعني
0: لا والدول الدول كان هناك مؤتمر السودان هنا يعني حتى برلين ووعد بحوالي 2 مليار، لكن أين تذهب هذه الأموال يعني؟ أم أنها لا تأتي أصلا؟
1: حقيقة المؤتمر برلين أنا كنت فيها، مؤتمر برلين مؤتمرين أنا حضرتها في برلين، وكانت المساعدات اللي يتبرعوا بها كان ما وصلت للأسف ما وصلت للنازحين السودانيين في شرق تشاد أو في تشاد عامة، حتى في السودان يعني كان الحجم المبلغ اللي كان يتساهموا به والدول كانت ما يعني ما كان دعم ساهل يعني.
0: طيب المشكلة المشكلة أستاذ محمود، المشكلة في المتبرعين
1: في الشخص الذي
0: ولا اللي وصل يعني أنت تبرئ المتبرعين، المتبرع دفع ما تبرع به، لكن المشكلة في من الوسيط بين هذا المتبرع وبين الشخص المحتاج.
1: بالضبط ده الحصل
0: يعني. يعني هناك فساد يعني بصريح العبارة، يعني حتى لا نزين الكلام.
1: والله هناك في فساد، حتى احنا لا نزين الحديث، حتى في فساد يعني أن التوصيل المساعدات لمستحقينها. إذا كانت التبرعات اللي بتخرج على النازحين بتصل بالإتمام والكمال، ما كانت هذا الفجوة الحاصلة عند النازحين. يعني الناس بقت ما عندهم أمل، ما عندهم أمل خالص في
0: الحصول على المساعدات،
1: في الحصول على الطعام والمأكل والمشرب.
0: طيب أين تذهب يعني، أين تذهب هذه؟ هل تصل مثلا إلى ميليشيات أو جماعات مسلحة أو أي جهات تستخدمها في قتل الناس أو يعني الحقيقة؟
1: حقيقة هي المساعدات الإنسانية تعرضت لكذا مرات من الميليشيات الدعم السري في طريقها أو للنازيين، أو يتم منعها من الوصول إلى هذا حتى، أو يتم تغيير مسارها إلى مسار آخر متى ما شاءوا. يعني
0: احنا بنشير يا أستاذ محمود، القانون الدولي يعني يحاسب من يقومون بهذا، لكن المطلوب من سيقدم ضد هؤلاء الناس؟ يعني الحقيقة ده قطع طريق وقطع مواد إغاثة فيها موت ناس وفيها القضاء على الحياة. أستاذ محمود، ده قربنا يعني من نهاية الحوار، يعني كنا نتمنى يطول أكتر. يعني يعني نأتي إلى السؤال القادم، يعني أسألك إيه ولا إيه؟ في حاجات كتيرة الحقيقة في دماغي، لكن يا أستاذ محمود، يعني إحنا دلوقتي يعني ما هو الصوت اللي أنت عايز توصله للاجئين؟ قالوا لك إيه يعني أنت لما شافوك هناك، قالوا لك إحنا عايزين تبلغ كذا، يعني الناس تبلغ لمن يسمعك، ما هي يعني طموحاتهم وأملهم بالنسبة لنا إحنا كناس خارج هذه المعسكرات؟
1: والله الصوت الحمل دون لها أهلنا اللاجئين، وأنا سوداني يعني أعرف لغتهم تماما، حتى لا أكون الزايد على الآخر لو إذا لم تفهم لغتهم. حقيقة الأهل محتاجين، الأول لاجئين محتاجين على الغذاء والدواء والمأكل والمشرب، ودي أمنياتهم. هو ليس لهم أمنية في داخل المعسكر. يعني الواحد قدر ما يقدر ما تبقى من باقي أسرته يقدر يقدم له العلاج، المأكل والمشرب والمسكن والبيئة الملائمة يعني. ولكن أنا شخصيا إذا سألتني في المعسكرات ما في أي يعني ما في أي أمل لللاجئ. هو اللاجئ أصلا فقد الأمل، وإذا عندهم أمنيتهم الحرب تقيف ويعودوا إلى ديارهم، لأنه كل من ترك بيته وترك ممتلكاته وجاد عشان تجي عشان في معسكر أو تجي أو في دولة تانية أو تجي عشان تلقى ملاس آمن عشان تسكن فيه، تلقى نفس الـ الـ الـ الانتحاكات، تلقى نفس الاسم، تلقى نفس الظلم، أو تلقى نفس الـ الـ الـ الـ الـ الأشياء اللي حصلت أو في ذاكرتك ما بتقدر.
0: لكن دورنا يا أستاذ محمود، ده دورنا يعني، إذا هم إذا كان يعني هؤلاء المساكين المظلومين يعني من شدة ما وقع عليهم يفقدون الأمل، دورنا إن إحنا نعطيهم الأمل، إن إحنا موجودين وإن شاء الله يعني نقدر كل واحد على قدر استطاعته. إمتى الرحلة الجاية يا أستاذ محمود؟
1: والله نحن الآن طبعاً أنا أتيت على ألمانيا إن بدأ أو بدأ من الأيام وأنا بطبيعة حال يعني برضو شغال شغلي الخاص وإن شاء الله في الأيام القادمة هنكون بنقعد مع زملائي ونفكر بنعمل بروجكت أو نعمل نفتح باب التبرعات الثانية حتى لكي نعود ونساعد الأهل. حتى مشيتنا أو وجودنا في داخل تشات كان زرعنا عمل كبير في
0: هذهين. طيب بس عايزين عمل هنا عايزين عمل هنا عشان تقدر تعمل في تشاد. أنت إيه الرسالة اللي أنت بتوجهها للسودانيين والألمان والعرب وأي حد لديه القدرة هنا داخل ألمانيا وأوروبا؟ يعني إذا قلنا يعني
1: نحن نقدم رسالتنا وأنا وزملائي معي في الجمعية ونحن عايزين دعم منكم ودعمكم ده هيكون يصنع فرق كبير جدا لأهلنا في معسكرة اللاجئين وهم منتظرين منكم العمل. يعني عملهم نحن الفترة اللي قعدنا فيها كان زرعنا فيهم عمل يعني الأمل كنا ضحكاتهم يعني ما بتفارقنا دعواتهم كانت ما بتفارقنا لحتى هذه اللحظة وكان في تواصل بيننا وبينهم من لا نعرفهم من لا يعرفونا وصرنا الـ14 يوم صرنا كأننا يعني من سكان هذا المعسكر.
0: نعم يا أستاذ محمود نعم يعني الأمل لابد أن يبقى
1: والأطفال الذين يأتون إلى المركز وبدون أمل لما واحد يقابل الطبيب هيعمل فحوصاته لما يصرف الأدوية هتلقاه مبتسم ودي كانت الأمل اللي زرع فينا جوانا ودي الحاجة اللي خلتنا نحن بقدر الإمكان بنزرع في كل إنسان محتاج بنزرع فيه الأمل إن شاء الله.
0: شكرا.
1: ورحلتنا القادمة إن شاء الله إذا توفر لنا الدعم الكافي هنكون رحلتنا تانية نعيدها إن شاء الله
0: للنازحين والأولاد. يعني صحيح يعني إن شاء الله صحيح أن إنهاء الحرب هو الطريق الأنجع لوقف المعاناة لكن إلى حين تحقيق ذلك يبقى ملايين اللاجئين والنازحين بحاجة إلى أكثر من كلمات التعاطف فهم بحاجة إلى دعم ومساندة حقيقية كل بحسب قدرته. شكرا لك أستاذ محمود ضيف الله المسعف والناشط الإنساني السوداني. بدوري أشكركم متابعينا الكرام ونلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسا حاليا نفس المنظمات ذاتها كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبية الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال، فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا اصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا اخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني انه الحكومه يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص انه يشاركوهم يعني الاراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعه تريني، وتوفر لهم فرص بتاعه كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومه، يعني تقيف مع الشباب وتنظر لامرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي يقدر نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين، هو ما قادر يأكل نفسه يأكل بيت الناس من وين. فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عريس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوته يومي يعرس كيف، يعني انت تعرس لي كيف يا طمنتك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500، لو بالغ 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغدي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فده الحاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد نقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من شغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وقلاب بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000. ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
5: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يتطور لقى شيء، في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90% زينا موجودين في جزء كبير طبعا هاجر فتش فرص بتاع عمل برا، وهسي ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في اي شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تقيف معاهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
6: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات الآن رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداغات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بتطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني فين يضطر انه يقفل الطبليه؟ ليه الحكومة ليه؟ ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا برأي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضع صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة، ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس بيبيعوا تلج، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشغيل مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر لسبب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يرفرش العقول وكده، لأنه هيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية ثاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل فراج ودبنجا، وإلى اللقاء.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كندكات وميارم. حلقتنا مواصلة لموضوع مهم وحساس عن أوضاع النساء المعتقلات في السودان بتهم التعاون مع أطراف النزاع في ظروف الحرب الحالية. عشان نتكلم أكثر عن الموضوع معانا اليوم رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان دكتورة سليمة إسحاق الشريف. أهلا بك يا دكتورة في كندكات وميارم. هل استهدفت الاعتقالات بتهم التعاون شريحة نسوية معينة أو طبقة عاملة معينة من النساء في السودان؟
2: النساء اللي بيتم اعتقالهم فئات مختلفة، والله ما في، حتى أنا من بعاين في اللسف الأعمار الفئات العمل السابق ما عنده أي علاقة بأي شيء، يعني ممكن أي زول يتم اتهام بالتعاون. المسألة في الاتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المسألة اللي قال رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات قيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده كده، يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله إلى السجلة والتهمل، فهي ذاته فيها مشكلة يعني أصلا. يعني
1: شنو الأوضاع الإنسانية والصحية للنساء المعتقلات في سجن أم درمان خاصة الحوامل والمريضات؟
2: ما في شكاوي من إهانة ولا كذا في السجن. شوف السجن ده الظروف البيئية بس ما بتساعد، لكن السجن عموما السجون في السودان مفتوحة حتى لخدمات للمنظمات للجهات اللي بتساعد لكذا لكذا، يعني نحن حتى من زيارنا السجون من زمان ما بناخذ فيها أذونات كثيرة، ما بنتعب عشان نصل السجن ولا كذا، بالعكس حتى المنظمات بتقدر تشتغل في السجن في كده، هي بس المشكلة البنية التحتية حقت السجون نفسها، يعني هي المشكلة ما في، بالعكس السجن ده يعني دائما بقول لك انه ما في حاجة اقصى عقوبة بياخد الانسان انه هو السجن، يعني وما فيها حاجة تانية، ما في اي نوع من الحاجات التانية ما قاعد تحصل. وبتيجي تلقى الناس، يعني انا مشيت في رمضان بتيجي تلقى الناس قاعدين مع بعض يعني عادي، وفي ناس شغالين في المطابخ بتاعتهم ولا كده وكده. سجن أم درمان لقيت فيه خدمات، ما بقدر أقول لك السجون كلها فيها خدمات، يعني أنا في سجن أم درمان لقيت نساء عندهم ملاريا راكدين، ولقيت نساء حوامل عندهم بي بي بي عندهم برضو قاعدين بيعملوا زي الكشف الدوري ده. حتى لقيت عيادة الأسنان شغالين على إنها هي يتم تأسيسها، يعني في خدمات صحية مكتملة وكده، لكن الحاجة دي
1: هل في بدائل للسجن للحوامل والأمهات؟ وهل في نصوص موجودة بتحمي الشريحة دي من النساء بصورة كافية؟
2: في حاجة مهمة ما تم تفعيلها بشكل كويس، إنه النساء الحوامل والنساء اللي عندهم أطفال تحت 5 سنين في أي ماينر اتهامات ماينر ما كبيرة يعني الجنح، يعني ان هم ما يتم سجنهم ويكون في خدمه اجتماعيه. دي الحاجه اللي ما تفعلت مع انها هي موجوده ويعني تم اجازتها وكده من 2020، لكن ما تفعلت بشكل كبير، عشان كده بيكون في نساء، يعني حتى النساء المرتكبين الجرائم العاديه هم ما مفترض يسجنوا اذا مثلا الجنح حقتهم صغيره، اللي هي طبعا في حياتها ما صعبة ديك اللي هي مثلا ناس 130 وحاجات زي دي، لكن الجنح الصغيرة دي هم مفروض يسجنوا، مفترض يكون عندهم خدمة اجتماعية قصاد الحي، دي لسه ما تم تقنينة بشكل كويس.
1: هل المعتقلات في السجون بتهم التعاون عندهم وصول للمحامين والخدمات القانونية ومتابعة الاستئنافات؟
2: الأمهات مسموح لهم بالتواصل، لكن القصة حقت إنه ما عندهم تلفونات وما دائما بقدر يتصلوا. والزيارات، الزيارات بالنسبة للنساء، أنا يعني سألت في السجن حقهم دول، ما الزيارات مش الناس ما عايزة تجي تزور، الكلفة حقت الزيارات للأسر ذاتها، لأنه زيارة إيه وصل حد يصلوا السجن حقهم دول ما داير زمن طويل جدا جدا. الوضع الصحي في خدمات صحية، أنا بقدر أقول لك يعني أنا شفت سجن مدرمان يعني وفي سجون ثانية. الوضع الصحي للمعتقلات في خدمات، لكن زي ما قلت لك البيئة حقت السجون ذاتها ما دائما مهيئة. في ابتزاز مثلا سجن مدرمان، في ابتزاز شديد جدا. سجن مدرمان من زمان بيعاني من إنه أساسا مباني قديمة وفيه مشاكل بتاع الصرف الصحي وكذا، وفي ابتزاز زي ما قلت لك إنه يعني حتى دي مشكلة. يعني هي القصة ما ما ما ما ما ما مقصودة إنها للمسجونات ذاتها، لكن لأن البيئة حقت السجون ما كلها كويسة. يعني السجن حق مدرمان أكيد ما زي الهدى، اللي هو سجن كبير فيه تهوية كويسة وفيه مرافق أكتر وما فيه مشاكل كبيرة، هو صح بعيد بس. لكن سجن مدرمان يعني مشكلة، وأغلب النساء قاعدين يكونوا المحامين موجودين، حتى في مكتب حق العدالة الدولية قاعد جوا السجن بيتراب بيشيل القضايا حقتهم بيستأنف وبيعمل الحاجات دي، كل الحاجات الخدمات القانونية دي متوفرة. لكن احنا قاعدين برضو نعمل أدفوكسي عالي على المستوى الحكومي عشان يحصل لهم، عشان يتم مراجعة أوضاعهم. والرئيس مجلس السيادة أصلا وجه بمراجعة أوضاعهم القانونية عشان تمهيدا لأنه إطلاق سراحهم. الحاجة دي أنا تمهيدا من إطلاق سراحهم دي مني أنا، لكن هو وجه بالحاجة دي لأنه شايف أنه إيه برضو مسألة صعبة، يعني أنه يعني عنده فيها رأي مثلا. وأكيد أنه زي ما أطلق صراحة النساء الجرائم الصغيرة ودفعوا لهم غراماتهم، أكيد بيكون عنده يعني توجه معين تجاه النساء المعتقلات بمسألة التعاون.
3: في نساء يتعاملا مع طرف مسلح خوفا على حياة وأسر، كيف يعتبر ده تعاون وعلى أساسه هنا الآن موجودات في السجون؟
2: زي ما قلت لك التصنيف حق التعاون ده صعب جدا جدا، والمسألة حقت إنه يعني من هم المتعاملين منه والتعاون متين وسوى التعاون كان شنو، دي كلها حاجات عايزة تفصيل. ده غير انه زي ما قلت لك ما في شخص عنده ارادة في وضع بتاع السلاح. انا نفسي كنت قاعدة في ما طلعت في الوقت المعين، وانا كنت قاعدة في المنطقة اللي هي كلها كان في النهاية دعم سريع من ثاني يوم في الحرب، إذا كنت قعدت فيه أكثر من 15 ولا 16 يوم وامتدت زمن بي

0: حاجه هيطلبوا مني مثلا دعم سريع اعمل عليها ايه دي حاجه. انه انا اذا ما عملت حاجات كثيره بحمي، اكيد بكون بحمي في امي، بحمي في اطفالي، بحمي في نفسي، بحمي، ودي حق انه احمي نفسي. فانا مضطره للتعاون او مضطره اني اسمع كلام الشخص اللي عنده سلاح. ما عندي اراده، لا اراده لانسان اصلا في وجود سلاح. فدي انا حاجه مؤمنه بها تماما. عشان كده المساله حق التعاون دي برضه بنعينها بالمنظور ده، ما دام شخص ما حمل السلاح ما ساعد في مسائل حق الاغتصاب ولا كده ولا كده، ده يعني بالنسبه لي يعني ما يعني مساله محتاجه ان الناس تعين لها بنظره مختلفه يعني. واكيد انا بكون داير النساء ديل، لانه في الظروف اللي عندنا المعقده دي اكيد النساء ديل تاركين وراهم اسر وراهم اطفال وراهم كده، وعدم وجودهم في بيوتهم برضه مشكله. لكن انا بوعد انه ان شاء الله قريب المساله دي بيحصل فيها انفراج ان شاء الله باذن الله. الناس مستمره في المناصره، مستمره في الضغط، مستمره في حياه كثيره، وفي ويلنس يعني كلام رئيس مجلس السياده ده واضح في حيات كثيره جدا جدا، معناه في رغبه في انه في اراده وفي قدره على انه الامور تمشي بشكل سلس وكويس يعني.
1: دكتوره سليمة، شكرا لك على حضورك معنا وعلى التوضيحات المهمه. لحد هنا بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا من كنداكات وميارم. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعه، ونتلاقى في حلقة جديدة. دمتم بخير وأمان.
2: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: Rádio da Manhã.
1: طيب مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. هذه الحلقة استثنائية وحلقة خاصة جدا، نتحدث فيها عن قضية مهمة جدا أصبحت يعني مسار حديث في كل المجتمعات السودانية وفي كل المجتمعات المحلية في العالم. نتكلم في الحلقة دي إن شاء الله عن أحد المختصين والمهتمين بالطب البديل، دكتور مصطفى. أولا يعني نحن نرحب بك في برنامج الديوان، وكده كلمنا شوية عن الطب البديل نفسه، شنو يعني الطب البديل؟
2: طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية والتجلى لقناتكم الجميلة الموقرة، لكم كل التحية والتقدير والتجلى ولمستمعين الكرام. رحلتي مع الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب بدأت من اهتمامي منذ وقت طويل ووقت مبكر بما تمتلكه السودان من ثروة كبيرة جدا في استخدام النباتات والموارد الطبيعية الطبية. مع مرور الوقت تطور هذه الاهتمام إلى دراسات وممارسات في مجال الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب والنباتات الطبيعية الطبية. ما دفعني أكثر هو إيماننا بأن الطبيعة السودانية غنية جدا جدا بالموارد الطبيعية، وأن لدينا ثروة وموارد يمكن الاستفادة منها بصورة أفضل، ولكن مع المحافظة على الجانب العلمي والاهتمام بالسلامة والجودة. لذلك اخترت أن أجمع بين المعرفة المتوارثة والمعرفة العلمية في مجال تخصصي، وأنا أقدم للناس ما يمكن تقديمه بصورة ومسؤولية. فالطب التكميلي ليس هو طبا بديل للطب الحديث، وإنما مكملة للطب الحديث.
1: مصطفى، العلاج بالأعشاب والثقافة في السودان يعني بدت من بدري جدا، الناس بتعالجوا بالأعشاب وبتعالجوا بالفطريات وبتعالجوا بما حولهم من النباتات الموجودة في المجتمعات المحلية دي. الفكرة دي يعني انت أسست يعني فكرة العلاج بالأعشاب وانطلقت بها، يعني شنو الآن الكسوبات اللي انت حققتها او المساهمات اللي قدرت تقدمها للناس في المجتمعات المحلية بالذات في مجال العلاج بالأعشاب؟
2: طيب، كان دكتور مصطفى العنبراوي فكرة المركز تقوم على تقديم خدمات ومنتجات في مجال التجميل الطبيعي والطب التكميلي، مع الاهتمام بالموارد المحلية ومحاولة تطويرها بصورة أفضل. إحنا بنميزنا المركز بالنسبة لبقايا المراكز، نحاول بنطور المركز من منتجات الطبيعية العشبية التقليدية. المنتجات الطبيعية ما مجرد منتج تجاري تباع في السوق، نعكس بها الهوية السودانية بما يتوفر من أراضينا من نباتات وموارد طبية، ونحرص جدا جدا على الاستماع للعملاء ومعرفة احتياجاتهم، ونحاول نطور المنتج بأكثر ما يمكن بدون أي ضرر. وبعد ما في تجارب كثيرة جدا جدا من المنتجات استطعنا أن نستخلص بعض المنتجات الطبية العشبية من أرض الطبيعة.
1: مصطفى، العلاجات الأول علاج بالأعشاب، يعني أنتوا كيف بتعرفوا العشبة ذات العشبة اللي بتختاروها؟ يعني بتختاروها كيف، والدليل شنو أنه العشبة دي بتعالج المرضى الفلاني، ولا بتستخدم في يعني الجرعات بتاعتها كيف تستخدم؟ يعني الحياة دي أنتوا استنبطوها من وين، يعني من المجتمعات المحلية، ولا عن طريق المعامل وعن طريق البحوثات والكشوفات الطبية المعملية؟
2: طيب، في خلال الآلاف السنين الذي عاشها الإنسان تجرب كثير من المنتجات والأعشاب، وسبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل كل الأعشاب مذاقها مر وبعدها سامة وأحيانا شديدة السمية. فمن خلال تجربة الآباؤنا وأجدادنا القدماء والدكاترة الأطباء مثل أبو قراد وابن النفيس وابن البيطار، قدرنا نستخلص والتجارب المباشرة مع المرضى قدرنا نتخصص وهسي وصلنا لمرحلة إنه أهم حاجة نقرأ الروشتة الدوائية أو الفحوصات. بنقدر نخدر بعض المنتجات من خلال التجارب، ولكن بتوقف على الجرعة الدوائية، أهمش الجرعة من شخص إلى آخر. وفي بعض الأشخاص عندهم أمراض مزمنة، والأطفال والحوامل والرضع، فقدرنا نستخلص بعض العلاجات. هي نافعة، كل الأعشاب الطبيعية نافعة، موجود في البيوت السودانية، متوفر علينا البهارات الموجودة في المطبخ، إضافة على الأعشاب مثل الزمان الحبوبات، يقول لك القرط، وعندنا السمسم والعدس والحاجات الكثيرة اللي بيعملوها لبقة، والبعض الأشياء بيعملوها مثل المراهم، فإحنا قدرنا نطورها من خلال التجارب.
1: طيب، أنا الناس بيتكلموا إنه الجرعات المستخدمة في التطبيب وفي العلاج يعني ما هي دايرة معايير. يعني أنت هسه أنا يعني تقول للزول مثلا أنت المرضى الفلاني ده بعالجوه بالحلبة، المرضى الفلاني ده بعالجوه بالقرفة، المرضى الفلاني ده بعالجوه مثلا بالسنمكة. المقادير دي يعني كيف الناس أو أنتوا كناس مختصين كيف بتحددوا المقادير المناسبة لكل مريض؟
2: طيب، الحمد لله السودان ماشي على خير، وبدأت الفترة الأخيرة في تدريب كوادر المهنة الطبية، الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب، بعد فيها دبلومات وكورسات. الدبلومات والكورسات فيها محاضرات بيحدد لك الجرعات الدوائية، وكيف إنه تدي المريض الجرعة الدوائية حسب الأمر والوزن. فالطب التكميلي ماشي بصورة جميلة جدا جدا، وبيخضع لمراقبة وفحصي، وحتى يعني من أساسياته إنه الشاب المعالج أو الطبيب المعالج يقرأ الأرشدة الدوائية أو الفحوصات. فنحن هسي في المركز بنطلب من المريض الفحوصات الأولية أو الفحوصات الأخيرة، بناء عليه عندنا جرعات وفر المعرفة اللي إحنا درسناه، بنقدر نحدد الجرعة الدوائية. فهو بقول لك أقل حاجة انك انت بتدي الجرعه اقل من انك تدي الجرعه يكون اعلى من النسبه. فيلا، الطبيعه ليس موزيه، ولكن بتاخد فتره طويله في العلاج، ودائما الناس بتستعجل انها دايرين ان سرعه الاستجابه تكون عاليه، لكن هي حتى احنا في تجربتنا مع انا شخصيا بتخصص في الطب التجميلي من ارض الطبيعه، فما بحارب المستحضرات التجميل بصفة عامة، ولكن وجدت في ضرر بسيط بصورة كبيرة جدا جدا للمروجين بتاعت المستحضرات التجميل الفاسدة، مثل فيها الهيدروكينون والهيدروكورتيزون. ونحن حسي بنستخلص الكولاجين اللي هو بتجينا مستورد، نحن بنعمل الكولاجين من خيرات بلدنا هنا، هو كريم اللبان الذكر، مستخلصات اللبان الذكر دي فيها فوائد عالية جدا جدا. فقدرنا نحدد من خلال تجربتنا وخبرتنا الطويلة، قدرنا نحدد الجرعة الدوائية لكل الأعمار.
1: دكتور مصطفى، شنو يعني سيدي بتقولوا انه بتعودوا للطبيعة، العودة للطبيعة ايضا حاجة يعني مش سهلة، يعني شعار كبير جدا جدا. شنو التدابير اللي انتوا الان بتتخذوها حتى انكم تعودوا للطبيعة وتعودوا يعني تستخدموا ما حولكم من منتجات؟ شنو الاجراءات والتدابير اللي بتشجع بها الناس انهم يعودوا الى الطبيعة؟
2: طيب يا أخي العزيز وللمستمع الكريم، أحب أوضح ليه معنات الأوضة إلى الطبيعة عند مركز العنبراوي للتجميل الطبيعي والعلاج بالأعشاب. برنامجنا هو الأوضة إلى الطبيعة. الأوضة إلى الطبيعة بالنسبة لنا في مركز العنبراوي لا تعني الأوضة إلى الوراء، وإنما العودة إلى الاستفادة الواعي من الموارد الطبيعية. ونحن لا نقدم الطب التكميلي باعتبارها بديلا عن الطب الحديث. في كثير من الحالات يمكن أن يكون مجال مكمل بشرط أن لا يكون استخدام بصورة مسؤولية ولا يسبب في تأخير التشخيص أو العلاج الطبيعي ولا يسبب ضرر. رسالتنا التكامل وليس الصراع بين الطب الحديث والطب التكميلي. فلذا عملنا برنامج الطب التكميلي وبرنامجنا الأوضى إلى الطبيعة.
1: طيب دكتور مصطفى، يعني انتوا بتتكلموا بتقولوا الاستفادة من خيرات بلدنا، الموارد والنباتات المحلية اللي شايفينها أنها ممكن تستثمر حتى الآن بالصورة المطلوبة شنو؟
2: طيب إذا بدينا نتكلم يا أخي العزيز عن خيرات السودان وما يمتلكه السودان من تنوع كبير في النباتات والموارد الطبيعية الطبية، سواء في دارفور أو في كردفان أو في النيل الأزرق أو في مناطق أخرى ومثل ما ذلك جبال مرة. فأنا قبل فترة كنت بعمل بحث في جبال مرة، فبجد بلدنا غنية بالمواد الطبيعية. لدينا نباتات عطرية وطبيعية وطبية وزيوت وبذور ومواد طبيعية كثير جدا جدا، يمكن أن تدخل في جميع صناعات التجميل والغذائي وبعد في مجالات الدوائية. الطب التكميلي في السودان عبارة عن صيدلية كبيرة متحركة في كل بيت وفي كل شارع. لكن الاهتمام ليس فقط نوفر المواد الخام، المطلوب هو دراسة هذا المواد الخام ومعرفة خصائصها وتحسين طرق تجمعها وتجفيفها أو تخزينها وتصنيعها حتى نستطيع نوصلها للعالم كله ونصنعها بطريقة علمية طبيعية كويسة جدا وفعالة تخضع إلى معايير دولية تكون ذات قيمة مضافة بدلا ما نصدر المواد كخام. فحسي بلدنا بيطلع كل المواد بيطلع مواد خامة، وإحنا عندنا فرصة كبيرة جدا جدا لو نظمنا أنفسنا ودربنا واختبرنا فحوصات عالية ومعايير دولية. بجد يعني انت قد يكون ممكن تكون عايش برا السودان، لما تمشي السوبر ماركت بتلقى زبدة الفول السوداني بسعر عالي جدا جدا، بتلقى السمسم السوداني، شوكولاتة السمسم السوداني، بتلقى حاجات كثيرة جدا جدا. عندنا موارد خيمة جدا. فلما قلنا الأوضة إلى الطبيعة ومن خيرات بلدنا، احنا في المركز بنسعى انه ما نستورد اي حاجة من خارج السودان، اللهم الا ممكن ندخل مدخلات إنتاج الفوارخ. وحتى الحمد لله هسي أصبحت إنه المواد التخليف بدأت توفر في السودان. فنحن لو سلكنا طريق من خيرات بلدنا حننعم بكل حاجة، حتى ما بنتأثر بالحصر الدولي سواء كان من مجال الأغذية أو الأدوية والحاجات الزي دي.
1: مصطفى، الناس يعني بعض العشابين وبعض الناس يعني بلغة المعراقة أو المعراقين يعني بيستخدموا الخلطات الطبيعية دي، وأحيانا بعد مرات بتكون خلطات ضارة جدا جدا، يعني لأنه ممكن تكون النسب والمقادير غير مناسبة وكده. فهل أنتوا عندكم أي تجربة في أنكم يعني الناس دي بتوعوهم يعني المعراقة والمستخدمين بتاعنا الأعشاب، يعني ديل هم خارج دائرة الضوء الإعلام، ما هم ذاتهم ما عارفين الحكاية دي أضرار شنو كده، فهل في أي جهود في أنكم تتواصلوا معاهم ولا ترفعوا التوعية بتاعتهم ولا الحاصل شنو في الحتة دي بالذات؟
2: طيب الحمد لله، يعني أحس نحن وأنا أحد أفراد الآن شغالين بنأسس في الطب التكميلي والتجميلي والعلاج بالأعشاب. كانت جمعية، لكن حسي في مبادرة لتطوير تكون مؤسسة كاملة غايمة بذاتها، والآن الورق تقريبا تكون المستشار وكوننا كتلة، وأنا أحد من ال 18 مرشحين لتكملة الإجراءات للتطوير في المجال. بالتأكيد كلمة طبيعي لا تعني بالضرورة آمنة. بعض النباتات زي ما قلت لك سابقا قد تكون لها تأثير قوي، وبعدها قد تدخل في مجال الأدوية، وبعدها تكون سمية وشديدة السمية. فلذا حبينا نجمع كل العشابين وكل أصحاب الحجام وأصحاب المهن التقليدية، اللي هو نفس الكلام اللي انت قلت، الناس اللي بيستخدموا المنتج بطريقة عشوائية نحن حابين نطورهم. وانا كنت مدرب، يعني مدرب للعشابين البسيطين، انه كيف يعملوا المراهم، كيف يختاروا الجرعه الدوائيه بدون تاثير، كيف يرفعوا، كيف يرفعوا من مستوى المستوى كيف يرفعوا من مستوى الوعي ومستوى الجرعه ذاتها، وكيف انه ما يخلوا الاعشاب تكون بصوره مهدوره مفروشه في الواقع وفي بطريقه مهزله. فحسي نحن سائين في السكة دي، والحمد لله وصلنا لمشوار بعيد جدا جدا، وقريب إن شاء الله ترى النور. وبدأت أعمل تراخيص، يلا بعد التراخيص محتاج لرغابة.
0: راديو دبي
3: الديوان. الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضة كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وازدانت بالفرح والنور والأمان والسلام لوطن جريح ينشد السلام. حلقة جديدة في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. البداية مع الشاعر محمد حسن حدباي وتجربة الشعر الحلمنتيشي.
3: قال ناكل فول بالدكوة ويوماتي، ده ما سيستم. تعرس انت بتعمك بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم. هلال نطقطق نمبا وناسار ولا الوحدات، ده ما سيستم. لكن الموضة ورتنا نيو سيستم. بنطلون ده شاء وقالوا بسموه بالسيستم، والبنطلون هو زي طالع وما طالع، وزي واسع وما واسع، وزي واقع وما لا أظن واقع. يكون ده شنو؟ يكون ده بنطلون شافع؟ ده ما سيستم. والسيستم موضة عندها رواية. بنطلون ده شاء وقالوا بقصوه بكاية. غريب جدا، تجر لفوقي مش واقع، تجر لفوقي مش واقع، تجر يساي ما نافع إلا تغطي بملايا، ده ما السيستم. شبابنا اللابس السيستم أظن الليلة سامعني، تشيرت لكم مع الكتفين اسمه عديل، تعال بالحقنة أطعني، شرابات طولة بس سنتين اسمه يلا الكوبري قطعني، وبناتنا جارنا الموضة ولبسا برضو شطفني، وخايف بكرة من موضة يقولوا عليها حممني. حمد خير جا من البلد هسا عليه عكاز ويتكس انا ومحمد الحين بتعرف السيستم. قال شفتوا اشوف مكه شبابنا الليله يتحرحر، شايفوا مين الطريق فكه. هلال لبسنا نحن زمان، هلال الواسع الماهل الربطوه لا ترخرخ ولا مفكه، وده السيستم. شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموا هم فكوا، وقفنا قاموا هم جكوا، لبسنا جيب ومجكو. شبابنا اللابس السيستم، شبابنا الماشي ومجكو، ومع السيستم ان احنا الليلة ما ضعنا. حليل رحم القصر والمك، حليل دقنا، حليل مركوبنا والسكين، حليل غيما ورسناه، وحليل عزا من فارقنا، ومع السيستم ان احنا الليلة ما ضعنا واكيد ضعنا.
2: نواصل معكم أصدقائنا الأعزاء في صفحات دفتر مشاعر. وهذه دعوة من فاطمة عبد الله صديقة البرنامج، فلنستمع إليها.
4: بفر ضياك روحي عليك مشحتفة، ومنتظرة بس لحظة رجوع لحظة إياب. كل الأرض دونك فراغ، كل البراحات انطوت، ما فيها زول باتت يا باب. كل الوجوه همست مريبة ومبهمة، وأيام ذات بقد عذاب. فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، وما لقيت في صوتي غير رجع الصدى المال الفضى واللا وجود والما في شيء. واشتات محطات السراب فتشت ليك والروح تتاوك في البيوت دقيت أبواب الصبر والله ما خليت لباب فتشت عنك في الصباحات العشق وانا في انجذاب حد الغياب وصلت لقي في الذهول لما الألق طبع الصباح قال بي خجل من يوم وداك لا فجر باح لا نور لاح يا زول اميري بلاك كمل ووراك هيمل في ريد ما بلغ النصاب سهلت خيول عشقك صبط جمحت أبد حلفت ترجع قلبي لي شغف الشباب وانداحت الرؤى بالخيال في منبع الإحساس معاك ومغام في وادي قطاب صرت الحضور والكل شيء صرت الحضور والكل شيء وإحساسي في بهر الضياك بالفرحة داب كل البهائم أنتم فاطمة عبد الله التجان.
2: ومشاركة أخيرة مع نص جديد من صديقة البرنامج أماني محمد دفع الله.
5: نفسي يرجع بي زماني وبيك تنعاد الطفولة في حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بي وصولة يوم يضيع منك شليلك انت بي ضحكك تقولة يلا يلا شدي شدي دواك لك يجي واك يا خجولة نفسي يا محبوبي أبقى بكرة لعرشك أميرة ونفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة جاي حنين شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم يمر حياتي وانت زي ما تحب تديرة نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي دموعي نفسي صبرك ليت مدو يوم عينيك تشوف جزوعي يا أنا يوم أقرأ حرفك وقتي وقتي بتلافع هجوعي وأصله بتخلل مشاعري وبيه تترمم ضلوعي نفسي في حاجات كثيرة بيها يصبح ريد نسامي تبقى محراب لهوايا في صلاتي تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس يقطع رأس همي وبيك أودع وانهزامي جاية زفالك قرامي والأحاسيس تتدفق ولهفة بتعشر كلامي ليه دم ريدك تعتق يوم ذكرتك في قصيدة يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لي جرحي بتلتك هسي دعفت تماما يلا فرح بي صفك جاي حقق بيك حلمي وما حاسمح إني يخرب شفت اللون الحلوة كبرت وهسه في قصتنا تكتب يا أخي كان أمس القريب أمس القريبة في براح أحلامنا تلعب وكل ما تحتاج بجيب لها من عصير ريدك تشرب يا سلام يا نفسي أهرب من ليك ومن عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبع زيك وضحكته الكل ليها بترب جاية جاية سبح لعيونه وشايلة شوقي ما بينضب وقلت له يا صباح فرحي المؤكد ما له حالك شكله مضعف لما لي ورق الما بحسب في درج حلمه المرتب وانكسر ساق المسافة وقال لي يما يما أنا داير أخطب الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جاية سابغ لي خطايا ودايرة أوسغ لي زماني نفسي رد لي نفسي فيها والله حقق للأمان وربي يحفظ لي أنا يلبيه دايما راب عشاني وربي يحفظ لي حبيبي يلبيه دايما راب عشاني مع تحيات أمان محمد فعل.
2: وهكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من دفتر مشاعر حتى نلقاكم الأسبوع القادم كونوا دوما بخير وإلى اللقاء.
0: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 0 8 0 0 0 4 7 0.
6: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
7: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
8: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
7: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
9: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجة جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: بالعكس افتح المايك.
1: مرحبا مستمعي ذا بنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من ذا بنج راب، ابتدى المشوار. تطور مدى تقبل المجتمع للراب بشكل جذري خلال العقدين الأخيرين، حيث تحول من موسيقى هامشية ومرفوضة إلى أحد أكثر الفنون شعبية وتأثيرا صاعدا، متفوقا في نسبة الاستماع الرقمية على العديد من الفنون التقليدية، وإن ظل يواجه بعض التحفظات. وبين ثورة موسيقية بيقود الشباب وتحفظات بيفرض الجيل الكبار، لم يعد الراب مجرد نغمات عابرة، بل تحول إلى ظاهرة فرضت نفسها على الساحة الفنية لتعيد تشكيل ذائقة المجتمع. وبينما تتربع أغاني الراب اليوم على عرش منصات الاستماع وتكتسح المشهد الإعلاني، بيظل السؤال المطروح: هل تقبل المجتمع هذا الفن كبديل للفنون التقليدية؟
2: المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقي عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقي بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا.
1: أم إنه ما زال غريبا عن تقاليدنا الموسيقية؟
3: 90% من المجتمع السوداني بشوف إن الناس دي صعاليك، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم بطردون من المنازل وكده.
1: ولأن الشارع هو المرآة الحقيقية لكل تغيير، قررنا إنه ننزل ونستمع لصوت الناس بمختلف فئاتهم وأعمارهم. سألناهم عن رأيهم في موسيقى الراب مقارنة بالفنون الأخرى، وكانت دي إجاباتهم.
2: طيب، أنا اسمي رحاب، شابة من الجيل الحالي الميلينيال مالجنزي. بالنسبة لي الراب أنا نشأت فيه، المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقي عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقي بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا. لكن الإيقاع فيه هو السبب في عدم تقبله، لأن الناس الأكبر سنا مننا. بس ده كل عندي عن الراب.
4: سلمى محمد يعقوب، أنا بشوف الراب هو يعني شريحة الشباب أكتر، فيعني الموضوع نسبي، حتى سيبقوا في ناس كبار بيحبوا يسمعوا راب وكده. زمان كانت الناس ما مهتمة به كتير، لكن لأنه هسه بقى يناقش قضايا كتيرة، فالناس اتجهت إنه تسمع للراب وكده، وفي شريحة كبيرة والله من المجتمع بقى تسمع راب، يعني أكتر من يعني شباب وأكتر من الشباب برضو ناس كبار وكده، بقى مهم.
5: نادر عبد القادر. الفكرة الراب أصلاً في السودان يعني زي ما تقول إن هي فكرة بقت ثورية أكتر، لأنه أصلاً يعني لو خطيناها في معايير إن مثلاً المجتمع السوداني بيقبلها أو المجتمع السوداني ما بيقبلها، فهي مقياس صعب شوية كده جداً، لأنه الحاجة اللي قامت دي قام بها جيل مختلف جداً عن باقي الأجيال اللي قامت في السودان قبل كده. وغير إنه الراب يعني أخذ الرو بتاعه يعني من بدايات الثورة أو من قبل الثورة بشوية في بعض الأحياء أو تجمعات الشباب في المراكز بتلموا فيها الشباب، زي الساحة الخضراء، شارع 60، شارع النيل. فكان يعني تلقى إنه في جروبات بتاعت أجيال صغيرة غير المجتمع السوداني كله اللي إحنا عارفينه كلنا، فكانوا دي محاولاتهم الأولى يعني مثلا إنه المجتمع السوداني يقدر يتقبل لك الحاجة دي. طبعا دي صراع يعني صراع كبير شديد، فهم بجد يعني حاولوا أثبتوا للمجتمع إنه ده فن وموجود، خصوصا يعني خدمت الحاجة دي الثورة ذاتها والحراك بتاع الثورة، إنه كانت في حاجات هادفة بتمرق من الفن ده، ودي طلعته مثلا للنور. بس في حاليا يعني أسر كثيرة يعني مثلا يعني بتلقى الأسرة كلها من الأم للأبو بيسمعوا يعني بيسمعوا أغاني بتاع راب، يعني ما بيسمعوا الأغاني القديمة شديد. فبس رأيي شديد حبيبي.
6: أغاني الراب طبعا هي لفترة معينة لفئة عمرية معينة، ربما أي تيار أو أي موجة جديدة إذا كانت من الأغنيات أو من الفنون عموما دائما بيكون في ما بين مؤيد وما بين معارض. فإذا أغاني الراب عندها جمهورة، عندها شبابة، والأجمل من كده أنه حتى الشباب الأطفال هم متابعين بصورة كبيرة جدا، وصول جا واحد من الفنانين اللي بيحبوه الأطفال جدا. أنا في البيت ما بعرف، لكن أولادي الصغار بيعلموني وبوروني أسمع الفنانين وبسمعوني الأغاني وبجي ألقاها موجودة في التلفون بتاعي بفتشها في اليوتيوب. يبدأ هي يعني متقبلينها بصورة كبيرة جدا، وهي ما خادشة للحياة ولا جارحة ولا مستلبل الفنون. أنا تحديدا مع أغاني الراب ومع أولادي في البختار.
0: والله الراب بقى يعني من أشهر الأغاني اللي في السودان عندنا على مستوى حرفيا المستوى العالم العربي كله، يعني ما بقى بس السودان هو اللي بيسمع الراب عندنا، لا حتى دول تانية كتير بتسمع الراب حقنا نحن، فدي حاجة جميلة شديد صراحة. نعم المجتمع قادر يتقبل الحاجة دي فعلا، بس يعني أكتر حاجة مجتمع الشباب أنا بحس.
7: طيب السلام عليكم، أنا معمر التاج، فنان وأستاذ بدرس جيتار وكده. الفكرة إنه تقبل الراب بالنسبة للفنون الثانية وكده، هو الناس يعني نحن كفنانين متقبلينه جدا، يعني حتى المجتمعين متقبلينه جدا، لكن كان في أيام كده أو فترة كده الناس كانت بتقول إنه الراب أو الفنان مثلا بتاع الراب مثلا ممكن يقول أي كلام، لكن تاني بقى في محتوى كويس جدا، بقى في كلمات كويسة جدا، وبقى بيعالج يعني قضايا كثيرة جدا، وأكيد نحن من الداعمين والمستمعين.
8: أنا بشوف إنه على حسب الفئة المستهدفة، إذا كانوا ناس يعني بيسمعوا أصلا أو قاموا على المزيكة دي، وهي أنا أعتقد إنه هي دايما تكون مزيكة بتاعت رقص أكتر، إيقاعية أكتر، بتاعت بهجة، يعني الأغاني التقيلة على المسامع على كده بتكون سمعية أكتر. وشكرا.
9: سلامات، مساء الخير عليك، عالم الدين إبراهيم. بالنسبة لي موضوع الراب ده بدايته كانت في أمريكا وكفلسفة التحرر الإفريقية ضد الانتهاكات والظلم اللي حصل للبلاغ، تقدر تقول عليه امتداد من مارتن لوثر كينج وناس محمد علي كلاي ومارفين جاي، لحد ما جاء ناس دكتور دري وسكيوب، وبعد ذلك جاء الأولد سكول ليه توباك شاكور. فالفكرة تأخرت في إفريقيا لأن الحاجة اللي عكست علينا إحنا في السودان الراب دخلنا عن طريق مصر. أول ناس كان خشوا بيتكلموا راب كده كان في غابة ديشانجو هناك، فهم بدوا كنيكس وكرباطة وكده، دي الشيء اللي خلى إنه الراب يتأخر وما يلقى قبول. فعشان كده المجتمع برفض الحاجة دي، يعني 90% من المجتمع السوداني بشوف إنه الناس دي الصعاليق، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم بطردون من المنازل كده. لكن السيدة بس مع الانفتاح ومع الميديا والحاجات دي انت بتقدر تقول انه هل الاسرة بترفض الراب ولا بترفض، لانه ما في كنترول على الولد، ما في كنترول على البيت، اي زول عنده تلفون وقاعد بين اربع جدار. لكن كحاجة جماعية كده في السودان مرفوضة للاغلبية، يعني مثلا تقول 80% 85%، بعد ذاك في استثناءات، يعني بتلاقي انه الناس اللي عندها تجارب عاشت برا من زمان بتعرف اتعلمت قرد بدري كيه تفاصيل، زي هو يقولوا الناس المثقفين ديل انه شنو مستامحين ومتجاوزين، عكس الزول المحافظ تلقى السوداني ولا الشعبي.
10: اعتقد المجتمع حاليا قبلان الراب في وجود او في عدم وجود المنابر الرسميه اللي ممكن تنشر اغنيات بتفاصيل تانية مختلفه. حتى الراب ذاته ما منتشر بالصفه الحقيقيه للراب، يعني التقليد بتاع افكار في الراب، ما راب يعني فلو بتاع كلام، فلو بتاع مفردات، هم بيقلدوا مفردات بس. يعني انا يعني ما هحاول استنسخ كلام، لكن الفكره عامله كده. لكن حاليا هو منتشر بصوره ممكن نقول قويه، ما هو جيد هو ما جيد موضوع تاني، لكن هو منتشر وفي مقبول على مستوى الأجيال أقل من 18-20 سنة، منتشر خالص يعني بلدرجة إنه بقى الـ AI كمان طبعا عمل شغل كثير في في في في القصة دي. فهو مقبول ما مقبول ما بنقدر نتكلم عنه، هو جيد وما جيد ما بنقدر نتكلم عنه، لكنه منتشر. نعم هو منتشر الآن على مستوى الأجيال الشباب الجديد دي، وطبعا الظروف البلد عموما يعني في الغنى السمح والغنى الممكن يخدم المجتمع في كل الأنماط ما متوفر، لكن هو منتشر، هو مقبول، وهو لاقي رواج.
1: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، والصراع بين الخير والشر مهاب كبار.

0: كلنا نملك عيونا لكننا لا نرى الأشياء بنفس الطريقة، فالعين ترى المظهر بينما العقل والقلب يدركان الجوهر. لذا يرى البعض في الأزمة عائقا بينما يراها الآخر فرصة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

12-08-00-470 راديو دافانغا منكم وليكم.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003

0: والمرض والنزوح كلمات نسمعها كثيرا، لكن ماذا تعني حين نراها بأم عينينا؟ ضيفنا اليوم عاد مؤخرا من مخيمات اللاجئين في تشاد، حيث عايش المأساة مسعفا وشاهد عيان وناشطا إنسانيا، حمل معه مساعدات من ألمانيا. فماذا رأى هناك؟ هذا ما سنسمعه في شهادته في السودان الآن بلس. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمود أبو ضيف، المسعف والناشط الإنساني السوداني المقيم بدائرة ديب هولتس بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية.
1: مرحبا، أهلا سهلا أخي صلاح شرارة، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: المفوضية السامية للأمم المتحدة الجمعة الماضية 25 سبتمبر أعلنت أن الحرب في السودان تسببت في نزوح 14 مليون شخص، منهم حوالي مليون شخص عبروا إلى تشاد. والحقيقة أن المفوضية شكت من أن هي محتاجة 1.6 مليار دولار لهؤلاء الناس، لكن ما بلغها الآن هو 18% فقط، يعني حوالي 288 مليار دولار، يعني مبلغ قليل جدا بالنظر إلى الحاجة. سنعود لنسأل عن أثر ذلك، لكن السؤال الأول يا أستاذ محمود، يعني أنت عدت مؤخرا من معسكرات اللاجئين هناك، يعني كيف وصلتم إلى مخيمات اللاجئين هناك؟
1: شكرا أخي صلاح. حقيقة أنا محمود ضيف الله، أعمل في المجال الصحي والتمريضي بجانب عملي المهني، أشارك دائما في العمل الإنساني لمساعدة المتضررين من الحرب في السودان. كانت رحلتي الأخيرة إلى تشاد في أغسطس 2026 ضمن مبادرات الطبية في إقليم وادي فيرة، شملت معسكري ملح وأردمي للاجئين السودانيين. ذهبنا لكي نقدم خدمات طبية مجانية، من الكشف والفحوصات إلى العلاجات والأدوية والتوعية الصحية. دي الرحلة اللي احنا كنا فيها إلى معسكرة اللاجئين. صحيح، حقيقة الحوجة بالنسبة للاجئين كثير.
0: ما أكثر شيء لفت نظرك منذ اللحظات الأولى لوصولك لمخيمات اللاجئين؟
1: والله حقيقة بصراحة الواقع على الأرض أقصى من الصور التي نراها في الإعلام. عندما نرى آلاف الأشخاص الذين تركوا بيوتهم وتركوا أطفالهم ونسائهم وكبار السن ويعيشون في ظروف صعبة، يعني صعبة جدا، تدرك أن الأرقام لا تستطيع أن تنقل حجم المعاناة بالنسبة للاجئين. ولكن مقابل رأينا أشياء كثيرة جدا.
0: يعني أهم صورة أستاذ محمود، طبعا بلا شك يعني كلها قصص يعني محزنة الحقيقة، لكن بالتأكيد هناك صور معينة، أهم هذه الصور التي لا تنساها حتى الآن.
1: أهم الصور التي لا أنساها أبدا صور الأطفال الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو من الأمراض، سواء كانت ملاريا أو سوء التغذية. يعني في يعني دي الحاجات الممكن لا تروح أبدا،
0: الصورة المكبرة، يعني دي الصورة البانورامية لناس وأشخاص وخصوصا الأطفال بيعانوا. طيب يعني كيف يعيش اللاجئون يومهم داخل المخيم؟ أنت قعدت هناك قد إيه يا أستاذ محمود؟
1: أنا طبعا قعدت خلال وجودي 14 يوم، عشت في معاناة مع اللاجئين. يعني حقيقة العيش في داخل المعسكر صعب جدا، والخدمات التي تأتي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تكفي 1% يعني بالنسبة للاجئين، حتى يصحبون إلى المناطق القريبة مسافة 30 كيلو 20 كيلو 15 كيلو يبحثون عن المأكل والمشرب. يعني دي حاجات مهزنة جدا، أو تلقى امرأة تحمل طفلها وتسحب مسافة أكثر من 10 كيلومترات 15 كيلومترات لكي تبحث الماكل والشرب يعني في نفس الحال، يعني حتى المعسكرات فيها شوح من المياه وشوح من الـ من الـ من القذاء.
0: يعني المعاناة للجميع، يعني سواء الأطفال أو النساء أو كبار السن.
1: نعم بالطبع.
0: طيب يعني ننتقل بعد هذا يعني إلى السؤال التالي. يعني أنت طبعا شفت الأوضاع 14 يوم، يعني سألنا كيف الأوضاع تبدو. السؤال اللي بعد كده يعني فيما عدا الأكل واللي تحدثت عليه، أي شيء آخر أستاذ محمود يعانونه؟
1: أنا الحقيقية في معسكرات اللي أنا زرتها أو قدمنا فيها قدمات، هو الإنسان بطبيعة حاله هو الإنسان يحتاج لبيئة صحية أو يحتاج للصحة، هو دي المصدر بتاعت الإنسان. يعني المعاناة الحقيقية بالنسبة للاجئين في معسكرات النزوح اللي هي الجانب الصحي رضيع جدا، واللاجئين لا يتلقون أو يتلقون العلاجات نسبة يعني 0.1%. يعني دي الحاجة الحقيقية. حتى المراكز الصحية والمستشفيات الموجودة اللي أنا زرت فيها حتى لا يوجد فيها غرفة بتاعت عمليات صغيرة. يعني دي حاجات المحزنة جدا، وكانت 14 يوم كافي جدا أنا أنه اكتشفت أنه في كثير من الأطفال يعانون من سوء التغذية. ويعني أقرب مركز صحي ممكن ينتقلوا عليه على بعد كيلومترات، يعني أقرب منطقة ممكن يصب على عبشة تبعد من المعسكرات حوالي 5-6 ساعات. يعني ودي إذا ما يكون عندك في يدك يعني مبلغ مالي، ودي الكارثة الحقيقية. يعني والتقيت عدد من اللاجئين وسألت من كيف يحصلوا على الدواء، وكانت الرد محزن جدا. يعني وتلقينا كتار من العجز وكبار السن والأطفال ينامون في البيوت، يحتجزون في البيوت، عدم مقدرة شراء الدواء. يعني دي واحد من الحاجات المحزنة اللي خلتنا الواحد يعني بيجي يفكر ماذا يفعل. يعني أول الإنسان لو لم تمتلك قدرا من الماء للعلاج، يعني حاجة محزنة جدا. يعني دي الحاجات وتحدثنا معهم بعض من المنظمات اللي هي أصلا هي المسؤولة من المعسكرات، اللي هي زي IRC زي ADES زي UN OSHA. تحدثنا معهم يعني في الجانب ده، لكن برضو إجاباتهم كان ما
0: طيب. يعني نحن سمعنا الأدهى والأمر، كل هذا يعني أشياء مأساوية، لكن سمعنا أن هناك مساومة الجنس مقابل الطعام والغذاء. يعني هل سمعت شيء كهذا في 14 يوم اللي حضرتك قضيتهم هناك؟
1: كثيرة. حتى أضيف على ذلك، حتى كان في برضو في في في في أيام بتاعت الطوئية من المنظمات، هي منظمة اللاجئين، منظمة UN، حتى هي قامت بحملة كده وضعت الناس عشان لم يستقلوا اللاجئين على أساس الوظيفة على أساس الجنس، وهي دي كان مبادرة كان أطلقها للناس عشان ما في زول يستقل الحاجات دي. لكن السؤال يكفيك عنوانه، يعني أنت إذا ترى أمامك ابنك يموت، أو ترى أمامك يعني ما تبقى من أسرتك الحربت من ويلات الحرب وجات، ممكن بإمكانك أنت تعمل كل شيء عشان تنقذ حياته. يعني أنا شخصيا لم أرى هذا، لكن الجواب يكفيك عنوانه. يعني من النظرة اللي أنا أو من البيئة اللي أنا كنت فيه، وكنت يعني ما يعني نزلت في مكان أو مكان ممكن فرح أو مكان أو قعدت في هوتيل كده، أنا نزلت في عمق دار النازحين، وهم كانوا الفترات اللي أنا كنت قعدت فيها وكنا نقدم فيها العلاجات. يعني سرنا لمسافات أو ليالي 14 يوم كنا ننام مع بعض. يعني
0: تناموا في المعسكر، لكن ما سمعتش يا أستاذ محمود حكاية اللي احنا سمعناها بحكاية الجنس مقابل الطعام دي، انت بنفسك ما سمعتهاش هناك داخل المعسكر أو لاحظتها؟
1: في بعض من ضعاف النفوس طبعا بيستقلوا الفرص زي دي، ولكن خوفا للآر وخوفا للقيم الأخلاقية أو قيم
0: يتم التكتم يعني.
1: نعم في تكتم حاصل، ولكن دي شهادة ممكن الناس كلها أشارت عليها، لكن أنا ما كنت دار أقود في الحتة دي، لكن سألت يعني جزء من الناس قالوا موجودين.
0: ما هو موجودين، لكن احنا مجتمعاتنا طبعا يعني الحقيقة في تعاملها التكتم هو رقم واحد. لكن يا ترى هل هناك مبادرات او اعمال لحماية السيدات والبنات بل وحتى ربما الاولاد من الوقوع في براثن هؤلاء الذين يستغلون الظرفية الصعبة لارتكاب مثل هذه الافعال؟
1: والله حقيقة ما في حتى في وسط اللاجئين ما في أمن، يعني ما في أمن حقيقة عشان واحد يقدر يقول عليك، يعني في شهادة ممكن أنا بقول عليك ما في أمن، يعني ما في أمن في داخل المعسكرات، في عنف، في مشاكل كثيرة بتحصل يعني.
0: طيب المخاطر دي منين يا أستاذ محمود؟ منين هذه المخاطر؟
1: والله المخاطر من أين تأتي؟ بتحصل من داخل المقيمات، يعني في داخل المقيمات بتحصل من ناس يعني مجحولين يأتون أذاكهم أدرى ب، يعني زي ما قال الشعب مكة أدرى ب،
0: يعني ناس نازحينهم أيضا كما يبدو، لاجئونهم أيضا كما يبدو، ومع ذلك يستغلون معاناة اللاجئين. لكن أنتم الحمد لله، يعني أنا سامع أن حضراتكم هنا السودانيين هنا في ولاية ساكسونيا السفلى عندكم منظمة إنسانية خيرية ألمانية سودانية، وبتجمعوا حاجات وبتودوا الأشياء الطبية إلى هناك. يعني بصفتك مسعف طبي يا أستاذ محمود، وده الأساس يعني اللي انت رايح علشانه، يعني ايه الأشياء، يعني الوضع الصحي داخل المخيمات، ايه هي أكتر الأمراض الإصابات اللي صادفتها هناك؟
1: حقيقة نحن كمجموعة من السودانيين عندنا جمعية خيرية تحمل اسم السوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن إف أو في نيزرزاكسن، شخص ضعيف، ممثل رئيسة، نعم ممثل رئيسة للجمعية، ومعي عدد كبير من السودانيين من الزملاء في المكاتب التنفيذية المختلفة للجمعية.
0: ومعاكو ألمان أيضا أستاذ محمود؟
1: نعم معانا كل يعني السودانيين ألمانيين، يعني الجمعية حكرة للسودانيين فقط، إنما الجمعية هي كالشر عامة يعني للشعبين الألماني
0: والسودان. يعني في رحلتك الأخيرة أنا سمعت أن أحد الألمان كان معاك، يعني يسمى سيد بيتا ماي، وذهب معاك، يا ترى انطباعاته كانت إيه عن اللي شافه؟
1: نعم طبعا الجمعية سميت سوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن نسبة للشعبين في نفس الجمعية، هم تمثلوا أعضاء المكتب التنفيذي في المكتب في أعضاء الجمعية الأمومية وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية. نعم حقيقة أن إحنا ذهبنا أنا ومعي الأخ أو صديقي بيتر ماي، ذهبنا لمعسكرة اللاجئين، وهو الشخص الدائم الحقيقي لهذه الجمعية، يعني أكثر من 60,000 يورو هو دعم هذه
0: 60,000. طيب بهذه الأشياء ماذا أخذتم معكم من هنا من ألمانيا؟ ألمانيا بلد متقدم خصوصا في الصناعات الدوائية أو في الأجهزة الطبية، إيه أهم حاجة أخذتوها وكيف وزعتوها هناك؟
1: حقيقة أن إحنا استغلينا هذه المبلغ كلها للأدوية بكل أنواعها، يعني للأطفال وللنساء والكبار السن، يعني كان هذه الأدوية، يعني كان برضو عندنا استنفار أو مبادرة من الأطباء السودانيين والتشاديين الموجودين في تشاد، أديناهم الدعوة ونحن بلغناهم أنه عندنا حملة طبية للمعسكرات بتاعت اللاجئين، وشكرا جزيلا لكل الإخوة الأطباء والبروفيسرات الذين تلبوا هذه الدعوة. وفي هذه المبادرة معنا اثنان من الأطباء النساء والتوليد والناسور البولي والأقمي، يحملوا شهادات بروفيسور، يعني شكرا جزيلا لهم من هذا.
0: طبعا بنشكرهم، لكن التبرعات بتأتي فقط من السودانيين ولا من ناس يعني جنسيات أخرى؟
1: من الشعبين، يأتي من السودانيين ويأتي من الألمان.
0: هو بقية العرب في ألمانيا ما فيش يا أستاذ محمود؟
1: نعم، نحن أصلاً بنعمل نفتح باب التبرعات، وكل شخص عندنا صفحة في الـ في الـ في الـ في الويب سايت، وكل الـ الناس يقروا عن صفحتنا بيدعموا يعني.
0: طيب أنتوا يعني نعم، أكثر ما يحتاجه الناس في الأماكن اللي ذهبتوا إليها يا أستاذ محمود ما هي يعني أكثر ما يحتاجه الناس؟
1: الأكثر الاحتياجات هي الأدوية والغذاء أيضا، لأنه حتى الغذاء اللي يأتي من منظمات الأون الإنساني لم يكفي للسكان اللاجئين يعني. حتى الصرف بيكون في الشهر مرة واحد وفي الشهر مرة واحد، وحتى القسمة اللي يجيك يعني ما بتكفي حتى 3-4 أيام يعني، حتى للشخص أو للأسرة يجوا كورة كورتين من العيش الذرة، هذا لا تكفي على اللاجئين. والمنطقة المناطق بتاعت التماس هي معرضة للمجاعة يعني حقيقة، دي الواحد يقولها، لأنه كان ما في أمطار، ما في زراعة، كان الناس بيعتمدوا على الزراعة التقليدية، سواء كانوا اللاجئين سواء كانوا السكان المنطقة. الآن المنطقة أو المناطق التماس يعني ضاربة شبه يعني جفاف، يعني ما في أي أمطار السنة دي، والناس يعني معتمدين على الحاجة اللي بتجي من المنظمات والمنظمات. حتى في الفترة بتاعت الخريف يعني بيكون في جاب كبير جدا بالنسبة
0: يعني المنظمات يعني المنظمات والأشخاص حتى في ألمانيا، يعني تفاعلهم معاكم قد إيه؟ يعني 60,000 يورو الحقيقة في دولة زي ألمانيا مشهورة بأن هي بتساعد، يعني هل هذا مبلغ يعني ما تتمنوه أم ماذا بالضبط؟
1: حقيقة نحن في طبيعة حالنا نحن لسه جمعية جديدة في نشأتها، ولكن 60,000 يورو كان جانا من شخص واحد يعني المتبرع اللي هو
0: من متبرع واحد. لكن المنظمات الألمانية المواطنين الألمان
1: نعم الآن يعني حقيقة نحن يعني ما أول مرة نقدم يعني الخدمات دي لأهلنا في السودان. قبل شهرين في شهر 6 شهر 7 برضو أيضا فتحنا باب التبرع لأهلنا اللاجئين في النازحين في السودان يعني في مناطق بتاعت طويلة وغيرها. كان بنينا أيضا مدرسة وشيطنا مدرسة ووفرنا فيها كل المنتظمات المدرسية، وده كان برضو يعني تبرعات وصلتنا من جنوب ألمانيا. والعدت الآن يعني في جهود يعني أنه سائين أنه يقدموا لنا الخدمات، وإن شاء الله في الأيام بأن إحنا بالتالي بنفتح تبرعات جديدة، بنعمل بروجيكتر جديد عشان بنقدر نساعد دول أهل يعني بالأخص في معسكرات اللاجئين.
0: طيب أنتم ممكن يا أستاذ محمود تلجأوا إلى يعني وزارة التنمية والتعاون الألماني، يعني هل بتحاولوا أو حاولتوا أو هتحاولوا تتواصلوا مع الوزارة؟ الوزارة بتقدم في جميع أنحاء العالم للمناطق المنكوبة مساعدات، يعني هل هذا في خطتكم؟
1: نعم حقيقة نحن زي ما ذكرت نحن جميع حديثة يعني مولودة جديدة، ونحن الآن ساكين أن نوصل صوتنا للألمان عامة عشان يعرفوا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني. وبنتواصل مع المؤسسات الألمانية وبنوصل لهم صوت اللاجئين الموجودين هناك. صحيح ألمانيا هي دعمت ووفقت مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لكن الحاجة اللي بقاية توصل للنازحين هناك الفجوة أكثر من ذلك يعني.
0: الفجوة رغم
1: المبادرات من الإخوة والأقوات من أنحاء الدول العالم يعني بيقدموا مبادرات يعني،
0: الدول كان هناك مؤتمر السودان هنا يعني حتى برلين ووعد بحوالي 2 مليار، لكن أين تذهب هذه الأموال يعني؟ أم أنها لا تأتي أصلا؟
1: حقيقة المؤتمر برلين أنا كنت فيها، مؤتمر برلين مؤتمرين أنا صحيح في برلين، وكانت المساعدات اللي يتبرعوا بها كان ما وصلت للأسف ما وصلت للنازحين السودانيين في شرق تشاد أو في تشاد عامة، حتى في السودان يعني كان الحجم المبلغ اللي كان يتساهموا به والدول كانت ما يعني ما كان دعم ساهل يعني.
0: طيب المشكلة المشكلة أستاذ محمود، المشكلة في المتبرعين
1: في الشخص الذي
0: ولا اللي يعني أنت تبرئ المتبرعين، المتبرع دفع ما تبرع به، لكن المشكلة في من الوسيط بين هذا المتبرع وبين الشخص المحتاج.
1: بالضبط ده الحصل
0: يعني. يعني هناك فساد يعني بصريح العبارة يعني، حتى لا نزين الكلام.
1: والله هناك في فساد، حتى احنا لا نزين الحديث، حتى في فساد يعني أن التوصيل المساعدات لمستحقين، إذا كانت التبرعات اللي بتخرج على النازحين بتصل بالإتمام والكمال، ما كانت هذا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني. يعني الناس بقت ما عندهم أمل، ما عندهم أمل خالص في
0: الحصول على المساعدات،
1: في الحصول على الطعام والمأكل والمشرب.
0: طيب أين تذهب يعني، أين تذهب؟ هل تصل مثلا إلى ميليشيات أو جماعات مسلحة أو أي جهات تستخدمها في قتل الناس أو يعني الحقيقة؟
1: نعم حقيقة هي المساعدات الإنسانية تعرضت لكذا مرات من الميليشيات الدعم السري في طريقة أو للنازحين، أو يتم منعها من الوصول إلى هذا حتى، أو يتم تغيير مسارها إلى مسار آخر متى ما شاءوا يعني.
0: يعني احنا بنشير يا أستاذ محمود، القانون الدولي يعني يحاسب من يقومون بهذا، لكن المطلوب من سيقدم ضد هؤلاء الناس يعني. الحقيقة ده قطع طريق وقطع مواد إغاثة فيها موت ناس وفيها القضاء على الحياة. أستاذ محمود ده قربنا يعني من نهاية الحوار، يعني كنا نتمنى يطول أكتر يعني. يعني نأتي إلى السؤال القادم يعني، أسألك إيه ولا إيه؟ في حاجات كتيرة الحقيقة في دماغي، لكن يا أستاذ محمود يعني إحنا دلوقتي يعني ما هو الصوت اللي أنت عايز توصله للاجئين؟ قالوا لك إيه يعني أنت لما شافوك هناك، قالوا لك إحنا عايزين تبلغ كذا يعني، الناس تبلغ لمن يسمعك، ما هي يعني طموحاتهم وأملهم بالنسبة لنا إحنا كناس خارج هذه المعسكرات؟
1: والله الصوت الحمل دون لها الأحلام اللاجئين، وأنا سوداني يعني أعرف لغتهم تماما، حتى لا أكون الزايد على الآخر لو إذا لم تفهم لغتهم. حقيقة الأهل محتاجين، الأول لاجئين محتاجين على الغذاء والدواء والمأكل والمشرب، ودي أمنياتهم، هو ليس لهم أمنية في داخل المعسكر. يعني الواحد قدر ما يقدر ما تبقى من باقي أسرته يقدر يقدم له للعلاج المأكل والمشرب والمسكن والبيئة الملائمة يعني. ولكن أنا شخصيا إذا سألتني في المعسكرات ما في أي يعني ما في أي أمل لللاجئ، هو اللاجئ أصلا فقد الأمل. وإذا عندهم أمنيتهم الحرب تقيف ويعودوا إلى ديارهم، لأنه كل من ترك بيته وترك ممتلكاته وجاد عشان تجي عشان في معسكر أو تجي أو في دولة تانية أو تجي عشان تلقى ملاس آمن عشان تسكن فيه، تلقى نفس الـ الـ الـ الانتهاكات، تلقى نفس الاسم، تلقى نفس الظلم، أو تلقى نفس الـ الـ الـ الـ الـ الأشياء اللي حصلت أو في ذاكرتك ما بتقدر.
0: لكن دورنا يا أستاذ محمود ده دورنا يعني، إذا هم إذا كان يعني هؤلاء المساكين المظلومين يعني من شدة ما وقع عليهم يفقدون الأمل، دورنا إن إحنا نعطيهم الأمل إن إحنا موجودين، وإن شاء الله يعني نقدر كل واحد على قدر استطاعته. إمتى الرحلة الجاية يا أستاذ محمود؟
1: والله نحن الآن طبعا أنا أعطيت على ألمانيا إني بدأ من الأيام، وأنا بطبيعة حالي يعني برضو شغال شغلي الخاص، وإن شاء الله في الأيام القادمة بنكون بنقعد مع زملائي ونفكر بنعمل بروجكت أو نعمل نفتح باب التبرعات الثانية حتى لكي نعود ونساعد الأهل. حتى مشيتنا أو وجودنا في داخل تشات كان زرعنا عمل كبير في النازحين.
0: طيب بس عايزين عمل هنا، عايزين عمل هنا عشان تقدر تعمل في تشاد. انت ايه الرسالة اللي انت بتوجهها للسودانيين والألمان والعرب واي حد لديه القدرة هنا داخل ألمانيا وأوروبا؟ يعني إذا قلنا يعني
1: نحن نقدم رسالتنا، وأنا وزملائي معي في الجمعية، ونحن عايزين دعم منكم، ودعمكم ده هيكون يصنع فرق كبير جدا لأهلنا في معسكرات اللاجئين، وهم منتظرين منكم العمل. يعني عملهم، نحن الفترة اللي قعدنا فيها كان زرعنا فيهم أمل، يعني الأمل كنا ضحكاتهم، يعني ما بتفارقنا، دعواتهم كانت ما بتفارقنا لحتى هذه اللحظة، وكان في تواصل بيننا وبينهم من لا نعرفهم من لا يعرفونا، وصرنا كال 14 يوم صرنا كأننا يعني من سكان هذا المعسكر.
0: نعم يا أستاذ محمود، نعم يعني الأمل لابد أن يبقى،
1: والأطفال الذين يأتون إلى المركز وبدون أمل. لما واحد يقابل الطبيب هيعمل فحوصاته، لما يصرف الأدوية هتلقاه مبتسم، ودي كانت الأمل اللي زرع فينا جوانا، ودي الحاجة اللي خلتنا نحن بقدر الإمكان بنزرع في كل إنسان محتاج بنزرع فيه الأمل إن شاء الله.
0: شكرا.
1: ورحلتنا القادمة إن شاء الله إذا توفر لنا الدعم الكافي هنكون رحلتنا تانية نعيدها إن شاء الله
0: للنازحين. يعني صحيح، يعني إن شاء الله صحيح أن إنهاء الحرب هو الطريق الأنجع لوقف المعاناة، لكن إلى حين تحقيق ذلك يبقى ملايين اللاجئين والنازحين بحاجة إلى أكثر من كلمات التعاطف، فهم بحاجة إلى دعم ومساندة حقيقية كل بحسب قدرته. شكرا لك أستاذ محمود ضيف الله المسعف والناشط الإنساني السوداني. بدوري أشكركم متابعينا الكرام، ونلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في برنامجنا لليوم السبت 3 أكتوبر للعام 2026 نبدأ حصاتنا الجاري بإلقاء الضوء على السودان في الصحافة العالمية، حيث ينضم إلينا زميلنا عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن ليرصد لنا كيف تناول الإعلام الدولي والوكالات العالمية الشأن السوداني. مرحبا عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان. في حلقة هذا اليوم نستعرض كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من تغطيات وكالة الأسوشيتد بريس في أديس أبابا إلى تحليلات الجزيرة الاقتصادية والإنسانية. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة: اتهامات إثيوبية تطال السودان بدعم متمردي تيغراي، انهيار الجنيه السوداني وتفاقم معاناة الأسر، تحليل معمق لكارثة مناجم الذهب، هجوم جديد لقوات الدعم السريع على سوق في كردفان، واتصال مباشر بين البرهان وولي العهد السعودي. 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، هي حرب دخلت عامها الرابع وتتمدد تداعياتها لتطال الإقليم بأسره.
2: راديو دبنجا.
1: افتتحت وكالة الأسوشيتد بريس تغطيتها هذا الأسبوع بخبر إقليمي مثير للقلق، إذ أفادت بأن رئيس أركان الجيش الإثيوبي الفريق برهانو جولا ألمح إلى أن إريتريا والسودان ومصر تدعم قوات متمردة تمكنت من السيطرة على عدة بلدات استراتيجية في شمال إثيوبيا، في تصعيد يثير مخاوف من اتساع رقعة النزاع إقليميا. ونقلت عن محلل متخصص في شؤون القرن الإفريقي قوله إن إثيوبيا اتهمت في مراحل مختلفة كل من السودان ومصر وإريتريا بالمساهمة في زعزعة استقرارها الداخلي. في المقابل ردت إريتريا على هذه الاتهامات، إذ نقلت وكالة الأسوشيتد بريس عن وزير الإعلام الإريتري يمام مستقل قوله إن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري أثار قلق إريتريا والصومال، وأن تحركها لاستضافة تدريبات ميليشيات داعمة للجيش السوداني وضعها في مواجهة مع جيرانها. من جانبها قدمت شبكة الجزيرة تحقيقا إنسانيا مؤثرا من ميناء بورسودان، حيث روت سيدة تدعى عائشة تعمل في بيع الشاي والقهوة كيف أن كوب القهوة كان يباع قبل الحرب ب1000 جنيه سوداني، أي ما يعادل $1.70 بأسعار ما قبل الحرب، في حين أن دخلها اليوم أعلى رقميا، لكنه لم يعد يكفي لتغطية احتياجاتها. وأوضحت أن الجنيه السوداني شهد انهيارا متسارعا، إذ بلغ سعره في السوق الموازية بحلول 22 سبتمبر نحو 7500 جنيه مقابل $1، فيما تجاوز معدل التضخم السنوي 41% خلال يوليو. وأضافت أن ما يقارب 41% من سكان السودان يعانون من أزمات غذائية حادة وفق تصنيف المرحلة المتكاملة لأمن الغذاء، وهو مرجع دولي رئيسي لرصد الجوع. وفي تحليل معمق نشرته شبكة الجزيرة أيضا تحت عنوان مخاطر قاتلة، ربطت الشبكة بين موجة انهيارات المناجم الأخيرة وانهيار الاقتصاد السوداني، موضحة أن قطاع الذهب ظل أحد أهم مصادر الدخل في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل عام 2023، رغم كونه من أقل الصناعات تنظيما وأكثرها خطورة على العاملين فيه. وأشارت الشبكة إلى أن الجنيه السوداني فقد نحو 5 أسداس قيمته منذ اندلاع الحرب، إذ كان الدولار يباع بنحو 570 جنيها قبل الحرب ليصل سعره بحلول إبريل عام 2026 إلى 3500 جنيه أو أكثر، وهو ما غذى تضخما حادا في أسعار الغذاء والنقل والوقود. هذا الانهيار الاقتصادي حسب التحليل هو ما يدفع عشرات الآلاف إلى المخاطرة بحياتهم في مناجم غير آمنة بحثا عن الذهب كملاذ أخير للبقاء.
2: راديو دبنجا.
1: أما مرصد الصراعات العالمي التابع لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي فقد وثق نقلا عن وكالة الأناضول حادثة جديدة تعكس استمرار العنف ضد المدنيين، إذ أفاد بأن قوات الدعم السريع قتلت 5 مدنيين وأصابت 27 آخرين في هجوم بغرض النهب استهدف سوقا للذهب ومحال مجاورة في أمبادر بشمال كردفان. ولفت المرصد إلى أن هذا الهجوم جاء بعد أيام قليلة فقط من إعلان الجيش السوداني سيطرته على 12 منطقة في ولاية شمال كردفان في أكبر مكاسب ميدانية يحققها هناك منذ أشهر. تزامن يكشف كيف ترتبط التحولات في خريطة السيطرة العسكرية بموجات جديدة من العنف ضد السكان المدنيين. وفي تطور دبلوماسي رصد مرصد الصراعات العالمي نقلا عن وكالة السودان للأنباء اتصالا هاتفيا أجراه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع القيادة السعودية، فقد اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإدانة هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية وللتعبير عن دعمه لإجراءات الرياض الأمنية على حدودها، خطوة تأتي في سياق تقارير متكررة تشير إلى تعمق التقارب بين الخرطوم والرياض في وقت تسعى فيه السعودية لتوسيع دورها في الملف السوداني إلى ما هو أبعد من جهود الوساطة. مستمعين الأعزاء، بين اتهامات إقليمية تهدد بتوسيع رقعة النزاع إلى القرن الإفريقي وجنيه سوداني منهار يسرق لقمة العيش من الأسر البسيطة، وتحليل يكشف كيف يدفع الانهيار الاقتصادي الآلاف نحو مناجم قاتلة، وهجوم دموي جديد يطال سوقا مدنيا في كردفان، وتقارب سعودي سوداني يعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية. يبقى السودان قصة واحدة معقدة يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة. عبد المنعم الشيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا.
0: كما نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع مجموعة من التقارير المتنوعة التي تسلط الضوء على قصص المحكومين بالإعدام في سجون الجيش والمعاناة اليومية للمدنيين في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، إضافة إلى سبل الحد من انتشار خطاب الكراهية. نستهل ملفاتنا لهذا الأسبوع بالتحقيق الذي نشرته صحيفة السودان تريبيون الإلكترونية بعنوان اعترافات تحت التعذيب محكومون بالإعدام في السودان يكشفون كواليس المحاكمات.
3: أرحب بالمستمعين الأعزاء في راديو دبنجا من خلال حصاد الأسبوع. تسليط الضوء على تقرير منشور في صحيفة السودان تريبيون بعنوان احترافات تحت التعذيب محكومون بالإعدام في السودان يكشفون كواليس المحاكمات، حيث يروي محكومان بالإعدام في سجن هدى بأم درمان تفاصيل احتجازهما ومحاكمتهما بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع في قضيتين تشير إفادتهما وإفادات زويهم إلى أنهما شابهما القمود ومخالفات واسعة في إجراءات التوقيف والتحقيق. وبينما يؤكد أحدهما أن احترافاته انتزعت تحت وضعة التعذيب الشديد، تفيد أسرة الآخر بأن توقيفه جاء نتيجة بلاغ كيد على خلفية عمله الإنساني قبل أن ينقطع أثره لأكثر من عام ويصهر لاحقا محكوم بالإعدام. وتأتي هذه الشهادات في ظل استمرار محاكمات لمدنيين واجهون تهمة بالتعاون مع الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وسط تحذيرات متزايدة من منظمات حقوقية ومحامين أزاء قيام ضمانات المحاكمة العادية قاتلة، وتستند أغلب هذه المحاكمات إلى المادتين 50 و 51 من القانون الجنائي السوداني المتعلقتين بتغويض النظام الدستوري وإسالة الحرب ضد الدولة، وهما تهمتان تصل عقوبتهما إلى الإعدام. يقول محمد أحمد، وهو اسم مستعار لأحد النزلاء المحكومين بالإعدام في سجن الهدى لسودان تريبون، إن رحلتي بدأت بتوقيفي في شارع الوادي بأم درمان وانتهت بإصدار حكم الإعدام بحقه بعد أسابيع من الاحتجاز السري داخل مقر تتبع لخلايا أمنية. يوضح محمد إنه قصد مقر أحدي الشركات في شارع الوادي لمقابلة قريبه قبل أن يوقفه عنصر عسكري، وجه له اتهام بسرقة أساس منزلي، ليقتاد بعدها مباشرة إلى مقر خلية أمنية في منطقة لفة الوالي بشارع 20. وضيف أن طبيعة الاتهام تحولت سريعا إلى شبهة التعاون مع الدعم السريع، يبدأ أثر ذلك تحقيق رافقه وضرب وتعذيب متواصل استمر 3 أيام، وأسفر عن إصابات بالغ أدت إلى تركه لنحو 18 يوم حتى تلتئم جراحية قبل استئناف الاستجواب. ويشير محمد إلى تعرضه للضرب أدوات صلب وسلاسل حديدية طوال 45 يوما قطعها في المغر ذاته قبل ترحيله إلى خلية أمنية أخرى في حي الصحافة بالخرطوم، حيث تكرر الاستجواب وعرض عليه الإفراج مقابل فدية مالية بلغت 10 مليار جنيه لم يكن يملكها. وحسب إفادته جرى نقله مباشرة إلى المحكمة دون المرور بقسم الشرطة ثم إلى سجن الهدى، لافتا إلى تسجيل احترافه القضائي تم تحت الإكراه والتهديد بإعادته إلى غرف التعذيب إن لم يكرر الرواية المفروضة عليه. وأكد محمد أن شهود الاتهام في المحكمة زعموا رؤيته مرتديا زيا عسكريا وحملا سلاحا وهو ما ينفيه قطعا، مشددا على أن بعض هؤلاء الشهود لم يكونوا موجودين أصلا في العاصمة خلال تلك الفترة. وتحدث النزيل عن تسجيل حالات وفاة لمتهمين آخرين داخل مقر الخلية الأمنية جراء التعذيب دون أن يتسنى لسودان تريبون التحقق بشكل مستغل من صحة تلك الوقائع أو تفاصيل الإجراءات القضائية من مصادر رسمية. يقول محمد إن القسم الذي يقبع فيه بسجن الهدى يضم نحو 1200 محكوم بالموجب المادتين 50 و 51، إلى جانب أعداد أقل من المدانين بالقد العمد وفق المادة 130. يختم حديث بالإشارة إلى أن أكثر ما يزغي الكاهل وهو يترقى مصيره هو إدراكه التام بأن الحكم الصادر ضده بني كليا على احترافات انتزعت منه قصرا تحت التعذيب والترهيب. أما صالح عبدالله وهو اسم مستعار لصيدلي من أبناء منطقة سوبا قرب جنوب شرقي الخرطوم، فكان يقيم في مجمع العودة السكني ويسهم في توفير الدواء وإسعاف المرضى والمصابين قبل أن تحتغل قوة تتبع للاستخبارات العسكرية في مارس 2025. وتؤكد أسرتي لسودان تريبون عدم انتمائي لأي تنظيم سياسي، وشير إلى أنه كان مغتربا في قطر خلال فترة ثورة ديسمبر 2018 نافيا ما يتردد عن صلته بأي تحالفات مدنية أو مشاركته في الاحتجاجات. وخلال سيطرة الدعم السريع على المنطقة وصل صالح تقديم الخدمات الإنسانية لصالح المجمع، شملت نقل المرضى وتوفير أدوية الأمراض المزمنة والمساعدة في مواراة الجسامين، مستفيدا في ذلك من معرفة سابقة ببعض عناصر تلك القوات من أبناء الحي نفسه. وتفيد الأسرة بأن قوة عسكرية اقتاد الصالح من منزله في 26 مارس 2025 بقيادة ضابط يقتن الحي ذات وأسر بلاغ كيدي تقدم به أحد معارفه بسبب خلافات شخصية متعلنة بوشاية مزعومة تسبب سابقا في توقيف ذلك الضابط لدى الدعم السريع. وعقب توقيف انقطعت أخبار صالح تماما عن أسرة التي جهلت مكان احتجازه طوال عام كامل قبل أن تبلغها إفادات غير رسمية برؤيته لمرة واحدة في معسكر الألفون العسكري. وفي عام 2026 فوجئت الأسر بوجوده داخل سجن الهدى بعد صدور حكم بإعدامه في محاكمة قابت عنها علانية الإجراءات ومعايير العدالة بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. من جهته يرى عضو المكتب التنفيذي لمحمد طوار محمد صلاح الدين إن قضايا التعاون مع الدعم السريع تفتقر إلى الأساس القانوني السليم في ظل المخالفات الإجرائية الجسيمة التي تصاحب عمليات القبض وتوجيه الاتهام. ويوضح صلاح الدين لسودان تريبيون إن توقيف هؤلاء الأشخاص يتسم بالتعسف مما يجعل إجراءات القبض والبلاغات اللاحقة باطلة لعدم صدورها على النيابة العامة وفق المصادر الجنائية المنصوص عليها. ويشير إلى أن عمليات الاحتجاز تنفذها خلايا أمنية تتبع لجهاز المخابرات العامة دون إشراف قضائي أو شرطي وسط حرمان تام للمحتقلين من التواصل مع أسرهم أو محاميهم وإخفاء أماكن احتجازهم. ويضيف الحقوقي إن غياب الإجراء الشكل الصحيح يقتضي قانونا شطب الدعوى، مشير إلى أن أغلب القضايا المرفوعة تحت المادتين 50 و 51 تشوبها عيوب جوهرية في ملفات الاستدلاء والتحري. وأكد صلاح الدين أن الإدانة في قضايا الإعدام تتطلب أدلة قاطعة لا تدعي مجال للشك، مذكرا بالقاعدة الفقهية التي توجب تفسير الشك لمصلحة المتهم وفي وقت تبنى فيه غالبية الأحكام الحالية على غرائن واهية. وينبه إلى أن الوجود الجغرافي للمدانين داخل المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع اضطرتهم للتعامل المعيشي معها لا يمكن اعتبارها قانونا دليلا على الإسناد أو التعاون الجرمي. وأكد عضو هيئة محامي الطوارئ على أن فتح البلاغات يتم أحيانا بدوافع الانتقام أو تصفية الحسابات الشخصية، عادة تحويل هذه الملفات إلى جرائم موجهة ضد الدولة وتوظيفا سياسيا للقضاء استهدف ضبط المجال العام وترهيب المدانين.
0: وننتقل إلى ملفنا الثاني، حيث أطلقت مجلة أفق جديد حملة بعنوان تمطق المواقع بما ليس بالواقع، بمشاركة واسعة من رموز الفن والمجتمع والشباب والصحفيين. وتهدف هذه الحملة للتصدي لخطاب الكراهية ومحاربته. وللمزيد حول هذه الحملة يسعدنا أن يلتقي بنا رئيس تحرير مجلة أفق جديد الأستاذ عثمان فضل الله.
4: أهلا ومرحبا براديو دبنجة. نحن في مجلة أفق أطلقنا في 25 سبتمبر حملة شارك فيها عدد كبير من رموز المجتمع من فنانين وصحفيين وغيرهم من المهمومين بالشأن العام، اللي هي حملة تنطق المواقع بما ليس في الواقع. والحملة بتستهدف بشكل رئيسي جدا نقطتين أساسيتين، اللي هو انتشار خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على الواقع، وكذلك المعلومات المضللة. الحملة مقسومة على 3 أجزاء، اللي هو جزء توعوي وده تعملت فيه فيديوهات عن التعريف بخطاب الكراهية، التعريف بالمعلومات المضللة، كيف أنت ما تساهم كمواطن في نشر هذه الخطابات بمشاركتها بالاستعجال أو بإعادة نشرها أو بالتوقف عندها، ودي هدف الأساسي أنه أترك أو أقتل الشائعات بتجاهلها. الجانب الآخر ناقشنا حاجات فنية وتاريخية، اللي هي إسهام التراث الوطني إنجاز التسمية، اللي هي من أغاني وشعر وأمثلة شعبية، اللي هو تمت مناقشته ومدى إسهامه في خطاب الكراهية وتعميق الانقسامات في المجتمع وتجزير الجهويات. الجانب الثالث وده بعتقد أنه هو الأهم، اللي هو ناقشنا فيه مع بعض المختصين، اللي هو كيفية محاربة خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه كيف ينتشر، كيف بتعمل وسائل التواصل الاجتماعي، كيف بنتشر الخطاب، هل أنت كمواطن سوداني مهموم بوحدة بلدك وبمصيرة وبكذا، هل ساهمت في محاربة الخطاب ده بتبليغ عن الصفحات اللي أنت بترى أنها بتنشر خطاب كراهية، هل قمت بتبليغ بأنه كوتيشن محدد أو خطاب محدد شعرت أنه هو ممكن يسهم في تقسيم المجتمع. فدي الحملة بشكل عام. احنا اعتقد ان احنا الآن في الأسبوع الأول من الحملة، هي حتستمر ل4 أسابيع، احنا الآن في الأسبوع الأول وخاشين على الأسبوع الثاني. اعتقد انه الحملة وجدت ترحيب كبير جدا من الكثير من الناس، والفيدباك اللي واصلنا نحن في أفق جديد بعتقد انه مبشر جدا، وكثير من الناس ابدوا استعداد للتعاون مع الحملة وتحدثوا عن ضرورة ان ما تكون حملة محدودة بمدى زمني، فتكون مستمرة في انه الناس يشتغلوا على نقطة محاربة خطاب الكراهية.
0: استاذ عثمان، انت ذكرت انه الحملة انطلقت في 5 سبتمبر ونحن الان في 3 اكتوبر، ما هي ردود الافعال اللي وصلتكم حتى الان بعد أسبوع من انطلاقة هذه الحملة؟
4: أنا أعتقد أنه أهم ما وصلنا من فيدباك من المواطنين أنه في استشعار عام في المجتمع السوداني بضرورة محاربة الكراهية، وفي استشعار عام بخطورة الخطاب ده، بخطورة الترويج له، وبخطورة يعني الانسياق وراءه. وأعتقد دي واحدة من الحاجات المهمة جدا لوصلتنا، وخاصة أعتقد أنه أهم ما فيها اللي هي الفئات العمرية اللي اهتمت بالحملة ويعني تواصلت معنا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال متابعتنا ورصدنا للمنشورات. يعني واعتقد ان الفئات العمريه هي الفئات الاقل من 30 سنه كان فيه اهتمام عالي جدا بالمساله، ودي درجه من الوعي، واعتقد انها مهمه، ويعني عند الشباب مهمه جدا، وانه محتاجين بس لشويه تنظيم وتجميع للمجموعات دي، في انه يكون في شغل كبير جدا. اعتقد انه من الممكن الحاجه دي تبناها منتدى بشكل عام بمؤسسات المختلفه او تتبناها اي جهات، بحيث انه يكون في تجميع لمجموعات تربيط تشبيك للمجموعات الشغاله في محاربه خطاب الكراهيه، بحيث انه يكون في حملات مستمره، في نقاش مستمر، في حديث مستمر، في فعل. انا اعتقد انه اهم ما في الامر انه يكون في فعل تجاه خطاب الكراهيه في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني بظن انه اذا الناس تهدفوا الصفحات اللي بتروج لخطاب الكراهيه، الحسابات اللي بتروج لخطاب الكراهيه، الشخصيات هل بتروج لخطاب الكراهية استهدفوها سواء كان بتعريتها أو بالتبليغ عنها لوسائل التواصل الاجتماعي أو حتى انتهاجات الشكل القانوني ضد هذه الصفحات وضد هذه المجموعات. أعتقد أنه من الممكن جدا أن نسهم في الحد من هذا الخطاب هدفه تفتيت المجتمع وتقسيم البلد بشكل عام.
0: أستاذ شنو المطلوب يعني؟ ما هو المطلوب الآن يعني؟
4: أعتقد أنه المطلوب الاستمرار، يعني الاستمرار، مش تكون حملة لفترة زمنية محددة وانتهت، لأنه الخطاب مستمر، تمظهراته مستمرة، الناس شغالين عليه وشغالين عليه بإمكانات عالية وبشغل غرف يعني إلكترونية إنجاز التسمية، شغل ممنهج ومستمر، فبالتالي يجب محاربته أن تكون مستمرة وأن تكون المبادرة مش مبادرات فردية من مجموعات أو من أفراد أو من مؤسسات، لا، تكون هي مبادرة تنطلق في سبيل أنه تجعل من المجتمع كله مجتمع مناهض لخطاب الكراهية. شكرا.
2: راديو دبنجا.
0: وفي ملفنا الأخير ننتقل إلى رادي البنات، والذي تناول أزمة غلاء الأسعار والصعوبات اليومية التي تواجه الأسر والطلاب في التنقل إلى الجامعات.
5: في هذه الأيام ومع استمرار الحرب لم يعد غلاء الأسعار مجرد رقم في السوق، بل أصبح هما يوميا يؤرق كل بيت سوداني.
6: عرف عبد القادر أحمد الشامي، مواطنة في ربك مربع 45. والله الأسعار دي غالية شديد، ترتفع بين يوم وليلة، كل يوم والتاني الأسعار مرتفعة. أنا نزل ربنا سبحانه وتعالى إن الناس المسؤولين يعني ينظروا في أمرنا، نحن مواطنين.
7: أنا طالبة لمياء عبد المنعم، بقرأ في الجزيرة أبا في قسم الجغرافيا كلية الآداب. والله الأسعار دي زاد، يعني إحنا كنا مواصلات البيت بألف جنيه، هسه حاليا مواصلات البيت بألفين، يعني ماشي وجاي بأربعة، ومواصلات الجزيرة كانت بألف ونص، هسه حاليا مواصلات الجزيرة بثلاثة ألف، يعني ماشي وجاي بعشر ألف، يعني إنت لو ما عندك عشر ألف من البيت مضطر تطلع.
8: والدين خالد بشير عبد الله الشندي. نحن في شندي يعني زيادة شديدة في الأسعار أو زيادة مضاعفة، هي سلعة ممكن تكون الضعفة في النص مع الدخل الفردي، ممكن يكون أغلبية الناس الدخل أقل من المتوسط، السلع الرئيسية كلها زادت، زيت بيعرف ما في، فول بيعرف ما في، الناس كلها دخلها بسيطة، يعني زيادة لنقول جنونية.
5: فمع صعوبة العمل وانعدام سبل العيش وارتفاع سعر الدولار، وجد المواطن السوداني نفسه وحيدا في معركة قاسية من أجل البقاء، فلا دخل يكفي ولا سوق يرحم.
9: صادق محمد موسى سايق ركشة، والله غلاء الأسعار دي واردة، يعني مع زيادة البنزين وتكلفة التذكرة للركاب، يعني حاجة كثيرة بجد والله. لكن شنو أسي يعني مواطن والله بنتعامل معه بنتمشى معه.
10: مخرجين بشير محمد يوسف تاجر قطاعي، والله صراحة الأسعار مرتفعة ارتفاع شديد، لدرجة في حاجات خليناها بقت في يعني غير متناولين.
5: وحتى إشعار آخر يبقى السؤال، إلى متى سيبقى إنسان السودان صامدا بلا سند؟ زحل محمد موسى، راديو البنات، السودان.
2: راديو دبنجا.
0: وبتغرير راديو البنات حول ارتفاع تكاليف المعيشة في مختلف ولايات السودان، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. حتى نلتقيكم في الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، وتحايا فريق العمل الذي رافقني في إعداد وتنسيق تغارير هذه الحلقة. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا.

0: Rádio da Bahia.
1: طيب مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. هذه الحلقة استثنائية وحلقة خاصة جدا، نتحدث فيها عن قضية مهمة جدا أصبحت يعني مسار حديث في كل المجتمعات السودانية وفي كل المجتمعات المحلية في العالم. نتكلم في الحلقة دي إن شاء الله عن أحد المختصين والمهتمين بالطب البديل، دكتور مصطفى. أولا يعني نحن نرحب بك في برنامج الديوان، وكده كلمنا شوية عن الطب البديل نفسه، شنو يعني الطب البديل؟
2: طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية والتجلى لقناتكم الجميلة الموقعة.

0: قرأ لكم كل التحية والتقدير والتجلل ولمستمعين الكرام. رحلتي مع الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب بدأت من اهتمامي منذ وقت طويل ووقت مبكر بما تمتلكه السودان من ثروة كبيرة جدا في استخدام النباتات والموارد الطبيعية الطبية. مع مرور الوقت تطور هذه الاهتمام إلى دراسات وممارسات في مجال الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب والنباتات الطبيعية الطبية. ما دفعني أكثر هو إيماننا بأن الطبيعة السودانية غنية جدا جدا بالموارد الطبيعية، وأن لدينا ثروة وموارد يمكن الاستفادة منها بصورة أفضل، ولكن مع المحافظة على الجانب العلمي والاهتمام بالسلامة والجودة. لذلك اخترت أن أجمع بين المعرفة المتوارثة والمعرفة العلمية في مجال تخصصي، وأنا أقدم للناس ما يمكن تقديمه بصورة ومسؤولية. فالطب التكميلي ليس هو طبا بديل للطب الحديث، وإنما مكملة للطب الحديث.
1: مصطفى، العلاج بالأعشاب والثقافة في السودان يعني بدت من بدري جدا. الناس بتعالجوا بالأعشاب وبتعالجوا بالفطريات وبتعالجوا بما حولهم من النباتات الموجودة في المجتمعات المحلية دي. الفكرة دي يعني انت أسست يعني فكرة العلاج بالأعشاب وانطلقت بيها، يعني شنو الآن الكسوبات اللي انت حققتها او المساهمات اللي قدرت تقدمها للناس في المجتمعات المحلية بالذات في مجال العلاج بالأعشاب؟
0: طيب، كان دكتور مصطفى العنبراوي فكرة المركز تقوم على تقديم خدمات ومنتجات في مجال التجميل الطبيعي والطب التكميلي مع الاهتمام بالموارد المحلية ومحاولة تطويرها بصورة أفضل. إحنا بنميزنا المركز بالنسبة لبقايا المراكز، نحاول بنطور المركز من منتجات الطبيعية العشبية التقليدية. المنتجات الطبيعية ما مجرد منتج تجاري تباع في السوق، نعكس بها الهوية السودانية بما يتوفر من أراضينا من نباتات وموارد طبية، ونحرص جدا جدا على الاستماع للعملاء ومعرفة احتياجاتهم، ونحاول نطور المنتج بأكثر ما يمكن بدون أي ضرر. وبعد ما في تجارب كثيرة جدا جدا من المنتجات، استطعنا أن نستخلص بعض المنتجات الطبية العشبية من أرض الطبيعة.
1: مصطفى، العلاجات الأول علاج بالأعشاب، يعني أنتوا كيف بتعرفوا العشبة ذات العشبة اللي بتختاروها؟ يعني بتختاروها كيف، والدليل شنو أنه العشبة دي بتعالج المرضى الفلاني، ولا بتستخدم في يعني الجرعات بتاعتها كيف تستخدم؟ يعني الحياة دي أنتوا استنبطوها من وين؟ يعني من المجتمعات المحلية، ولا عن طريق المعامل وعن طريق البحوثات والكشوفات الطبية المعملية؟
0: طيب، في خلال الآلاف السنين الذي عاشها الإنسان تجرب كثير من المنتجات والأعشاب، وسبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل كل الأعشاب مذاقها مر وبعدها سامة وأحيانا شديدة السمية. فمن خلال تجربة الآباؤنا وأجدادنا القدماء والدكاترة الأطباء مثل أبو قراد وابن النفيس وابن البيطار، قدرنا نستخلص والتجارب المباشرة مع المرضى قدرنا نتخصص، وهسي وصلنا لمرحلة إنه أهم حاجة نقرأ الأرشدة الدوائية أو الفحوصات. بنقدر نخدر بعض المنتجات من خلال التجارب، ولكن بتوقف على الجرعة الدوائية، أحمش الجرعة من شخص إلى آخر. وفي بعض الأشخاص عندهم أمراض مزمنة، والأطفال والحوامل والرضع، فقدرنا نستخلص بعض العلاجات. هي نافعة، كل الأعشاب الطبيعية نافعة، موجود في البيوت السودانية، متوفر علينا البهارات الموجودة في المطبخ، إضافة على الأعشاب مثل الزمان الحبوبات يقول لك القرط، وعندنا السمسم والعدس والحاجات الكثيرة اللي بيعملوها لبقة والبعض الأشياء بيعملوها مثل المراهم، فإحنا قدرنا نطورها من خلال التجارب.
1: طيب انا الناس بيتكلموا انه الجرعات المستخدمة في التطبيب وفي العلاج يعني ما هي دايرة معايير، يعني انت هسه انا يعني تقول للزول مثلا انت المرضى الفلاني ده بعالجوه بالحلبة، المرضى الفلاني ده بعالجوه بالقرفة، المرضى الفلاني ده بعالجوه مثلا بالسنمكة، المقادير دي يعني كيف الناس او انتوا كناس مختصين كيف بتحددوا المقادير المناسبة لكل مريض؟
0: طيب الحمد لله السودان ماشي على خير، وبدأت الفترة الأخيرة في تدريب كوادر في المحنة الطبية، الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب، بعد فيها دبلومات وكورسات، الدبلومات والكورسات فيها محاضرات بيحدد لك الجرعات الدوائية وكيف إنه تدي المريض الجرعة الدوائية حسب العمر والوزن. فالطب التكميلي ماشية بصورة جميلة جدا جدا، وبيخضع لمراقبة وفحصي، وحتى يعني من أساسياته إنه الشاب المعالج أو الطبيب المعالج يقرأ الأرشدة الدوائية أو الفحوصات. فنحن هسي في المركز بنطلب من المريض الفحوصات الأولية أو الفحوصات الأخيرة بناء عليه. عندنا جرعات وفق المعرفة اللي إحنا درسناه بنقدر نحدد الجرعة الدوائية. فهو بقول لك أقل حاجة انك انت بتدي الجرعة اقل من انك تدي الجرعة يكون اعلى من النسبة. فيلا الطبيعة ليس موزية، الطبيعة ليس موزية، ولكن بتاخد فترة طويلة في العلاج، ودائما الناس بتستعجل انها دايرين ان سرعة الاستجابة تكون عالية، لكن هي حتى احنا في تجربتنا مع انا شخصيا بتخصص في الطب التجميلي من ارض الطبيعة، فما بحارب المستحضرات التجميل بصفة عامة، ولكن وجدت في ضرر بصورة كبيرة جدا جدا للمروجين بتاعت المستحضرات التجميل الفاسدة مثل فيها الهيدروكينون والهيدروكورتيزون. ونحن حسي بنستخلص الكولاجين اللي هو بتجينا مستورد، نحن بنعمل الكولاجين من خيرات بلدنا هنا، أي هو كريم اللبان الذكر، مستخلصات اللبان الذكر دي فيها فوائد عالية جدا جدا. فقدرنا نحدد من خلال تجربتنا وخبرتنا الطويلة قدرنا نحدد الجرعة الدوائية لكل الأعمار.
1: دكتور مصطفى شنو يعني ستي بتقولوا انه بتعودوا للطبيعة، العودة للطبيعة، العودة للطبيعة ايضا حاجة يعني مش سهلة، يعني شعار كبير جدا جدا. شنو التدابير اللي انتوا الان بتتخذوها حتى انكم تعودوا للطبيعة وتعودوا يعني تستخدموا ما حولكم من منتجات؟ شنو الاجراءات والتدابير اللي بتشجع بها الناس انهم يعودوا الى الطبيعة؟
0: طيب يا أخي العزيز وللمستمع الكريم، أحب أوضح ليه معنات الأوض إلى الطبيعة عند مركز العنبراوي للتجميل الطبيعي والعلاج بالأعشاب. برنامجنا هو الأوض إلى الطبيعة. الأوض إلى الطبيعة بالنسبة لنا في مركز العنبراوي لا تعني الأوض إلى الوراء، وإنما العودة إلى الاستفادة الواعي من الموارد الطبيعية. ونحن لا نقدم الطب التكميلي باعتبارها بديلا عن الطب الحديث. في كثير من الحالات يمكن أن يكون مجال مكمل بشرط أن لا يكون استخدام بصورة مسؤولية ولا يسبب في تأخير التشخيص أو العلاج الطبيعي ولا يسبب ضرر. رسالتنا التكامل وليس الصراع بين الطب الحديث والطب التكميلي. فلذا عملنا برنامج الطب التكميلي وبرنامجنا الأوضى إلى الطبيعة.
1: طيب دكتور مصطفى يعني انتو بتتكلم وتقولوا الاستفادة من خيرات بلدنا، الموارد والنباتات المحلية اللي شايفينها انها ممكن تستثمر حتى الآن بالصورة المطلوبة شنو؟
0: طيب إذا بدينا نتكلم يا أخي العزيز عن خيرات السودان وما يمتلكه السودان من تنوع كبير في النباتات والموارد الطبيعية الطبية، سواء في دارفور أو في كردفان أو في النيل الأزرق أو في مناطق أخرى ومثل مناطق جبال مرة. فأنا قبل فترة كنت بعمل بحث في جبال مرة، فبجد بلدنا غنية بالمواد الطبيعية. لدينا نباتات عطرية وطبيعية وطبية وزيوت وبذور ومواد طبيعية كثير جدا جدا، يمكن أن تدخل في جميع صناعات التجميل والغذائي، وبعد في مجالات الدوائية. الطب التكميلي في السودان عبارة عن صيدلية كبيرة متحركة في كل بيت وفي كل شارع. لكن الاهتمام ليس فقط نوفر المواد الخام، المطلوب هو دراسة هذا المواد الخام ومعرفة خصائصها وتحسين طرق تجمعها وتجفيفها أو تخزينها وتصنيعها، حتى نستطيع أن نوصلها للعالم كله ونصنعها بطريقة علمية طبيعية كويسة جدا وفعالة تخضع إلى معايير دولية تكون ذات قيمة مضافة، بدلا ما نصدر المواد كخام. فهسي بلدنا بيطلع كل المواد بيطلع مواد خامة، وإحنا عندنا فرصة كبيرة جدا جدا لو نظمنا أنفسنا ودربنا واختبرنا بفحوصات عالية ومعايير دولية. بجد يعني أنت قد يكون ممكن تكون عايش برا السودان، لما تمشي السوبر ماركت بتلقى زبدة الفول السوداني بسعر عالي جدا جدا، بتلقى السمسم السوداني، شوكولاتة السمسم السوداني، بتلقى حاجات كثيرة جدا جدا، عندنا موارد خيمة جدا. فلما قلنا العودة إلى الطبيعة ومن خيرات بلدنا، إحنا في المركز بنسعى إنه ما نستورد أي حاجة من خارج السودان، اللهم إلا ممكن ندخل مدخلات إنتاج الفوارخ. وحتى الحمد لله هسي أصبحت إنه المواد التغليف بدأت تتوفر في السودان، فنحن لو سلكنا طريق من خيرات بلدنا حننعم بكل حاجة، حتى ما بنتأثر بالحصر الدولي سواء كان من مجال الأغذية أو الأدوية والحاجات زي دي.
1: مصطفى، الناس يعني بعض العشابين وبعض الناس يعني بلغة المعراقة أو المعراقين يعني بيستخدموا الخلطات الطبيعية دي، وأحيانا بعد مرات بتكون خلطات ضارة جدا جدا، يعني لأنه ممكن تكون النسب والمقادير غير مناسبة وكده. فهل أنتوا عندكم أي تجربة في أنكم يعني الناس دي بتوعوهم يعني المعراقة والمستخدمين بتاعنا الأعشاب، يعني ديل هم خارج دائرة الضوء الإعلام، ما هم ذاتهم ما عارفين الحكاية دي أضرار شنو وكده، فهل في أي جهود في أنكم تتواصلوا معاهم ولا ترفعوا التوعية بتاعتهم، ولا الحاصل شنو في الحتة دي بالذات؟
0: طيب الحمد لله، يعني أحس إن إحنا وأنا أحد أفراد الآن شغالين بنأسس في الطب التكميلي والتجميلي والعلاج بالأعشاب. كانت جمعية، لكن حسي في مبادرة لتطوير تكون مؤسسة كاملة قائمة بذاتها، والآن الورق تقريبا تكون المستشار، وكوننا كتلة، وأنا أحد من ال 18 مرشحين لتكملة الإجراءات للتطوير في المجال. بالتأكيد كلمة طبيعي لا تعني بالضرورة آمنة. بعض النباتات زي ما قلت لك سابقا قد تكون لها تأثير قوي، وبعدها قد تدخل في مجال الأدوية، وبعدها قد تكون سمية وشديدة السمية. فلذا حبينا نجمع كل العشابين وكل أصحاب الحجام وأصحاب المهن التقليدية، اللي هو نفس الكلام اللي أنت قلته، الناس اللي بيستخدموا المنتج بطريقة عشوائية. نحن حابين نطورهم، وأنا كنت مدرب، يعني مدرب للعشابين البسيطين، إنه كيف يعملوا المراهم، كيف يختاروا الجرعة الدوائية بدون تأثير، كيف يرفعوا، كيف يرفعوا من مستوى كيف يرفعوا من مستوى الوعي ومستوى الجرعة ذاتها، وكيف إنه ما يخلوا الأعشاب تكون بصورة مهدورة مفروشة في الوطاء وفي بطريقة مهزلة. فحسي نحن سائين في السكة دي، والحمد لله وصلنا لمشوار بعيد جدا جدا، وقريب إن شاء الله ترى النور، وبديت أعمل تراخيص. يلا بعد التراخيص محتاج لرغابة.
2: راديو دبي
3: الأعزاء، متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وازدانت بالفرح والنور والأمان والسلام لوطن جريح ينشد السلام. حلقة جديدة في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. البداية مع الشاعر محمد حسن حدباي وتجربة الشعر الحلمنتيشي.
3: قال ناكل فول بالدكوة ويوماتي، ده ما سيستم. تعرس انت بتعمك بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم. هلال نطقطق نيمبا وناسار و ولا الوحدات، ده ما سيستم. لكن الموضة ورتنا نيو سيستم. بنطلون ده شاء وقالوا بسموه بالسيستم، والبنطلون هو زي طالع وما طالع، وزي واسع وما واسع، وزي واقع وما لا أظن واقع. يكون ده شنو؟ يكون ده بنطلون شافع؟ ده ما سيستم. والسيستم موضة عندها رواية. بنطلون ده شاء وقالوا بقصوه بكاية. غريب جدا، تجر لفوقي مش واقع، تجر لفوقي مش واقع، تجري وساي ما نافع الا تغطي بملايا، ده ما السيستم. شبابنا اللابس السيستم اظن الليله سامعني، تيشرت لكم مع الكتفين اسمه عديل، تعال بالحقنة اطعني، شرابات طوله بس سنتين اسمه يلا الكوبري قطعني، وبناتنا جارنا الموضه ولبسهم برضو شطفني، وخايف بكره من موضه يقولوا عليها حممني. حمد خير جا من البلد هسا عليه عكاز ويتكس انا ومحمد الحين بتعرف السيستم؟ قال شفته اشوف مكه شبابنا الليله يتحرحر وشايفوا مين الطريق فكه. حلال لبسنا نحن زمان، حلال الواسع الماهل الربطوه الادرخرخ ولا مفكه، وده السيستم. شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموا هم فكوا، وقفنا قاموا هم جكوا، لبسنا جيب ومجكو. شبابنا اللابس السيستم، شبابنا الماشي ومجكو، ومع السيستم ان احنا الليله ماضعنا. حليل رحم القصر والمك، حليل دقنا، حليل مركوبنا والسكين، حليل غيما ورثناها، وحليل عزا من فارقنا، ومع السيستم ان احنا الليله ماضعنا واكيد ضعنا.
2: نواصل معكم أصدقائنا الأعزاء في صفحات دفتر مشاعر. وهذه دعوة من فاطمة عبد الله صديقة البرنامج، فلنستمع إليها.
4: بفر ضيافك روحي عليك مشحتفة، ومنتظرة بس لحظة رجوع لحظة إياب. كل الأرض دونك فراغ، كل البراحات انطوت، ما فيها زول باتت يا باب. كل الوجوه همست مريبة ومبهمة، وأيام ذات بقد عذاب. فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، وما لقيت في صوتي غير رجع الصدى المال الفضى واللا وجود والما في شي واشتات محطات السراب فتشت ليك والروح تتاوك في البيوت دقيت أبواب الصبر والله ما خليت لي باب فتشت عنك في الصباحات العشق وانا في انجذاب حد الغياب وصلت لقي في الذهول لما الألق طبع الصباح قال بي خجل من يوم وداك لا فجر باح لا نور لاح يا زول اميري بلاك كمل ووراك همل في ريد ما بلغ النصاب سهلت خيول عشقك صبط جمحت أبد حلفت ترجع قلبي لي شغف الشباب واندحت الرؤى بالخيال في منبع الإحساس معاك ومغامة في وادي قطاب صرت الحضور والكل شي صرت الحضور والكل شي وإحساسي في بهر الضياك بالفرحة داب كل البهائي أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
2: ومشاركة أخيرة مع نص جديد من صديقة البرنامج أماني محمد دفع الله.
5: نفسي يرجع بي زماني وبيك تنعاد الطفولة في حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بي وصولة يوم يضيع منك شليلك انت بيضحكك تقولك يلا يلا فدش في دواخلك اللي جواك يا خجولة نفسي يا محبوبي أبقى بكرة لعرشك أميرة ونفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة جاي حني شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم يمر حياتي وانت زي ما تحت ديرة نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي دموعي نفسي صبرك لي تنبدو يوم عينيك تشوف جزوعي يا أنا يوم أقرأ حرفك وقتي وقتي بتلافع هجوعي وأصله بتخلى المشاعر وبيه تترمم ضلوعي نفسي في حاجات كثيرة بيها يصبح ريد نسامي تبقى محراب لهوايا في صلاتي تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس يقطع رأس همي وبيك أودع وانهزامي جاية زفالة قرامي والأحاسيس تتدفق ولهفة بتعشر كلامي ليه يدم ريدك تعتق يوم ذكرتك في قصيدة يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لي جرحي بتلتك هسي دعفت تماما يلا فرح بي صفق جاي حقق بيك حلمي وما حاسمح اني يخرب شفت اللون الحلوة كبرت وهسه في قصتنا تكتب يا أخي كان مثل قريب أمس القريبة في براح أحلامنا تلعب وكل ما تحتش بجيب لها من عصير ريدك نتشرب يا سلام يا نفسي أهرب من ليك ومن عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبع زيك وضحكته الكل ليها بترب جاية جاية سبح لعيوني وشايلة شوقي ما بينضب وقلت له يا صباح فرحي المؤكد ما لحالك شكله مضعف لما لي ورق المبحسر في درج حلمه المرتب وانكسر ساق المسافة وقال لي يما يما أنا داير أخطب الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جاية سابغ لي خطايا ودايرة وسغ لي زماني نفسي رد لي نفسي فيها والله حقق للأمان وربي يحفظ لي أنا يا البيه دايما راب عشاني وربي يحفظ لي حبيبي البيه دايما راب عشاني مع تحيات أمان محمد فعل
2: وهكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من دفتر مشاعر حتى نلقاكم الأسبوع القادم كونوا دوما بخير وإلى اللقاء
0: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 0 8 0 0 0 4 7 0.
6: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
7: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
8: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
7: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
9: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. تطور مدى تقبل المجتمع للراب بشكل جذري خلال العقدين الأخيرين، حيث تحول من موسيقى هامشية ومرفوضة إلى أحد أكثر الفنون شعبية وتأثيرا صاعدا، متفوقا في نسبة الاستماع الرقمية على العديد من الفنون التقليدية، وإن ظل يواجه بعض التحفظات. وبين ثورة موسيقية بيقود الشباب وتحفظات بيفرض الجيل الكبار، لم يعد الراب مجرد نغمات عابرة، بل تحول إلى ظاهرة فرضت نفسها على الساحة الفنية لتعيد تشكيل ذائقة المجتمع. وبينما تتربع أغاني الراب اليوم على عرش منصات الاستماع وتكتسح المشهد الإعلاني، بيظل السؤال المطروح: هل تقبل المجتمع هذا الفن كبديل للفنون التقليدية؟
1: المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقي عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقي بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا.
0: أم إنه ما زال غريبا عن تقاليدنا الموسيقية؟
2: 90% من المجتمع السوداني بشوفين الناس دي الصعاليق، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم مطردون من المنازل كده.
0: ولأنه الشارع هو المرآة الحقيقية لكل تغيير، قررنا إنه ننزل ونستمع لصوت الناس بمختلف فئاتهم وأعمارهم. سألناهم عن رأيهم في موسيقى الراب مقارنة بالفنون الأخرى، وكانت دي إجاباتهم.
1: طيب، أنا اسمي رحاب، شابة من الجيل الحالي الميلينيال مال جنزي. بالنسبة لي الراب أنا نشأت فيه، المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقي عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقي بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا، لكن الإيقاع فيه هو السبب في عدم تقبله للناس الأكبر سنا مننا. بس ده كل عندي عن الراب.
3: سلمى محمد يعقوب، أنا بشوف الراب هو يعني شريحة الشباب أكتر، فيعني الموضوع نسبي، حتى سيبقوا في ناس كبار بيحبوا يسمعوا راب وكده. زمان كانت الناس ما مهتمة به كتير، لكن لأنه أسي بيجي يناقش قضايا كتيرة، فالناس اتجهت أنه تسمع للراب وكده، وفي شريحة كبيرة والله من المجتمع بيجي تسمع راب، يعني أكتر من يعني شباب وأكتر من الشباب برضو ناس كبار وكده، بيجي مهم.
4: نادر عبد القادر، فكرة الراب أصلا في السودان يعني زي ما تقول إن هي فكرة بقت ثورية أكتر، لأنه أصلا يعني لو خطيناها في معايير إنها مثلا المجتمع السوداني بيقبلها أو المجتمع السوداني ما بيقبلها، فهي من قياس صعب شوية كده جدا، لأنه الحاجة اللي قامت دي كان بها جيل مختلف جدا عن باقي الأجيال اللي قامت في السودان قبل كده. وغير إنه الراب يعني أخذ الرو بتاعه يعني من بدايات الثورة أو من قبل الثورة بشوية في بعض الأحياء أو تجمعات الشباب في المراكز بتلموا فيها الشباب زي الساحة الخضراء، شارع 60، شارع النيل، فكان يعني بتلقى إنه في جروبات بتاعت أجيال صغيرة غير المجتمع السوداني كله اللي إحنا عارفينه كلنا، فكانوا دي محاولاتهم الأولى يعني مثلا إنه المجتمع السوداني يقدر يتقبل لك الحاجة دي. طبعا دي صراع يعني صراع كبير شديد، فهم بجد يعني حاولوا أثبتوا للمجتمع إنه ده فن وموجود، خصوصا يعني خدمت الحاجة دي الثورة ذاتها والحراك بتاع الثورة، إنه كانت في حاجات هادفة بتمرق من الفن ده، ودي طلعته مثلا للنور. بس في حاليا يعني أسر كثيرة يعني مثلا يعني بتلقى الأسرة كلها من الأم للأبو بيسمعوا يعني بيسمعوا أغاني بتاع راب، يعني ما بيسمعوا الأغاني القديمة الشديد، فبس دراية شديد حبيبي.
5: أغاني الراب طبعا هي لفترة معينة لفئة عمرية معينة، ربما أي تيار أو أي موجة جديدة إذا كانت من الأغنيات أو من الفنون عموما دايما بيكون في ما بين مؤيد وما بين معارض، فإذا أغاني الراب عندها جمهورة، عندها شبابة، والأجمل من كده إنه حتى الشباب الأطفال هم متابعين بصورة كبيرة جدا، وسول جا واحد من الفنانين اللي بيحبوه الأطفال جدا. أنا في البيت ما بعرف، لكن أولادي الصغار بيعلموني وبوروني أسماء الفنانين وبسمعوني الأغاني وبجي ألقاها موجودة في التلفون بتاعي بفتشوها في اليوتيوب. يبدأ هي يعني متقبلينها بصورة كبيرة جدا، وهي ما خادشة للحياة ولا جارحة ولا مستلبل الفنون. أنا تحديدا مع أغاني الراب ومع أولادي في البختار.
6: والله الراب بقى يعني من أشهر الأغاني اللي في السودان عندنا على مستوى حرفيا المستوى العالم العربي كله، يعني ما بقى بس السودان هو اللي بيسمع الراب عندنا، لا حتى دول تانية كتير بتسمع الراب حقنا نحن، فدي حاجة جميلة شديد صراحة. نعم المجتمع قادر يتقبل الحاجة دي فعلا، بس يعني أكتر حاجة مجتمع الشباب أنا بحس.
7: طيب السلام عليكم، أنا معمر التاج، فنان وأستاذ بدرس جيتار وكده. الفكرة إنه تقبل الراب بالنسبة للفنون الثانية وكده، هو الناس يعني نحن كفنانين متقبلينه جدا، يعني حتى المستمعين متقبلينه جدا، لكن كان في أيام كده أو فترة كده الناس كانت بتخوت إنه الراب أو الفنان مثلا بتاع الراب مثلا ممكن يقول أي كلام، لكن تاني بقى في محتوى كويس جدا، بقى في كلمات كويسة جدا، وبقى بيعالج يعني قضايا كثيرة جدا، وأكيد نحن من الداعمين والمستمعين.
8: أنا بشوف إنه على حسب الفئة المستهدفة، إذا كانوا ناس يعني بيسمعوا أصلا أو قاموا على المزيكا دي، وهي أنا أعتقد إنه هي دايما تكون مزيكا بتاعت رقص أكتر، إيقاعية أكتر، بتاعت بهجة، يعني الأغاني التقيلة على المسامع على كده بتكون سمعية أكتر. وشكرا.
9: السلامات، مساء الخير عليك، عالم الدين إبراهيم. بالنسبة لي موضوع الراب ده بدايته كانت في أمريكا وكفلسفة التحرر الإفريقية ضد الانتهاكات والظلم اللي حصل للبلاد، تقدر تقول عليه امتداد من مارتن لوثر كينج وناس محمد علي كلاي ومارفين جاي لحد ما جلس دكتور دري وسكيوب، وبعد ده جل أولد سكول ليه توباك شاكور. فالفكرة دخلت في إفريقيا لأن الحاجة عكست علينا إحنا في السودان، الراب دخلنا عن طريق مصر، أول الناس كان خشوا بيتكلموا راب وكده كان في غابة ديشانجو هناك، فهم بدوا كنيكس وكرباطة وكده، دي الشيء اللي خلى إنه الراب يتأخر وما يلقى قبول. فعشان كده المجتمع برفض الحاجة دي، يعني 90% من المجتمع السوداني بشوف إنه الناس دي الصعاليق، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم مطردون من المنازل كده. لكن السيدة بس مع الانفتاح ومع الميديا والحاجات دي انت بتقدر تقول انه هل الاسرة بترفض الراب ولا بترفض، لانه ما في كنترول على الولد، ما في كنترول على البيت، اي زول عنده تلفون وقاعد بين اربع جدار. لكن كحاجة جماعية كده في السودان مرفوضة للاغلبية، يعني مثلا تقول 80% 85%، بعدك في استثناءات، يعني بتلاقي انه الناس اللي عندها تجارب عاشت برا من زمان بتعرف اتعلمت قرد بدري كده تفاصيل، زي هو يقولوا الناس المثقفين ديل انه شنو مستامحين ومتجاوزين، عكس الزول المحافظ تلقى السوداني ولا الشعبي.
10: اعتقد المجتمع حاليا قبلان الراب في وجود في او في عدم وجود المنابر الرسمية الممكن تنشر اغنيات بتفاصيل تانية مختلفة. حتى الراب ذاته ما منتشر بالصفة الحقيقية للراب، يعني التقليد بتاع افكار في الراب، ما راب يعني فلو بتاع كلام، فلو بتاع مفردات، هم بيقلدوا مفردات بس، يعني انا يعني ما هحاول استنسخ كلام، لكن الفكرة عاملة كده. لكن حاليا هو منتشر بصورة ممكن نقول قوية، ما هو جيد هو ما جيد موضوع تاني، لكنه منتشر وفي مقبول على مستوى الأجيال أقل من 18-20 سنة، منتشر خالص يعني بلدرجة إنه بقى الـ AI كمان طبعا عمل شغل كتير في الـ في الـ في, الـ في القصة دي. فهو مقبول ما مقبول ما بنقدر نتكلم عنه، هو جيد وما جيد ما نقدر نتكلم عنه، لكنه منتشر. نعم هو منتشر الآن على مستوى الأجيال الشباب الجديدة دي، وطبعا ظروف البلد عموما يعني في الغنى السمح والغنى الممكن يخدم المجتمع في كل الأنماط ما متوفر، لكن هو منتشر، هو مقبول، وهو لاقي رواج.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، والصراع بين الخير والشر مهاب كبار.

0: كلنا نملك عيونا لكننا لا نرى الأشياء بنفس الطريقة، فالعين ترى المظهر بينما العقل والقلب يدركان الجوهر. لذا يرى البعض في الأزمة عائقا بينما يراها الآخر فرصة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: Rádio da Banda.
1: طيب مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. هذه الحلقة استثنائية وحلقة خاصة جدا، نتحدث فيها عن قضية مهمة جدا أصبحت يعني مسار حديث في كل المجتمعات السودانية وفي كل المجتمعات المحلية في العالم. نتكلم في الحلقة دي إن شاء الله عن أحد المختصين والمهتمين بالطب البديل، دكتور مصطفى. أولا يعني نحن نرحب بك في برنامج الديوان، وكده كلمنا شوية عن الطب البديل نفسه، شنو يعني الطب البديل؟
2: طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية والتجلى لقناتكم الجميلة الموقرة، لكم كل التحية والتقدير والتجلى ولمستمعين الكرام. رحلتي مع الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب بدأت من اهتمامي منذ وقت طويل ووقت مبكر بما تمتلكه السودان من ثروة كبيرة جدا في استخدام النباتات والموارد الطبيعية الطبية. مع مرور الوقت تطور هذه الاهتمام إلى دراسات وممارسات في مجال الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب والنباتات الطبيعية الطبية.

0: ما دفعني أكثر هو إيماننا بأن الطبيعة السودانية غنية جدا جدا بالموارد الطبيعية، وأن لدينا ثروة وموارد يمكن الاستفادة منها بصورة أفضل، ولكن مع المحافظة على الجانب العلمي والاهتمام بالسلامة والجودة. لذلك اخترت أن أجمع بين المعرفة المتوارثة والمعرفة العلمية في مجال تخصصي، وأنا أقدم للناس ما يمكن تقديمه بصورة ومسؤولية. فالطب التكميلي ليس هو طبا بديل للطب الحديث، وإنما مكملة للطب الحديث.
1: مصطفى، العلاج بالأعشاب والثقافة في السودان يعني بدت من بدري جدا. الناس بتعالجوا بالأعشاب وبتعالجوا بالفطريات وبتعالجوا بما حولهم من النباتات الموجودة في المجتمعات المحلية دي. الفكرة دي يعني انت أسست يعني فكرة العلاج بالأعشاب وانطلقت بيها، يعني شنو الآن الكسوبات اللي انت حققتها أو المساهمات اللي قدرت تقدمها للناس في المجتمعات المحلية بالذات في مجال العلاج بالأعشاب؟
0: طيب، كان دكتور مصطفى العنبراوي فكرة المركز تقوم على تقديم خدمات ومنتجات في مجال التجميل الطبيعي والطب التكميلي، مع الاهتمام بالموارد المحلية ومحاولة تطويرها بصورة أفضل. احنا بنميزنا المركز بالنسبة لبقايا المراكز، نحاول بنطور المركز من منتجات الطبيعية العشبية التقليدية. المنتجات الطبيعية ما مجرد منتج تجاري تباع في السوق، نعكس بها الهوية السودانية بما يتوفر من أراضينا من نباتات وموارد طبية، ونحرص جدا جدا على الاستماع للعملاء ومعرفة احتياجاتهم، ونحاول نطور المنتج بأكثر ما يمكن بدون أي ضرر. وبعد ما في تجارب كثيرة جدا جدا من المنتجات، استطعنا أن نستخلص بعض المنتجات الطبية العشبية من أرض الطبيعة.
1: مصطفى، العلاجات الأول علاج بالأعشاب، يعني انتوا كيف بتعرفوا العشبة ذات العشبة اللي بتختاروها؟ يعني بتختاروها كيف، والدليل شنو انه العشبة دي بتعالج المرضى الفلاني، ولا بتستخدم في يعني الجرعات بتاعتها كيف تستخدم؟ يعني الحاجات دي انتوا استنبطوها من وين، يعني من المجتمعات المحلية، ولا عن طريق المعامل وعن طريق البحوثات والكشوفات الطبية المعملية؟
0: طيب، في خلال الآلاف السنين الذي عاشها الإنسان تجرب كثير من المنتجات والأعشاب، وسبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل كل الأعشاب مذاقها مر وبعدها سامة وأحيانا شديدة السمية. فمن خلال تجربة الآباؤنا وأجدادنا القدماء والدكاترة الأطباء مثل أبو قراد وابن النفيس وابن البيطار، قدرنا نستخلص، والتجارب المباشرة مع المرضى قدرنا نتخصص. وهسي وصلنا لمرحلة إنه أهم حاجة نقرأ الأرشدة الدوائية أو الفحوصات، بنقدر نخدر بعض المنتجات من خلال التجارب، ولكن بتوقف على الجرعة الدوائية، أحمش الجرعة من شخص إلى آخر. وفي بعض الأشخاص عندهم أمراض مزمنة، والأطفال والحوامل والرضع، فقدرنا نستخلص بعض العلاجات. هي نافعة، كل الأعشاب الطبيعية نافعة، موجود في البيوت السودانية، متوفر علينا البهارات الموجودة في المطبخ، إضافة على الأعشاب مثل الزمان الحبوبات، يقول لك القرط، وعندنا السمسم والعدس والحاجات الكثيرة اللي بيعملوها لبقة، والبعض الأشياء اللي يعملها مثل المراهم، فإننا قدرنا نطورها من خلال التجارب.
1: طيب، أنا الناس بيتكلموا إنه الجرعات المستخدمة في التطبيب وفي العلاج يعني ما هي دايرة معايير، يعني أنت هسه أنا يعني تقول للزول مثلا أنت المرضى الفلاني ده بعالجوا بالحلبة، المرضى الفلاني ده بعالجوا بالقرفة، المرضى الفلاني ده بعالجوا مثلا بالسنمكة، المقادير دي يعني كيف الناس او انتو كناس مختصين كيف بتحددوا المقادير المناسبة لكل مريض؟
0: طيب الحمد لله السودان ماشي على خير، وبدأت الفترة الأخيرة في تدريب كوادر المحنة الطبية، الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب، بعد فيها دبلومات وكورسات. الدبلومات والكورسات فيها محاضرات بيحدد لك الجرعات الدوائية وكيف إنه تدي المريض الجرعة الدوائية حسب العمر والوزن. فالطب التكميلي ماشي بصورة جميلة جدا جدا، وبيخضع لمراقبة وفحصي، وحتى يعني من أساسياته إنه الشاب المعالج أو الطبيب المعالج يقرأ الأرشدة الدوائية أو الفحوصات. فنحن هسي في المركز بنطلب من المريض الفحوصات الأولية أو الفحوصات الأخيرة، بناء عليه عندنا جرعات وفر المعرفة اللي إحنا درسناه بنقدر نحدد الجرعة الدوائية. فهو بقول لك أقل حاجة انك انت بتدي الجرعه اقل من انك تدي الجرعه يكون اعلى من النسبه. فيلا الطبيعه ليس موزيه، الطبيعه ليس موزيه، ولكن بتاخذ فتره طويله في العلاج، ودائما الناس بتستعجل انها دايرين ان سرعه الاستجابه تكون عاليه، لكن هي حتى احنا في تجربتنا مع انا شخصيا بتخصص في الطب التجميلي من ارض الطبيعه، فما بحارب المستحضرات التجميل بصفة عامة، ولكن وجدت في ضرر بصورة كبيرة جدا جدا للمروجين بتاعت المستحضرات التجميل الفاسدة، مثل فيها الهيدروكينون والهيدروكورتيزون. ونحن حسي بنستخلص الكولاجين اللي هو بتجينا مستورد، فنحن بنعمل الكولاجين من خيرات بلدنا هنا، ايوه كريم اللبان الذكر، مستخلصات اللبان الذكر دي فيها فوائد عالية جدا جدا. فقدرنا نحدد من خلال تجربتنا وخبرتنا الطويلة قدرنا نحدد الجرعة الدوائية لكل الأعمار.
1: دكتور مصطفى شنو يعني سيدي بتقولوا انه بتعودوا للطبيعة، العودة للطبيعة، العودة للطبيعة ايضا حاجة يعني مش سهلة، يعني شعار كبير جدا جدا. شنو التدابير اللي انتم الان بتتخذوها حتى انكم تعودوا للطبيعه وتعودوا يعني تستخدموا ما حولكم من منتجات؟ شنو الاجراءات والتدابير اللي بتشجع بها الناس انهم يعودوا الى الطبيعه؟
0: طيب يا اخي العزيز وللمستمع الكريم، احب اوضح لهم معنات الاوضه الى الطبيعه عند مركز العنبراوي للتجميل الطبيعي والعلاج بالاعشاب. برنامجنا هو العودة إلى الطبيعة. العودة إلى الطبيعة بالنسبة لنا في مركز العنبراوي لا تعني العودة إلى الوراء، وإنما العودة إلى الاستفادة الواعي من الموارد الطبيعية. ونحن لا نقدم الطب التكميلي باعتبارها بديلا عن الطب الحديث. في كثير من الحالات يمكن أن يكون مجال مكمل بشرط أن لا يكون استخدام بصورة مسؤولية ولا يسبب في تأخير التشخيص أو العلاج الطبيعي ولا يسبب ضرر. رسالتنا التكامل وليس الصراع بين الطب الحديث والطب التكميلي. فلذا عملنا برنامج الطب التكميلي وبرنامجنا الأوضة إلى الطبيعة.
1: طيب دكتور مصطفى يعني أنتوا بتتكلموا بتقولوا الاستفادة من خيرات بلدنا، الموارد والنباتات المحلية اللي شايفينها أنها ممكن تستثمر حتى الآن بالصورة المطلوبة شنو؟
0: طيب إذا بدينا نتكلم يا أخي العزيز عن خيرات السودان وما يمتلكه السودان من تنوع كبير في النباتات والموارد الطبيعية الطبية، سواء في دارفور أو في كردفان أو في النيل الأزرق أو في مناطق أخرى، ومثل ما كجبال مرة، فأنا قبل فترة كنت بعمل بحث في جبال مرة، فبجد بلدنا غنيئة بالمواد الطبيعية. لدينا نباتات عطرية وطبيعية وطبية وزيوت وبذور ومواد طبيعية كثير جدا جدا، يمكن أن تدخل في جميع صناعات التجميل والغذائي وبعد في مجالات الدوائية. الطب التكميلي في السودان عبارة عن صيدلية كبيرة متحركة في كل بيت وفي كل شارع، لكن الاهتمام ليس فقط نوفر المواد الخام، المطلوب هو دراسة هذه المواد الخام ومعرفة خصائصها وتحسين طرق تجمعها وتجفيفها أو تخزينها وتصنيعه حتى نستطيع أن نوصلها للعالم كله ونصنعها بطريقة علمية طبيعية كويسة جدا وفعالة تخضع إلى معايير دولية تكون ذات قيمة مضافة بدلا ما نصدر المواد كخام. فحسي بلدنا بيطلع كل المواد بيطلع مواد خامة، وإحنا عندنا فرصة كبيرة جدا جدا لو نظمنا أنفسنا ودربنا واخترعنا فحوصات عالية ومعايير دولية. بجد يعني أنت قد يكون ممكن تكون عايش برا السودان، لما تمشي السوبر ماركت بتلقى زبدة الفول السوداني بسعر عالي جدا جدا، بتلقى السمسم السوداني، شوكولاتة السمسم السوداني، بتلقى حاجات كثيرة جدا جدا، عندنا موارد خيمة جدا. فلما قلنا العودة إلى الطبيعة ومن خيرات بلدنا، إحنا في المركز بنسعى إنه ما نستورد أي حاجة من خارج السودان، اللهم إلا ممكن ندخل مدخلات إنتاج الفوارخ. وحتى الحمد لله هسي أصبحت إنه المواد التغليف بدأت تتوفر في السودان. فنحن لو سلكنا طريق من خيرات بلدنا حننعم بكل حاجة، حتى ما بنتأثر بالحصر الدولي سواء كان من مجال الأغذية أو الأدوية والحاجات زي دي.
1: مصطفى، الناس يعني بعض العشابين وبعض الناس يعني بلغة المعراقة أو المعراقين يعني بيستخدموا الخلطات الطبيعية دي، وأحيانا بعد مرات بتكون خلطات ضارة جدا جدا، يعني لأنه ممكن تكون النسب والمقادير غير مناسبة وكده. فهل أنتوا عندكم أي تجربة في أنكم يعني الناس دول بتوعوهم يعني المعراقة والمستخدمين بتاعنا الأعشاب، يعني ديل هم خارج دائرة الضوء والإعلام، ما هم ذاتهم ما عارفين الحكاية دي أضرار شنو وكده، فهل في أي جهود في أنكم تتواصلوا معاهم ولا ترفعوا التوعية بتاعتهم، ولا الحاصل شنو في الحتة دي بالذات؟
0: طيب الحمد لله، يعني احس ان احنا وانا احد افراد الان شغالين بنأسس في الطب التكميلي والتجميلي والعلاج بالاعشاب. كانت جمعية، لكن حسي في مبادرة لتطوير تكون مؤسسة كاملة قائمة بذاتها، والآن الورق تقريبا تكون المستشار وكوننا كتلة، وأنا أحد من ال 18 مرشحين لتكملة الإجراءات للتطوير في المجال. بالتأكيد كلمة طبيعي لا تعني بالضرورة آمنة. بعض النباتات زي ما قلت لك سابقا قد تكون لها تأثير قوي، وبعدها قد تدخل في مجال الأدوية، وبعدها قد تكون سمية وشديدة السمية. فلذا حبينا نجمع كل العشابين وكل أصحاب الحجام وأصحاب المهن التقليدية، اللي هو نفس الكلام اللي أنت قلته، الناس اللي بيستخدموا المنتج بطريقة عشوائية. نحن حابين نطورهم، وأنا كنت مدرب، يعني مدرب للعشابين البسيطين، إنه كيف يعملوا المراهم، كيف يختاروا الجرعة الدوائية بدون تأثير، كيف يرفعوا، كيف يرفعوا من مستوى المستوى كيف يرفعوا من مستوى الوعي ومستوى الجرعة ذاتها، وكيف إنه ما يخلوا الأعشاب تكون بصورة مهدورة مفروشة في الوطاء وفي بطريقة مهزلة. فحسي نحن سائين في السكة دي، والحمد لله وصلنا لمشوار بعيد جدا جدا، وقريب إن شاء الله ترى النور. وبديت أعمل تراخيص، يلا بعد التراخيص محتاج لرغابة.
2: راديو دبي
3: الأعزاء، متابعي راديو دبنجا في كل مكان، المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وازدانت بالفرح والنور والأمان والسلام لوطن جريح ينشد السلام. حلقة جديدة في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. البداية مع الشاعر محمد حسن حدباي وتجربة الشعر الحلمنتيشي.
3: قال ناكل فول بالدكوة ويوماتي، ده ما سيستم. تعرس انت بتعمك بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم. هلال نطقطق نيمبا وناسار ولا الوحدات، ده ما سيستم. لكن الموضة ورتنا نيو سيستم. بنطلون ده شاء وقالوا بسموه بالسيستم، والبنطلون هو زي طالع وما طالع، وزي واسع وما واسع، وزي واقع وما لا أظن واقع. يكون ده شنو؟ يكون ده بنطلون شافع؟ ده ما سيستم. والسيستم موضة عندها رواية. بنطلون ده شاء وقالوا بقصوه بكاية. غريب جدا، تجر لفوقي مش واقع، تجر لفوقي مش واقع، تجر يساي ما نافع إلا تغطي بملايا، ده ما السيستم. شبابنا اللابس السيستم أظن الليلة سامعني، تشيرت لكم مع الكتفين اسمه عديل، تعال بالحقنة أطعني، شرابات طولة بس سنتين اسمه يلا الكوبري قطعني، وبناتنا جارنا الموضة ولبسا برضو شطفني، وخايف بكرة من موضة يقولوا عليها حممني. حمد خير جا من البلد هسا عليه عكاز ويتكس انا ومحمد الحين بتعرف السيستم؟ قال شفته اشوف مكه. شبابنا الليله يتحرحر وشايفه من الطريق فكه. هلال لبسنا نحن زمان، هلال الواسع الماهل الربطوه الاترخرخ ولا مفكه، وده السيستم. شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموا هم فكوا، وقفنا قاموا هم جكوا، لبسنا جيب ومجكو. شبابنا اللابس السيستم، شبابنا الماشي ومجكو، ومع السيستم ان احنا الليله ما ضعنا. حليل رحم القصر والمك، حليل دقنا، حليل مركوبنا والسكين، حليل غيما ورثناها، وحليل عزا مفارقنا، ومع السيستم ان احنا الليله ما ضعنا واكيد ضعنا.
2: نواصل معكم أصدقائنا الأعزاء في صفحات دفتر مشاعر. وهذه دعوة من فاطمة عبد الله صديقة البرنامج، فلنستمع إليها.
4: بفر ضياك روحي عليك مشحتفة، ومنتظرة بس لحظة رجوع لحظة إياب. كل الأرض دونك فراغ، كل البراحات انطوت، ما فيها زول باتت يا باب. كل الوجوه همست مريبة ومبهمة، وأيام ذات بقد عذاب. فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، وما لقيت في صوتي غير رجع الصدى المال الفضى واللا وجود والما في شي. واشتات محطات السراب فتشت ليك والروح تتاوك في البيوت دقيت أبواب الصبر والله ما خليت لي باب فتشت عنك في الصباحات العشق وانا في انجذاب حد الغياب وصلت لقي في الذهول لما الألق طبع الصباح قال بي خجل من يوم وداك لا فجر باح لا نور لاح يا زول اميري بلاك كمل ووراك هيمل في ريد ما بلغ النصاب سهلت خيول عشقك صبت جمحت أبت حلفت ترجع قلبي لي شغف الشباب وانداحت الرؤى بالخيال في منبع الإحساس معاك ومغامة في وادي قطاب صرت الحضور والكل شي صرت الحضور والكل شي وإحساسي في بهر الضياك بالفرحة داب كل البهائم أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
2: ومشاركة أخيرة مع نص جديد من صديقة البرنامج أماني محمد دفع الله.
5: نفسي يرجع بي زماني وبيك تنعاد الطفولة في حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بوصولة يوم يضيع منك شليلك انت بضحكة تقولة يلا يلا فدي شفتي دواك للتلي جواك يا خجولة نفسي يا محبوبي أبقى بكرة لعرشك أميرة ونفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة جاي حنين شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم يمر حياتي وانت زي ما تحب تديرة نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي دموعي نفسي صبرك ليت نبدو يوم عينيك تشوف جزوعي يا أنا يوم أقرأ حرفك وقتي وقتي بتلافاه جوعي وأصله بتخلى المشاعر وبيه تترمم ضلوعي نفسي في حاجات كثيرة بيها يصبح ريب مسامي تبقى محراب لهوايا في صلاتي تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس يفصع رأس همي وبيك ودع وانهزامي جاية زفالك قرامي والأحاسيس تتدفق ولهفة بتعشر كلامي ليه يدم ريدك تعتق يوم ذكرتك في قصيدة يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لي جرحي بتلتك هسي دعفت تماما يلا فرح بي صفك جاي حقق بيك حلمي وما حاسمح إنه يخرب شفت اللون الحلوة كبرت وهسه في قصتنا تكتب يا أخي كان أمس القريب أمس القريبة في براح أحلامنا تلعب وكل ما تحتاج تجيب لها من عصير ريدك تشرب يا سلام يا نفسي أهرب من ليك ومن عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبع زيك وضحكته الكل ليها بترب جاية جاية سبح لعيونه وشايلة شوقي ما بينضب وقلت له يا صباح فرحي المؤكد ما رحالك شكله مضعف لما لي ورقه المبحسر في درج حلمه المرتب وانكسر ساق المسافة وقال لي يما يما أنا داير أخطب الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جاية سابغ لخطايا ودايرة وسغ لزماني نفسي رد لنفسي فيها والله حقق للأمان وربي يحفظ لي أنا يلبيه دايما راب عشاني وربي يحفظ لي حبيبي يلبيه دايما راب عشاني مع تحيات أمان محمد تفعل.
2: وهكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من دفتر مشاعر حتى نلقاكم الأسبوع القادم كونوا دوما بخير وإلى اللقاء.
0: دفتر مشاعر شاركنا نبضك. كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
6: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
7: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
8: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
7: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
9: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجة جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. مرحبا مستمعي ذا بنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من ذا بنج راب، ابتدى المشوار. تطور مدى تقبل المجتمع للراب بشكل جذري خلال العقدين الأخيرين، حيث تحول من موسيقى هامشية ومرفوضة إلى أحد أكثر الفنون شعبية وتأثيرا صاعدا، متفوقا في نسبة الاستماع الرقمية على العديد من الفنون التقليدية، وإن ظل يواجه بعض التحفظات. وبين ثورة موسيقية بيقود الشباب وتحفظات بيفرض الجيل الكبار، لم يعد الراب مجرد نغمات عابرة، بل تحول إلى ظاهرة فرضت نفسها على الساحة الفنية لتعيد تشكيل ذائقة المجتمع. وبينما تتربع أغاني الراب اليوم على عرش منصات الاستماع وتكتسح المشهد الإعلاني، بيظل السؤال المطروح: هل تقبل المجتمع هذا الفن كبديل للفنون التقليدية؟
1: المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقي عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقي بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا.
0: أم إنه ما زال غريبا عن تقاليدنا الموسيقية؟
2: 90% من المجتمع السوداني بشوف إنه الناس دي الصعاليق، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم مطردون من المنازل وكده.
0: ولأنه الشارع هو المرآة الحقيقية لكل تغيير، قررنا إنه ننزل ونستمع لصوت الناس بمختلف فئاتهم وأعمارهم. سألناهم عن رأيهم في موسيقى الراب مقارنة بالفنون الأخرى، وكانت دي إجاباتهم.
1: طيب، أنا اسمي رحاب، شابة من الجيل الحالي الميلينيال ما الجنزي. بالنسبة لي الراب أنا نشأت فيه، المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقي عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقي بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا. لكن الإيقاع فيه هو السبب في عدم تقبله، لأن الناس الأكبر سنا مننا. بس ده كل عندي عن الراب.
3: سلمى محمد يعقوب، أنا بشوف الراب هو يعني شريحة الشباب أكتر، فيعني الموضوع نسبي، حتى سيبقوا في ناس كبار بيحبوا يسمعوا راب وكده. زمان كانت الناس ما مهتمة به كتير، لكن لأنه أسي بيجي يناقش قضايا كتيرة، فالناس اتجهت إنه تسمع للراب وكده، وفي شريحة كبيرة والله من المجتمع بيجي تسمع راب، يعني أكتر من يعني شباب وأكتر من الشباب برضو ناس كبار وكده، بيجي مهم.
4: نادر عبد القادر. فكرة الراب أصلاً في السودان يعني زي ما تقول إن هي فكرة بقت ثورية أكتر، لأنه أصلاً يعني لو خطيناها في معايير إنها مثلاً المجتمع السوداني بيقبلها أو المجتمع السوداني ما بيقبلها، فهي مقياس صعب شوية كده جداً، لأنه الحاجة اللي قامت دي قام بها جيل مختلف جداً عن باقي الأجيال اللي قامت في السودان قبل كده. وغير إنه الراب يعني أخذ الرو بتاعه يعني من بدايات الثورة أو من قبل الثورة بشوية في بعض الأحياء أو تجمعات الشباب في المراكز بتلموا فيها الشباب، زي الساحة الخضراء، شارع 60، شارع النيل. فكان يعني بتلقى إنه في جروبات بتاعت أجيال صغيرة غير المجتمع السوداني كله اللي إحنا عارفينه كلنا، فكانوا دي محاولاتهم الأولى يعني مثلا إنه المجتمع السوداني يقدر يتقبل لك الحاجة دي. طبعا دي صراع يعني صراع كبير شديد، فهم بجد يعني حاولوا أثبتوا للمجتمع إنه ده فن وموجود، خصوصا يعني خدمت الحاجة دي الثورة ذاتها والحراك بتاع الثورة، إنه كانت في حاجات هادفة بتمرق من الفن ده، ودي طلعته مثلا للنور. بس في حاليا يعني أسر كثيرة يعني مثلا يعني بتلقى الأسرة كلها من الأم للأبو بيسمعوا يعني بيسمعوا أغاني بتاع راب، يعني ما بيسمعوا الأغاني القديمة شديد. فبس رأيي شديد حبيبي.
5: أغاني الراب طبعا هي لفترة معينة لفئة عمرية معينة، ربما أي تيار أو أي موجة جديدة إذا كانت من الأغنيات أو من الفنون عموما دائما بيكون في ما بين مؤيد وما بين معارض. فإذا أغاني الراب عندها جمهورة، عندها شبابة، والأجمل من كده إنه حتى الشباب الأطفال هم متابعين بصورة كبيرة جدا، وصول جا واحد من الفنانين اللي بيحبوه الأطفال جدا. أنا في البيت ما بعرف، لكن أولادي الصغار بيعلموني وبيوروني أسمع الفنانين وبسمعوني الأغاني، وبجي ألقاها موجودة في التلفون بتاعي بفتشوها في اليوتيوب، يبقى هي يعني متقبلينها بصورة كبيرة جدا، وهي ما خادشة للحياة ولا جارحة ولا مستلبة للفنون. أنا تحديدا مع أغاني الراب ومع أولادي في البختار.
6: والله الراب بقى يعني من أشهر الأغاني اللي في السودان عندنا على مستوى حرفيا المستوى العالم العربي كله، يعني ما بقى بس السودان هو اللي بيسمع الراب عندنا، لا حتى دول تانية كتير بتسمع الراب حقنا نحن، فدي حاجة جميلة شديد صراحة. نعم المجتمع قادر يتقبل الحاجة دي فعلا، بس يعني أكتر حاجة مجتمع الشباب أنا بحس.
4: طيب السلام عليكم، أنا معمر التاج، فنان وأستاذ بدرس جيتار وكده. الفكرة إنه تقبل الراب بالنسبة للفنون الثانية وكده، هو الناس يعني نحن كفنانين متقبلينه جدا، يعني حتى المستمعين متقبلينه جدا، لكن كان في أيام كده أو فترة كده الناس كانت بتقول إنه الراب أو الفنان مثلا بتاع الراب مثلا ممكن يقول أي كلام، لكن تاني بقى في محتوى كويس جدا، بقى في كلمات كويسة جدا، وبقى بيعالج يعني قضايا كثيرة جدا، وأكيد نحن من الداعمين والمستمعين.
7: أنا بشوف إنه على حسب الفئة المستهدفة، إذا كانوا ناس يعني بيسمعوا أصلا أو قاموا على المزيكة دي، وهي أنا أعتقد إنه هي دايما تكون مزيكة بتاعت رقص أكتر، إيقاعية أكتر، بتاعت بهجة، يعني الأغاني التقيلة على المسامع على كده بتكون سمعية أكتر. وشكرا.
8: سلامات، مساء الخير عليك، عالم الدين إبراهيم. بالنسبة لي موضوع الراب ده بدايته كانت في أمريكا، وكفلسفة التحرر الإفريقية ضد الانتهاكات والظلم اللي حصل للبلاد، تقدر تقول عليه امتداد من مارتن لوثر كينج وناس محمد علي كلاي ومارفين جاي، لحد ما جينا دكتور دري وسكيوب، وبعد ذلك جول أولد سكول ليه توباك شاكور. فالفكرة اتأخرت في إفريقيا لأن الحاجة اتعكست علينا إحنا في السودان، الراب دخلنا عن طريق مصر، أول الناس كان خشوا بيتكلموا راب كده كان في غابة ديشانجو هناك، فهم بدوا كنيكة سكرباطة وكده، دي الشي اللي خلى إنه الراب يتأخر وما يلقى قبول. فعشان كده المجتمع برفض الحاجة دي، يعني 90% من المجتمع السوداني بشوف إنه الناس دي الصعاليق، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم مطردون من المنازل كده. لكن السيدة بس مع الانفتاح ومع الميديا والحاجات دي انت بتقدر تقول انه هل الاسرة بترفض الراب ولا بترفض، لانه ما في كنترول على الولد، ما في كنترول على البيت، اي زول عنده تلفون وقاعد بين اربع جدار. لكن كحاجة جماعية كده في السودان مرفوضة للاغلبية، يعني مثلا تقول 80% 85%، بعد ذاك في استثناءات، يعني بتلاقي انه الناس اللي عندها تجارب عاشت برا من زمان بتعرف اتعلمت قرد بدري كيه تفاصيل، زي هو يقولوا الناس المثقفين ديل انه شنو مستامحين ومتجاوزين، عكس الزول المحافظ تلقى السوداني ولا الشعبي.
9: اعتقد المجتمع حاليا قبلان الراب في وجود في او في عدم وجود المنابر الرسميه اللي ممكن تنشر اغنيات بتفاصيل تانية مختلفه، حتى الراب ذاته ما منتشر بالصفه الحقيقيه للراب، يعني التقليد بتاع افكار في الراب، ما راب يعني فلو بتاع كلام، فلو بتاع مفردات، هم بيقلدوا مفردات بس، يعني انا يعني ما هحاول استنسخ كلام، لكن الفكره عامله كده. لكن حاليا هو منتشر بصوره ممكن نقول قويه، ما هو جيد هو ما جيد موضوع تاني، لكنه منتشر وفي مقبول على مستوى الأجيال أقل من 18-20 سنة، منتشر خالص، يعني لدرجة إنه بقى الـ AI كمان طبعا عمل شغل كثير في القصة دي، فهو مقبول ما مقبول ما بنقدر نتكلم عنه، هو جيد وما جيد ما بنقدر نتكلم عنه، لكنه منتشر. نعم هو منتشر الآن على مستوى الأجيال الشباب الجديدة دي، وطبعا الظروف البلد عموما يعني في الغنى السمح والغنى اللي ممكن يخدم المجتمع في كل الأنماط ما متوفر، لكن هو منتشر، هو مقبول، وهو لاقي رواج.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، والصراع بين الخير والشر، مهاب كباشي.

0: كلنا نملك عيونا لكننا لا نرى الأشياء بنفس الطريقة، فالعين ترى المظهر بينما العقل والقلب يدركان الجوهر. لذا يرى البعض في الأزمة عائقا بينما يراها الآخر فرصة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد، تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نفتح في هذه الحلقة واحد من الملفات المهمة المرتبطة بمستقبل التعليم العالي في السودان، وتحديدا مستقبل العملية التعليمية بجامعة الخرطوم في مرحلة ما بعد الحرب. فالجامعة لا تواجه فقط سؤال العودة إلى القاعات واستئناف الدراسة، وإنما تواجه أيضا تحديات تتعلق بعودة الأساتذة والطلاب وتأهيل القاعات والمختبرات

0: المستشفيات الجامعية واستعادة البنية الرقمية. إلى جانب سؤال مهم حول النموذج التعليمي الأنسب لهذه المرحلة، وهل يمكن العودة مباشرة إلى التعليم الحضوري الكامل؟ أم أن التعليم المدمج يمثل خياراً أكثر واقعية ومرونة خلال الفترة الانتقالية؟ النغاية اكتسب أهمية إضافية بعد صدور لائحة التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت طرحت فيه لجنة ضمان استمرار العملية التعليمية بجامعة الخرطوم رؤية تقوم على اعتماد التعليم المدمج خلال عام انتقالي بالتوازي مع إعادة إعمار الجامعة واستعادة قدراتها. لمناقشة كل هذه القضايا نستضيف في هذه الحلقة الدكتورة منال السيد عبد الرحمن، الأستاذ المشاري بكلية العلوم، مقرر اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم، وفي نفس الوقت مقررة لجنة ضمان استمرار العملية التعليمية في جامعة الخرطوم. كما ينضم إلينا البروفيسور علي عبد الرحمن رباح، أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة الخرطوم وعميد كلية الهندسة وأمين الشؤون العلمية بالجامعة سابقا. أهلا وسهلا بكم في برنامج ملف السودانية. دكتورة منال، باعتبار مقررة لجنة ضمان استمرار العملية التعليمية، كيف تشكلت اللجنة وما الذي دفع الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم لإعداد هذا التقرير في هذا التوقيت؟
1: تشكلت اللجنة بناء على توصية من الجمعية العمومية في اجتماع تشاوري، والهدف منها كان هي إيجاد حلول بعد صدور قرار التعليم العالي بعودة الدراسة إلى المقر الرئيسية وقفل المراكز الخارجية واعتماد الدراسة الحضورية كخيار أوحد. ونتيجة الظروف الموجودة يعني رأينا إنه هذا القرار قرار غير صائب أو يلزم الكثير من الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني تراعي الظروف الوضع الراهن أو الظروف الحالية. يعني لذلك أوصت الجمعية العمومية للهيئة النقابية أو لنقابة جامعة الخرطوم اللي هم الأساتذة بتشكيل هذه اللجنة لوضع حلول أو رؤية لكيفية الدراسة خلال الفترة القادمة.
0: ما البيانات والاستبيانات التي اعتمدتم عليها، وهل تعتقدون أنها تعكس بصورة كافية واقع الطلاب والأساتذة في مختلف مجمعات وكليات الجامعة؟
1: طيب، بالنسبة للذات الأساسية اللي اشتغلنا عليها في التقرير دي هو الاستبيان اللي قامت به النقابة وفي تقريرين تانين من طلاب اللي هم من الجمعية الهندسية اللي هي الرابطة بتاعت كلية الهندسة والرابطة بتاعت كلية الطب. طيب، بالنسبة للأرقام الموجودة فيه هي بعضها مثلا زي الاستبيان بتاع الجمعية الهندسية، العدد المشارك كان كبير شديد، ف يعني بالتأكيد إنها هي داتا كاملة يعني عن الطلاب أو عن معظم الطلاب. يعني بالنسبة للاستبيان بتاع رابطة كلية الطب والنقابة اللي هي تقريبا زي يعني حوالي ربع يعني 20 أو 25% من يعني دي تعتبر زي يعني عينة من اللي هي خاصة إنه العينة كانت ممثلة لكل الكليات ولكل الفئات، فبالتالي يبقى الداتا اللي احنا استندنا عليها سواء كانت داتا كاملة أو عينة تمثل مجتمع الأساتذة والطلاب نتوقع إنها هي يعني داتا يعني مقنعة إنه ناخدها يعني كإنديكيتر أو يعني كمؤشر لبقية للمجتمع اللي أخذنا منه العينة.
0: إذا انتقلنا للصورة العامة، أنتم تتحدثون عن أزمة لا تتعلق فقط باستئناف الدراسة وإنما باستعادة مؤسسة كاملة بعد الحرب، ما حجم هذه الأزمة وما أبرز جوانبها؟
1: طيب، حقيقة طبعا الجامعة زيها زي كل المؤسسات في الدولة اللي هي بعد الحرب واجهت يعني فقدان لكثير من المقومات بتاعتها، سواء كانت المادية اللي هي زي البنى التحتية، أو سواء كانت الداتا أو المعينات الأخرى. يعني نتفائل، نتوقع إنه الجامعة قادرة تستعيد، يعني خلال خطة كويسة يعني قادرة تستعيد جزء كبير من الحاجات اللي هي فقدتها، ويعني بنتوقع إنه يعني همة الناس وبوجود خطة واضحة اللي هي تشوف الأشياء المفقودة دي وين، سواء كانت بنية تحتية أو بنية إلكترونية أو موارد بشرية يعني كأفراد، يعني نتوقع إنه الجامعة إن شاء الله قادرة يعني على المدى المتوسط أو الطويل إنها تستعيد جزء كبير من يعني من بنية المؤسسين.
0: من أبرز الأرقام التي ظهرت في التقرير أن 71% من أعضاء هيئة التدريس ما زالوا خارج البلاد. ما الأسباب الرئيسية التي تقف وراء عدم عودة هذه النسبة الكبيرة من الأساتذة؟
1: طيب، أظهر الاستبيان اللي هو جريناه وسط الأساتذة إنه حوالي 71% من أعضاء هيئة التدريس هم موجودين في الخارج. أهم الأسباب اللي بتحول دون عودتهم اللي هو وجود المسكن المناسب، والمسكن ده طبعا بيشمل المنزل نفسه والمعينات الأثاثات اللي بتكون موجودة في داخله والخدمات في المنطقة اللي هو موجود فيها يعني. فأعتقد إنه ده السبب الرئيسي. في أسباب تانية بتعوق برضو، منها التكلفة تحت العودة، خاصة يعني الأساتذة اللي هم موجودين في دول بعيدة اللي هي بتجي فيها تكلفة تذاكر الطيران. في أسباب أخرى إنه خلال سنوات الحرب بعض الأساتذة وطنوا يعني أو يعني حاولوا يخلقوا لنفسهم وضع مستقر نسبيا، اللي هي مثلا بيشمل تعليم الأبناء وكده، فدي برضو يعني ما بتقدر تقطع فجأة، فبتحتاج برضو ل يعني سنة أو سنتين أو المهم فترة زمنية محددة كده انتقالية عشان تقدر يعني ترجع للسودان وتخليهم يعني ماشيين في نفس الوضع.
0: في المقابل هناك أيضا تراجع واضح في تسجيل الطلاب بعد الحرب. في كلية الصيدلة مثلا انخفض التسجيل من نحو 90% قبل الحرب إلى 46% للدفعة المؤجلة 2023 و41% للدفعة المؤجلة 2024. ماذا تقول لكم هذه الأرقام عن مستقبل الجامعة وقدرتها على الاحتفاظ بطلابها؟
1: فعلا الجامعة أو مؤسسات التعليم العالي كلها، الجامعات كلها ووزارة التعليم العالي نفسها محتاجة تقيف عنده، اللي هو في التقرير وضح إنه في تراجع في تسجيل الطلاب، وده جزء منه طبعا مفهوم اللي هي ظروف بتاعت الحريب وعدم الاستقرار، ويعني البداية بتاعت انقطاع الجامعة في الفترة الأولى قبل ما يبتدي التسجيل الإلكتروني أو التعليم الإلكتروني يعني اللي يشتغلوا أونلاين. ده مفهوم إنه أكيد حيقلص جزء من عددية الطلاب، لكن يعني عشان الظاهرة دي ما تستمر وتأثر فعلا على يعني عددية الطلاب اللي هتجي في السنين القادمة، الجامعات أو جامعة الخرطوم مثلا محتاجة فعلا هي تطرح التساؤل دي ويعني بالطرق العلمية بتاعته، يعني اللي هي يطرح يعني استبيان يعني للطلاب اللي هم داخلين للجامعات، يعني إنهم يعني رؤيتهم شنو للكليات المختلفة، هل إذا جاتهم الفرصة يعني هل هم حيقدموا جامعات سودانية ولا يطلعوا برا، لأنه أحيانا تغير الأجيال نفسه بيخلق تغير في الأفكار يعني فعشان نكون منهجيين احنا فعلا محتاجين يعني الظاهرة دي ندرسها بطريقة علمية ممنهجة شوية.
0: هناك أيضا تفاوت كبير في نسب عودة الأساتذة بين الكليات والمجمعات، من نحو 20% في بعض أقسام مجمع الوسط ل 68% مجمع التربية. هل يعني هذا التفاوت أن العودة لا يمكن إدارتها بقرار واحد وموعد موحد لكل كليات الجامعة؟
1: طيب التقرير برضو فيه يعني أصهر أنه من العينات العشوائية اللي اتخذت من بعض الكليات أو بعض الأقسام أنه في تفاوت في عدد الأساتذة، اللي هو يعني بعضهم كان العدد الموجود حاليا 20% وبعضهم يقارب يعني 70% اللي هي زي 68%. أفتكر إنه ده ما يعني إنه يعني الكليات جوا الجامعة حتاخد يعني إنه القرار ما ممكن يكون موحد لها. طبعا ممكن يكون موحد، لكن يجب إنه يكون القرار يعني الخيارات الموجودة في والبي تيحة أو المقترحات الموجودة داخله مفروض تكون مرنة ويعني تستوعب الاختلاف دي، يعني فما المفروض تكون قرارات يعني صلبة أو يعني قرارات جامدة أو يعني ما فيها مساحة بتاعت مرونة بحيث إنه تستوعب الاختلاف دي.
0: ننتقل إلى جانب آخر يتعلق بجودة العملية التعليمية نفسها. أكثر من 75% من طلاب كلية الطب أبدوا مخاوف من فجوات في المهارات السريرية، وأكثر من 90% لديهم مخاوف بشأن التدريب العملي. كيف تنظر اللجنة إلى أثر سنوات الحرب على جودة التكوين الأكاديمي والمهني للطلاب وليس فقط على استمرار الدراسة؟
1: طيب اللجنة بتنظر إلى إنه هي طبعا بالتأكيد الدراسة الأونلاين بيكون فيها تقليص للساعات بتاعت الساعات التفاعلية سواء كانت في المحاضرات أو في الساعات تحت العمل المتاحة، رغم إنه كلية الطب يعني هي من أحسن الكليات اللي هي كانت عندها جزء من تدريبات قدرت تعملها في المراكز الخارجية اللي عندها يعني، لكن طبعا رغم كده لسه بكون في فارق ما بين الجرعة اللي كانوا بياخدوها عملية زمان قبل الحرب وما بين الجرعة الحالية. أفتكر إنه الأرقام المكتوبة هي طبعا كان استبيان للطلاب، وفكر إن هي يعني النسبة دي ممكن تكون يعني عالية لأنه زي ما مكتوب دي في التقرير بتاعهم الأصلي إنه دي مخاوف الطلاب أو إحساسه منه هم بعدين هيكون عندهم نقص قدر كده، يعني هي ما فعليا هم جو واشتغلوا في مكان وطلع إنه يعني المهارات السريرية عندهم ناقصة بالمعدل دي أو يعني عدد الطلاب ديل هم عندهم نقص في حقيقي، لكن هي طبعا أي شخص لما يكون عنده يتعود على حاجة وحصل نقص كده فأحيانا يعني الشخص بيتهيب الحاجة دي أكتر، فعشان كده أعتقد إن النسبة دي أعلى أعلى من حسب رؤيتنا هي يعني أعلى من المنتوج الحقيقي، يعني إنهم هم فعلا في نقص لكن يعني الفجوة ما كبيرة للدرجة لهم، إنما دي تخوفاتهم يعني. وزي ما ذكرت إنه كلية الطب هي واحدة من أفضل الكليات اللي هي كان عندها تدريب سريري بالتعاون مع بعض المراكز والجامعات اللي هي برا.
0: دكتورة منال، على مستوى البنية التحتية هناك فقدان لأكثر من 50% من سكن الأساتذة وأسعة التشغيلية للقاعات والمختبرات والمستشفيات وأكثر من 90% من البنية الرقمية. كيف يمكن للجامعة أن تستعيد نشاطها في ظل هذه الأضرار؟
1: رؤية اللجنة اللي هي الحلول اللي خطتها إنه التدريس الحضوري ما يبتدي في هذا العام لأنه لسه إصلاح هذه الأضرار وإعمار الجامعة وتعويض هذا الفقدان في الوقت الحالي هو قليل. طبعا
2: هي أسباب معروفة، يعني اللي هي أهمها إنه ضعف الدولة في صرفها على المؤسسات الخدمية اللي هي زي الجامعات وغيرها، ويعني إنه الدمار اللي حصل كان كبير، يعني مثلا في الخدمات الأساسية. فممكن تكون الدولة حتى في أولوياتها هي مشغولة بخدمات أساسية تانية، يعني منها زي ما نحن عارفين اللي هي مثلا الكهرباء، الموية وغيرها. لذلك زي ما قلنا اللجنة قدمت اللي هو حلها الأول، إنه التدريس خلال هذا العام يكون تدريس مع حضور كامل، يكون تدريس مدمج. والتدريس المدمج دي معناته يعني ما بيضغط، ما يشترط وجود كامل للطلاب والأساتذة كلهم في الوقت الحالي.
0: من بين الحلول التي طرحت وفقا للتقرير 3 مسارات: لعودة الأساتذة، العودة الكاملة، والمشاركة الهجينة، والعمل عن بعد. ما مدى قابلية هذه المقترحات للتنفيذ، ومن سيتحمل تكاليف السكن والسفر والحوافز؟
2: طيب بعد ما طلعنا التقرير بتاعنا، يعني الصراحة إنه إحنا ما عندنا قناة اتصال مباشرة مع الإدارة، يعني هي ما فاتحة معانا قناة بتاع التواصل مباشرة. لكن إحنا بعد ما طلعنا التقرير رسلناه في البريد الرسمي بتاع الجامعة، يعني هو الإدارة الجامعة، فعرفنا إنه هو وصل، بالإضافة إلى تمليك هذا التقرير لكل الأساتذة، واللي هم الأساتذة في يعني في الجامعة موجودين في مجالس الأقسام ومجالس الكليات، و بالضرورة مجلس الأساتذة ومجلس الجامعة. يعني فنتوقع إنه الإدارة إذا يعني سلكت سلوك صحيح مؤسسي يعني صحيح، فتوصياتنا دي حتصل، سواء كان هم تبنوه مباشرة من التقرير اللي وصلوا أو عبر المجالس المختلفة، يعني اللي هو دي كواحدة من الحلول المطروحة للتدريس خلال العام الدراسي الحالي.
0: إذا أردنا اختصار المطلوب خلال العام الانتقالي، ما الخطوات العاجلة التي ينبغي أن تقوم بها إدارة الجامعة والدولة حتى لا تتحول إعادة فتح الجامعة إلى مجرد عودة شكلية؟
2: طيب يبقى التوصية الأساسية في التقرير ده اللي هي اعتماد التعليم المدمج يعني كحل الاستمرار العملية التعليمية خلال العام الدراسي الحالي، يعني على الأقل. وبعد ذلك ممكن يتم تقييم التجربة مع الظروف الثانية، ويعني دي المساعدة في حتى إنه السنين القادمة ممكن يكون الشكل كيف، يعني اللي هي التعليم المدمج ما شرط أن يكون يعني حل مؤقت مثلا للعام دي، اللي هو فيه التعليم الإلكتروني المفروض يكون واحدة من الطرق اللي تتبناها الجامعات، يعني لكن طبعا بنسبة مئوية معينة يعني. ودل أصلا دي التريند العام أو دي يعني الحاجة العامة السائدة في العالم، يعني إنه إدخال التعليم الإلكتروني كجزء من الخطط الدراسة الثابتة في شنو في كل الجامعات يعني.
0: وأخيرا دكتورة منال، إذا لم تنفذ التوصيات الأساسية للعام الانتقالي، ما السيناريو الذي تخشونه أكثر على مستقبل جامعة الخرطوم؟
2: إذا لم تنفذ التوصيات الأساسية خلال يعني هذا العام اللي احنا سميناه عام انتقالي، يعني أصعب حاجة نتوقع إنها تحدث اللي هي فقدان الجامعة لجزء من موارد البشرية أو ذخيرة الأكاديمية العلمية اللي هم الأساتذة، لأنه في بعضهم في ظل الظروف الحالية يعني ما حيقدروا يجوا، وبالتالي يعني قد تطالهم يعني يد الفصل أو الاستقالة أو غيرها أيا كانت يعني زي ما بقولوا الحاجات اللي بتلوح بها الإدارة، إنه إذا ما حضروا الناس ممكن هي تتخذ إجراءات يعني تجاههم. أو بعضهم اللي هو يعني يقبل يعني من نفسه يقوم بالأوضاع الحالية دي يقدم على إجازات أو يستقيل. فدي طبعا كلها هتكون خسارة كبيرة جدا للجامعة وللبلد، لأنه الأساتذة دي غير المهنة التدريس، دي واحدة من الأدوار اللي بيأديها الأستاذ الجامعي غير المهنتين التانية أو الوظيفتين التانيين اللي هي البحث العلمي، وثالث اللي هي خدمة المجتمع يعني.
0: شكرا جزيلا دكتورة منال. إذن تبقى عودة جامعة الخرطوم مرتبطة بقدرتها على الموازنة بين استناف الدراسة وجاهزية البنية التحتية وواقع الأساتذة والطلاب. الشكر موصول لكم على المتابعة، إلى أن نلتقي بملف جديد من ملفات سودانية. دمتم بخير.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
5: الجوع والمرض والنزوح كلمات نسمعها كثيرا، لكن ماذا تعني حين نراها بأم عينينا؟ ضيفنا اليوم عاد مؤخرا من مخيمات اللاجئين في تشاد، حيث عايش المأساة مسعفا وشاهد عيان وناشطا إنسانيا، حمل معه مساعدات من ألمانيا. فماذا رأى هناك؟ هذا ما سنسمعه في شهادته في السودان الآن بلس. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمود أبو ضيف، المسعف والناشط الإنساني السوداني المقيم بدائرة ديب هولتس بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية.
6: مرحبا، أهلا سهلا أخي صلاح شرارة، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
5: المفوضية السامية للأمم المتحدة الجمعة الماضية 25 سبتمبر أعلنت أن الحرب في السودان تسببت في نزوح 14 مليون شخص، منهم حوالي مليون شخص عبروا إلى تشاد. والحقيقة أن المفوضية شكت من أن هي محتاجة 1.6 مليار دولار لهؤلاء الناس، لكن ما بلغها الآن هو 18% فقط، يعني حوالي 288 مليار دولار، يعني مبلغ قليل جدا بالنظر إلى الحاجة. سنعود لنسأل عن أثر ذلك، لكن السؤال الأول يا أستاذ محمود، يعني أنت عدت مؤخرا من معسكرات اللاجئين هناك، يعني كيف وصلتم إلى مخيمات اللاجئين هناك؟
6: شكرا أخي صلاح. حقيقة أنا محمود ضيف الله، أعمل في المجال الصحي والتمريضي بجانب عملي المهني، أشارك دائما في العمل الإنساني لمساعدة المتضررين من الحرب في السودان. كانت رحلتي الأخيرة إلى تشاد في أغسطس 2026 ضمن مبادرات الطبية في إقليم وادي فيرة، شملت معسكري ملح وأردمي للاجئين السودانيين. ذهبنا لكي نقدم خدمات طبية مجانية، من الكشف والفحوصات إلى العلاجات والأدوية والتوعية الصحية. دي الرحلة اللي احنا كنا فيها إلى معسكرة اللاجئين. صحيح، حقيقة الحوجة بالنسبة للاجئين كثير.
5: ما أكثر شيء لفت نظرك منذ اللحظات الأولى لوصولك لمخيمات اللاجئين؟
6: والله حقيقة بصراحة الواقع على الأرض أقصى من الصور التي نراها في الإعلام. عندما نرى آلاف الأشخاص الذين تركوا بيوتهم وتركوا أطفالهم ونسائهم وكبار السن ويعيشون في ظروف صعبة يعني صعبة جدا، تدرك أن الأرقام لا تستطيع أن تنقل حجم المعاناة بالنسبة للاجئين، ولكن مقابل رأينا أشياء كثيرة جدا.
7: يعني أهم صورة أستاذ محمود، طبعا بلا شك يعني كلها قصص يعني محزنة الحقيقة، لكن بالتأكيد هناك صور معينة، أهم هذه الصور التي لا تنساها حتى الآن.
6: أهم الصور التي لا أنساها أبدا صور الأطفال الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو من الأمراض سواء كانت ملاريا أو سواء التغذية، يعني في يعني دي الحاجات الممكن لا تروح أبدا،
7: الصورة المكبرة، يعني دي الصورة البانورامية لناس وأشخاص وخصوصا الأطفال بيعان. طيب يعني كيف يعيش اللاجئون يومهم داخل المخيم؟ انت قعدت هناك قد ايه يا أستاذ محمود؟
6: أنا طبعا قعدت خلال وجودي 14 يوم عشت في معاناة مع اللاجئين. يعني حقيقة العيش في داخل المعسكر صعب جدا، والقدمات التي توتي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تكفي 1% يعني بالنسبة للاجئين، حتى يصحبون إلى المناطق القريبة مسافة 30 كيلو 20 كيلو 15 كيلو يبحثون عن المأكل والمشرب. يعني دي حاجات مهزنة جدا، أو تلقى امرأة تحمل طفلها وتسحب مسافة أكثر من 10 كيلومترات 15 كيلومترات لكي تبحث المأكل والشرب، يعني في نفس الحال. يعني حتى المعسكرات فيها شوح من المياه وشوح من الغذاء.
7: يعني المعاناة للجميع، يعني سواء الأطفال أو النساء أو كبار السن.
6: نعم بالطبع.
7: طيب يعني ننتقل بعد هذا يعني إلى السؤال التالي. يعني أنت طبعا شفت الأوضاع 14 يوم، يعني سألنا كيف الأوضاع تبدو. السؤال اللي بعد كده يعني فيما عدا الأكل واللي تحدثت عليه، أي شيء آخر أستاذ محمود يعانونه؟
6: المعاناة الحقيقية في معسكرات اللي أنا زرتها أو قدمنا فيها قدمات، هو الإنسان بطبيعة حاله هو الإنسان يحتاج لبيئة صحية أو يحتاج للصحة، هو دي المصدر بتاعت الإنسان. يعني المعاناة الحقيقية بالنسبة للاجئين في معسكرات النزوح اللي هي الجانب الصحي رضيع جدا، واللاجئين لا يتلقون أو يتلقون العلاجات نسبة يعني 0.1%. يعني دي الحاجة الحقيقية. حتى المراكز الصحية والمستشفيات الموجودة اللي أنا زرت فيها حتى لا يوجد فيها غرفة بتاعت عمليات صغيرة. يعني دي حاجات المحزنة جدا، وكانت 14 يوم كافي جدا أنه اكتشفت أنه في كثير من الأطفال يعانون من سوء التغذية. ويعني أقرب مركز صحي ممكن ينتقلوا عليه على بعد كيلومترات، يعني أقرب منطقة ممكن يصب عليها يصب على عبشة تبعد من المعسكرات حوالي 5-6 ساعات. يعني ودي إذا ما يكون عندك في يدك يعني مبلغ مالي، ودي الكارثة الحقيقية. يعني التقيت عدد من اللاجئين وسألت من كيف يحصلوا على الدواء، وكانت الرد محزن جدا. يعني وتلقينا كتار من العجزة وكبار السن والأطفال ينامون في البيوت يحتجزون في البيوت، عدم مقدرة شراء الدواء. يعني دي واحد من الحاجات المحزنة اللي خلتنا الواحد يعني بيجي يفكر ماذا يفعل. يعني أول الإنسان لو لم تمتلك قدرا من الماء للعلاج، يعني حاجة مهزنة جدا. يعني دي الحاجات وتحدثنا معهم بعض من المنظمات اللي هي أصلا هي المسؤولة من المعسكرات، اللي هي زي IRC زي ADES زي UN OSHA. تحدثنا معهم يعني في الجانب ده، لكن برضو إجاباتهم كان ما
7: طيب. يعني نحن سمعنا الأدهى والأمر كل هذا يعني أشياء مأساوية، لكن سمعنا أنه هناك مساومة الجنس مقابل الطعام والغذاء. يعني هل سمعت شيء كهذا في 14 يوم اللي حضرتك قضيتهم هناك؟
6: كثيرة، حتى أضيف على ذلك حتى كان في برضو في في في في أيام بتاعت الطوئية من المنظمات، هو منظمة اللاجئين، منظمة UN، حتى هي قامت بحملة كده وضعت الناس عشان لم يستقلوا اللاجئين على أساس الوظيفة على أساس الجنس، وهي دي كان مبادرة كان أطلقها للناس عشان ما في زول يستقل الحاجات دي. لكن السؤال يكفي عنوانه، يعني أنت إذا ترى أمامك ابنك يموت أو ترى أمامك يعني ما تبقى من أسرتك الحربت من وعلات الحرب وجات، ممكن بإمكانك أنت تعمل كل شيء عشان تنقذ حياته. يعني أنا شخصيا لم أرى هذا، لكن الجواب يكفيك عنوانه، يعني من النظرة أنا أو من البيئة اللي أنا كنت فيه، وكنت يعني ما يعني نزلت في مكان أو مكان ممكن فرح أو مكان أو قعدت في هوتيل كده، أنا نزلت في عمق دار النازحين، وهم كانوا الفترات اللي أنا كنت قعدت فيها وكنا نقدم فيها العلاجات، يعني سرنا لمسافات أو ليالي الـ 14 يوم كنا ننام مع بعض. يعني
7: تناموا في المعسكر، لكن ما سمعتش يا أستاذ محمود حكاية اللي احنا سمعناها بحكاية الجنس مقابل الطعام دي، انت بنفسك ما سمعتهاش هناك داخل المعسكر أو لاحظتها؟
6: في في في في بعض من ضعاف النفوس طبعا بيستقلوا الفرص زي دي، ولكن خوفا للآر وخوفا للقيم الأخلاقية أو قيم
7: بيتم التكتم يعني.
6: نعم في تكتم حاصل، ولكن دي شهادة ممكن الناس كلها أشارت عليها، لكن أنا ما كنت دار أقود في الحتة دي، لكن سألت يعني جزء من الناس قالوا موجودين.
7: ما هو موجودين، لكن احنا مجتمعاتنا طبعا يعني الحقيقة في تعاملها التكتم هو رقم واحد. لكن يا ترى هل هناك مبادرات او اعمال لحماية السيدات والبنات بل وحتى ربما الاولاد من الوقوع في براثن هؤلاء الذين يستغلون الظرفية الصعبة لارتكاب مثل هذه الافعال؟
6: والله حقيقة ما في حتى في وسط اللاجئين كان ما في أمن، يعني ما في أمن حقيقة عشان واحد يقدر يقول عليك، يعني في شهادة ممكن أنا بقول عليك ما في أمن، يعني ما في أمن في داخل المعسكرات، في عنف، في مشاكل كثيرة بتحصل. يعني
7: طيب المخاطر دي منين يا أستاذ محمود؟ منين هذه المخاطر؟
6: والله المخاطر
7: من أين
6: تأتي؟ بتحصل من داخل المقيمات، يعني في داخل المقيمات بتحصل من ناس يعني مجحولين يأتون ذاك، هم أدرى يعني زي ما قال شعبي مكة أدرى
7: يعني ناس نازحين هم أيضا كما يبدو، لاجئون هم أيضا كما يبدو، ومع ذلك يستغلون معاناة اللاجئين. لكن أنتم الحمد لله، يعني أنا سامع أن حضراتكم هنا السودانيين هنا في ولاية ساكسونيا السفلى عندكم منظمة إنسانية خيرية ألمانية سودانية، وبتجمعوا حاجات وبتودوا الأشياء الطبية إلى هناك. يعني بصفتك مسعف طبي يا أستاذ محمود، وده الأساس يعني اللي انت رايح علشانه، يعني ايه الأشياء، يعني الوضع الصحي داخل المخيمات، ايه هي أكتر الأمراض الإصابات اللي صادفتها هناك؟
6: حقيقة نحن كمجموعة من السودانيين عندنا جمعية خيرية تحمل اسم السوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن إفاو في نيزازاكسن، شخص ضعيف ممثل رئيسة، نعم ممثل رئيسة للجمعية، ومعي عدد كبير من السودانيين من الزملاء في المكاتب التنفيذية المختلفة للجمعية.
7: ومعاكو ألمان أيضا أستاذ محمود؟
6: نعم معانا كل يعني السودانيين ألمانيين، يعني الجمعية حكرة للسودانيين فقط، إنما الجمعية هي عامة يعني للشعبين الألماني
7: والسودان. يعني في رحلتك الأخيرة أنا سمعت أن أحد الألمان كان معك يعني يسمى السيد بيتا ماي وذهب معك، يا ترى انطباعاته كانت إيه عن اللي شافه؟
6: نعم طبعا الجمعية سميت سوداني جيرماني كريتيبل أسوسيشن نسبة للشعبين في نفس الجمعية هم تمثلوا أعضاء المكتب التنفيذي في المكتب في أعضاء الجمعية الأمومية وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية. نعم حقيقة أن إحنا ذهبنا أنا ومعي الأخ أو صديقي بيتر ماي ذهبنا لمعسكرة اللاجئين وهو الشخص الدائم الحقيقي لهذه الجمعية، يعني أكثر من 60,000 يورو هو دعم هذه
7: 60,000. طيب بهذه الأشياء ماذا أخذتم معكم من هنا من ألمانيا؟ ألمانا بلد متقدم خصوصا في الصناعات الدوائية أو في الأجهزة الطبية، إيه أهم حاجة أخذتوها وكيف وزعتوها هناك؟
6: حقيقة أن إحنا استغلينا هذه المبلغ كلها للأدوية بكل أنواعها، يعني للأطفال للنساء وللنساء والكبار السن، يعني كان هذه الأدوية يعني كان برضو عندنا استنفار أو مبادرة من الأطباء السودانيين والتشاديين الموجودين في في في في, في تشاد، أديناهم الدعوة ونحن بلغناهم أنه عندنا حملة طبية للمعسكرات بتاعت اللاجئين، وشكرا جزيلا لكل الإخوة الأطباء والبروفيسرات الذين تلبوا هذه الدعوة. وفي هذه المبادرة معنا اثنان من الأطباء النساء والتوليد والناسور البولي والأقمي يحملوا شهادات يحملوا شهادات بروفيسور، يعني شكرا جزيلا لهم من هذا.
7: طبعا بنشكرهم، لكن التبرعات بتأتي فقط من السودانيين ولا من ناس يعني جنسيات أخرى؟
6: من الشعبين، يأتي من السودانيين ويأتي من الألمان.
7: هو بقية العرب في ألمانيا ما فيش يا أستاذ محمود؟
6: نعم احنا اصلا بنعمل نفتح باب بتاع التبرعات، وكل شخص عندنا صفحه في الـ في الـ في الـ في الويب سايت، وكل الناس يقروا عن صفحتنا بيدعموا يعني.
7: طيب انتوا يعني نعم اكثر ما يحتاجه الناس في الاماكن اللي ذهبتوا اليها يا استاذ محمود ما هي يعني اكثر ما يحتاجه الناس؟
6: الأكثر الاحتياجات هي الأدوية والغذاء أيضا، لأنه حتى الغذاء اللي يأتي من منظمات الأونة الإنساني لم يكفي للاجئين، يعني حتى الصرف بيكون في الشهر مرة واحد وفي الشهر مرة واحد، وحتى القسمة اللي يجيك يعني ما بتكفي حتى 3-4 أيام، يعني حتى للشخص أو للأسرة يجوا كورة كورتين من العيش الذرة، هذا لا تكفي على اللاجئين. والمنطقة المناطق بتاعت التماس هي معرضة للمجاعة، يعني حقيقة دي الواحد يقولها، لأنه كان ما في أمطار ما في زراعة، كان الناس بيتبنوا على الزراعة التقليدية سواء كانوا اللاجئين سواء كانوا السكان المنطقة. الآن المنطقة أو المناطق التماس يعني ضاربة شبه يعني جفاف، يعني ما في أي أمطار السنة دي، والناس يعني معتمدين على الحاجة اللي بتجي من المنظمات والمنظمات. حتى في الفترة بتاعت الخريف يعني بيكون في جاب كبير جدا بالنسبة
7: يعني المنظمات يعني المنظمات والأشخاص حتى في ألمانيا، يعني تفاعلهم معاكم قد إيه؟ يعني 60,000 يورو الحقيقة في دولة زي ألمانيا مشهورة بأن هي بتساعد، يعني هل هذا مبلغ يعني ما تتمنوه أم ماذا بالضبط؟
6: حقيقة نحن في طبيعة حالنا نحن لسه جمعية جديدة في نشأتها، ولكن 60,000 يورو كان جانا من شخص واحد، يعني المتبرع اللي هو
7: من متبرع واحد لكن المنظمات الألمانية المواطنين الألمان
6: نعم الآن حقيقة أن احنا يعني ما أول مرة نقدم يعني الخدمات دي لأهلنا في السودان. قبل شهرين في شهر 6 شهر 7 برضو أيضا فتحنا باب التبرع لأهلنا اللاجئين النازحين في السودان، يعني في مناطق بتاعت طويلة وغيرها. كان بنينا أيضا مدرسة وشيطنا مدرسة ووفرنا فيها كل الملتزمات المدرسية، وده كان برضو يعني تبرعات وصلتنا من جنوب ألمانيا. والحتى الآن يعني في جهود يعني أنه سائين أنه يقدموا لنا الخدمات، وإن شاء الله في الأيام الجاية بإن إحنا بالتالي بنفتح تبرعات جديدة، بنعمل بروجيكتر جديد عشان بنقدر نساعد دول أهل يعني بالأخص في معسكرات اللاجئين.
7: انتم ممكن يا استاذ محمود تلجأوا الى يعني وزاره التنميه والتعاون الالماني، يعني هل بتحاولوا او حاولتوا او هتحاولوا تتواصلوا مع الوزاره؟ الوزاره بتقدم في جميع انحاء العالم للمناطق المنكوبه مساعدات، يعني هل هذا في خطتكم؟
6: نعم، حقيقه نحن زي ما ذكرت نحن جميع حديثه يعني مولوده جديده، ونحن الان ساكين ان نوصل صوتنا للألمان عامة عشان يعرفوا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني. وبنتواصل مع المؤسسات الألمانية، بنوصل لهم صوت اللاجئين الموجودين هناك. صحيح ألمانيا هي دعمت ووفقت مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لكن الحاجة اللي بقاية توصل للنازحين هناك الفجوة أكثر من ذلك يعني.
7: الفجوة الفجوة رغم
6: المبادرات من الإخوة والأقوات من أنحاء الدول العالم يعني بيقدموا مبادرات يعني.
7: لا، والدول كان هناك مؤتمر السودان هنا يعني حتى برلين، ووعد بحوالي 2 مليار، لكن أين تذهب هذه الأموال يعني؟ أم أنها لا تأتي أصلا؟
6: حقيقة المؤتمر برلين أنا كنت فيها، مؤتمر برلين مؤتمرين أنا حضرتها في برلين، وكانت المساعدات اللي يتبرعوا بها كان ما وصلت للأسف ما وصلت للنازحين السودانيين في شرق تشاد أو في تشاد عامة. حتى في السودان يعني كان الحجم المبلغ اللي كان يتساهموا به والدول كانت ما يعني ما كان دعم ساهل يعني.
7: طيب المشكلة أستاذ محمود، المشكلة في المتبرعين
6: في الشخص الذي
7: ولا اللي يعني أنت تبرئ المتبرعين، المتبرع دفع ما تبرع به، لكن المشكلة في من الوسيط بين هذا المتبرع وبين الشخص المحتاج.
6: بالضبط ده الحصل
7: يعني. يعني هناك فساد يعني بصريح العبارة، يعني حتى لا نزين الكلام.
6: والله هناك في فساد، حتى احنا لا نزين الحديث، حتى في فساد يعني أن التوصيل المساعدات لمستحقينها. إذا كانت التبرعات اللي بتخرج على النازحين بتصل بالإتمام والكمال، ما كانت هذا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني الناس بقت ما عندهم أمل، ما عندهم أمل خالص في
7: الحصول على المساعدات،
6: في الحصول على الطعام والمأكل والمشرب.
7: طيب أين تذهب؟ يعني أين تذهب؟ هل تصل مثلا إلى ميليشيات أو جماعات مسلحة أو أي جهات تستخدمها في قتل الناس أو يعني الحقيقة؟
6: نعم، حقيقة هي المساعدات الإنسانية تعرضت لكذا مرات من الميليشيات الدعم السري في طريقها أو للازئين، أو يتم منعها من الوصول إلى هذا حتى، أو يتم تغيير مسارها إلى مسار آخر متى ما شاءوا يعني.
7: يعني إحنا بنشير يا أستاذ محمود، القانون الدولي يعني يحاسب من يقومون بهذا، لكن المطلوب من سيقدم ضد هؤلاء الناس؟ يعني الحقيقة ده قطع طريق وقطع مواد إغاثة فيها موت ناس وفيها القضاء على الحياة. أستاذ محمود، ده قربنا يعني من نهاية الحوار، يعني كنا نتمنى يطول أكتر. يعني يعني نأتي إلى السؤال القادم، يعني أسألك إيه ولا إيه؟ في حاجات كتيرة الحقيقة في دماغي، لكن يا أستاذ محمود، يعني إحنا دلوقتي يعني ما هو الصوت اللي أنت عايز توصله للاجئين؟ قالوا لك إيه يعني أنت لما شافوك هناك قالوا لك إحنا عايزين تبلغ كذا، يعني الناس تبلغ لمن يسمعك، ما هي يعني طموحاتهم وأملهم بالنسبة لنا إحنا كناس خارج هذه المعسكرات؟
6: والله الصوت الحملوني لها أهلنا اللاجئين، وأنا سوداني يعني أعرف لغتهم تماما، حتى لا أكون الزايد على الآخر لو إذا لم تفهم لغتهم. حقيقة الأهل محتاجين، الأول لاجئين محتاجين على القزاء والدواء والمأكل والمشرب، ودي أمنياتهم، هو ليس لهم أمنية في داخل المعسكر. يعني الواحد قدر ما يقدر ما تبقى من باقي أسرته يقدر يقدم له العلاج المأكل والمشرب والمسكن والبيئة الملائمة يعني. ولكن أنا شخصيا إذا سألتني في المعسكرات ما في أي يعني ما في أي أمل لللاجئ، هو اللاجئ أصلا فقد الأمل. وإذا عندهم أمنية، أمنيتهم الحرب تقيف ويعودوا إلى ديارهم، لأنه كل من ترك بيته وترك ممتلكاته وجاءت عشان تجي عشان في معسكر أو تجي أو في دولة تانية أو تجي عشان تلقى ملاس آمن عشان تسكن فيه، تلقى نفس الانتهاكات، تلقى نفس الاسم، تلقى نفس الظلم، أو تلقى نفس الأشياء اللي حصلت أو في ذاكرتك ما بتقدر.
7: لكن دورنا يا أستاذ محمود، ده دورنا يعني، إذا هم إذا كان يعني هؤلاء المساكين المظلومين يعني من شدة ما وقع عليهم يفقدون الأمل، دورنا إن إحنا نعطيهم الأمل إن إحنا موجودين، وإن شاء الله يعني نقدر كل واحد على قدر استطاعته. إمتى الرحلة الجاية يا أستاذ محمود؟
6: والله نحن الآن طبعا أنا أعطيت على ألمانيا إني بدأ من الأيام وأنا بطبيعة حالي يعني برضو شغال شغلي الخاص وإن شاء الله في الأيام القادمة هنكون بنقعد مع زملائي ونفكر بنعمل بروجكت أو نعمل نفتح باب التبرعات الثانية حتى لكي نعود ونساعد الأهل. حتى مشيتنا أو وجودنا في داخل تشات كان زرعنا عمل كبير في
7: هذهين. طيب بس عايزين عمل هنا، عايزين عمل هنا عشان تقدر تعمل في تشات. أنت إيه الرسالة اللي أنت بتوجهها للسودانيين والألمان والعرب وأي حد لديه القدرة هنا داخل ألمانيا وأوروبا؟ يعني إذا قلنا يعني
6: نحن نقدم رسالتنا، وأنا وزملائي معي في الجمعية، ونحن عايزين دعم منكم، ودعمكم ده هيكون يصنع فرق كبير جدا لأهلنا في معسكرات اللاجئين، وهم منتظرين منكم الأمل. يعني أملهم، نحن الفترة اللي قعدنا فيها كان زرعنا فيهم أمل، يعني الأمل كنا ضحكاتهم، يعني ما بتفارقنا، دعواتهم كانت ما بتفارقنا لحتى هذه اللحظة، وكان في تواصل بيننا وبينهم من لا نعرفهم من لا يعرفونا، وصرنا كالأربعتاشر يوم صرنا كأننا يعني من سكان هذا المعسكر.
7: نعم يا أستاذ محمود، نعم يعني الأمل لابد أن يبقى،
6: والأطفال الذين يأتون إلى المركز وبدون أمل، لما واحد يقابل الطبيب هيعمل فحوصاته، لما يصرف الأدوية هتلقاه مبتسم، ودي كانت الأمل اللي زرع فينا جوانا. ودي الحاجة اللي خلتنا نحن بقدر الإمكان بنزرع في كل إنسان محتاج بنزرع فيه الأمل إن شاء الله.
7: شكرا.
6: ورحلتنا القادمة إن شاء الله إذا توفر لنا الدعم الكافي هنكون رحلتنا تانية نعيدها إن شاء الله
7: للناجين. يعني صحيح، يعني إن شاء الله صحيح أن إنهاء الحرب هو الطريق الأنجع لوقف المعاناة، لكن إلى حين تحقيق ذلك يبقى ملايين اللاجئين والنازحين بحاجة إلى أكثر من كلمات التعاطف، فهم بحاجة إلى دعم ومساندة حقيقية كل بحسب قدرته. شكرا لك أستاذ محمود ضيف الله المسعف والناشط الإنساني السوداني. بدوري أشكركم متابعينا الكرام، ونلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.
8: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
9: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
10: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
9: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
11: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
12: من الأخبار لراديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. مجلس الأمن يحدد 8 أكتوبر موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان. واشنطن تدفع نحو حظر سلاح شامل على السودان في مشروع قرار بمجلس الأمن. وفد لجنة تهيئة الحوار السوداني يبدأ لقاءاته بالقاهرة باجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي. الحرب والسلام والانتقال المدني على طاولة لقاء حمدوك بمركز واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. البرهان يهني الرئيس الصيني بالعيد الوطني ويؤكد حرص السودان على تعزيز الشراكة مع بكين. محامي البشير: دول عدة أبدت استعدادها لاستضافته وعلاجه خارج السودان. محامي البشير: بقاءه في الحبس أكثر من 7 سنوات يثير تساؤلات بعد توقف الإجراءات. الجيش السوداني يعلن استعادة منطقة المزروب بشمال كردفان بعد معارك مع الدعم السري. تحذيرات من مجاعة بالنيل الأزرق مع تفاقم أوضاع عشرات الآلاف من النازحين. النيل الأزرق 45 ألف نازح في بولونغ يواجهون انعدام الخدمات وشبح الجوع. أكثر من 25 ألف نازح من جيسان يواجهون شح الغذاء والمياه والمأوى. الجوع يدفع نازحين لتناول أوراق الأشجار في الكرمك. النيل الأبيض تعتمد زيادة جديدة في أسعار المحروقات وجالون البنزين يقفز إلى 40 ألف جنيه. تحذيرات نقابية من انهيار اقتصاد يهدد معيشة السودانيين. تنسيقية المهنيين: تآكل الأجور يدفع آلاف الأسر إلى خط الفقر. انتهاء امتحانات المتوسطة بالنيل الأبيض وحرمان نحو 3000 طالب.

0: راديو دبي
1: الديوان. طيب مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. هذه الحلقة استثنائية وحلقة خاصة جدا، نتحدث فيها عن قضية مهمة جدا أصبحت يعني مسار حديث في كل المجتمعات السودانية وفي كل المجتمعات المحلية في العالم. نتكلم في الحلقة دي إن شاء الله عن أحد المختصين والمهتمين بالطب البديل، دكتور مصطفى. أولا يعني نحن نرحب بك في برنامج الديوان، وكده كلمنا شوية عن الطب البديل نفسه، شنو يعني الطب البديل؟
2: طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية والتجلى لقناتكم الجميلة الموقرة، لكم كل التحية والتقدير والتجلى ولمستمعين الكرام. رحلتي مع الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب بدأت من اهتمامي منذ وقت طويل ووقت مبكر بما تمتلكه السودان من ثروة كبيرة جدا في استخدام النباتات والموارد الطبيعية الطبية. مع مرور الوقت تطور هذه الاهتمام إلى دراسات وممارسات في مجال الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب والنباتات الطبيعية الطبية. ما دفعني أكثر هو إيماننا بأن الطبيعة السودانية غنية جدا جدا بالموارد الطبيعية، وأن لدينا ثروة وموارد يمكن الاستفادة منها بصورة أفضل، ولكن مع المحافظة على الجانب العلمي والاهتمام بالسلامة والجودة. لذلك اخترت أن أجمع بين المعرفة المتوارثة والمعرفة العلمية في مجال تخصصي، وأنا أقدم للناس ما يمكن تقديمه بصورة ومسؤولية. فالطب التكميلي ليس هو طبا بديل للطب الحديث، وإنما مكملة للطب الحديث.
1: مصطفى، العلاج بالأعشاب والثقافة في السودان يعني بدت من بدري جدا، الناس بتعالجوا بالأعشاب وبتعالجوا بالفطريات وبتعالجوا بما حولهم من النباتات الموجودة في المجتمعات المحلية دي. الفكرة دي يعني انت أسست يعني فكرة العلاج بالأعشاب وانطلقت بها يعني

0: شنو الآن الكسوبات اللي انت حققتها او المساهمات اللي قدرت تقدمها للناس في المجتمعات المحلية بالذات في مجال العلاج بالأعشاب؟
1: طيب، كان دكتور مصطفى العنبراوي فكرة المركز تقوم على تقديم خدمات ومنتجات في مجال التجميل الطبيعي والطب التجميلي مع الاهتمام بالموارد المحلية ومحاولة تطويرها بصورة أفضل. إحنا بنميزنا المركز بالنسبة لبقايا المراكز، نحاول بنطور المركز من منتجات الطبيعية العشبية التقليدية. المنتجات الطبيعية ما مجرد منتج تجاري تباع في السوق، نعكس بها الهوية السودانية بما يتوفر من أراضينا من نباتات وموارد طبية، ونحرص جدا جدا على الاستماع للعملاء ومعرفة احتياجاتهم، ونحاول نطور المنتج بأكثر ما يمكن بدون أي ضرر. وبعد ما في تجارب كثيرة جدا جدا من المنتجات، استطعنا أن نستخلص بعض المنتجات الطبية العشبية من أرض الطبيعة.
0: مصطفى، العلاجات الأول علاج بالأعشاب، يعني انتوا كيف بتعرفوا العشبة ذات العشبة اللي بتختاروها؟ يعني بتختاروها كيف، والدليل شنو انه العشبة دي بتعالج المرضى الفلاني، ولا بتستخدم في يعني الجرعات بتاعتها كيف تستخدم؟ يعني الحاجات دي انتوا استنبطوها من وين، يعني من المجتمعات المحلية، ولا عن طريق المعامل وعن طريق البحوثات والكشوفات الطبية المعملية؟
1: طيب، في خلال الآلاف السنين الذي عاشها الإنسان تجرب كثير من المنتجات والأعشاب، وسبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل كل الأعشاب مذاقها مر وبعدها سامة وأحيانا شديدة السمية. فمن خلال تجربة الآباؤنا وأجدادنا القدماء والدكاترة الأطباء مثل أبو قراد وابن النفيس وابن البيطار، قدرنا نستخلص والتجارب المباشرة مع المرضى، قدرنا نتخصص وهسي وصلنا لمرحلة إنه أهم حاجة نقرأ الأرشدة الدوائية أو الفحوصات. بنقدر نخدر بعض المنتجات من خلال التجارب، وده كان بتوقف على الجرعة الدوائية، أهم شيء الجرعة من شخص إلى آخر. وفي بعض الأشخاص عندهم أمراض مزمنة، والأطفال والحوامل والرضع، فقدرنا نستخلص بعض العلاجات. هي نافعة، كل الأعشاب الطبيعية نافعة، موجود في البيوت السودانية، متوفر علينا البهارات الموجودة في المطبخ، إضافة على الأعشاب مثل الزمان الحبوبات، يقول لك القرط، وعندنا السمسم والعدس والحاجات الكثيرة اللي بيعملوها لبقة، والبعض الأشياء اللي يعملها مثل المراهم، فإحنا قدرنا نطورها من خلال التجارب.
0: طيب، أنا الناس بيتكلموا إنه الجرعات المستخدمة في التطبيب وفي العلاج، يعني ما هي دايرة معايير؟ يعني أنت هسه أنا يعني تقول للزول مثلا أنت المرضى الفلاني ده بعالجوه بالحلبة، المرضى الفلاني ده بعالجوه بالقرفة، المرضى الفلاني ده بعالجوه مثلا بالسنمكة، المقادير دي يعني كيف الناس أو أنتوا كناس مختصين كيف بتحددوا المقادير المناسبة لكل مريض؟
1: طيب، الحمد لله السودان ماشي على خير، وبدت الفترة الأخيرة في تدريب كوادر المهنة الطبية، الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب، بعد فيها دبلومات وكورسات. الدبلومات والكورسات فيها محاضرات بيحدد لك الجرعات الدوائية، وكيف إنه تدي المريض الجرعة الدوائية حسب العمر والوزن. فالطب التكميلي ماشي بصورة جميلة جدا جدا، وبيخضع لمراقبة وفحص، وحتى يعني من أساسياته إنه الشاب المعالج أو الطبيب المعالج يقرأ الأرشدة الدوائية أو الفحوصات. فنحن هسي في المركز بنطلب من المريض الفحوصات الأولية أو الفحوصات الأخيرة، بناء عليه عندنا جرعات وفق المعرفة اللي إحنا درسناه بنقدر نحدد الجرعة الدوائية. فبقول لك أقل حاجة انك انت بتدي الجرعة اقل من انك تدي الجرعة يكون اعلى من النسبة. فيلا الطبيعة ليس موزية، الطبيعة ليس موزية، ولكن بتاخذ فترة طويلة في العلاج. ودائما الناس بتستعجل، انها دايرين ان سرعة الاستجابة تكون عالية، لكن هي حتى احنا في تجربتنا مع انا شخصيا بتخصص في الطب التجميلي من ارض الطبيعة، فما بحارب المستحضرات التجميل بصفة عامة، ولكن وجدت في ضرر بصورة كبيرة جدا جدا للمروجين بتاعة المستحضرات التجميل الفاسدة، مثل فيها الهيدروكينون والهيدروكورتيزون. ونحن حسي بنستخلص الكولاجين اللي هو بتجينا مستورد، فنحن بنعمل الكولاجين من خيرات بلدنا هنا، اي هو كريم اللبان الذكر، مستخلصات اللبان الذكر دي فيها فوائد عالية جدا جدا. فقدرنا نحدد من خلال تجربتنا وخبرتنا الطويلة، قدرنا نحدد الجرعة الدوائية لكل الأعمار.
0: دكتور مصطفى، شنو يعني هسه انت بتقولوا انه بتعودوا للطبيعة، العودة للطبيعة، العودة للطبيعة ايضا حاجة يعني مش سهلة، يعني شعار كبير جدا جدا. شنو التدابير اللي انتوا الان بتتخذوها حتى انكم تعودوا للطبيعة وتعودوا يعني تستخدموا ما حولكم من منتجات؟ شنو الاجراءات والتدابير اللي بتشجع بها الناس انهم يعودوا الى الطبيعة؟
1: طيب يا أخي العزيز وللمستمع الكريم، أحب أوضح ليه معنات الأوضة إلى الطبيعة عند مركز العنبراوي للتجميل الطبيعي والعلاج بالأعشاب. برنامجنا هو الأوضة إلى الطبيعة. الأوضة إلى الطبيعة بالنسبة لنا في مركز العنبراوي لا تعني الأوضة إلى الوراء، وإنما العودة إلى الاستفادة الواعي من الموارد الطبيعية. ونحن لا نقدم الطب التجميلي باعتبارها بديلا عن الطب الحديث. في كثير من الحالات يمكن أن يكون مجال مكمل، بشرط أن لا يكون استخدام بصورة مسؤولية ولا يسبب في تأخير التشخيص أو العلاج الطبيعي ولا يسبب ضرر. رسالتنا التكامل وليس الصراع بين الطب الحديث والطب التجميلي. فلذا عملنا برنامج الطب التجميلي وبرنامجنا الأوضة إلى الطبيعة.
0: طيب دكتور مصطفى، يعني انتوا بتتكلموا بتقولوا الاستفادة من خيرات بلدنا، الموارد والنباتات المحلية اللي شايفينها انها ممكن تستثمر حتى الآن بالصورة المطلوبة شنو؟
1: طيب إذا بدينا نتكلم يا أخي العزيز عن خيرات السودان وما يمتلكه السودان من تنوع كبير في النباتات والموارد الطبيعية الطبية، سواء في دارفور أو في كردفان أو في النيل الأزرق أو في مناطق أخرى، ومثل مناطق جبال مرة. فأنا قبل فترة كنت بعمل بحث في جبال مرة، فبجد بلدنا غنية غنية بالمواد الطبيعية. لدينا نباتات عطرية وطبيعية وطبية وزيوت وبذور ومواد طبيعية كثير جدا جدا، يمكن أن تدخل في جميع صناعات التجميل والغذائي، وبعد في مجالات الدوائية. الطب التكميلي في السودان عبارة عن صيدلية كبيرة متحركة في كل بيت وفي كل شارع. لكن الاهتمام ليس فقط نوفر المواد الخام، المطلوب هو دراسة هذه المواد الخام ومعرفة خصائصها وتحسين طرق تجمعها وتجفيفها أو تخزينها وتصنيعها، حتى نستطيع أن نوصلها للعالم كله ونصنعها بطريقة علمية طبيعية كويسة جدا وفعالة، تخضع إلى معايير دولية تكون ذات قيمة مضافة، بدلا ما نصدر المواد كخام. فهسي بلدنا بيطلع كل المواد بيطلع مواد خامة، وإحنا عندنا فرصة كبيرة جدا جدا لو نظمنا أنفسنا ودربنا واختبرنا بفحوصات عالية ومعايير دولية. بجد يعني أنت قد يكون ممكن تكون عايش برا السودان، لما تمشي السوبر ماركت بتلقى زبدة الفول السوداني بسعر عالي جدا جدا، بتلقى السمسم السوداني، شوكولاتة السمسم السوداني، بتلقى حاجات كثيرة جدا جدا، عندنا موارد خيمة جدا. فلما قلنا العودة إلى الطبيعة ومن خيرات بلدنا، إحنا في المركز بنسعى إنه ما نستورد أي حاجة من خارج السودان، اللهم إلا ممكن ندخل مدخلات إنتاج الفوارخ. وحتى الحمد لله هسي أصبحت إنه المواد التخليف بدأت تتوفر في السودان. فنحن لو سلكنا طريق من خيرات بلدنا حننعم بكل حاجة، حتى ما بنتأثر بالحصر الدولي، سواء كان من مجال الأغذية أو الأدوية والحاجات زي دي.
0: مصطفى، الناس يعني بعض العشابين وبعض الناس يعني بلغة المعراقة أو المعراقين يعني بيستخدموا الخلطات الطبيعية دي، وأحيانا بعد مرات بتكون خلطات ضارة جدا جدا، يعني لأنه ممكن تكون النسب والمقادير غير مناسبة وكده. فهل أنتوا عندكم أي تجربة في أنكم يعني الناس دول بتوعوهم يعني المعراقة والمستخدمين بتاعنا الأعشاب، يعني ديل هم خارج دائرة الضوء والإعلام، ما هم ذاتهم ما عارفين الحكاية دي أضرارها شنو وكده، فهل في أي جهود في أنكم تتواصلوا معاهم ولا ترفعوا التوعية بتاعتهم، ولا الحاصل شنو في الحتة دي بالذات؟
1: طيب الحمد لله، يعني احس ان احنا وانا احد افراد الان شغالين بنأسس في الطب التكميلي والتجميلي والعلاج بالاعشاب. كانت جمعية، لكن حسي في مبادرة لتطوير تكون مؤسسة كاملة قائمة بذاتها، والآن الورق تقريبا تكون المستشار، وكوننا كتلة، وأنا أحد من ال 18 مرشحين لتكملة الإجراءات للتطوير في المجال. بالتأكيد كلمة طبيعي لا تعني بالضرورة آمنة. بعض النباتات زي ما قلت لك سابقا قد تكون لها تأثير قوي، وبعدها قد تدخل في مجال الأدوية، وبعدها قد تكون سمية وشديدة السمية. فلذا حبينا نجمع كل العشابين وكل أصحاب الحجام وأصحاب المهن التقليدية، اللي هو نفس الكلام اللي أنت قلته، الناس اللي بيستخدموا المنتج بطريقة عشوائية. نحن حابين نطورهم، وأنا كنت مدرب، يعني مدرب للعشابين البسيطين، انه كيف يعملوا المراهم، كيف يختاروا الجرعه الدوائيه بدون تاثير، كيف يرفعوا، كيف يرفعوا من مستوى كيف يرفعوا من مستوى الوعي ومستوى الجرعه ذاتها، وكيف انه ما يخلوا الاعشاب تكون بصوره مهدوره مفروشه في الوطاء وفي بطريقه مهزله. فحسي نحن سائين في السكة دي، والحمد لله وصلنا لمشوار بعيد جدا جدا، وقريب إن شاء الله ترى النور، وبديت أعمل تراخيص. يلا بعد التراخيص محتاج لرغابة.
2: راديو دبي
3: الأعزاء، متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: غادي دبنك بقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وازدانت بالفرح والنور والأمان والسلام لوطن جريح ينشد السلام. حلقة جديدة في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبكة. البداية مع الشاعر محمد حسن حدباي وتجربة الشعر الحلمنتيشي.
3: قال ناكل فول بالدكوة ويوماتي، ده ما سيستم. تعرس انت بتعمك بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم. هلال نطقطق نيمبا وناسار و ولا الوحدات، ده ما سيستم. لكن الموضة ورتنا نيو سيستم. بنطلون ده شاء وقالوا بسموه بالسيستم، والبنطلون هو زي طالع وما طالع، وزي واسع وما واسع، وزي واقع وما لا أظن واقع. يكون ده شنو؟ يكون ده بنطلون شافع؟ ده ما سيستم. والسيستم وضع عندها رواية. بنطلون ده شاء وقالوا بقصوه بكاية. غريب جدا، تجر لفوق مش واقع، تجر لفوق مش واقع، تجري وساي ما نافع الا تغطي بملايا. ده ما السيستم. شبابنا اللابس السيستم اظن الليله سامعني، تيشيرت لكم مع الكتفين اسمه عديل، تعال بالحقنة اطعني. شرابات طوله بس سنتين اسمه يلا الكوبري قطعني. وبناتنا جارنا الموضه ولبسهم برضو شطفني، وخايف بكره من موضه يقولوا عليها حممني. حمد خير جا من البلد هسا عليه عكاز ويتكس انا ومحمد الحين بتعرف السيستم؟ قال شفته اشوف مكه. شبابنا الليله يتحرحروا شايفوا مين الطريق فكه. حلال لبسنا نحن زمان، حلال الواسع الماهل الربطوه الاترخرخ ولا مفكه. وده السيستم. شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموا هم فكوا، وقفنا قاموا هم جكوا. لبسنا جيب ومجكو، شبابنا اللابس السيستم، شبابنا الماشي ومجكو. ومع السيستم ان احنا الليله ما ضعنا. حليل رحم القصر والمك، حليل دقنا، حليل مركوبنا والسكين، حليل غيما ورثناه، وحليل عزا مفارقنا. ومع السيستم ان احنا الليله ما ضعنا واكيد ضعنا.
2: نواصل معكم أصدقائنا الأعزاء في صفحات دفتر مشاعر. وهذه دعوة من فاطمة عبد الله صديقة البرنامج، فلنستمع إليها.
4: بفر ضيافك روحي عليك مشحتفة، ومنتظرة بس لحظة رجوع لحظة إياب. كل الأرض دونك فراغ، كل البراحات انطوت، ما فيها زول باتت يا باب. كل الوجوه همست مريبة ومبهمة، وأيام ذات بقد عذاب. فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، وما لقيت في صوتي غير رجع الصدى المال الفضى واللا وجود والما في شي. واشتات محطات السراب فتشت ليك والروح تتاوك في البيوت دقيت أبواب الصبر والله ما خليت لباب فتشت عنك في الصباحات العشق وانا في انجذاب حد الغياب وصلت لي كيف الذهول لما الألق طبع الصباح قلبي خجل من يوم داك لا فجر باح لا نور لاح يا زول اميري بلاك يمل ووراك يمل في ريد ما بلغ النصاب سهلت خيول عشقك صبت جمحت أبت حلفت ترجع قلبي لي شغف الشباب وانداحت الرؤى بالخيال في منبع الإحساس معاك ومغامة في وادي قطاب صرت الحضور والكل شيء صرت الحضور والكل شيء وإحساسي في بهر الضياك بالفرحة داب كل البهائم أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
2: ومشاركة أخيرة مع نص جديد من صديقة البرنامج أماني محمد دفع الله.
5: نفسي يرجع بي زماني وبيك تنعاد الطفولة في حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بوصولة يوم يضيع منك شليلك انت بيضحك تقولة يلا يلا فدي شفتي دواك للتلي جواك يا خجولة. نفسي يا محبوبي أبقى بكرة لعرشك أميرة ونفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة جاي حنين شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم يمر حياتي وانت زي ما تحت ديرة. نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي دموعي نفسي صبرك ليت نبدو يوم عينيك أشوف جزوعي يا أنا يوم أقرأ حرفك وقتي وقتي بتلافع هجوعي وأصله بتخلل المشاعر وبيه تترمم ضلوعي. نفسي في حاجات كثيرة بيها يصبح ريد نسامي تبقى محراب لهوايا في صلاتي تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس يقطع رأس همي وبيك أودع وانهزامي جاية زفالة قرامي والأحاسيس تتدفق ولهفة بتعشر كلامي ليه يدم ريدك تعتق يوم ذكرتك في قصيدة يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لي جرحي بتلتك هسي دعفت تماما يلا افرح بي صفق جاي حقق بيك حلمي وما حاسمح اني يخرب شفت اللون الحلوة كبرت وهسه في قصتنا تكتب يا اخي كان مثل قريب امس القريبة في براح أحلامنا تلعب وكل ما تحتاج تجيب لها من عصير ريدك نتشرب يا سلام يا نفسي أهرب من ليك ومن عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبع زيك وضحكته الكل ليها بترب جاية جاية سبح لعيوني وشايلة شوقي ما بينضب وقلت له يا صباح فرحي المؤكد ما لحالك شكله مضعف لما لي ورق المبحسر في درج حلمه المرتب وانكسر ساق المسافة وقال لي يما يما أنا داير أخطب الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جاية سابغ لي خطايا ودايرة وسغ لي زماني نفسي رد لي نفسي فيها والله حقق للأمان وربي يحفظ لي أنا يا البيه دايما راب عشاني وربي يحفظ لي حبيبي البيه دايما راب عشاني مع تحيات أمان محمد دفع الله.
2: وهكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من دفتر مشاعر حتى نلقاكم الأسبوع القادم كونوا دوما بخير وإلى اللقاء.
0: دفتر مشاعر شاركنا نبضك. كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: ترسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 0 8 0 0 0 4 7 0.
6: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
7: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
8: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
7: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
9: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. تطور مدى تقبل المجتمع للراب بشكل جذري خلال العقدين الأخيرين، حيث تحول من موسيقى هامشية ومرفوضة إلى أحد أكثر الفنون شعبية وتأثيرا صاعدا، متفوقا في نسبة الاستماع الرقمية على العديد من الفنون التقليدية، وإن ظل يواجه بعض التحفظات. وبين ثورة موسيقية بيقود الشباب وتحفظات بيفرض الجيل الكبار، لم يعد الراب مجرد نغمات عابرة، بل تحول إلى ظاهرة فرضت نفسها على الساحة الفنية لتعيد تشكيل ذائقة المجتمع. وبينما تتربع أغاني الراب اليوم على عرش منصات الاستماع وتكتسح المشهد الإعلاني، بيظل السؤال المطروح: هل تقبل المجتمع هذا الفن كبديل للفنون التقليدية؟
1: المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقي عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقي بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا.
0: أم إنه ما زال غريبا عن تقاليدنا الموسيقية؟
2: 90% من المجتمع السوداني بشوف إن الناس دي صعاليك، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم بطردون من المنازل وكده.
0: ولأن الشارع هو المرآة الحقيقية لكل تغيير، قررنا إنه ننزل ونستمع لصوت الناس بمختلف فئاتهم وأعمارهم. سألناهم عن رأيهم في موسيقى الراب مقارنة بالفنون الأخرى، وكانت دي إجاباتهم.
1: طيب، أنا اسمي رحاب، شابة من الجيل الحالي الميلينيال مال جنزي. بالنسبة لي الراب أنا نشأت فيه، المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقي عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقي بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا. لكن الإيقاع فيه هو السبب في عدم تقبله، لأن الناس الأكبر سنا مننا. بس ده كل عندي عن الراب.
3: سلمى محمد يعقوب، أنا بشوف الراب هو يعني شريحة الشباب أكتر، فيعني الموضوع نسبي، حتى سيبقوا في ناس كبار بيحبوا يسمعوا راب وكده. زمان كانت الناس ما مهتمة به كتير، لكن لأنه أسي بقى يناقش قضايا كتيرة، فالناس اتجهت أنه تسمع للراب وكده، وفي شريحة كبيرة والله من المجتمع بقى تسمع راب، يعني أكتر من يعني شباب وأكتر من الشباب برضو ناس كبار وكده، بقى مهم.
4: نادر عبد القادر. الفكرة الراب أصلا في السودان يعني زي ما تقول إن هي فكرة بقت ثورية أكتر، لأنه أصلا يعني لو خطيناها في معايير إنها مثلا المجتمع السوداني بيقبلها أو المجتمع السوداني ما بيقبلها، فهي مقياس صعب شوية كده جدا، لأنه الحاجة اللي قامت دي قام بها جيل مختلف جدا عن باقي الأجيال اللي قامت في السودان قبل كده. وغير إنه الراب يعني أخذ الرو بتاعه يعني من بدايات الثورة أو من قبل الثورة بشوية، في بعض الأحياء أو تجمعات الشباب في المراكز بتلموا فيها الشباب زي الساحة الخضراء، شارع 60، شارع النيل، فكان يعني بتلقى إنه في جروبات بتاعت أجيال صغيرة غير المجتمع السوداني كله اللي إحنا عارفينه كلنا، فكانوا دي محاولاتهم الأولى يعني مثلا إنه المجتمع السوداني يقدر يتقبل لك الحاجة دي. طبعا دي صراع يعني صراع كبير شديد، فهم بجد يعني حاولوا أثبتوا للمجتمع إنه ده فن وموجود، خصوصا يعني خدمت الحاجة دي الثورة ذاتها والحراك بتاع الثورة، إنه كانت في حاجات هادفة بتمرق من الفن ده، ودي طلعته مثلا للنور. بس في حاليا يعني أسر كثيرة يعني مثلا يعني بتلقى الأسرة كلها من الأم للأبو بيسمعوا يعني بيسمعوا أغاني بتاع راب، يعني ما بيسمعوا الأغاني القديمة شديد، فبس رأيي شديد حبيبي.
5: أغاني الراب طبعا هي لفترة معينة لفئة عمرية معينة، ربما أي تيار أو أي موجة جديدة إذا كانت من الأغنيات أو من الفنون عموما دائما بيكون في ما بين مؤيد وما بين معارض. فإذا أغاني الراب عندها جمهورة، عندها شبابة، والأجمل من كده إنه حتى الشباب الأطفال هم متابعين بصورة كبيرة جدا، وصول جا واحد من الفنانين اللي بيحبوه الأطفال جدا. أنا في البيت ما بعرف، لكن أولادي الصغار بيعلموني وبيوروني أسماء الفنانين وبسمعوني الأغاني وبجي ألقاها موجودة في التلفون بتاعي بفتشوها في اليوتيوب. يبقى هي يعني متقبليننا بصورة كبيرة جدا، وهي ما خادشة للحياة ولا جارحة ولا مستلبل الفنون. أنا تحديدا مع أغاني الراب ومع أولادي في البختار.
6: والله الراب بقى يعني من أشهر الأغاني اللي في السودان عندنا على مستوى حرفيا المستوى العالم العربي كله، يعني ما بقى بس السودان هو اللي بيسمع الراب عندنا، لا حتى دول تانية كتير بتسمع الراب حقنا نحن، فدي حاجة جميلة شديد صراحة. نعم المجتمع قادر يتقبل الحاجة دي فعلا، بس يعني أكتر حاجة مجتمع الشباب أنا بحس.
7: طيب السلام عليكم، أنا معمر التاج، فنان وأستاذ بدرس جيتار وكده. الفكرة إنه تقبل الراب بالنسبة للفنون الثانية وكده، هو الناس يعني نحن كفنانين متقبلينه جدا، يعني حتى المجتمعين متقبلينه جدا، لكن كان في أيام كده أو فترة كده الناس كانت بتقول إنه الراب أو الفنان مثلا بتاع الراب مثلا ممكن يقول أي كلام، لكن تاني بقى في محتوى كويس جدا، بقى في كلمات كويسة جدا، وبقى بيعالج يعني قضايا كثيرة جدا، وأكيد نحن من الداعمين والمستمعين.
8: أنا بشوف إنه على حسب الفئة المستهدفة، إذا كانوا ناس يعني بيسمعوا أصلا أو قاموا على المزيكة دي، وهي أنا أعتقد إنه هي دايما تكون مزيكة بتاعت رقص أكتر، إيقاعية أكتر، بتاعت بهجة، يعني الأغاني التقيلة على المسامع على كده بتكون سمعية أكتر. وشكرا.
9: سلامات، مساء الخير عليك، عالم الدين إبراهيم. بالنسبة لي موضوع الراب ده بدايته كانت في أمريكا، وكفلسفة التحرر الإفريقية ضد الانتهاكات والظلم اللي حصل للبلاد، تقدر تقول عليه امتداد من مارتن لوثر كينج وناس محمد علي كلاي ومارفين جاي، لحد ما جاء ناس دكتور دري وسكيوب، وبعد ذلك جاء الأولد سكول ليه توباك شاكور. فالفكرة تأخرت في إفريقيا لأن الحاجة اللي عكست علينا إحنا في السودان الراب دخلنا عن طريق مصر. أول ناس كان خشوا بيتكلموا راب كده كان في غابة ديشانج هناك، فهم بدوا كنيكس وكرباطة وكده، دي الشيء اللي خلى إنه الراب يتأخر وما يلقى قبول. فعشان كده المجتمع برفض الحاجة دي، يعني 90% من المجتمع السوداني بشوف إنه الناس دي الصعاليق، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم بطردون من المنازل كده. لكن السيدة بس مع الانفتاح ومع الميديا والحاجات دي انت بتقدر تقول انه هل الاسرة بترفض الراب ولا بترفض، لانه ما في كنترول على الولد، ما في كنترول على البيت، اي زول عنده تلفون وقاعد بين اربع جدار. لكن كحاجة جماعية كده في السودان مرفوضة للاغلبية، يعني مثلا تقول 80% 85%، بعد ذاك في استثناءات، يعني بتلاقي انه الناس اللي عندها تجارب عاشت برا من زمان بتعرف اتعلمت قرت بدري كيه تفاصيل، زي هو يقولوا الناس المثقفين ديل انه شنو مستامحين ومتجاوزين، عكس الزول المحافظ تلقى السوداني ولا الشعبي.
10: اعتقد المجتمع حاليا قبلان الراب في وجود في او في عدم وجود المنابر الرسميه اللي ممكن تنشر اغنيات بتفاصيل تانية مختلفه. حتى الراب ذاته ما منتشر بالصفه الحقيقيه للراب، يعني التقليد بتاع افكار في الراب، ما راب يعني فلو بتاع كلام، فلو بتاع مفردات، هم بيقلدوا مفردات بس. يعني انا يعني ما هحاول استنسخ كلام، لكن الفكره عامله كده. لكن حاليا هو منتشر بصوره ممكن نقول قويه، ما هو جيد هو ما جيد موضوع تاني، لكن هو منتشر وفي مقبول على مستوى الأجيال أقل من 18-20 سنة، منتشر خالص يعني بالدرجة إنه بقى الـ AI كمان طبعا عمل شغل كثير في في في في القصة دي. فهو مقبول ما مقبول ما بنقدر نتكلم عنه، هو جيد وما جيد ما بنقدر نتكلم عنه، لكنه منتشر. نعم هو منتشر الآن على مستوى الأجيال الشباب الجديدة دي، وطبعا الظروف البلد عموما يعني في الغنى السمح والغنى الممكن يخدم المجتمع في كل الأنماط ما متوفر، لكن هو منتشر، هو مقبول، وهو لاقي رواج.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، والصراع بين الخير والشر مهب.

0: كلنا نملك عيونا لكننا لا نرى الأشياء بنفس الطريقة، فالعين ترى المظهر بينما العقل والقلب يدركان الجوهر. لذا يرى البعض في الأزمة عائقا بينما يراها الآخر فرصة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على المزروب بشمال كردفان، واليونيسيف تكشف عن مقتل طفل وإصابة 12 آخرين في الأبيض. الهجرة الدولية تعلن عن عودة 1,100,000 شخص إلى السودان، ونزوح 7,000 شخص في النيل الأزرق ووفيات وسط الحوامل. نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء، وزيادة جديدة في أسعار الوقود بعدد من الولايات مع استمرار الأزمة. حرمان 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة في النيل الأبيض، وإيداع مشروع قرار خاص بالسودان في مجلس حقوق الإنسان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الجمعة السيطرة على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في أعقاب معارك شرسة خاضتها مع قوات الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والأعداد. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة المزروب وتهيب بالمواطنين في المناطق التي تم تحريرها لاطمئنان والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: أنا هي مكان أقسم بالله العظيم مزروب مزروب مزروب حرة كما ينبغي والله إن شاء الله مزروب حرة جنجوي برا. اليوم حررنا 6 أو 7 مناطق والله.
0: قالت منظمة اليونيسيف أنه طفلا قتل وأصيب 12 آخرين بينهم 5 فتيان و7 فتيات جراء هجوم بطائر مسير استهدف مركز إيواء المينا البري للنازحين داخليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وطالبت ممثلة منظمة اليونيسيف في السودان أنجيلا كيرني في بيان بوقف الهجمات على الأماكن التي يلجأ إليها الأطفال طلبا للحماية، حيث لا يوجد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: والله حصل أمس المسيرة دي جاءت حوالي الساعة 9:10 الأطفال نايم برا لدى المصطفهم اللي تفجرت، واحدة وقعت بجوه والثانية وقعت لنا بورا، وحصل فيه 2 وفاة من الجناح بعدين فيه، وفي جراحة
0: في 3 4 5. من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم حكومة غرب كردفان محمد أبو القاسم الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مراكز إيواء النازحين في الأبيض، وطالب المجتمع الدولي بإدانة الهجمات. وأضاف هذا الخصوص:
3: حكومة غرب كردفان ندين هذا الهجوم البربري الذي قامت به الميليشيا الإرهابية والتي دأبت على استهداف المواطنين فيما كانوا من العامة، فمن هذا المنطلق نحن بنناشد

0: المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية بإدانة هذه التصرفات التي لا تليق بالإنسانية.
1: أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من الدول المجاورة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026. وأوضحت المنظمة في تقرير صدر يوم الخميس أن غالبية العائدين 80% كانوا من مصر، بينما عادت نسبة أقل من تشاد 20%، وأثيوبيا أقل من 1%، وأريتريا أقل 1%. وأشار التقرير إلى أن نحو 54% من العائدين رجعوا إلى السودان بسبب تحسن الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح حوالي 7,000 شخص من 4 قرى بمحلية ود الماهي في إقليم النيل الأزرق. وأوضحت المنظمة أن المتضررين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل المحلية نفسها، وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
2: وحقيقة والله بنعاني من المشمات. طبعا مما الناس دي نزحت يعني بتعاني كثير من الأكل والشرب، وأكثر حاجة ما بنعاني منها هو مو الشرب، يعني هسه أكثر حاجة الناس مش تجيب المويه منه.
1: من جهتها كشفت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق عن وجود 25,000 نازح في قيسان وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية. وأكدت المبادرة أن تقديرات المحتاجين للمساعدات في مناطق أبو قمي ودندن العزازة ودندن الشيخ وشيرة وأبلة ودر الأمان وبابانوسة وأبو عشر تتجاوز 100,000 شخص. وأوضحت أن النازحين من خور حسن وكرن كرن وبلون إلى منطقة بلين بمحافظة الكرمك تجاوز عددهم 45,000 مواطن. ووثقت إفادات ميدانية وقوافيات متكررة بين الحوامل في بعض المناطق وسط صعوبة الوصول إلى العلاج والمرافق الصحية. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
2: أيضا برضو في ناس من بلدون وكرن وشتتين جوا الغابات، ولاحظ أننا لدينا في جزء من الأسر برضو اتشتتت، يعني في ناس فقدت أطفالهم وفقدت أسرهم، لهسه البحث جاري. وأنا عشان كده والله يعني نحاول إن شاء الله نتواصل الناس كل زول بسعى من الأسر.
1: حدد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان، وتسعى الولايات المتحدة إلى تعديل بنوده بحيث يمتد حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات بين الأطراف المؤيدة للمقترح الأمريكي والأطراف الرافضة له، وأبرزها الصين وروسيا. اكتملت يوم الجمعة إجراءات إجداء مشروع قرار بعنوان الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنج أن مشروع القرار تم إيداعه اليوم بصورته النهائية، وانضمت إليه بالإضافة إلى مجموعة النواة المكونة من 5 دول برئاسة بريطانيا حاملة القلم، العديد من الدول أبرزها أستراليا والنمسا وبلجيكا. وأضاف أن الجلسة شهدت ملاسنات حادة بين مندوب السودان والدول الداعمة لمشروع القرار، كما أثارت النقطة المتعلقة بنزع الشرعية وتسمية السلطات الجدل. وأضاف هذا الخصوص:
3: اكتملت إجراءات إيداع مشروع القرار رقم 63L26 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورة العادية 63 المنعقدة من 7 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2026. والمشروع القرار هو التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.
1: نفذت وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض قرارها بحرمان نحو 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الصف الثالث المتوسط التي اختتمت أمس الخميس، وذلك دون استثناءات. وأثار تنفيذ القرار حالة من الاستياء وسط عدد من الأسر والمعلمين بالولاية، خاصة أن الطلاب المتأثرين أمضوا عاما دراسيا كاملا في الدراسة والاستعداد للامتحانات قبل أن يفاجئوا بعدم السماح لهم بالجلوس لها. وتعود خلفية الأزمة إلى ضوابط القبول والتصعيد والانتقال بين الصفوف التي اعتمدتها وزارة التربية والتوجيه بالولاية لتنظيم الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة. كشفت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتورة أديبة إبراهيم السيد عن وجود أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي، من بينها نزيف وجروح مهبلية ورحمية، إلى جانب انتشار النسور البولي بين نساء تعرضن لاغتصابات متكررة. وأضافت أن وصمة العار الاجتماعية ونقص البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات يحولان دون حصول كثير من النساء على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. ودعت أديبة إلى وقف الانتهاكات ضد النساء المتضررات من الحرب وتوفير مناطق آمنة وحماية للنساء. وأضافت في هذا الخصوص:
4: تمر بحرب كارثية، تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية. نساء السودان يدفعن فاتورة باغض الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفطرة للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا في هذه الحرب المرؤومة.
1: كما أكدت المتحدثة باسم نقابة أطباء السودان معاناة نحو 176 ألف امرأة حامل و250 ألف مرضعة من سوء التغذية، فيما توفت نحو 45 ألف طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب، إلى جانب وفاة نحو 680 امرأة حامل أثناء الولادة أو نتيجة مضاعفات مرتبطة بالنزوح وسوء التغذية ونقص التدخلات الطبية بما فيها العمليات القيصرية. وصف موردون وخبراء جمركيون قرار قيادة شرطة الجمارك بتوسيع عمليات الإقرار المسبق لشحنات الواردة ليشمل بقية المواني والمعابر بغير الموفق في هذا التوقيت الذي تمر فيه البلاد بأزمة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية، مؤكدين أنه يزيد التكاليف على الموردين ويرفع الأسعار على المواطنين وحذروا من كارثة اقتصادية خطيرة. وقال رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية والصناعية معاوية أبا زيد لراديو دبنج أن القرار ألزم الموردين بدفع الرسوم بالدولار مما يساهم في تدني قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعوقات في تنفيذ القرار أبرزها التدهور والانحيار التام في شبكة الاتصالات، معتبرا أن منصة بلدنا تساهم في عرقلة الإجراءات. وأضاف في هذا الخصوص:
5: والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني؟
1: وجه الخبير الجمركي وعضو غرفة المستوردين سابقا دفع الله عبد الله يوسف انتقادات حادة لهذا النظام، وقال لراديو دبنج أن النظام الجديد استحدثت له شركة أجنبية مسجلة في الإمارات تفرض رسوم باهظة ترهق كاهل المواطن وتضعف حركة التجارة كونها تأكل من رأس المال، وقد تصل رسوم الباخر الواحدة إلى مئات الألاف من الدولارات، وهذا المكون الاستيرادي يدفع ويورد لحساب شركة أجنبية دون وجه حق. وأضاف هذا الخصوص:
6: هذا النظام كلمة حق أريد بها باطل. كيف؟ أولا استحدث له شركة أجنبية مسجلة في الأمارات، وهذه الشركة الأجنبية المسجلة في الأمارات بتأخذ رسوم باهظة تزهق كاهل المواطن وتضعف الحركة بتاعت التجارة. ليه؟ لأنها بتأكل من رأس المال. فرسوم التسجيل بشيء، والرسائل كل رسالة بشيء، ولو جيت في البلك كارغو لك أن تتخيل في القمح بيأخذوا بالطن، وفي السوائل بيأخذوا بالليتر. وقد تصل الباخرة الواحدة لعشرات بل لمئات الآلاف من الدولارات، وده كله بيطلع من الكمبوننس اللي بنستورد به، وده بيشيله شركة أجنبية بدون وجه حق.
1: أكملت ولاية جنوب دارفور الترتيبات لإنقاذ مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليج يوم الأحد المقبل بمدينة نيالا، وتهدف الخطوة لاحتواء تداعيات الاقتتال الذي جرى مؤخرا في قريضة وتعزيز فرص المصالحة والتعايش السلمي بين المكونين. واتسع عمل المؤتمر إلى طي صفحة الخلاف والوصول إلى تفاهمات تسهم في تثبيت الصلح وتعزيز التعايش السلمي والأمن الاجتماعي بما يمنع تجدد التوترات ويفتح الطريق أمام علاقات أكثر استقرارا بين مكونات المنطقة. شهدت منطقة شلة كوكوب محلية شرقانيل في ولاية الخرطوم يوم الخميس اشتباكات بالذخيرة الحية أمام قسم الشرطة على خلفية مقتل شاب من المنطقة خلال حملة لمكافحة المخدرات. وقال شهود عيان أنه عدد من أهالي الشاب القتيل هاجموا قسم الشرطة مما أدى لاندلاع اشتباكات وإغلاق سوق شلة كوكوب والشوارع المجاورة لجانب توقف حركة المواصلات مؤقتا. دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإصلاح هيكلي عاجل لمرتبات العاملين، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والتدهور المالي في البلاد تحولا إلى كوارث إنسانية وبنيوية تميس مباشرة حق المواطن في العمل والدخل والحياة الكريمة. وأوضحت التنسيقية في بيان موجه إلى الشعب السوداني أن تأكل الأجور وتأخر مستحقات العاملين في ظل اقتصاد الحرب أسهم في دفع آلاف الأسر ونخب المهنيين إلى خط الفقر، معتبرة أن معالجة الأزمات عبر تخفيض المستحقات والتضييق النقابي تزيد من تفريق مؤسسات الدولة وهجرة العقول. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين:
7: الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن حملة ابتدرتها تنسيقية المهنيين والنقابات لإظهار وبيان الواقع الذي يعيشه العامل السوداني عموما من جراء تآكل قيمة الجنيه السوداني.
1: كما أطلقت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حملة بعنوان الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن لتسليط الضوء على تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة في السودان. وأوضحت أن الحملة تعمل على دراسة الأثر المباشرة لانهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار على أجور العاملين وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية وانعكاس ذلك على أسرهم وحياتهم اليومية. أغلقت محطات الوقود في ود مدني صباح الخميس أبوابها على الرغم من زيادة سعر لتر البنزين يوم الخميس إلى 8950 جنيها بما يعادل 40.275 جنيها للجالون. في الأثناء أعلنت السلطات في النيل الأبيض زيادات في أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 8141 جنيها إلى 8841 جنيها، مع إضافة مبلغ 30 جنيها كفريق ترحيل للتر الواحد لكافة المحليات ليصل سعر الجالون إلى نحو 42000 جنيه. وفي ولاية نهر النيل صدرت تسعيرة جديدة للبنزين في عدد من مناطق الولاية، إذ بلغ السعر في عطبرة والدامر 8299 جنيها للتر بما يعادل نحو 37,346 جنيها للجالون. أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير المحامي محمد حسن الأمين أن البشير موجود الآن في محبسه بالخرطوم ويتلقى العلاج في مستشفى علياء بالسلاح الطبي بعد عودته من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية. وأكد أن هناك جهات كثيرة ستقبله وترحب به أكثر مما تفعل القيادة الحالية التي تضعه في الحبس لأكثر من 7 سنوات. وقال الأمين في حديث لراديو دبنج أن هناك تقريرا طبيا يوصي بضرورة سفره لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت عليه، مشددا على أن سفره أصبح ضرورة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم، وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في مستشفى علياء، والتي لا تتوفر حقيقة كلها، وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد، وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة وهناك تقرير طبي بهذا المعنى.
1: من جانبه قال عضو هيئة الاتهام في محاكمة عناصر النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو معيس حضرة تعليق على طلب الأسرة وهيئة الدفاع سفر البشير للعلاج خارج السودان: إنه لا يجوز لمتهم مثل البشير مطلوب في قضايا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري الإفراج عنه ناهيك عن السفر. ووصف حضرة في حديثه لراديو دبنج الخطوة بأن الهدف منها تهريب البشير إلى دولة أخرى، وشدد على أن القرار ليس من اختصاص السلطات العسكرية بل يتبع للنيابة أو القضاء بحسب مرحلة البلاغ. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غيد المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده في بلاغات مفتوحه ضده، بلاغات برضه مضبوط فيها في النيابه لسه لم تحول الى المحكمه. ايا كان الوضع، هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحه فيه بلاغات جرائم ضد الانسانيه وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الافراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو انه دي بدعه خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى.
1: دخل أطباء العظام في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل ابتداء من أمس الخميس بسبب توقف الدربكين الطبي عن العمل وعدم توفر مستلزمات العمل، وقال مرافقو مرضى مصابين إنهم لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة اليوم بسبب الإضراب. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: والمرض والنزوح كلمات نسمعها كثيرا، لكن ماذا تعني حين نراها بأم عينينا؟ ضيفنا اليوم عاد مؤخرا من مخيمات اللاجئين في تشاد، حيث عايش المأساة مسعفا وشاهد عيان وناشطا إنسانيا، حمل معه مساعدات من ألمانيا. فماذا رأى هناك؟ هذا ما سنسمعه في شهادته في السودان الآن بلس. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمود أبو ضيف، المسعف والناشط الإنساني السوداني المقيم بدائرة ديب هولتس بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية.
1: مرحبا، أهلا وسهلا أخي صلاح شرارة، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: المفوضية السامية للأمم المتحدة الجمعة الماضية 25 سبتمبر أعلنت أن الحرب في السودان تسببت في نزوح 14 مليون شخص، منهم حوالي مليون شخص عبروا إلى تشاد. والحقيقة أن المفوضية شكت من أن هي محتاجة 1.6 مليار دولار لهؤلاء الناس، لكن ما بلغها الآن هو 18% فقط، يعني حوالي 288 مليار دولار، يعني مبلغ قليل جدا بالنظر إلى الحاجة. سنعود لنسأل عن أثر ذلك، لكن السؤال الأول يا أستاذ محمود، يعني أنت عدت مؤخرا من معسكرات اللاجئين هناك، يعني كيف وصلتم إلى مخيمات اللاجئين هناك؟
1: شكرا أخي الصلاة. حقيقة أنا محمود ديف الله، أعمل في المجال الصحي والتمريضي بجانب عملي المهني، أشارك دائما في العمل الإنساني لمساعدة المتضررين من الحرب في السودان. كانت رحلتي إلى الأخيرة إلى تشاد في أغسطس 2026 ضمن مبادرات الطبية في إقليم وادي فيرة، شملت معسكري ملح وأردني للاجئين السودانيين. ذهبنا لكي نقدم خدمات طبية مجانية من الكشف والفحوصات إلى العلاجات والأدوية والتوعية الصحية. دي الرحلة اللي احنا كنا فيها إلى معسكرة اللاجئين. صحيح، حقيقة الحوجة بالنسبة للاجئين كثير.
0: ما أكثر شيء لفت نظرك منذ اللحظات الأولى لوصولك لمخيمات اللاجئين؟
1: والله حقيقة بصراحة الواقع على الأرض أقصى من الصور التي نراها في الإعلام. عندما نرى آلاف الأشخاص الذين تركوا بيوتهم وتركوا أطفالهم ونساء وكبار السن ويعيشون في ظروف صعبة، يعني صعبة جدا، تدرك أن الأرقام لا تستطيع أن تنقل حجم المعاناة بالنسبة للاجئين. ولكن مقابل رأينا أشياء كثيرة جدا.
0: يعني أهم صورة أستاذ محمود، طبعا بلا شك يعني كلها قصص يعني محزنة الحقيقة، لكن بالتأكيد هناك صور معينة، أهم هذه الصور التي لا تنساها حتى الآن؟
1: أهم الصور التي لا أنساها أبدا صور الأطفال الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو من الأمراض، سواء كانت ملاريا أو سوء التغذية. يعني في يعني دي الحاجات الممكن لا تروا أبدا،
0: الصورة المكبرة، يعني دي الصورة البانورامية لناس وأشخاص وخصوصا الأطفال بيعانوا. طيب يعني كيف يعيش اللاجئون يومهم داخل المخيم؟ انت قعدت هناك قد ايه يا أستاذ محمود؟
1: أنا طبعا قعدت خلال وجودي 14 يوم، عشت في معاناة مع اللاجئين. يعني حقيقة العيش في داخل المعسكر صعب جدا، والخدمات التي تأتي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تكفي 1% يعني بالنسبة للاجئين. حتى يصحبون إلى المناطق القريبة مسافة 30 كيلو 20 كيلو 15 كيلو يبحثون عن المأكل والمشرب. يعني دي حاجات مهزنة جدا، أو تلقى امرأة تحمل طفلها وتسحب مسافة أكثر من 10 كيلومترات 15 كيلومترات لكي تبحث المأكل والشرب يعني في نفس الحال، يعني حتى المعسكرات فيها شوح من المياه وشوح من الـ من الـ من الغذاء.
0: يعني المعاناة للجميع، يعني سواء الأطفال أو النساء أو كبار السن.
1: نعم بالطبع.
0: طيب يعني ننتقل بعد هذا يعني إلى السؤال التالي. يعني أنت طبعا شفت الأوضاع 14 يوم، يعني سألنا كيف الأوضاع تبدو. السؤال اللي بعد كده يعني فيما عدا الأكل واللي تحدثت عليه، أي شيء آخر أستاذ محمود يعانونه؟
1: أنا الحقيقية في معسكرات اللي أنا زرتها أو قدمنا فيها قدمات، هو الإنسان بطبيعة حاله هو الإنسان يحتاج لبيئة صحية أو يحتاج للصحة، هو دي المصدر بتاعت الإنسان. يعني المعاناة الحقيقية بالنسبة للاجئين في معسكرات النزوح اللي هي الجانب الصحي، الجانب الصحي رضيع جدا، واللاجئين لا يتلقون أو يتلقون العلاجات نسبة يعني 0.1%. يعني دي الحاجة الحقيقية. حتى المراكز الصحية والمستشفيات الموجودة اللي أنا زرت فيها حتى لا يوجد فيها غرفة بتاعت عمليات صغيرة. يعني دي حاجات المحزنة جدا، وكانت 14 يوم كافي جدا. أنه اكتشفت أنه في كثير من الأطفال يعانون من سوء التغذية، ويعني أقرب مركز صحي ممكن ينتقلوا عليه على بعد كيلومترات. يعني أقرب منطقة ممكن يصب على عبشة تبعد من المعسكرات حوالي 5-6 ساعات. يعني ودي إذا ما يكون عندك في يدك يعني مبلغ مالي، ودي الكارثة الحقيقية. يعني والتقيت عدد من اللاجئين وسألت من كيف يحصلوا على الدواء، وكانت الرد محزن جدا. يعني وتلقينا كتار من العجزة وكبار السن والأطفال ينامون في البيوت، يحتجزون في البيوت، عدم مقدرة شراء الدواء. يعني دي واحد من الحاجات المحزنة اللي خلتنا الواحد يعني بيجي يفكر ماذا يفعل. يعني أول الإنسان لو لم تمتلك قدرا من الماء للعلاج، يعني حاجة مهزلة جدا. يعني دي الحاجات وتحدثنا معهم بعض من المنظمات اللي هي أصلا هي المسؤولة من المعسكرات، اللي هي زي IRC، زي ADES، زي UN OSHA. تحدثنا معهم يعني في الجانب ده، لكن برضو إجاباتهم كان ما
0: طيب. يعني نحن سمعنا الأدهى والأمر، كل هذا يعني أشياء مأساوية، لكن سمعنا أن هناك مساومة الجنس مقابل الطعام والغذاء. يعني هل سمعت شيء كهذا في 14 يوم اللي حضرتك قضيتهم هناك؟
1: كثيرة. حتى أضيف على ذلك، حتى كان في برضو في في في في أيام بتاعت الطوئية من المنظمات، هو منظمة اللاجئين، منظمة UN، حتى هي قامت بحملة كده وضعت الناس عشان لم يستقلوا اللاجئين على أساس الوظيفة على أساس الجنس، وهي دي كان مبادرة كان أطلقها للناس عشان ما في زول يستقل الحاجات دي. لكن السؤال يكفي عنوانه، يعني أنت إذا ترى أمامك ابنك يموت، أو ترى أمامك يعني ما تبقى من أسرتك الحربت من ولايات الحرب وجات، ممكن بإمكانك أنت تعمل كل شيء عشان تنقذ حياته. يعني أنا شخصيا لم أرى هذا، لكن الجواب يكفيك عنوانه. يعني من النظرة اللي أنا أو من البيئة اللي أنا كنت فيه، وكنت يعني ما يعني نزلت في مكان أو مكان ممكن فرح أو مكان أو قعدت في هوتيل كده، أنا نزلت في عمق دار النازحين، وهم كانوا الفترات اللي أنا كنت قعدت فيها وكنا نقدم فيها العلاجات، يعني سرنا لمسافات أو ليالي 14 يوم كنا ننام مع بعض. يعني
0: تناموا في المعسكر، لكن ما سمعتش يا أستاذ محمود حكاية اللي احنا سمعناها بحكاية الجنس مقابل الطعام دي، انت بنفسك ما سمعتهاش هناك داخل المعسكر أو لاحظتها؟
1: في بعض من ضعاف النفوس طبعا بيستقلوا الفرص زي دي. ولكن خوفا للآر وخوفا للقيم الأخلاقية أو قيم
0: يتم التكتم يعني.
1: نعم في تكتم حاصل، ولكن دي شهادة ممكن الناس كلها أشارت عليها، لكن أنا ما كنت دار أخوض في الحتة دي، لكن سألت يعني جزء من الناس قالوا موجودين.
0: ما هو موجودين، لكن احنا مجتمعاتنا طبعا يعني الحقيقة في تعاملها التكتم هو رقم واحد. لكن يا ترى هل هناك مبادرات او اعمال لحماية السيدات والبنات بل وحتى ربما الاولاد من الوقوع في براثن هؤلاء الذين يستغلون الظرفية الصعبة لارتكاب مثل هذه الافعال؟
1: والله حقيقة ما في حتى في وسط اللاجئين ما في أمن، يعني ما في أمن حقيقة عشان واحد يقدر يقول عليك، يعني في شهادة ممكن أنا بقول عليك ما في أمن، يعني ما في أمن في في في داخل معسكرات في عنف في في في مشاكل كثيرة بتحصل يعني.
0: طيب المخاطر دي منين يا أستاذ محمود؟ منين هذه المخاطر؟
1: والله المخاطر من أين تأتي؟ بتحصل من داخل المقيمات، يعني في داخل المقيمات بتحصل من ناس يعني مجحولين يأتون ذاك، هم أدرى ب يعني زي ما قال الشعب مكة أدرى ب
0: يعني ناس نازحين هم أيضا كما يبدو، لاجئون هم أيضا كما يبدو، ومع ذلك يستغلون معاناة اللاجئين. لكن أنتم الحمد لله، يعني أنا سامع أن حضراتكم هنا السودانيين هنا في ولاية ساكسونيا السفلى عندكم منظمة إنسانية خيرية ألمانية سودانية، وبتجمعوا حاجات وبتودوا الأشياء الطبية إلى هناك. يعني بصفتك مسعف طبي يا أستاذ محمود، وده الأساس يعني اللي انت رايح علشانه، يعني ايه الأشياء، يعني الوضع الصحي داخل المخيمات، ايه هي أكتر الأمراض الإصابات اللي صادفتها هناك؟
1: حقيقة نحن كمجموعة من السودانيين عندنا جمعية خيرية تحمل اسم السوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن إف أو في نيزرزاكسن. شخص ضعيف ممثل رئيسة، نعم ممثل رئيسة للجمعية، ومعي عدد كبير من السودانيين من الزملاء في المكاتب التنفيذية المختلفة للجمعية.
0: ومعاك ألمان أيضا أستاذ محمود؟
1: نعم معانا كل يعني السودانيين ألمانيين، يعني الجمعية حكرا للسودانيين فقط، إنما الجمعية هي كالشر عامة يعني للشعبين الألماني
0: والسودان. يعني في رحلتك الأخيرة أنا سمعت أن أحد الألمان كان معاك، يعني يسمى السيد بيتا ماي، وذهب معاك، يا ترى انطباعاته كانت إيه عن اللي شافه؟
1: نعم طبعا الجمعية سميت سوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن نسبة للشعبين في نفس الجمعية، هم تمثلوا أعضاء المكتب التنفيذي في المكتب في أعضاء الجمعية الأمومية وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية. نعم حقيقة أن إحنا ذهبنا أنا ومعي الأخ أو صديقي بيتر ماي، ذهبنا لمعسكرة اللاجئين، وهو الشخص الدائم الحقيقي لهذه الجمعية، يعني أكثر من 60,000 يورو هو دعم هذه
0: 60,000. طيب بهذه الأشياء ماذا أخذتم معكم من هنا من ألمانيا؟ ألمانيا بلد متقدم خصوصا في الصناعات الدوائية أو في الأجهزة الطبية، إيه أهم حاجة أخذتوها وكيف وزعتوها هناك؟
1: حقيقة أن إحنا استغلينا هذه المبلغ كلها للأدوية بكل أنواعها، يعني للأطفال وللنساء وللنساء والكبار السن، يعني كان هذه الأدوية، يعني كان برضو عندنا استنفار أو مبادرة من الأطباء السودانيين والتشادين الموجودين في في في في, في تشاد، أديناهم الدعوة ونحن بلغناهم أنه عندنا حملة طبية للمعسكرات بتاعت اللاجئين، وشكرا جزيلا لكل الإخوة الأطباء والبروفيسرات الذين طلبوا هذه الدعوة. وفي هذه المبادرة معنا اثنان من الأطباء النساء والتوليد والناسور البولي والأقمي يحملوا شهادات بروفيسر، يعني شكرا جزيلا لهم من هذا.
0: طبعا بنشكرهم، لكن التبرعات بتاتي فقط من السودانيين ولا من ناس يعني جنسيات اخرى؟
1: من الشعبين، ياتي من السودانيين وياتي من الالمان.
0: هو بقيه العرب في المانيا ما فيش يا استاذ محمود؟
1: نعم، احنا اصلا بنعمل نفتح باب بتاعت التبرعات، وكل شخص عندنا صفحه في الـ في الـ في الـ في الويب سايت، وكل الناس يقروا عن صفحتنا بيدعموا يعني.
0: طيب انتوا يعني نعم، اكثر ما يحتاجه الناس في الاماكن اللي ذهبتوا اليها يا استاذ محمود ما هي يعني اكثر ما يحتاجه الناس؟
1: اكثر الاكثر الاحتياجات هي الادويه والغذاء ايضا، لانه حتى الغذاء اللي ياتي من منظمات منظمات الاون الانساني لم يكفي للسكان اللاجئين يعني. حتى الصرف بيكون في الشهر مره واحد وفي الشهر مره واحد، وحتى القسمه اللي يجيك يعني ما بتكفي حتى 3-4 أيام يعني، حتى للشخص أو للأسرة يجوا كورة كورتين من العيش الزرة، هذا لا تكفي على اللاجئين. والمنطقة المناطق بتاعت التماس هي معرضة للمجاعة يعني، حقيقة دي الواحد يقولها، لأنه كان ما في أمطار، ما في زراعة، كان الناس بيعتمدوا على الزراعة التقليدية، سواء كانوا اللاجئين سواء كانوا السكان المنطقة. الآن المنطقة أو المناطق التماس يعني ضاربة شبه يعني جفاف، يعني ما في أي أمطار السنة دي، والناس يعني معتمدين على الحاجة اللي تجي من المنظمات. والمنظمات حتى في الفترة بتاعت الخريف يعني بيكون في جاب كبير جدا نسبة
0: يعني المنظمات يعني المنظمات والأشخاص حتى في ألمانيا يعني تفاعلهم معاكم قد إيه؟ يعني 60,000 يورو الحقيقة في دولة زي ألمانيا مشهورة بأن هي بتساعد، يعني هل هذا مبلغ يعني ما تتمنوه أم ماذا بالضبط؟
1: حقيقة نحن في طبيعة حالنا نحن لسه جمعية جديدة في نشأتها، ولكن 60,000 يورو كان جانا من شخص واحد يعني المتبرع اللي هو
0: من متبرع واحد. لكن المنظمات الألمانية المواطنين الألمان
1: نعم الآن حقيقة احنا يعني ما أول مرة نقدم يعني الخدمات دي لأهلنا في السودان. قبل شهرين، في شهر 6 شهر 7 برضو أيضا فتحنا باب التبرع لأهلنا اللاجئين في النازحين في السودان يعني في مناطق بتاعت طويلة وغيرها. كان بنينا أيضا مدرسة وشيطنا مدرسة ووفرنا فيها كل الملتزمات المدرسية، وده كان برضو يعني تبرعات وصلتنا من جنوب ألمانيا. والعدت الآن يعني في جهود يعني أنه سائين أنه يقدموا لنا الخدمات، وإن شاء الله في الأيام جاية بأن إحنا بالتالي بنفتح تبرعات جديدة، بنعمل بروجيكتر جديد عشان بنقدر نساعد بول أهل يعني بلا خص في معسكرات اللاجئين.
0: طيب أنتم ممكن يا أستاذ محمود تلجأوا إلى يعني وزارة التنمية والتعاون الألماني، يعني يعني هل بتحاولوا أو حاولتوا أو هتحاولوا تتواصلوا مع الوزارة؟ الوزارة بتقدم في جميع أنحاء العالم للمناطق المنكوبة مساعدات، يعني هل هذا في خطتكم؟
1: نعم، حقيقة نحن زي ما ذكرت نحن جميع حديثة يعني مولودة جديدة، ونحن الآن ساكين أن نوصل صوتنا للألمان عامة عشان يعرفوا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني. وبنتواصل مع المؤسسات الألمانية، بنوصل لهم صوت اللاجئين الموجودين هناك. صحيح ألمانيا هي دعمت ووفقت مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لكن الحاجة اللي بقاية توصل للنازحين هناك الفجوة أكثر من ذلك يعني.
0: الفجوة رغم
1: المبادرات من الإقوى والأقوات من أنحاء الدول العالم يعني بيقدموا مبادرات يعني،
0: لا والدول كان هناك مؤتمر السودان هنا يعني حتى برلين ووعد بحوالي 2 مليار، لكن أين تذهب هذه الأموال يعني؟ أم أنها لا تأتي أصلا؟
1: حقيقة المؤتمر برلين أنا كنت فيها، مؤتمر برلين مؤتمرين أنا حضرتها في برلين، وكانت المساعدات اللي اتبرعوا بها كان ما وصلت للأسف ما وصلت للنازحين السودانيين في شرق تشاد أو في تشاد عامة، حتى في السودان يعني كان الحجم المبلغ اللي كان يتساهموا به والدول كانت ما يعني ما كان دعم ساهل يعني.
0: طيب المشكلة المشكلة أستاذ محمود، المشكلة في المتبرعين،
1: المشكلة في الشخص الذي
0: ولا اللي وصل يعني يوصل أنت تبرئ المتبرعين، المتبرع دفع ما تبرع به، لكن المشكلة في من الوسيط بين هذا المتبرع وبين الشخص المحتاج.
1: بالضبط ده الحصل.
0: يعني هناك فساد يعني بصريح العبارة، يعني حتى لا نزين الكلام.
1: والله هناك في فساد، حتى احنا لا نزين الحديث، حتى في فساد يعني أن التوصيل المساعدات لمستحقينها، إذا كانت التبرعات اللي بتخرج على النازحين بتصل بالإتمام والكمان، ما كانت هذا الفجوة الحاصلة عند النازحين. يعني الناس بقت ما عندهم أمل، ما عندهم أمل خالص في
0: الحصول على المساعدات،
1: في الحصول على الطعام والمأكل والمشرب.
0: طيب أين تذهب؟ يعني أين تذهب هذه؟ هل تصل مثلا إلى ميليشيات أو جماعات مسلحة أو أي جهات تستخدمها في قتل الناس أو يعني الحقيقة؟
1: حقيقة هي المساعدات الإنسانية تعرضت لكذا مرات من الميليشيات الدعم السري في طريقة أو للنازيين، أو يتم منعها من الوصول إلى هذا حتى، أو يتم تغيير مسارها إلى مسار آخر متى ما شاءوا. يعني
0: احنا بنشير يا أستاذ محمود، القانون الدولي يعني يحاسب من يقومون بهذا، لكن المطلوب من سيقدم ضد هؤلاء الناس؟ يعني الحقيقة ده قطع طريق وقطع مواد إغاثة فيها موت ناس وفيها القضاء على الحياة. أستاذ محمود، قربنا يعني من نهاية الحوار، يعني كنا نتمنى يطول أكتر. يعني يعني نأتي إلى السؤال القادم، يعني أسألك إيه ولا في حاجات كتيرة الحقيقة في دماغي، لكن يا أستاذ محمود، يعني إحنا دلوقتي يعني ما هو الصوت اللي أنت عايز توصله للاجئين؟ قالوا لك إيه يعني أنت لما شافوك هناك قالوا لك إحنا عايزين تبلغ كذا، يعني الناس تبلغ لمن يسمعك، ما هي يعني طموحاتهم وأملهم بالنسبة لنا إحنا كناس خارج هذه المعسكرات؟
1: والله الصوت الحملوني لها أهلنا اللاجئين، وأنا سوداني يعني أعرف لغتهم تماما، حتى لا أكون الزايد على الآخر لو إذا لم تفهم لغتهم. حقيقة الأهل محتاجين، الأول لاجئين محتاجين على الغذاء والدواء والمأكل والمشرب، ودي أمنياتهم، هو ليس لهم أمنية في داخل المعسكر. يعني الواحد قدر ما يقدر ما تبقى من باقي أسرته يقدر يقدم له العلاج المأكل والمشرب والمسكن والبيئة الملائمة يعني. ولكن أنا شخصيا إذا سألتني في المعسكرات ما في أي يعني ما في أي أمل للاجئ، هو اللاجئ أصلا فقد الأمل. وإذا عندهم أمنيتهم الحرب تقيف ويعودوا إلى ديارهم، لأنه كل من ترك بيته وترك ممتلكاته وجاد عشان تجي عشان في معسكر أو تجي أو في دولة تانية أو تجي عشان تلقى ملاس آمن عشان تسكن فيه، تلقى نفس الانتحاكات، تلقى نفس الاسم، تلقى نفس الظلم، أو تلقى نفس الأشياء اللي حصلت أو في ذاكرتك ما بتقدر.
0: لكن دورنا يا أستاذ محمود، ده دورنا يعني، هم إذا كان يعني هؤلاء المساكين المظلومين يعني من شدة ما وقع عليهم يفقدون الأمل، دورنا إن إحنا نعطيهم الأمل إن إحنا موجودين، وإن شاء الله يعني نقدر كل واحد على قدر استطاعته. إمتى الرحلة الجاية يا أستاذ محمود؟
1: والله نحن الآن طبعا أنا أعطيت على ألمانيا إن بدأ من الأيام وأنا بطبيعة حال يعني برضو شغال شغلي الخاص وإن شاء الله في الأيام القادمة هنكون بنقعد مع زملائي ونفكر بنعمل بروجكت أو نعمل نفتح باب التبرعات الثانية حتى لكي نعود ونساعد الأهل. حتى مشيتنا أو وجودنا في داخل تشات كان زرعنا عمل كبير في هذه
0: طيب بس عايزين عمل هنا عايزين عمل هنا عشان تقدر تعمل في تشاد. أنت إيه الرسالة اللي أنت بتوجهها للسودانيين والألمان والعرب وأي حد لديه القدرة هنا داخل ألمانيا وأوروبا؟ يعني إذا قلنا يعني
1: نحن نقدم رسالتنا وأنا وزملائي معي في الجمعية ونحن عايزين دعم منكم ودعمكم ده هيكون يصنع فرق كبير جدا لأهلنا في معسكرة اللاجئين وهم منتظرين منكم الأمل. يعني أملهم نحن الفترة اللي قعدنا فيها كان زرعنا فيهم أمل يعني الأمل كنا ضحكاتهم يعني ما بتفارقنا دعواتهم كانت ما بتفارقنا لحتى هذه اللحظة وكان في تواصل بيننا وبينهم من لا نعرفهم من لا يعرفونا وصرنا كالأربعتاشر يوم صرنا كأننا يعني من سكان هذا المعسكر.
0: نعم يا أستاذ محمود نعم يعني الأمل لابد أن يبقى
1: والأطفال الذين يأتون إلى المركز وبدون أمل لما واحد يقابل الطبيب هيعمل فحوصاته لما يصرف الأدوية هتلقاه مبتسم ودي كانت الأمل الزرعة فينا جوانا ودي الحاجة اللي خلتنا نحن بقدر الإمكان بنزرع في
0: شكرا.
1: كل إنسان محتاج بنزرع فيه الأمل إن شاء الله
0: شكرا.
1: ورحلتنا القادمة إن شاء الله إذا توفر لنا الدعم الكافي هنكون رحلتنا تانية نعيدها إن شاء الله
0: للنازلين. يعني صحيح يعني إن شاء الله صحيح أن إنهاء الحرب هو الطريق الأنجع لوقف المعاناة، لكن إلى حين تحقيق ذلك يبقى ملايين اللاجئين والنازحين بحاجة إلى أكثر من كلمات التعاطف، فهم بحاجة إلى دعم ومساندة حقيقية كل بحسب قدرته. شكرا لك أستاذ محمود ضيف الله المسعف والناشط الإنساني السوداني. بدوري أشكركم متابعينا الكرام ونلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.
2: هذه هي الحرب، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
3: أوقفوها لا للحرب.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
5: دبنجا يقدم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: السلام عليكم مستمعين وين ما كنتوا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كندكات وميارم. حلقتنا مواصلة لموضوع مهم وحساس عن أوضاع النساء المعتقلات في السودان بتهم التعاون مع أطراف النزاع في ظروف الحرب الحالية. عشان نتكلم أكثر عن الموضوع معانا اليوم رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان دكتورة سليمة إسحاق الشريف. أهلا بك يا دكتورة في كندكات وميارم. هل استهدفت الاعتقالات بتهم التعاون شريحة نسوية معينة أو طبقة عاملة معينة من النساء في السودان؟
2: النساء اللي بيتم اعتقالهم فئات مختلفة، والله ما في، حتى أنا من بعاين في اللسف الأعمار الفئات العمل السابق ما عنده أي علاقة بأي شيء، يعني ممكن أي زول يتم اتهام بالتعاون. المسألة في الاتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المسألة اللي قال رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول الفتح السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات كيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده كده، يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصقوا له التهمة، فهي ذاته فيها مشكلة يعني أصلا. يعني
1: شنو الأوضاع الإنسانية والصحية للنساء المعتقلات في سجن أم درمان خاصة الحوامل والمريضات؟
2: ما في شكاوي من إهانة ولا كذا في السجن. شوف السجن ده الظروف البيئية بس ما بتساعد، لكن السجن عموما السجون في السودان مفتوحة حتى لخدمات للمنظمات للجهات اللي بتساعد لكذا لكذا، يعني نحن حتى من زيارنا السجون من زمان ما بناخد فيها أذونات كثيرة، ما بنتعب عشان نصل السجن ولا كذا، بالعكس حتى المنظمات بتقدر تشتغل في السجن في كده، هي بس المشكلة البنية التحتية حقت السجون نفسها، يعني هي المشكلة ما في، بالعكس السجن ده يعني دائما بقول لك انه ما في حاجة اقصى عقوبة بياخذها الانسان انه هو السجن، يعني وما فيها حاجة تانية، ما في اي نوع من الحاجات التانية ما قاعد تحصل. وبتيجي تلقى الناس، يعني انا مشيت في رمضان بتيجي تلقى الناس قاعدين مع بعض يعني عادي، وفي ناس شغالين في المطابخ بتاعتهم ولا كده وكده. سجن أم درمان لقيت فيه خدمات، ما بقدر أقول لك السجون كلها فيها خدمات، يعني أنا في سجن أم درمان لقيت نساء عندهم ملاريا راكدين، ولقيت نساء حوامل عندهم عندهم برضو قاعدين بيعملوا زي الكشف الدوري ده، حتى لقيت عيادة الأسنان شغالين على إنها هي يتم تأسيسها، يعني في خدمات صحية مكتملة وكده، لكن الحاجة دي
1: هل في بدائل للسجن للحوامل والأمهات؟ وهل في نصوص موجودة بتحمي الشريحة دي من النساء بصورة كافية؟
2: في حاجة مهمة ما تم تفعيلها بشكل كويس، إنه النساء الحوامل والنساء اللي عندهم أطفال تحت 5 سنين في أي ماينر اتهامات ماينر ما كبيرة يعني الجنح، يعني ان هم ما يتم سجنهم ويكون في خدمه اجتماعيه، دي الحاجه اللي متفعلت مع انها هي موجوده ويعني تم اجازتها وكده من 2020، لكن ما تفعلت بشكل كبير، عشان كده بيكون في نساء، يعني حتى النساء المرتكبين الجرائم العاديه هم ما افترض يسجنوا اذا مثلا الجنح حقتهم صغيره، اللي طبعا في حياتها ما صعبة ديك اللي هي مثلا ناس 130 وحياة زي دي، لكن الجنح الصغيرة دي هم مفروض يسجنوا، مفترض يكون عندهم خدمة اجتماعية بصاد الحياة، دي لسه ما تم تقنينها بشكل كويس.
1: هل المعتقلات في السجون بتهم التعاون عندهم وصول للمحامين والخدمات القانونية ومتابعة الاستئنافات؟
2: الأمهات مسموح لهم بالتواصل، لكن القصة حقت إنه ما عندهم تلفونات وما دائما بقدر يتصلوا. والزيارات، الزيارات بالنسبة للنساء، أنا يعني سألت في السجن حقهم درمان، الزيارات مش الناس ما عايزة تجي تزور، الكلفة حقت الزيارات للأسر ذاتها، لأنه زيارة أيوه وصل لحد يصلوا السجن حقهم درمان داير زمن طويل جدا جدا. الوضع الصحي في خدمات صحية، أنا بقدر أقول لك يعني أنا شفت سجن مدرمان يعني وفي سجون ثانية. الوضع الصحي للمعتقلات في خدمات، لكن زي ما قلت لك البيئة حقت السجون ذاتها ما دائما مهيئة. في ابتزاز مثلا سجن مدرمان، في ابتزاز شديد جدا، وسجن مدرمان من زمان بيعاني من إنه أساسا مباني قديمة وفيه مشاكل بتاع الصرف الصحي وكذا، وفي ابتزاز زي ما قلت لك انه يعني الحته دي مشكله. يعني هي القصه ما ما ما ما ما, ما مقصوده انها للمسجونات ذاتها، لكن لانه البيئه حقت السجون ما كلها كويسه. يعني السجن حق درمان اكيد ما زي الهدى، اللي هو سجن كبير فيه تهويه كويسه وفيه مرافق اكثر وما فيه مشاكل كبيره، هو صح بعيد بس. لكن سجن درمان يعني مشكله، واغلب النساء قاعدين يكونوا المحامين موجودين، حتى في مكتب حق العدالة الدولية قاعد جوا السجن بيتراب بيشيل القضايا حقتهم بيستأنف وبيعمل الحاجات دي، كل الحاجات الخدمات القانونية دي متوفرة. لكن احنا قاعدين برضو نعمل أدفوكسي عالي على المستوى الحكومي عشان يحصل لهم، عشان يتم مراجعة أوضاعهم. والرئيس مجلس السيادة أصلا وجه بمراجعة أوضاعهم القانونية عشان تمهيدا لأنه إطلاق سراحهم. الحاجة دي أنا تمهيدا من إطلاق سراحهم دي مني أنا، لكن هو وجه بالحاجة دي لأنه شايف إنه هي برضو مسألة صعبة، يعني إنه يعني عنده فيها رأي مثلا. وأكيد إنه زي ما أطلق صراحة النساء الجرائم الصغيرة ودفعوا لهم غراماتهم، أكيد بيكون عنده يعني توجه معين تجاه النساء المعتقلات بمسألة التعاون.
3: في نساء يتعاملا مع طرف مسلح خوفا على حياة وأسر، كيف يعتبر ده تعاون وعلى أساسه هنا الآن موجودات في السجون؟
2: زي ما قلت لك التصنيف حق التعاون ده صعب جدا جدا، والمسألة حقت إنه يعني من هم المتعاملين منو والتعاون متين ومستوى التعاون كان شنو، دي كلها حاجات عايزة تفصيل. ده غير إنه زي ما قلت لك ما في شخص عنده إرادة في وضع بتاع السلاح. أنا نفسي كنت قاعدة في ما طلعت في الوقت المعين، وأنا كنت قاعدة في المنطقة اللي هي كلها كان في النهاية دعم سريع من ثاني يوم في الحرب، إذا كنت قعدت فيه أكثر من 15 ولا 16 يوم وامتدت زمن بي، أكيد كان في أكثر من الأوقات أنا أي حاجة حيطلبها مني ناس الدعم السريع أعمل أداءه. دي حاجة أنه أنا إذا ما عملت حاجات كثيرة بحمي، أكيد بكون بحمي في أمي، بحمي في أطفالي، بحمي في نفسي، بحمي ودي حق إنه أحمي نفسي. فأنا مضطرة للتعاون أو مضطرة إني أسمع كلام الشخص اللي عنده سلاح. ما عندي إرادة، لا إرادة لإنسان أصلا في وجود سلاح، فدي أنا حاجة مؤمنة بها تماما. عشان كده المسألة حقت التعاون دي برضو بنعاين لها بالمنظور ده، مدام شخص ما حمل السلاح ما ساعد في مسائل حقت الاغتصاب ولا كده ولا كده، ده يعني بالنسبة لي يعني ما يعني مسألة محتاجة إنه الناس تعاين لها بنظرة مختلفة. وأكيد أنا بكون داير النساء ديل، لأنه في الظروف اللي عندنا المعقدة دي أكيد النساء ديل تاركين وراهم أسر وراهم أطفال وراهم كده، وعدم وجودهم في بيوتهم برضو مشكلة. لكن أنا بوعد إنه إن شاء الله قريب المسألة دي بيحصل فيها انفراج إن شاء الله بإذن الناس مستمرة في المناصرة، مستمرة في الضغط، مستمرة في حياة كثيرة، وفي ويلنس يعني كلام رئيس مجلس السيادة ده واضح في حاجات كثيرة جدا جدا، معناه في رغبة في إنه في إرادة وفي قدرة على إنه الأمور تمشي بشكل سلس وكويس.
3: دكتورة سليمة شكرا لك على حضورك معنا وعلى التوضيحات المهمة. لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، ونتلاقى في حلقة جديدة. دمتم بخير وأمان.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 14 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك في جنوب النيل الأزرق وهجوم بالمسيرات على الدمازين والبرهان يصل مصر للمشاركة في قمة رباعية. برنامج الأغذية العالمي يدين مقتل سائق في قصف شاحنتين بجنوب كردفان ومقتل 4 أشخاص في هجوم بمسيرات على الدلعين. اتهامات متبادلة بمقتل العشرات في سودري وأمبادر بشمال كردفان وموجة نزوح جديدة إلى طويلة بشمال دارفور. سلسلة احتجاجات تشمل إغلاق طرق ومرافق حيوية في البحر الأحمر وحريق يتسبب في خسائر كبيرة بمزارع النخيل بالشمالية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس السبت سيطرتها الكاملة على منطقة الكادالو بمحافظة الروسيريس، وذلك بعد استيلائها على مناطق من بينها منزا، جبل النمر، جبل النوم، باشكريكت، متنغويا، مانجولونغ، الجواني ومسنبقة والمكلا. وأشار التحالف في تعميم اطلع عليه راديو دبنجا إلى أنه خاض معارك شرسة وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 20 سيارة قتالية وتدمير مركبات وآليات أخرى وأسر عدد من الجنود. وأضافت قيادات في قوات تأسيس في هذا الخصوص:
1: تمكنت قوات تأسيس للسيطرة على أكثر من 3 أو 4 معسكرات تابعة للحكومة السودانية، بداية بمعسكر منزا وجبل النمر ومعسكر جبل النوم ومن ثم عمري حتى مكلا، ومن الناحية الشرقية منطقة باشكركود ومنطقة متونغيا ومنطقة مسنبغة.
0: من جهتها قالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة إن جنود القوات المسلحة والقوات المساندة لها وجهوا ضربات قاضية لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية في منطقتي مينزا وباشكريكت بالقطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق. من جهة أخرى قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة في منشور على فيسبوك أمس السبت إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما بالمسيرات الانتحارية استهدف منزل الحاكم وبعض الأعيان المدنية. كشف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن مقتل سائق في غارة جوية استهدف الشاحنتين متعاقدتين مع البرنامج كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال البرنامج في بيان إن الشاحنتين المتعاقدتين

0: كانتا في طريقهما من الدلن إلى كادوغلي، وتحملان بوضوح علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان. ولا تزال التفاصيل الإضافية المتعلقة بملابسات الحادث، بما في ذلك حجم الأضرار التي لحقت بشحنة المواد الغذائية، قيد الجمع والتحقق. وقال إن هذا الهجوم الأخير يأتي بعد يوم واحد فقط من تعرض شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لانفجار عبوة ناسفة في الدلنج بجنوب كردفان، وذلك بعد إتمامها إيصال مساعدات غذائية منقذة للحياة. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من تقليص المساعدات المقدمة للمحتاجين في حال عدم التمويل الكافي. وأضاف محمد جمال المتحدث باسم البرنامج في هذا الخصوص:
1: تفوق الاحتياجات في السودان الموارد المتاحة، ولذلك يركز برنامج الأغذية العالمي WFP مساعداته على الأسر الأكثر احتياجا أو الأشد جوعا. ولقد اضطر البرنامج بالفعل إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف في جميع أنحاء البلاد، وإذا لم تتوفر تمويلات جديدة قريبا فقد تنفد الإمدادات الغذائية وتتوقف المساعدات المقدمة لعشرات الآلاف من الأشخاص.
0: وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العلمين المصرية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة تشاورية تضم قادة السودان ومصر وأريتريا والصومال لتعزيز التنسيق وتطوير جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسيني أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة، مع التأكيد للقمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالمدينة نفسها على ضرورة إيجاد حلول أفريقية تجنب المنطقة تفاقم النزاعات الناتجة عن الحروب المفتوحة. وأضاف الحسين لدبنجا في هذا الشأن:
2: أعتقد أن قمة العالمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد تداعياته إلى دول الأربعة.
0: كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع، واستهدفت عددا من الأحياء السكنية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وشملت حي التومات وحي الملكية وحي المعاصر في شمال كردفان. واتهمت القوة المشتركة قوات الدعم السريع بتصفية 23 شخصا في مبادر، فيما اتهم تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة القومي بقيادة اللواء فضل الله برما ناصر القوات المسلحة والقوى المشتركة بتصفية 23 شخصا في سودانه. شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1394 شخصا، ليرتفع العدد التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما مجموعه 6191 شخصا. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال لراديو دبنجا إن الوافدين وصلوا في ظروف إنسانية قاسية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، ليرتفع العدد الكلي التراكم للنازحين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما يعادل 6191 شخصا، وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن، وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
0: تسببت أمطار مصحوبة بتساقط كثيف للبرد في أضرار واسعة بالمزارع في منطقة داويس شمال غربي محلية كاس بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى تدمير أكثر من 3000 مزرعة. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دبنجا إن الكارثة الطبيعية ألحقت أضرارا كبيرة بالمزارع على امتداد مساحة تقدر بنحو 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن نحو 3750 مزرعة أبيدت بالكامل جراء تساقط البرد. وأضاف في هذا الخصوص:
4: هذه المساحة مساحة حوالي 30 كيلو، فيها حوالي 3070 أو 3075 مزرعة تساقط الجليد. نحن من جانبنا كحكومة محلية قمنا بتكوين لجنة على مستوى مؤسساتنا بصدد رفعهم للجهات المعنية للوقوف على حجم الأضرار وكيفية تعويض الإخوة المزارعين الذين حلت بهم هذه الكارثة.
0: قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد إن قرار بنك السودان بسحب واستبدال أو تغيير فئة 500 جنيه يعد إجراء اقتصاديا سليما وضروريا للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. وأوضح أن استمرار تداول هذه العملات المزورة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد السوداني في أكثر من اتجاه. وقال السيد لراديو دبنجا إن المبالغ المزورة تزيد الكتلة النقدية والتوسع في المعروض النقدي، ويتم عبرها زيادة شراء سلع وخدمات حقيقية بما يؤدي لزيادة المعدل العام للتضخم. وفي ذات الوقت رأى إمكانية استخدامها في شراء العملات الأجنبية الدولار. وأضاف في هذا الشأن:
5: طبعا الـ الـ الـ هو كإجراء إجراء سليم جدا جدا ومفروض يتبع، لأنه تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية وبالتالي تزيد المعروض النقدي، وبيتم عبرها شراء سلع وخدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم.
0: ناقش كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو الخطوات العملية للضغط من أجل توسيع نطاق الوصول الإنساني في السودان. وأوضح بولس أنه أجرى محادثة مثمرة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في إطار التنسيق بشأن الأزمات الإنسانية، مضيفا أنه بحث سبل تعزيز وجود الأمم المتحدة في دارفور وكردفان. أغلق محتجون صباح اليوم الأحد طريقا رئيسيا أمام مستشفى الحوادث في بور السودان احتجاجا على العثور على جثة مواطن ممزقة الأوصال غرب مستشفى الحوادث. وقال محتجون إنهم طالبوا الشرطة بالإسراع في العثور على الجناه، معلنين رفضهم استلام الجثة من المشرحة. وأشعل المحتجون إطارات السيارات في الطريق ومنعوا المركبات من العبور، موجهين انتقادات للشرطة لعدم قيامها بدورها في إجراء التحريات المطلوبة. وأشاروا إلى أن القتيل ظل مفقودا منذ 6 أيام، مشيرين إلى عدم العثور على جزء من أشلاء القتيل. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
6: الليلة قافلين الشارع بتاع الحوادث وما زال عندنا نية نسائل أكثر، لأنه عندنا رجل مفقود له 6 يوم وأمباره مع الأسف نهنا المواطنين، لقينا الزول ده مقطع هنا في وسط الوغش ده غرب مستشفى الحوادث. هذه القياداتنا كلهم قاعدين معانا والترس ده ترس عام للسندرايت.
0: دخل إغلاق شركة اليانسا الروسية في منطقة وادي العشار بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر اليوم الأحد يومه الثالث للمطالبة بإعادة مفصولين من أبناء المنطقة وتسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية. وقال محتجون إنهم يطالبون بإعادة عمال من أبناء المنطقة جرى فصلهم تعسفيا بجانب تسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية التي تبلغ 2%. وأضافوا في هذا الشأن:
7: المشكلة الحالية الأهالي ما لاقين حقهم في شركة وادي العشار الشركة الروسية، عدة مرات يطالبون بحقهم ولكن ما في استجابة، والشركة ترفض تقعد معهم تستمع لمطالبهم وبعد ذاك تطردهم من الشغل في أرضهم.
0: رفع محتجون في سواكن بولاية البحر الأحمر أمس الجمعة اعتصاما أمام ميناء عثمان دقنة استمر لثلاثة أيام بسبب نقل مدير الميناء طه أحمد مختار. وجاء رفع الاعتصام بعد وصول وفد من الإدارة الأهلية إلى سواكن والوصول إلى تفاهمات مع مدير الميناء والمحتجين بجانب تعديل قرار النقل بإصدار قرار بتعيين طه مختار مديرا للميناء الشمالي. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
8: اديني مكان زي المكان اللي أنا دايره، يا تديني زي يا أحسن منا يا أقل منا، وفعلا كان تظلمنا ده مشي لقدام لكل الجهات وافقوا عليه وتم نغلي إلى الميناء الإدارة العامة للميناء الشمالي والحمد لله. الشيء الآخر:
0: تصاعدت مخاوف المزارعين في مدينة الحواتة بولاية القضارف عقب هجوم مكثف شنته أسراب ضخمة من طيور الزرزور على مساحات واسعة من محاصيل الذرة، حيث طالبت الجهات الفلاحية والسكان المحليون بالمسارعة والتدخل العاجل لمكافحة هذه الآفات وتوفير طائرات الرش لحماية الموسم الزراعي والتصدي للتهديد المباشر الذي واجه الأمن الغذائي بالمنطقة. شهد عدد من قرى المحس بالولاية الشمالية أمس واليوم حرائق في أشجار النخيل تسببت في خسائر كبيرة في الممتلكات. واندلع اليوم الأحد في قرية تبج بوحدة عبري الإدارية وقرية نلوتي بمنطقة السكوت بمحلية وادي حلفا. وقال شاهر محجوب القيادي المجتمعي إن الحريق الذي اندلع في قرية تبج كان بفعل النظافة وسوء التقدير، مشيرا إلى أنه حريق محدود، بينما الخسائر في الحريق الذي ضرب قرية نلوتي كانت كبيرة وامتدت إلى مساكن المواطنين. وأضاف في هذا الشأن:
9: اندلعت حريق النخيل اليوم بتبج قرية تبج في منطقة محدودة بسبب النظافة لسوء التقدير الفاعل، لكن الحمد لله تمت السيطرة والحمد لله عادت الأمور إلى نصابها. الشاعر محجوب:
0: استنكر مواطنون في وادي حلفة اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل في محطة وقود في محاولة لحفظ الأمن وتنظيم صفوف الوقود، ووصفوا هذا السلوك بممارسة الفوضى وليس النظام. وعبر مواطنون من وادي حلفة لراديو دبنجا عن أسفهم لما وصل إليه الحال في وادي حلفة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس، يعني دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفة وكانت فوضى. فلما الحال يصل مرحلة زي دي فأتوقع أنه ثورة الجياع بتكون صعبة. يعني
0: أصدرت محكمة كسل يوم الأحد حكما بالسجن لمدة سنة مع الغرامة 10 ملايين جنيه على الناشط الاجتماعي الدكتور علي عمر. وأوضحت أسرة الدكتور علي عمر أن الحكم جاء بناء على اتهامات تمت تحت المادتين 24 و25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية إشانة السمعة والغذف على خلفية منشورات في صفحة عركوباي تضمنت انتقادات للوالي، مبينة أن الشاكي لم يقدم أي دليل رقمي يثبت إدارة الصفحة من قبله. ووجه ناشطون انتقادات للحكم مشيرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها تعج بخطابات الكراهية دون أن تتمكن السلطات من اتخاذ أي إجراءات في مواجهة الضالعين فيه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب طفل وسائق شاحنة في حادث سير وقع عند 10 غرب مدينة هيا على طريق عطبر عبور السودان إثر تصادم بين شاحنة وعربة بوكس. وتعود تفاصيل الحادث إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ من سائق العربة البوكس مع ضيق مسار الطريق ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها المباشر بالشاحنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء
11: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
12: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنتناول قرار الحكومة السودانية باستبدال العملة في ظل ظروف استثنائية فرضتها استمرار الحرب وتداعياتها القاسية. الكلام ده جاء الإعلان عنه في آخر اجتماع للجنة العليا للاستبدال ولتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر. لكن بواجه الاقتصاد السوداني تعقبات كبيرة تتمثل في تشتت الكتلة النقدية، فالتقديرات بتشير لأنه أكثر من 97% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. الشيء الثاني الانقسام الجغرافي والإداري القسري المفروض على الشعب السوداني في حكومة الخرطوم ونيالة، وتداعيات استمرار الحرب جزأت البلد لجزئين، وده طبعا بيثير تساؤلات جادة حول آليات تطبيق وتعميم استبدال العملة في جميع الولايات في ظل الانقسام الإداري والجغرافي. ومن بين التحديات الانهيار المستمر لسعر الصرف والارتفاع المسارع لأسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم اللي أثقلت كاهل المواطن. في تحديات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وده بيعتبر يعني تغيير العملة إنه هل يكون يعني إجراء فني جراحي ينقذ الاقتصاد أم إنه خطوة محفوفة بالمخاطر لتزيد يعني من اضطراب الأسواق وتعمق أزمة الثقة في النظام المصرفي، وكيف يمكن للبنك المركزي إدارة الملف الشائك ده في ظل انقسام الموارد وتراجع الإنتاج. فما هي التبعات المتوقعة على حركة التجارة وسعر الصرف والمعاش المواطنين؟ لمناقشة المحاور دي والتحديات الفنية والاقتصادية يسعدنا أن ينضم لنا المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمصرفي دكتور هاشم عبد الله الرحمة. دكتور هاشم أهلا ومرحبا بك، وبداية هل حتنجح الحكومة السودانية والبنك المركزي في السيطرة على الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بفكرة استبدال العملة ده، ولا يمكن يعني تكون حتواجه تحديات كبيرة في القصة دي؟
13: السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا أفتكر الحكومة حينما اندلعت الحرب كان خراب كبير جدا يعني في العاصمة وفي بعض الولايات، وحتى البنوك يعني فتحت ونهبت والموارد فيها كلها بتخزن كلها سرقت يعني. وطبعا ده المشكلة في أنه في لحظة ديك الغارات هتحصل شنو يعني، لأنه أصلا ما كان في ما أقول ما في دولة، لكن ما كان في شغل واضح جدا في ما يختص بإدارة الدولة، بس كانت في حالة حرب والجيوش نهبت من البنوك ومن بنك السودان، مش كثيرة طبعا من المحلية ومن الأجنبية، وده طبعا ما كان في طريق إنه ناس يعملوا حاجة عشان تعاد هذه القروج يعني السلطة انهبت. وده طبعا أخيرا لما الدولة رجعت وتعافت في بعض المواقع وزارة المالية وبنك السودان وكلها كلها كانت تدار من بر العاصمة، كان كلها في السودان، والتحكم في المال وفي السيولة وفي البنوك أصلا كانت متعطلة كلها، والما كان في أيدي الناس، الناس يأتون الناس يسرقوا القروش، وطبعا دي مجموعة كبيرة جدا من الناس اللي أصلا يعني دخلوا نهب البنوك والشركات والمؤسسات وما خلوا حاجة يعني كل شيء. القشره الغنيه هسه كلها مرتبطه بانه لما بنك السودان رجع الان بالعاصمه وبدا يمارس عمله وزاره الماليه ايضا وبعض الوزارات. الخلل الموجود يعني انت تتكلم عن السيطره على الكتله النقديه، هي ذات بين الكتله النقديه دي وهي في ايدي الناس، ولهذا المصرف ده اصلا من زمان الناس ما كانت بتودع فيه موارد، يعني كان الشغل كله او التعامل في التيار كله ناس وجهوا في في في في في في في في خزينة، يعني خزينة تعينون أو في مكاتب أو في محلات أمن عندهم في البيوت، يعني كان نادر إنه ما يكون في توريد في البنوك يعني للأسف. والبنك الصوب يشتغل بجنوب ما بيشتغل بأموال المودعين، بيشيلها بيحولها من من من من من من من التزامات عليه، بيحولها الأصول ووزعها كمرابحات ومشاركات كلها بتبقى وظيفة البنك، يعني ياخذ الموارد على المواطن ويوظفها في انه يوزعها بشكل تسهيلات للعملاء، وده كان متوقف. يعني انا متأكد انه زلمة معقدة جدا يا اختي الكريمة. وبنك السودان اخيرا هو بدا الشغل، وما كان طريق انه العملة تتغير يعني حتى القديم والجديد، لأنه أصلاً أوردي هي سرقت وهربت خارج السودان باعتبار المسألة خلاص، يعني هي بقيت الناس بيشتروا بقروش المواطن ذاته المسلوبة بقروش البنوك يعني للأسف. يعني المهم طبعاً حصل التغيير، لكن طبعاً التغيير كان بطيء جداً، يعني بدأ بالسودان وبدأ وين وبدأ في بعض الولايات، وما زال لسه قروش السوداني القديمة شغالة يعني في بعض المناطق وغير آمنة. أفتكر مثلا هي زادة ما يعني حسم مسألة الشغل والموارد والسيطرة على الكتلة النقدية، وهي أصلا ما موجودة في الجهاز المصرفي، هي مشكلة على الزمن يعني عشان ترجع.
12: يعني كيف حتتعامل الدولة مع تحديات استبدال العملة في الولايات غير الآمنة أو مناطق النزاع اللي منع يعني تجذير الانقسام الاقتصادي؟
13: وبعدين قرار استبدال سعر الصرف ومعدل التضخم والاستقرار الاقتصادي، طبعا اكيد حيكون في تضخم، والسعر طبعا في النهايه نقص ما في انتاج ما في عائد، ما يتصل في النهايه بيثبت السعر بشنو؟ بانك يكون في انتاج، والانتاج هو اللي بياتي من الاولاد الصعبه ويركز السعر. اذا كان مثلا في النهايه ما في عملات مرور عشان تستورد السلع الأساسية للمواطن أو الحاجات المطلوبات المطلوبة للمصانع والإقلاب، يتوقع بعد ذلك المسألة هي في النهاية يشتري من السوق الحر أو السوق الموازي. السوق الموازي في النهاية طبعا سوق بتاع مضاربات، ودي مشكلة يعني ما أفتكر السير حيحتاج في اللحظة دي اللي يكون فيه إنتاج. أما فيما يختص بكيف تتعامل الدولة مع التعيدات الاستبدال في الولايات الغير آمنة، طبعا دي في النهاية مربوطة بحسم التمرد. نفتكر مثلا دي كلها مربوطة بأنه كيف أنا نحسم التمرد له وبتين دي مثلا في النهاية مطلوبة، لكن ما نفتح باب للتدخل الخارجي، نفتح باب للحاجات اللي انتوا شايفينها بنفسكم، يعني هو في النهاية هو المتحدة بتفرض يعني هو الولايات المتحدة تفرض يعني عدم دخول الرئيس للخاطرة الأمم المتحدة فيها أكثر من كده. وفي النهاية ده مخطط معروف الأزل بغالين في شو بيعمل في شو عارفين ما بيعمل في شو، يعني يفكوا السودان ده لأنه يخلوا دولات متناحرة قسمون، ده المخطط حابوا ناس يفهموا كده الشعب الثاني يفهم الكلام ده، فكان ما حد ينتهي ليلة وبكرة، المخطط ده مستمر ولن ينتهي إلا الناس يكونوا كلهم صف واحد في حماية البلاد. يعني الناس دي في النهاية قاصدين الكلام ده، يعني سبب الحرب دي مستمرة في دارفور، والتغذية اليوم والسلاح وكله في النهاية عاوزين نصل لدارفور، تبقى دولة غير زي ما حصل في ليبيا وحصل في اليمن وحصل في مناطق معروفة انتو عارفين الحظر شنو. يعني افتكر الحكاية دي كلها مربوطة للسعر والسعر الصرف والحاجات ده كله ما بينتهي، الا البلد الناس البلد دي تكون متعافية من التمرد. ده الحل عشان انك الاقتصاد يهبي طبيعته والناس ترجع تشتغل والمصاعد تدور والإنتاج يزيد، ده كله لازم يكون في استقرار. طالما الحرب مستمرة ما في استقرار، وحيصل زي ما قال الدولار والأقلام حيصل لعشرات وعشرين وحيمشي لما لا نهاية، وده خرام الحاصل. هم قصدين كلام ده يعني أنه ما في إنتاج، ما يطور ما يسير. فكل ما أنت تقول يعني
12: لحد هنا ما نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دمنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي تناولنا فيه قرار الحكومة باستبدال العملة، واستضفنا الخبير المصرفي والمحلل السياسي الدكتور هاشم رحمه، ونشكرهم على حسن الاستماع والمتابعة. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
11: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
14: الجوع والمرض والنزوح كلمات نسمعها كثيرا، لكن ماذا تعني حين نراها بأم عينينا؟ ضيفنا اليوم عاد مؤخرا من مخيمات اللاجئين في تشاد، حيث عايش المأساة مسعفا وشاهد عيان وناشطا إنسانيا، حمل معه مساعدات من ألمانيا. فماذا رأى هناك؟ هذا ما سنسمعه في شهادته في السودان الآن بلس. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمود أبو ضيف، المسعف والناشط الإنساني السوداني المقيم بدائرة ديب هولتس بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية.
15: مرحبا، أهلا سهلا أخي صلاح شرارة، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
14: المفوضية السامية للأمم المتحدة الجمعة الماضية 25 سبتمبر أعلنت أن الحرب في السودان تسببت في نزوح 14 مليون شخص، منهم حوالي مليون شخص عبروا إلى تشاد. والحقيقة أن المفوضية شكت من أن هي محتاجة 1.6 مليار دولار لهؤلاء الناس، لكن ما بلغها الآن هو 18% فقط، يعني حوالي 288 مليار دولار، يعني مبلغ قليل جدا بالنظر إلى الحاجة. سنعود لنسأل عن أثر ذلك، لكن السؤال الأول يا أستاذ محمود، يعني أنت عدت مؤخرا من معسكرات اللاجئين هناك، يعني كيف وصلتم إلى مخيمات اللاجئين هناك؟
15: شكرا أخي صلاة. حقيقة أنا محمود ديفلا، أعمل في المجال الصحي والتمريضي بجانب عملي المهني، أشارك دائما في العمل الإنساني لمساعدة المتضررين من الحرب في السودان. كانت رحلتي إلى الأخيرة إلى تشاد في أغسطس 2026 ضمن مبادرات الطبية في إقليم وادي فيرة، شملت معسكري ملح وأردمي للاجئين السودانيين. ذهبنا لكي نقدم خدمات طبية مجانية، من الكشف والفحوصات إلى العلاجات والأدوية والتوعية الصحية. دي الرحلة اللي احنا كنا فيها إلى معسكر اللاجئين. صحيح، حقيقة الحوجة بالنسبة للاجئين كثير.
14: ما أكثر شيء لفت نظرك منذ اللحظات الأولى لوصولك لمخيمات اللاجئين؟
15: والله حقيقة بصراحة الواقع على الأرض أقصى من الصور التي نراها في الإعلام. عندما نرى آلاف الأشخاص الذين تركوا بيوتهم وتركوا أطفالهم ونسائهم وكبار السن ويعيشون في ظروف صعبة، يعني صعبة جدا، تدرك أن الأرقام لا تستطيع أن تنقل حجم المعاناة بالنسبة للاجئين. ولكن مقابل رأينا أشياء كثيرة جدا.
14: يعني أهم صورة أستاذ محمود، طبعا بلا شك يعني كلها قصص يعني محزنة الحقيقة، لكن بالتأكيد هناك صور معينة، أهم هذه الصور التي لا تنساها حتى الآن؟
15: أهم الصور التي لا أنساها أبدا صور الأطفال، الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو من الأمراض سواء كانت ملاريا أو سوء التغذية. يعني في يعني دي الحاجات اللي ممكن لا تروح ابدا.
14: الصوره المكبره يعني دي الصوره البانوراميه لناس واشخاص وخصوصا الاطفال بيعانوا. طيب يعني كيف يعيش اللاجئون يومهم داخل المخيم؟ انت قعدت هناك قد ايه يا استاذ محمود؟
15: انا طبعا قعدت خلال وجودي 14 يوم عشت في معانا مع اللاجئين. يعني حقيقة العيش في داخل المعسكر صعب جدا، والقدمات التي توتي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تكفي 1% يعني بالنسبة للاجئين، حتى يصحبون إلى المناطق القريبة مسافة 30 كيلو 20 كيلو 15 كيلو يبحثون عن المأكل والمشرب. يعني دي حاجات مهزنة جدا، أو تلقى امرأة تحمل طفلها وتسحب مسافة أكثر من 10 كيلومترات 15 كيلومترات لكي تبحث المأكل والشرب. يعني في نفس الحال يعني حتى المعسكرات فيها شوح من المياه وشوح من القذاء.
14: يعني المعاناة للجميع، يعني سواء الأطفال أو النساء أو كبار السن.
15: نعم بالطبع.
14: طيب يعني ننتقل بعد هذا يعني إلى السؤال التالي. يعني أنت طبعا شفت الأوضاع 14 يوم، يعني سألنا كيف الأوضاع تبدو. السؤال اللي بعد كده يعني فيما عدا الأكل واللي تحدثت عليه، أي شيء آخر أستاذ محمود يعانونه؟
15: الحناء الحقيقية في معسكرات اللي أنا زرتها أو قدمنا فيها قدمات، هو الإنسان بطبيعة حاله هو الإنسان يحتاج لبيئة صحية أو يحتاج للصحة، هو دي المصدر بتاعة الإنسان. يعني المعاناة الحقيقية بالنسبة للاجئين في معسكرات النزوح اللي هي الجانب الصحي، الجانب الصحي رضيع جدا، واللاجئين لا يتلقون أو يتلقون العلاجات نسبة يعني 0.1%. يعني دي الحاجة الحقيقية. حتى المراكز الصحية والمستشفيات الموجودة اللي أنا زرت فيها حتى لا يوجد فيها غرفة بتاعت عمليات صغيرة. يعني دي حاجات المهزنة جدا، وكانت 14 يوم كافي جدا أنا أنه اكتشفت أنه في كثير من الأطفال يعانون من سوء التغذية. ويعني أقرب مركز صحي ممكن ينتقلوا عليه على بعد كيلومترات، يعني أقرب منطقة ممكن يصب عليها يصب على عبشة تبعد من المعسكرات حوالي 5-6 ساعات. يعني ودي إذا ما يكون عندك في يدك يعني مبلغ مالي، ودي الكارثة الحقيقية. يعني والتقيت عدد من اللاجئين وسألت من كيف يحصلوا على الدواء، وكانت الرد محزن جدا. يعني وتلقينا كتار من العجزة وكبار السن والأطفال ينامون في البيوت، يحتجزون في البيوت، عدم مقدرة شراء الدواء. يعني دي واحد من الحاجات المحزنة اللي خلتنا الواحد يعني بيجي يفكر ماذا يفعل. يعني أول الإنسان لو لم تمتلك قدرا من الماء للعلاج، يعني حاجة مهزنة جدا. يعني دي الحاجات وتحدثنا معهم بعض من المنظمات اللي هي أصلا هي المسؤولة من المعسكرات، اللي هي زي IRC زي ADES زي UN OSHA. تحدثنا معهم يعني في الجانب ده، لكن برضو إجاباتهم كان ما.
14: طيب يعني نحن سمعنا الأدهى والأمر، كل هذا يعني أشياء مأساوية، لكن سمعنا أن هناك مساومة الجنس مقابل الطعام والغذاء. يعني هل سمعت شيء كهذا في 14 يوم اللي حضرتك قضيتهم هناك؟
15: كثيرة، حتى أضيف على ذلك حتى كان في برضو في في في في أيام بتاعت الطوئية من المنظمات، هو منظمة اللاجئين منظمة UN، حتى هي قامت بحملة كده وضعت الناس عشان لم يستقلوا اللاجئين على أساس الوظيفة على أساس الجنس، وهي دي كان مبادرة كان أطلقها للناس عشان ما في زول يستقل الحاجات دي. لكن السؤال يكفيك عنوانه، يعني أنت إذا ترى أمامك ابنك يموت أو ترى أمامك يعني ما تبقى من من أسرتك الحربت من وعلاة الحرب وجات، ممكن بإمكانك أنت تعمل كل شيء عشان تنقذ حياته. يعني أنا شخصيا لم أرى هذا، لكن الجواب يكفيك عنوانه، يعني من النظرة اللي أنا أو من البيئة اللي أنا كنت فيه، وكنت يعني ما يعني نزلت في مكان أو مكان ممكن فرح أو مكان أو قعدت في هوتيل كده، أنا نزلت في عمق دار النازحين، وهم كانوا الفترات اللي أنا كنت قعدت فيها وكنا نقدم فيها العلاجات، يعني سرنا لمسافات أو ليالي الـ 14 يوم كنا ننام مع بعض. يعني
14: تناموا في المعسكر، لكن ما سمعتش يا أستاذ محمود حكاية اللي احنا سمعناها بحكاية الجنس مقابل الطعام دي، انت بنفسك ما سمعتهاش هناك داخل المعسكر أو لاحظتها؟
15: في في في في بعض من ضعاف النفوس طبعا بيستغلوا الفرص زي دي، ولكن خوفا للآر وخوفا للقيم الأخلاقية أو قيم
14: بيتم التكتم يعني.
15: نعم في تكتم حاصل، ولكن دي شهادة ممكن الناس كلها أشارت عليها، لكن أنا ما كنت دار أقود في الحتة دي، لكن سألت يعني جزء من الناس قالوا موجودين.
14: ما هو موجودين، لكن احنا مجتمعاتنا طبعا يعني الحقيقة في تعاملها التكتم هو رقم واحد. لكن يا ترى هل هناك مبادرات او اعمال لحماية السيدات والبنات بل وحتى ربما الاولاد من الوقوع في براثن هؤلاء الذين يستغلون الظرفية الصعبة لارتكاب مثل هذه الافعال؟
15: والله حقيقة ما في حتى في وسط اللاجئين ما في أمن، يعني ما في أمن حقيقة عشان واحد يقدر يقول عليك، يعني في شهادة ممكن أنا بقول عليك ما في أمن، يعني ما في أمن في في في داخل المعسكرات، في عنف، في في في مشاكل كثيرة بتحصل. يعني
14: طيب المخاطر دي منين يا أستاذ محمود؟ منين هذه المخاطر؟
15: والله المخاطر من أين تأتي؟ بتحصل من داخل المقيمات، يعني في داخل المقيمات بتحصل من ناس يعني مجحولين يأتون ذاكهم أدرى ب، يعني زي ما قال الشعب مكة أدرى ب،
14: يعني ناس نازحين هم أيضا كما يبدو، لاجئون هم أيضا كما يبدو، ومع ذلك يستغلون معاناة اللاجئين. لكن أنتم الحمد لله، يعني أنا سامع أن حضراتكم هنا السودانيين هنا في ولاية ساكسونيا السفلى عندكم منظمة إنسانية خيرية ألمانية سودانية، وبتجمعوا حاجات وبتودوا الأشياء الطبية إلى هناك. يعني بصفتك مسعف طبي يا أستاذ محمود، وده الأساس يعني اللي انت راي علشانه، يعني ايه الأشياء، يعني الوضع الصحي داخل المخيمات، ايه هي أكتر الأمراض الإصابات اللي صادفتها هناك؟
15: حقيقة نحن كمجموعة من السودانيين عندنا جمعية خيرية تحمل اسم السوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن إف أو في نيزرزاكسن، شخص ضعيف ممثل رئيسة، نعم ممثل رئيسة للجمعية، ومعي عدد كبير من السودانيين من الزملاء في المكاتب التنفيذية المختلفة للجمعية.
14: ومعاكو ألمان أيضا أستاذ محمود؟
15: نعم معانا كل يعني السودانيين ألمانيين، يعني الجمعية حكرا للسودانيين فقط، إنما الجمعية هي كالشر عامة يعني للشعبين الألماني
14: والسودان. يعني في رحلتك الأخيرة أنا سمعت أن أحد الألمان كان معاك، يعني يسمى السيد بيتا ماي، وذهب معاك، يا ترى انطباعاته كانت إيه عن اللي شافه؟
15: نعم طبعا الجمعية سميت سوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن نسبة للشعبين في نفس الجمعية، هم تمثلوا أعضاء المكتب التنفيذي في المكتب في أعضاء الجمعية الأمومية وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية. نعم حقيقة أن إحنا ذهبنا أنا ومعي الأخ أو صديقي بيتر ماي، ذهبنا لمعسكرة اللاجئين، وهو الشخص الدائم الحقيقي لهذه الجمعية، يعني أكثر من 60,000 يورو هو دعم هذه
14: 60,000 يورو. طيب بهذه الأشياء ماذا أخذتم معكم من هنا من ألمانيا؟ ألمانيا بلد متقدم خصوصا في الصناعات الدوائية أو في الأجهزة الطبية، إيه أهم حاجة أخذتوها وكيف وزعتوها هناك؟
15: حقيقة أن إحنا استغلينا هذه المبلغ كلها للأدوية بكل أنواعها، يعني للأطفال وللنساء وللنساء والكبار السن. يعني كان هذه الأدوية يعني كان برضو عندنا استنفار أو مبادرة من الأطباء السودانيين والتشاديين الموجودين في في في في في تشاد، أديناهم الدعوة ونحن بلغناهم أنه عندنا حملة طبية للمعسكرات بتاعت اللاجئين. وشكرا جزيلا لكل الإخوة الأطباء والبروفيسرات الذين تلبوا هذه الدعوة. وفي هذه المبادرة معنا اثنان من الأطباء النساء والتوليد والناسور البولي والأقمي يحملوا شهادات يحملوا شهادات بروفيسور. يعني شكرا جزيلا لهم من هذا.
14: طبعا بنشكرهم، لكن التبرعات بتاتي فقط من السودانيين ولا من ناس يعني جنسيات أخرى؟
15: من الشعبين، يأتي من السودانيين ويأتي من الألمان.
14: هو بقية العرب في ألمانيا ما فيش يا أستاذ محمود؟
15: نعم، احنا اصلا بنعمل نفتح باب التبرعات، وكل شخص عندنا صفحه في الـ في الـ في الـ في الويب سايت، وكل الناس يقروا عن صفحتنا بيدعموا. يعني
14: طيب انتوا يعني نعم، اكثر ما يحتاجه الناس في الاماكن اللي ذهبتوا اليها يا استاذ محمود ما هي؟ يعني اكثر ما يحتاجه الناس،
15: أكثر الأكثر الاحتياجات هي الأدوية والغذاء أيضا، لأنه حتى الغذاء اللي يأتي من منظمات الأونة الإنساني لم يكفي للاجئين. يعني حتى الصرف بيكون في الشهر مرة واحد وفي الشهر مرة واحد، وحتى القسمة اللي يجيك يعني ما بتكفي حتى 3-4 أيام. يعني حتى للشخص أو للأسرة يجوا كورة كورتين من العيش الزرة، هذا لا تكفي على اللاجئين. والمنطقة المناطق بتاعت التماس هي معرضة للمجاعة، يعني حقيقة دي الواحد يقولها، لأنه كان ما في أمطار، ما في زراعة، كان الناس بيتبدوا على الزراعة التقليدية سواء كانوا اللاجئين سواء كانوا السكان المنطقة. الآن المنطقة أو المناطق التماس يعني ضاربة شبه يعني جفاف، يعني ما في أي أمطار السنة دي، والناس يعني معتمدين على الحاجة اللي بتجي من المنظمات. والمنظمات حتى في الفترة بتاعت الخريف يعني بيكون في جاب كبير جدا بالنسبة
14: يعني المنظمات المنظمات والأشخاص حتى في ألمانيا، يعني تفاعلهم معاكم قد إيه؟ يعني 60,000 يورو الحقيقة في دولة زي ألمانيا مشهورة بأن هي بتساعد، يعني هل هذا مبلغ يعني ما تتمنوه أم ماذا بالضبط؟
15: حقيقة نحن في طبيعة حالنا نحن لسه جمعية جديدة في نشأتها، ولكن 60,000 يورو كان جانا من شخص واحد، يعني المتبرع اللي هو
14: من متبرع واحد لكن المنظمات الألمانية المواطنين الألمان
15: نعم الآن
14: يعني
15: نحن يعني ما أول مرة نقدم يعني الخدمات دي لأهلنا في السودان. قبل شهرين في شهر 6 شهر 7 برضو أيضا فتحنا باب التبرع لأهلنا اللاجئين في النازحين في السودان، يعني في مناطق بتاعت قويلة وقيرها. كان بنينا أيضا مدرسة وشيطنا مدرسة ووفرنا فيها كل المنتظمات المدرسية، وده كان برضو يعني تبرعات وصلتنا من جنوب ألمانيا. والعدت الآن يعني في جهود يعني أنه سائين أنه يقدموا لنا الخدمات، وإن شاء الله في الأيام جاية بأن إحنا بالتالي بنطلع تبرعات جديدة، بنعمل بروجيكتر جديد عشان بنقدر نساعد بول أهل يعني بلا خص في معسكرات اللاجئين.
14: انتم ممكن يا استاذ محمود تلجأوا الى يعني وزاره التنميه والتعاون الالماني، يعني هل بتحاولوا او حاولتوا او هتحاولوا تتواصلوا مع الوزاره؟ الوزاره بتقدم في جميع انحاء العالم للمناطق المنكوبه مساعدات، يعني هل هذا في خطتكم؟
15: نعم حقيقة نحن زي ما ذكرت نحن جميع حديثة يعني مولودة جديدة، ونحن الآن ساعين أن نوصل صوتنا للألمان عامة عشان يعرفوا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني. وبنتواصل مع المؤسسات الألمانية بنوصل لهم صوت اللاجئين الموجودين هناك. صحيح ألمانيا هي دعمت ووفقت مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لكن الحاجة اللي بقاية تصل للنازحين هناك الفجوة أكثر من ذلك يعني.
14: الفجوة رغم
15: المبادرات من الإخوة والأقوات من أنحاء الدول العالم يعني بيقدموا مبادرات يعني.
14: لا والدول كان هناك مؤتمر السودان هنا يعني حتى برلين ووعد بحوالي 2 مليار، لكن أين تذهب هذه الأموال يعني؟ أم أنها لا تأتي أصلا؟
15: حقيقة المؤتمر برلين أنا كنت فيها مؤتمر برلين مؤتمرين أنا صحيح في برلين، وكانت المساعدات اللي يتبرعوا بها كان ما وصلت للأسف ما وصلت للنازحين السودانيين في شرق تشاد أو في تشاد عامة. حتى في السودان يعني كان الحجم المبلغ اللي كان يتصاحموا به والدول كانت ما يعني ما كان دعم ساهل يعني.
14: طيب المشكلة أستاذ محمود يعني المشكلة في المتبرعين،
15: المشكلة في الشخص الذي
14: ولا اللي وصل يعني يوصل أنت تبرئ المتبرعين، المتبرع دفع ما تبرع به، لكن المشكلة في من الوسيط بين هذا المتبرع وبين الشخص المحتاج.
15: بالضبط ده الحصل
14: يعني. يعني هناك فساد يعني بصريح العبارة يعني، حتى لا نزين الكلام.
15: والله هناك في فساد، حتى إحنا لا نزين الحديث، حتى في فساد يعني أن التوصيل المساعدات لمستحقين إذا كانت التبرعات اللي بتخرج عن النازحين بتصل بالإتمام والكمان ما كانت هذا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني. يعني الناس بقت ما عندهم أمل، ما عندهم أمل خالص في
14: الحصول على المساعدات،
15: في الحصول على الطعام والمأكل والمشرب.
14: طيب أين تذهب يعني، أين تذهب هذه؟ هل تصل مثلا إلى ميليشيات أو جماعات مسلحة أو أي جهات تستخدمها في قتل الناس أو يعني الحقيقة؟
15: نعم حقيقة هي المساعدات الإنسانية تعرضت لكذا مرات من الميليشيات الدعم السري في طريقة أو للنازحين، أو يتم منعها من الوصول إلى هذا حتى، أو يتم تغيير مسارها إلى مسار آخر متى ما شاءوا يعني.
14: يعني إحنا بنشير يا أستاذ محمود القانون الدولي يعني يحاسب من يقومون بهذا، لكن المطلوب من سيقدم ضد هؤلاء الناس يعني. الحقيقة ده قطع طريق وقطع مواد إغاثة فيها موت ناس وفيها القضاء على الحياة. أستاذ محمود قربنا يعني من نهاية الحوار، يعني كنا نتمنى يطول أكتر يعني. يعني نأتي إلى السؤال القادم يعني، أسألك إيه ولا إيه؟ في حاجات كتيرة الحقيقة في دماغي، لكن يا أستاذ محمود يعني إحنا دلوقتي يعني ما هو الصوت اللي أنت عايز توصله للاجئين؟ قالوا لك إيه يعني أنت لما شافوك هناك قالوا لك إحنا عايزين تبلغ كذا يعني، الناس تبلغ لمن يسمعك، ما هي يعني طموحاتهم وأملهم بالنسبة لنا إحنا كناس خارج هذه المعسكرات؟
15: والله الصوت الحملوني لها أهلنا اللاجئين، وأنا سوداني يعني أعرف لغتهم تماما، حتى لا أكون الزايد على الآخر لو إذا لم تفهم لغتهم. حقيقة الأهل محتاجين، الأول لاجئين محتاجين على الغذاء والدواء والمأكل والمشرب، ودي أمنياتهم. هو ليس لهم أمنية في داخل المعسكر يعني الواحد قدر ما يقدر ما تبقى من باقي أسرته يقدر يقدم له للعلاج المأكل والمشرب والمسكن والبيئة الملائمة يعني. ولكن أنا شخصيا إذا سألتني في المعسكرات ما في أي يعني ما في أي أمل لللاجئ، هو اللاجئ أصلا فقد الأمل. وإذا عندهم أمنيتهم الحرب تقيف ويعودوا إلى ديارهم، لأنه كل من ترك بيته وترك ممتلكاته وجاد عشان تجي عشان في معسكر أو تجي أو في دولة تانية أو تجي عشان تلقى ملاذ آمن عشان تسكن فيه، تلقى نفس الـ الـ الـ الانتحاكات، تلقى نفس الاسم، تلقى نفس الظلم، أو تلقى نفس الـ الأشياء اللي حصلت أو في ذاكرتك ما بتقدر.
14: لكن دورنا يا أستاذ محمود ده دورنا يعني، إذا هم إذا كان يعني هؤلاء المساكين المظلومين يعني من شدة ما وقع عليهم يفقدون الأمل، دورنا إن إحنا نعطيهم الأمل إن إحنا موجودين، وإن شاء الله يعني نقدر كل واحد على قدر استطاعته. إمتى الرحلة الجاية يا أستاذ محمود؟
15: والله نحن الآن طبعا أنا أعطيت على ألمانيا إني بدأ من الأيام وأنا بطبيعة حالي يعني برضو شغال شغلي الخاص وإن شاء الله الأيام القادمة هنكون بنقعد مع زملائي ونفكر بنعمل بروجيكت أو نعمل نفتح باب التبرعات الثانية حتى لكي نعود ونساعد الأهل. حتى مشيتنا أو وجودنا في داخل التشات كان زرعنا عمل كبير في هذه يعني.
14: طيب بس عايزين عمل هنا عشان تقدر تعمل في تشاد. أنت إيه الرسالة اللي أنت بتوجهها للسودانيين والألمان والعرب وأي حد لديه القدرة هنا داخل ألمانيا وأوروبا يعني إذا قلنا يعني؟
15: نحن نقدم رسالتنا وأنا وزملائي معي في الجمعية، ونحن عايزين دعم منكم، ودعمكم ده هيكون يصنع فرق كبير جدا لأهلنا في معسكرات اللاجئين، وهم منتظرين منكم الأمل يعني أملهم. نحن الفترة اللي قعدنا فيها كان زرعنا فيهم أمل يعني، الأمل كنا ضحكاتهم يعني ما بتفارقنا، دعواتهم كانت ما بتفارقنا لحتى هذه اللحظة، وكان في تواصل بيننا وبينهم من لا نعرفهم من لا يعرفونا، وصرنا كالـ14 يوم صرنا كأننا يعني من سكان هذا المعسكر.
14: نعم يا أستاذ محمود، نعم يعني الأمل لابد أن يبقى،
15: والأطفال الذين يأتون إلى المركز وبدون أمل، لما واحد يقابل الطبيب هيعمل فحوصاته، لما يصرف الأدوية هتلقاه مبتسم، ودي كانت الأمل اللي زرع فينا جوانا. ودي الحاجة اللي خلتنا نحن بقدر الإمكان بنزرع في
14: شكراً.
15: كل إنسان محتاج بنزرع فيه الأمل إن شاء الله.
14: شكراً.
15: ورحلتنا القادمة إن شاء الله إذا توفر لنا الدعم الكافي هنكون رحلتنا تانية نعيدها إن شاء الله
14: للنادي. يعني صحيح يعني إن شاء الله صحيح أن إنهاء الحرب هو الطريق الأنجع لوقف المعاناة، لكن إلى حين تحقيق ذلك يبقى ملايين اللاجئين والنازحين بحاجة إلى أكثر من كلمات التعاطف، فهم بحاجة إلى دعم ومساندة حقيقية كل بحسب قدرته. شكرا لك أستاذ محمود ضيف الله المسعف والناشط الإنساني السوداني. بدوري أشكركم متابعينا الكرام، ونلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 14 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك في جنوب النيل الأزرق وهجوم بالمسيرات على الدمازين والبرهان يصل مصر للمشاركة في قمة رباعية. برنامج الأغذية العالمي يدين مقتل سائق في قصف شاحنتين بجنوب كردفان ومقتل 4 أشخاص في هجوم بمسيرات على الدلعين. اتهامات متبادلة بمقتل العشرات في سودري وأمبادر بشمال كردفان وموجة نزوح جديدة إلى طويلة بشمال دارفور. سلسلة احتجاجات تشمل إغلاق طرق ومرافق حيوية في البحر الأحمر وحريق يتسبب في خسائر كبيرة بمزارع النخيل بالشمالية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس السبت سيطرتها الكاملة على منطقة الكادالو بمحافظة الروسيريس، وذلك بعد استيلائها على مناطق من بينها منزا، جبل النمر، جبل النوم، باشكريكت، متنغويا، مانجولونغ، الجواني ومسنبقة والمكلا. وأشار التحالف في تعميم اطلع عليه راديو دبنجا إلى أنه خاض معارك شرسة وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 20 سيارة قتالية وتدمير مركبات وآليات أخرى وأسر عدد من الجنود. وأضافت قيادات في قوات تأسيس في هذا الخصوص:
1: تمكنت قوات تأسيس للسيطرة على أكثر من 3 و4 معسكرات تابعة للحكومة السودانية، بداية بمعسكر منزا وجبل النمر ومعسكر جبل النوم ومن ثم عمري حتى مكلا، ومن الناحية الشرقية منطقة باشكركود ومنطقة متونغيا ومنطقة مسنبغة.
0: من جهتها قالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة إن جنود القوات المسلحة والقوات المساندة لها وجهوا ضربات قاضية لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية في منطقتي مينزا وباشكريكت بالقطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق. من جهة أخرى قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة في منشور على فيسبوك أمس السبت إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما بالمسيرات الانتحارية استهدف منزل الحاكم وبعض الأعيان المدنية. كشف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن مقتل سائق في غارة جوية استهدف الشاحنتين متعاقدتين مع البرنامج كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال البرنامج في بيان إن الشاحنتين المتعاقدتين كانتا في طريقهما من الدلن إلى كادوغلي وتحملان بوضوح علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان، ولا تزال التفاصيل الإضافية المتعلقة بملابسات الحادث بما في ذلك حجم الأضرار التي لحقت بشحنة المواد الغذائية قيد الجمع والتحقق. وقال إن هذا الهجوم الأخير يأتي بعد يوم واحد فقط من تعرض شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لانفجار عبوة ناسفة في الدلنج بجنوب كردفان، وذلك بعد إتمامها إيصال مساعدات غذائية منقذة للحياة. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من تقليص المساعدات المقدمة للمحتاجين في حال عدم التمويل الكافي. وأضاف محمد جمال المتحدث باسم البرنامج في هذا الخصوص:
2: تفوق الاحتياجات في السودان الموارد المتاحة، ولذلك يركز برنامج الأغذية العالمي WFP مساعداته على الأسر الأكثر احتياجا أو الأشد جوعا. ولقد اضطر البرنامج

0: إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف في جميع أنحاء البلاد. وإذا لم تتوفر تمويلات جديدة قريبا، فقد تنفد الإمدادات الغذائية وتتوقف المساعدات المقدمة لعشرات الآلاف من الأشخاص.
1: وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العالمين المصرية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة تشاورية تضم قادة السودان ومصر وأريتريا والصومال لتعزيز التنسيق وتطوير جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسيني أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة، مع التأكيد للقمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالمدينة نفسها على ضرورة إيجاد حلول أفريقية تجنب المنطقة تفاقم النزاعات الناتجة عن الحروب المفتوحة. وأضاف الحسيني لدبنجا في هذا الشأن:
2: أعتقد أن قمة العالمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد تداعياته إلى دول الأربعة.
1: كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع، واستهدفت عددا من الأحياء السكنية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وشملت حي التومات وحي الملكية وحي المعاصر في شمال كردفان. واتهمت القوة المشتركة قوات الدعم السريع بتصفية 23 شخصا في مبادر، فيما اتهم تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة القومي بقيادة اللواء فضل الله برما ناصر القوات المسلحة والقوى المشتركة بتصفية 23 شخصا في سودري. شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1394 شخصا، ليرتفع العدد التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما مجموعه 6191 شخصا. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال لراديو دبنجا إن الوافدين وصلوا في ظروف إنسانية قاسية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، ليرتفع العدد الكل التراكم للنازحين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما يعادل 6191 شخصا، وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن، وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
1: تسببت أمطار مصحوبة بتساقط كثيف للبرد في أضرار واسعة بالمزارع في منطقة داويس شمال غربي محلية كاس بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى تدمير أكثر من 3000 مزرعة. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دبنجا إن الكارثة الطبيعية ألحقت أضرارا كبيرة بالمزارع على امتداد مساحة تقدر بنحو 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن نحو 3750 مزرعة أبيدت بالكامل جراء تساقط البرد. وأضاف في هذا الخصوص:
4: هذه المساحة مساحة حوالي 30 كيلو، فيها حوالي 3075 مزرعة تساقط الجليد. نحن من جانبنا كحكومة محلية قمنا بتكوين لجنة على مستوى مؤسساتنا بصدد رفعهم للجهات المعنية للوقوف على حجم الأضرار وكيفية تعويض الأخوة المزارعين الذين حلت بهم هذه الكارثة.
1: قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد إن قرار بنك السودان بسحب واستبدال أو تغيير فئة 500 جنيه يعد إجراء اقتصاديا سليما وضروريا للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. وأوضح أن استمرار تداول هذه العملات المزورة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد السوداني في أكثر من اتجاه. وقال سيد لراديو دبنغا إن المبالغ المزورة تزيد الكتلة النقدية والتوسع في المعروض النقدي، ويتم عبرها زيادة شراء سلع وخدمات حقيقية بما يؤدي لزيادة المعدل العام للتضخم. وفي ذات الوقت رأى إمكانية استخدامها في شراء العملات الأجنبية الدولار. وأضاف في هذا الشأن:
5: طبعا هو كإجراء إجراء سليم جدا جدا ومفروض يتبع، لأنه تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية وبالتالي تزيد المعروض النقدي، وبيتم عبرها شراء سلع وخدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم.
1: ناقش كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو الخطوات العملية للضغط من أجل توسيع نطاق الوصول الإنساني في السودان. وأوضح بولس أنه أجرى محادثة مثمرة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في إطار التنسيق بشأن الأزمات الإنسانية، مضيفا أنه بحث سبل تعزيز وجود الأمم المتحدة في دارفور وكردفان. أغلق محتجون صباح اليوم الأحد طريقا رئيسيا أمام مستشفى الحوادث في بور سودان احتجاجا على العثور على جثة مواطن ممزقة الأوصال غرب مستشفى الحوادث. وقال محتجون إنهم طالبوا الشرطة بالإسراع في العثور على الجناة، معلنين رفضهم استلام الجثة من المشرحة. وأشعل المحتجون إطارات السيارات في الطريق ومنعوا المركبات من العبور، موجهين انتقادات للشرطة لعدم قيامها بدورها في إجراء التحريات المطلوبة. وأشاروا إلى أن القتيل ظل مفقودا منذ 6 أيام، مشيرين إلى عدم العثور على جزء من أشلاء القتيل. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
6: الليلة قافلين الشارع بتاع الحوادث وما زال عندنا نية نسائل أكثر، لأنه عندنا رجل مفقود له 6 يوم، وأمبارح مع الأسف نحن المواطنين لقينا الزول ده مقطع هنا في وسط الوغش ده غرب مستشفى الحوادث. هذه القياداتنا كلهم قاعدين معانا، والترس ده ترس عام للسندرايت.
1: دخل إغلاق شركة اليانس الروسية في منطقة وادي العشار بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر اليوم الأحد يومه الثالث للمطالبة بإعادة مفصولين من أبناء المنطقة وتسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية. وقال محتجون إنهم يطالبون بإعادة عمال من أبناء المنطقة جرى فصلهم تعسفيا، بجانب تسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية التي تبلغ 2%. وأضافوا في هذا الشأن:
7: المشكلة الحالية الأهالي ما لاقين حقهم في شركة وادي العشار، الشركة الروسية عدة مرات يطالبون بحقهم ولكن ما في استجابة، والشركة ترفض تقعد معهم تستمع لمطالبهم وبعد ذاك تطردهم من الشغل في أرضهم.
1: رفع محتجون في سواكن بولاية البحر الأحمر أمس الجمعة اعتصاما أمام ميناء عثمان دقنة استمر ل3 أيام بسبب نقل مدير الميناء طه أحمد مختار. وجاء رفع الاعتصام بعد وصول وفد من الإدارة الأهلية إلى سواكن والوصول إلى تفاهمات مع مدير الميناء والمحتجين، بجانب تعديل قرار النقل بإصدار قرار بتعيين طه مختار مديرا للميناء الشمالي، وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
8: اديني مكانة زي المكان اللي أنا دايرة، يا تديني زي يا أحسن منا يا أقل منا. وفعلا كان تظلمنا تمشي لقدام لكل الجهات وافقوا عليه، وتم نغلي إلى الميناء الإدارة العامة للميناء الشمالي، والحمد لله. الشيء الآخر،
1: تصاعدت مخاوف المزارعين في مدينة الحواتة بولاية القضارف عقب هجوم مكثف شنته أسراب ضخمة من طيور الزرزور على مساحات واسعة من محاصيل الذرة، حيث طالبت الجهات الفلاحية والسكان المحليون بالمسارعة والتدخل العاجل لمكافحة هذه الآفات وتوفير طائرات الرش لحماية الموسم الزراعي والتصدي للتهديد المباشر الذي واجه الأمن الغذائي بالمنطقة. شهد عدد من قرى المحس بالولاية الشمالية أمس واليوم حرائق في أشجار النخيل تسببت في خسائر كبيرة في الممتلكات، واندلع اليوم الأحد في قرية تبج بوحدة عبري الإدارية وقرية نلوتي بمنطقة السكوت بمحلية وادي حلفا. وقال شاهر محجوب القيادي المجتمعي إن الحريق الذي اندلع في قرية تبج كان بفعل النظافة وسوء التقدير، مشيرا إلى أنه حريق محدود، بينما الخسائر في الحريق الذي ضرب قرية نلوتي كانت كبيرة وامتدت إلى مساكن المواطنين. وأضاف في هذا الشأن:
9: اندلعت حريق النخيل اليوم بتبج قرية تبج في منطقة محدودة بسبب النظافة لسوء التقدير الفاعل، لكن الحمد لله تمت السيطرة والحمد لله عادت الأمور إلى نصابها. الشاعر محجوب.
1: استنكر مواطنون في وادي حلفا اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل في محطة وقود في محاولة لحفظ الأمن وتنظيم صفوف الوقود، ووصفوا هذا السلوك بممارسة الفوضى وليس النظام. وعبر مواطنون من وادي حلفا لراديو دبنجا عن أسفهم لما وصل إليه الحال في وادي حلفا، وأضاف في هذا الخصوص:
10: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس، يعني دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفا وكانت فوضى. فلما الحال يصل مرحلة زي دي فأتوقع أنه ثورة الجياع بتكون صعبة. يعني
1: أصدرت محكمة كسل يوم الأحد حكما بالسجن لمدة سنة مع الغرامة 10 ملايين جنيه على الناشط الاجتماعي الدكتور علي عمر. وأوضحت أسرة الدكتور علي عمر أن الحكم جاء بناء على اتهامات تمت تحت المادتين 24 و25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية إشانة السمعة والغذف، على خلفية منشورات في صفحة عركوباي تضمنت انتقادات للوالي، مبينة أن الشاكي لم يقدم أي دليل رقمي يثبت إدارة الصفحة من قبله. ووجه ناشطون انتقادات للحكم مشيرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها تعج بخطابات الكراهية دون أن تتمكن السلطات من اتخاذ أي إجراءات في مواجهة الضالعين فيه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب طفل وسائق شاحنة في حادث سير وقع عند الكيلو 10 غرب مدينة هيا على طريق عطبرة بور سودان إثر تصادم بين شاحنة وعربة بوكس. وتعود تفاصيل الحادث إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ من سائق العربة البوكس مع ضيق مسار الطريق، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها المباشر بالشاحنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: والمرض والنزوح كلمات نسمعها كثيرا، لكن ماذا تعني حين نراها بأم عينينا؟ ضيفنا اليوم عاد مؤخرا من مخيمات اللاجئين في تشاد، حيث عايش المأساة مسعفا وشاهد عيان وناشطا إنسانيا، حمل معه مساعدات من ألمانيا. فماذا رأى هناك؟ هذا ما سنسمعه في شهادته في السودان الآن بلس. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمود أبو ضيف، المسعف والناشط الإنساني السوداني المقيم بدائرة ديب هولتس بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية.
1: مرحبا، أهلا سهلا أخي صلاح شرارة، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: المفوضية السامية للأمم المتحدة الجمعة الماضية 25 سبتمبر أعلنت أن الحرب في السودان تسببت في نزوح 14 مليون شخص، منهم حوالي مليون شخص عبروا إلى تشاد. والحقيقة أن المفوضية شكت من أن هي محتاجة 1.6 مليار دولار لهؤلاء الناس، لكن ما بلغها الآن هو 18% فقط، يعني حوالي 288 مليار دولار، يعني مبلغ قليل جدا بالنظر إلى الحاجة. سنعود لنسأل عن أثر ذلك، لكن السؤال الأول يا أستاذ محمود، يعني أنت عدت مؤخرا من معسكرات اللاجئين هناك، يعني كيف وصلتم إلى مخيمات اللاجئين هناك؟
1: شكرا أخي صلاح. حقيقة أنا محمود ضيف الله، أعمل في المجال الصحي والتمريضي بجانب عملي المهني، أشارك دائما في العمل الإنساني لمساعدة المتضررين من الحرب في السودان. كانت رحلتي الأخيرة إلى تشاد في أغسطس 2026 ضمن مبادرات الطبية في إقليم وادي فيرة، شملت معسكري ملح وأردمي للاجئين السودانيين. ذهبنا لكي نقدم خدمات طبية مجانية، من الكشف والفحوصات إلى العلاجات والأدوية والتوعية الصحية. دي الرحلة اللي احنا كنا فيها إلى معسكرة اللاجئين. صحيح، حقيقة الحوجة بالنسبة للاجئين كثير.
0: ما أكثر شيء لفت نظرك منذ اللحظات الأولى لوصولك لمخيمات اللاجئين؟
1: والله حقيقة بصراحة الواقع على الأرض أقصى من الصور التي نراها في الإعلام. عندما نرى آلاف الأشخاص الذين تركوا بيوتهم وتركوا أطفالهم ونسائهم وكبار السن ويعيشون في ظروف صعبة، يعني صعبة جدا، تدرك أن الأرقام لا تستطيع أن تنقل حجم المعاناة بالنسبة للاجئين. ولكن مقابل رأينا أشياء كثيرة جدا.
0: يعني أهم صورة أستاذ محمود، طبعا بلا شك يعني كلها قصص يعني محزنة الحقيقة، لكن بالتأكيد هناك صور معينة، أهم هذه الصور التي لا تنساها حتى الآن.
1: أهم الصور التي لا أنساها أبدا صور الأطفال الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو من الأمراض، سواء كانت ملاريا أو سوء التغذية. يعني في يعني دي الحاجات الممكن لا تروى أبدا،
0: الصورة المكبرة، يعني دي الصورة البانورامية لناس وأشخاص وخصوصا الأطفال بيعان. طيب يعني كيف يعيش اللاجئون يومهم داخل المخيم؟ انت قعدت هناك قد ايه يا أستاذ محمود؟
1: أنا طبعا قعدت خلال وجودي 14 يوم، عشت في معاناة مع اللاجئين. يعني حقيقة العيش في داخل المعسكر صعب جدا، والخدمات التي تأتي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تكفي 1% يعني بالنسبة للاجئين، حتى يصحبون إلى المناطق القريبة مسافة 30 كيلو 20 كيلو 15 كيلو، يبحثون عن المأكل والمشرب. يعني دي حاجات مهزنة جدا، أو تلقى امرأة تحمل طفلها وتسحب مسافة أكثر من 10 كيلومترات 15 كيلومترات لكي تبحث المأكل والشرب. يعني في نفس الحال يعني حتى المعسكرات فيها شوح من المياه وشوح من الغذاء.
0: يعني المعاناة للجميع، يعني سواء الأطفال أو النساء أو كبار السن.
1: نعم بالطبع.
0: طيب يعني ننتقل بعد هذا يعني إلى السؤال التالي. يعني أنت طبعا شفت الأوضاع، 14 يوم يعني سألنا كيف الأوضاع تبدو. السؤال اللي بعد كده يعني فيما عدا الأكل واللي تحدثت عليه، أي شيء آخر أستاذ محمود يعانونه؟
1: المعاناة الحقيقية في معسكرات اللي أنا زرتها أو قدمنا فيها خدمات، هو الإنسان بطبيعة حاله هو الإنسان يحتاج لبيئة صحية أو يحتاج للصحة، هو دي المصدر بتاعت الإنسان. يعني المعاناة الحقيقية بالنسبة للاجئين في معسكرات النزوح اللي هي الجانب الصحي، الجانب الصحي رضيع جدا، واللاجئين لا يتلقون أو يتلقون العلاجات نسبة يعني 0.1%. يعني دي الحاجة الحقيقية. حتى المراكز الصحية والمستشفيات الموجودة اللي أنا زرت فيها حتى لا يوجد فيها غرفة بتاعت عمليات صغيرة. يعني دي حاجات المهزلة جدا، وكانت 14 يوم كافي جدا. أنا أنه اكتشفت أنه في كثير من الأطفال يعانون من سوء التغذية. ويعني أقرب مركز صحي ممكن ينتقلوا عليه على بعد كيلومترات، يعني أقرب منطقة ممكن يصب عليها يصب على عبشة تبعد من المعسكرات حوالي 5-6 ساعات. يعني ودي إذا ما يكون عندك في يدك يعني مبلغ مالي، ودي الكارثة الحقيقية. يعني التقيت عدد من اللاجئين وسألت من كيف يحصلوا على الدواء، وكانت الرد محزن جدا. يعني وتلقينا كتار من العجز وكبار السن والأطفال ينامون في البيوت، يحتجزون في البيوت، عدم مقدرة شراء الدواء. يعني دي واحد من الحاجات المحزنة اللي خلتنا الواحد يعني بيجي يفكر ماذا يفعل. يعني أول الإنسان لو لم تمتلك قدرا من الماء للعلاج، يعني حاجة مهزلة جدا. يعني دي الحاجات وتحدثنا معهم بعض من المنظمات اللي هي أصلا هي المسؤولة من المعسكرات، اللي هي زي IRC زي ADES زي UN OSHA. تحدثنا معهم يعني في الجانب ده، لكن برضو إجاباتهم كان ما
0: طيب. يعني نحن سمعنا الأدهى والأمر، كل هذا يعني أشياء مأساوية، لكن سمعنا أن هناك مساومة الجنس مقابل الطعام والغذاء. يعني هل سمعت شيء كهذا في 14 يوم اللي حضرتك قضيتهم هناك؟
1: كثيرة. حتى أضيف على ذلك، حتى كان في برضو في في في في أيام بتاعت الطوئية من المنظمات، هو منظمة اللاجئين منظمة UN، حتى هي قامت بحملة كده وضعت الناس عشان لم يستقلوا اللاجئين على أساس الوظيفة على أساس الجنس، وهي دي كان مبادرة كان أطلقها للناس عشان ما في زول يستقل الحاجات دي. لكن السؤال يكفي عنوانه، يعني أنت إذا ترى أمامك ابنك يموت، أو ترى أمامك يعني ما تبقى من أسرتك الحربت من ويلات الحرب وجات، ممكن بإمكانك أنت تعمل كل شيء عشان تنقذ حياته. يعني أنا شخصيا لم أرى هذا، لكن الجواب يكفي عنوانه. يعني من النظرة اللي أنا أو من البيئة اللي أنا كنت فيه، وكنت يعني ما يعني نزلت في مكان أو مكان ممكن فرح أو مكان أو قعدت في هوتيل كده، أنا نزلت في عمق دار النازحين، وهم كانوا الفترات اللي أنا كنت قعدت فيها وكنا نقدم فيها العلاجات. يعني صرنا لمسافات أو ليالي ال 14 يوم كنا ننام مع بعض يعني
0: تناموا في المعسكر، لكن ما سمعتش يا أستاذ محمود حكاية اللي احنا سمعناها بحكاية الجنس مقابل الطعام دي، انت بنفسك ما سمعتهاش هناك داخل المعسكر أو لاحظتها؟
1: في في في في بعض من ضعاف النفوس طبعا بيستقلوا الفرص زي دي، ولكن خوفا للآر وخوفا للقيم الأخلاقية أو قيم
0: بيتم التكتم يعني.
1: نعم في تكتم حاصل، ولكن دي شهادة ممكن الناس كلها أشارت عليها، لكن أنا ما كنت دار أقود في الحتة دي، لكن سألت يعني جزء من الناس قالوا موجودين.
0: ما هو موجودين، لكن احنا مجتمعاتنا طبعا يعني الحقيقة في تعاملها التكتم هو رقم واحد. لكن يا ترى هل هناك مبادرات او اعمال لحماية السيدات والبنات بل وحتى ربما الاولاد من الوقوع في براثن هؤلاء الذين يستغلون الظرفية الصعبة لارتكاب مثل هذه الافعال؟
1: والله حقيقة ما في حتى في وسط التاجين ما في أمن حقيقة عشان واحد يقدر يقول عليك يعني في شهادة ممكن أنا بقول عليك ما في أمن يعني ما في أمن في في في داخل المعسكرات في عنف في في في مشاكل كثيرة بتحصل يعني.
0: طيب المخاطر دي منين يا أستاذ محمود؟ منين هذه المخاطر؟
1: والله المخاطر من أين تأتي؟ بتحصل من داخل المقيمات يعني في داخل المقيمات بتحصل من ناس يعني مجحولين يأتون ذاكهم أدرى يعني زي ما قال شعبي مكة أدرى
0: يعني ناس نازحينهم أيضا كما يبدو، لاجئونهم أيضا كما يبدو، ومع ذلك يستغلون معاناة اللاجئين. لكن أنتم الحمد لله يعني أنا سامع أن حضراتكم هنا السودانيين هنا في ولاية ساكسونيا السفلى عندكم منظمة إنسانية خيرية ألمانية سودانية وبتجمعوا حاجات وبتودوا الأشياء الطبية إلى هناك. يعني بصفتك مسعف طبي يا أستاذ محمود، وده الأساس يعني اللي انت رايح علشانه، يعني ايه الأشياء يعني الوضع الصحي داخل المخيمات، ايه هي أكتر الأمراض الإصابات اللي صادفتها هناك؟
1: حقيقة نحن كمجموعة من السودانيين عندنا جمعية خيرية تحمل اسم السوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن إيفاو في نيزرزاكسن. شخص ضعيف ممثل رئيس الجمعية، ومعي عدد كبير من السودانيين من الزملاء في المكاتب التنفيذية المختلفة للجمعية.
0: ومعاكم ألمان أيضا أستاذ محمود؟
1: نعم معانا كل يعني السودانيين ألمانيين يعني الجمعية حكرة للسودانيين فقط، إنما الجمعية هي كانشر عامة يعني للشعبين الألماني
0: والسودان. يعني في رحلتك الأخيرة أنا سمعت أن أحد الألمان كان معاك يعني يسمى سيد بيتا ماي وذهب معاك، يا ترى انطباعاته كانت إيه عن اللي شافه؟
1: نعم طبعا الجمعية سميت سوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن نسبة للشعبين في نفس الجمعية هم تمثلوا أعضاء المكتب التنفيذي في المكتب في أعضاء الجمعية الأمومية وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية. نعم حقيقة أن إحنا ذهبنا أنا ومعي الأخ أو صديقي بيتر ماي ذهبنا لمعسكرة اللاجئين، وهو الشخص الدائم الحقيقي لهذه الجمعية يعني أكثر من 60,000 يورو هو دعم هذه
0: 60,000. طيب بهذه الأشياء ماذا أخذتم معكم من هنا من ألمانيا؟ ألمانا بلد متقدم خصوصا في الصناعات الدوائية أو في الأجهزة الطبية، إيه أهم حاجة أخذتوها وكيف وزعتوها هناك؟
1: حقيقة أن إحنا استغلينا هذه المبلغ كلها للأدوية بكل أنواعها يعني للأطفال للنساء وللنساء والكبار السن، يعني كان هذه الأدوية يعني كان برضو عندنا استنفار أو مبادرة من الأطباء السودانيين والتشاديين الموجودين في في في في في تشاد، أديناهم الدعوة ونحن بلغناهم أنه عندنا حملة طبية للمعسكرات بتاعت اللاجئين، وشكرا جزيلا لكل الإخوة الأطباء والبروفيسورات الذين تلبوا هذه الدعوة. وفي هذه المبادرة معنا اثنان من الأطباء النساء والتوليد والناسور البولي والأقمي، يحملوا شهادات بروفيسور يعني. شكرا جزيلا لهم من هذا.
0: طبعا بنشكرهم، لكن التبرعات بتاتي فقط من السودانيين ولا من ناس يعني جنسيات اخرى؟
1: من الشعبين، ياتي من السودانيين وياتي من الالمان.
0: هو بقيه العرب في المانيا ما فيش يا استاذ محمود؟
1: نعم، احنا اصلا بنعمل نفتح باب بتاعت التبرعات، وكل شخص عندنا صفحه في الـ في الـ في الـ في الويب سايت، وكل الناس بيقروا عن صفحتنا بيدعموا يعني.
0: طيب انتوا يعني نعم، اكثر ما يحتاجه الناس في الاماكن اللي ذهبتوا اليها يا استاذ محمود ما هي يعني اكثر ما يحتاجه الناس؟
1: الأكثر الاحتياجات هي الأدوية والغذاء أيضا، لأنه حتى الغذاء اللي يأتي من منظمات الأون الإنساني لم يكفي للاجئين يعني. حتى الصرف بيكون في الشهر مرة واحد وفي الشهر مرة واحد، وحتى القسمة اللي يجيك يعني ما بتكفي حتى 3-4 أيام يعني. حتى للشخص أو للأسرة يجوا كورة كورتين من العيش الذرة، هذا لا تكفي على اللاجئين. والمنطقة المناطق بتاعت التماس هي معرضة للمجاعة يعني، حقيقة دي الواحد يقولها، لأنه كان ما في أمطار، ما في زراعة، كان الناس بيعتمدوا على الزراعة التقليدية، سواء كانوا اللاجئين سواء كانوا السكان المنطقة. الآن المنطقة أو المناطق التماس يعني ضاربة شبه يعني جفاف يعني، ما في أي أمطار السنة دي، والناس يعني معتمدين على الحاجة اللي بتجي من المنظمات. والمنظمات حتى في الفترة بتاعت الخريف يعني بيكون في جاب كبير جدا بالنسبة
0: يعني المنظمات يعني المنظمات والأشخاص حتى في ألمانيا يعني تفاعلهم معاكم قد إيه؟ يعني 60,000 يورو الحقيقة في دولة زي ألمانيا مشهورة بأن هي بتساعد، يعني هل هذا مبلغ يعني ما تتمنوه أم ماذا بالضبط؟
1: حقيقة نحن في طبيعة حالنا نحن لسه جمعية جديدة في نشأتها، ولكن 60,000 يورو كان جانا من شخص واحد يعني المتبرع اللي هو
0: من متبرع واحد. لكن المنظمات الألمانية المواطنين الألمان
1: موجودة الآن
0: يعني.
1: احنا يعني ما أول مرة نقدم يعني الخدمات دي لأهلنا في السودان. قبل شهرين، في شهر 6 شهر 7 برضو أيضا فتحنا باب التبرع لأهلنا اللاجئين في النازحين في السودان يعني، في مناطق بتاعت طويلة وغيرها. كان بنينا أيضا مدرسة وشيطنا مدرسة ووفرنا فيها كل الملتزمات المدرسية، وده كان برضو يعني تبرعات وصلتنا من جنوب ألمانيا. ولحتى الآن يعني في جهود يعني أنه سائين أنه يقدموا لنا الخدمات، وإن شاء الله في الأيام بأن إحنا بالتالي بنطلع تبرعات جديدة، بنعمل بروجيكتر جديد عشان بنقدر نساعد بول أهل يعني بالأخص في معسكرات اللاجئين.
0: طيب أنتم ممكن يا أستاذ محمود تلجأوا إلى يعني وزارة التنمية والتعاون الألماني، يعني هل بتحاولوا أو حاولتوا أو هتحاولوا تتواصلوا مع الوزارة؟ الوزارة بتقدم في جميع أنحاء العالم للمناطق المنكوبة مساعدات، يعني هل هذا في خطتكم؟
1: نعم، حقيقة نحن زي ما ذكرت نحن جميع حديثة يعني مولودة جديدة، ونحن الآن ساكين أن نوصل صوتنا للألمان عامة عشان يعرفوا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني. وبنتواصل مع المؤسسات الألمانية، بنوصل لهم صوت اللاجئين الموجودين هناك. صحيح ألمانيا هي دعمت ووفقت مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لكن الحاجة اللي بقاية توصل للنازحين هناك الفجوة أكثر من ذلك يعني.
0: الفجوة رغم
1: المبادرات من الإقوى والأقوات من أنحاء الدول العالم يعني بيقدموا مبادرات يعني.
0: لا والدول للدول كان هناك مؤتمر السودان هنا يعني حتى برلين ووعد بحوالي 2 مليار، لكن أين تذهب هذه الأموال يعني، أم أنها لا تأتي أصلا؟
1: حقيقة المؤتمر برلين أنا كنت فيها، مؤتمر برلين مؤتمرين أنا صحيح في برلين، وكانت المساعدات اللي يتبرعوا بها كان ما وصلت للأسف ما وصلت للنازحين السودانيين في شرق تشاد أو في تشاد عامة، حتى في السودان يعني كان الحجم المبلغ اللي كان يتساهموا به والدول كانت ما يعني ما كان دعم ساهل يعني.
0: طيب المشكلة المشكلة أستاذ محمود، المشكلة في المتبرعين
1: في الشخص الذي
0: ولا اللي يعني أنت تبرئ المتبرعين، المتبرع دفع ما تبرع به، لكن المشكلة في من الوسيط بين هذا المتبرع وبين الشخص المحتاج.
1: بالضبط ده الحصل
0: يعني. يعني هناك فساد يعني بصريح العبارة، يعني حتى لا نزين الكلام.
1: والله هناك في فساد، حتى احنا لا نزين الحديث، حتى في فساد يعني أن التوصيل المساعدات لمستحقين، إذا كانت التبرعات اللي بتخرج على النازحين بتصل بالإتمام والكمال، ما كانت هذا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني الناس بقت ما عندهم أمل، ما عندهم أمل خالص في
0: الحصول على المساعدات،
1: في الحصول على الطعام والمأكل والمشرب.
0: طيب أين تذهب يعني، أين تذهب؟ هل تصل مثلا إلى ميليشيات أو جماعات مسلحة أو أي جهات تستخدمها في قتل الناس أو يعني الحقيقة؟
1: حقيقة هي المساعدات الإنسانية تعرضت لكذا مرات من الميليشيات الدعم السري في طريقها أو للنازيين، أو يتم منعها من الوصول إلى هذا حتى، أو يتم تغيير مسارها إلى مسار آخر متى ما شاءوا يعني.
0: يعني احنا بنشير يا أستاذ محمود، القانون الدولي يعني يحاسب من يقومون بهذا، لكن المطلوب من سيقدم ضد هؤلاء الناس؟ يعني الحقيقة ده قطع طريق وقطع مواد إغاثة فيها موت ناس وفيها القضاء على الحياة. أستاذ محمود، ده قربنا يعني من نهاية الحوار، يعني كنا نتمنى يطول أكتر. يعني يعني نأتي إلى السؤال القادم، يعني أسألك إيه ولا في حاجات كتيرة الحقيقة في دماغي، لكن يا أستاذ محمود، يعني إحنا دلوقتي يعني ما هو الصوت اللي أنت عايز توصله للاجئين؟ قالوا لك إيه يعني أنت لما شافوك هناك قالوا لك إحنا عايزين تبلغ كذا، يعني الناس تبلغ لمن يسمعك، ما هي يعني طموحاتهم وأملهم بالنسبة لنا إحنا كناس خارج هذه المعسكرات؟
1: والله الصوت الحمل دون لها أحلم اللاجئين، وأنا سوداني يعني أعرف لغتهم تماما، حتى لا أكون الزايد على الآخر لو إذا لم تفهم لغتهم. حقيقة الأهل محتاجين، الأول لاجئين محتاجين على القزاء والدواء والمأكل والمشرب، ودي أمنياتهم، هو ليس لهم أمنية في داخل المعسكر. يعني الواحد قدر ما يقدر ما تبقى من باقي أسرته يقدر يقدم له العلاج المأكل والمشرب والمسكن والبيئة الملائمة يعني. ولكن أنا شخصيا إذا سألتني في المعسكرات ما في أي يعني ما في أي أمل لللاجئ، هو اللاجئ أصلا فقد الأمل، وإذا عندهم أمنيتهم الحرب تقيف ويعودوا إلى ديارهم، لأنه كل من ترك بيته وترك ممتلكاته وجاءت عشان تجي عشان في معسكر أو تجي أو في دولة تانية أو تجي عشان تلقى ملاذ آمن عشان تسكن فيه، تلقى نفس الـ الـ الـ الانتهاكات، تلقى نفس الاسم، تلقى نفس الظلم، أو تلقى نفس الـ الـ الـ الـ الـ الأشياء اللي حصلت أو في ذاكرتك ما بتقدر
0: لكن دورنا يا أستاذ محمود ده دورنا يعني إذا هم إذا كان يعني هؤلاء المساكين المظلومين يعني من شدة ما وقع عليهم يفقدون الأمل، دورنا إن إحنا نعطيهم الأمل إن إحنا موجودين وإن شاء الله يعني نقدر كل واحد على قدر استطاعته. إمتى الرحلة الجاية يا أستاذ محمود؟
1: والله نحن الآن طبعا أنا أعطيت على ألمانيا إني بدأ من الأيام وأنا بطبيعة حالي يعني برضو شغال شغلي الخاص وإن شاء الله في الأيام القادمة بنقعد مع زملائي ونفكر بنعمل بروجكت أو نعمل نفتح باب التبرعات الثانية حتى لكي نعود ونساعد الأهل. حتى مشيتنا أو وجودنا في داخل التشات كان زرعنا عمل كبير في
0: نازحين. طيب بس عايزين عمل هنا، عايزين عمل هنا عشان تقدر تعمل في تشات. أنت إيه الرسالة اللي أنت بتوجهها للسودانيين والألمان والعرب وأي حد لديه القدرة هنا داخل ألمانيا وأوروبا؟ يعني إذا قلنا يعني
1: نحن نقدم رسالتنا وأنا وزملائي معي في الجمعية ونحن عايزين دعم منكم، ودعمكم ده هيكون يصنع فرق كبير جدا لأهلنا في معسكرة اللاجئين، وهم منتظرين منكم العمل. يعني عملهم نحن الفترة اللي قعدنا فيها كان زرعنا فيهم عمل، يعني الأمل كنا ضحكاتهم، يعني ما بتفارقنا، دعواتهم كانت ما بتفارقنا لحتى هذه اللحظة، وكان في تواصل بيننا وبينهم من لا نعرفهم من لا يعرفونا، وصرنا كالأربعتاشر يوم صرنا كأننا يعني من سكان هذا المعسكر.
0: نعم يا أستاذ محمود، نعم يعني الأمل لابد أن يبقى،
1: والأطفال الذين يأتون إلى المركز وبدون أمل، لما واحد يقابل الطبيب هيعمل فحوصاته لما يصرف الأدوية هتلقاه مبتسم، ودي كانت الأمل اللي زرع فينا جوانا. ودي الحاجة اللي خلتنا نحن بقدر الإمكان بنزرع في كل إنسان محتاج بنزرع فيه الأمل إن شاء الله.
0: شكرا.
1: ورحلتنا القادمة إن شاء الله إذا توفر لنا الدعم الكافي هنكون رحلتنا تانية نعيدها إن شاء الله
0: للنازحين. يعني صحيح، يعني إن شاء الله صحيح أن إنهاء الحرب هو الطريق الأنجع لوقف المعاناة، لكن إلى حين تحقيق ذلك يبقى ملايين اللاجئين والنازحين بحاجة إلى أكثر من كلمات التعاطف، فهم بحاجة إلى دعم ومساندة حقيقية كل بحسب قدرته. شكرا لك أستاذ محمود ضيف الله المسعف والناشط الإنساني السوداني. بدوري أشكركم متابعينا الكرام ونلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: الحلقة الفاتت تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية، وقلنا إنه في طريقين مباشرة وطرق غير مباشرة، وكلهم شرحناهم الطرق المباشرة كيف والطرق غير المباشرة. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. نعمل شنو؟ تمدينا مرض معدي، ونحن عارفين المرض المعدي يعني شنو، بنتقل من زول المصاب للزول النصف. طيب إذا نجي نشوف عشان نعمل وقاية لازم نمسكهم الطرق بتاعت الانتقال دي الواحد واحد، والوقاية بيعتمد على حاجات أساسية. أول حاجة نعرف المرض ده اللي بيسبب شنو، ولازم نعرف بينتقل كيف، ولازم نعرف بيخش جوا الإنسان ذاته بوين، ولازم نعرف بطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعمل وقاية. لكن خلينا نركز الليلة على الحاجات اللي ممكن أي زول ممكن يعملها عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض المعدية. وبرضه نتكلم عن الأمراض المعدية، إذا كان المرض ده بينتقل بطريقة مباشرة عن طريق الالتماس المباشر، ببساطة جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عزل. دي واحدة من الطرق. زول عنده مرض معدي يفترض يوزن، يكون شوية بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس، بعد ذلك يرجعوه بعد ما بقى كويس. الحاجة الثانية الأمراض اللي بتتنقل بواسطة الرذاذ، العطو والبوحة والحياة دي نعمل ليها شنو؟ ببساطة جدا نغير سلوكنا. اليوم زول داير يتعطس يتجه الاتجاه تاني ما هو نفس وكمان يخد تلين دي بعد ذلك يتعطس ويقوه لأنه الرزاز زي ما قلنا جميل ممكن يكون هو كمية بتاع الميكروبات ويمشي بناس مساكين مصح وبرد تنسك نفس المرض. برضو الحاجة الثالثة لما زي الالتماس مع التراب يا جماعة الناس مثلا نحن لا نعلم أطفالنا يلبسوا طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لمن يقوه أو يعطس من الضروري جدا إنه يكون عنده منديل أو قطعة بتاع الدماغ يخد على خشمه وعلى مناخيره وعلى الناس الشايلين المناديل ما بمعنى إنه هم ديل خلاص يعني دي ثقافتهم كده لكن عندها أثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصاب به الزول المريض ما بيتنقل للزول النفيح ودي يفترض تكون تغيير سلوك يا جماعة. أنا بنبه إنه أي زول يعني ديت يفترض تبقى سلوك للناس داير تقوح ولا داير تعطس كنت شايلين قطعة بتاع الدماغ لو كان منديل في بعض الناس كمان شوية كده قادرين بيشتروا لهم مناديل ورق بيكون شايلين وكده. أهم شيء إنك تاخد تلات منديل كده على خشمك ومناخيرك تحتفظ فيه وكمان ما تعطس فيه عدة مرات يعني ما ترجع تدخل في جيبك يعني تشيله وتجدعه يعني أول ما عطست فوقه تمشي تجدعه في حتة آمنة إذا كان منديل ورق وإذا كان منديل عادي بتاع الدماغ تمشي تغسله بمويه وصابونه تنقي نظيف لأنه كده أنت تعطس فوقه المرة دي ودخلت رجعت في جيبك المرة الجاية تعطس فوقه كده أنت تاني حترجع تستنسخ نفس الميكروب أو نفس الجراثيم وحتكون أنت لسه عيان. إذا من الضروري إنه إذا عطسنا كمان واستخدمنا منديل المنديل نغسله بعد ذلك نرجع نستخدم زيادة على الضرورة وإذا استخدمت مناديل ورق تمام جدا. إذا دي إحنا يا جماعة دورين تبدأ ثقافة للناس عندنا الالتماس مباشر التراب قلنا برضو الناس يعملوا حسابهم يعني التراب ده برضو فيه كمية بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشة فيها وممكن إذا أنت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع التراب عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش أكثر من 10 سنوات في التراب في أي وقت جزول مثلا كرة أو مجروح أو كده ودخل فيه التراب وكده التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيبه عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشرة. طيب نجي نتكلم عن التفادي تحت الأمراض المعدية أو الوقاية من الأمراض المعدية اللي بتجي بطريقة غير مباشرة ممكن زي الحشرات. طيب كيف أن إحنا نكافح الحشرات؟ نحن لازم نفكر بأنه طالما الحشرة دي هي اللي بتنقل لنا بتشيل من الحتة فيها الميكروب أو الجراثيم بتجيبنا للحتة اللي ما فيها الجراثيم لازم نعمل على مكافحة الحشرات دي. إذن عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرفها هي بتعيش وين تاجي شنو عشان تعيش يعني نعمل شنو عشان نبدأ عليه. طيب في بعض الطرق البسيطة إحنا ممكن نعملها وفي طرق كمان كبيرة محتاجة إنه ناس الوزارة يدخلوا وكده ويبدوا مثلا نقول على البعوض أو على الجبال الكثير أو كده لكن إحنا ما ننتظر بعد إحنا نعمل طرقنا البسيطة. مثلا الحشرات الطائرة للزواب مثلا الزواب إحنا يعني مثلا نقول الماكل في الأسواق نلقى في الأسواق اللحم موجود كمية من الزواب موجودة وهذا جدا ممكن الزواب يعمل دخان دخان ده بترد لنا البعوض. أو مثلا الزواب مثلا كثير كويس بالنظافة الزواب هو محتاج لحتة دي أكل عشان يأكل إذا الزول أكل مثلا أو في حتة فيها أي مادة غذائية لأنه يتغسل كويس ما يقعد بعد كده بيقعد فيه. إذن النظافة برضو واحدة من الحياة اللي بتطرد لنا البعوض واستخدام الرش بتاع النزيلات الحشرية برضو واحدة من الطرق بتاعت الوقاية من الحشرات الطائرة. والإساحة البيئي الناس تعمل مسايف تلبس البيئة دي الحتات اللي فيها الوساخة الحتات بتاعت الكوش والأكسال بتاع البعوض والزباب وغيره برضو دي تعملين تقلل لنا من الكمية بتاعت البعوض للزباب الموجود وبالتالي بنكون عملنا وقاية لنفسنا من الحشرات الطائرة زي الذباب. أما البعوض البعوض طبعا عشان نعمل منه وقاية البعوض دائما بيحب حتة فيها موية كثيرة لازم تبين الحتات اللي فيها البرك الموية الراكدة لازم تفينها. إذا ما قدرنا نكفيها الزيت الراجع بتاعت العربات دي برضو بتكون لنا برضو نعمل رش وبرضو الناس تستخدم ناموسيات لأن البعوض دائما بيجي الليل زمن الناس نايمين وكده لازم الناس تنين تحت الناموسية فده الناموسية ضروري جدا. ده على سبيل المثال عن الحشرات الطائرة والذباب والبعوض. طيب عندنا الأصابع يدين أول يدين أنا عمل لهم شنو وقلنا إنه هو برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي هي نقل الأمراض المعدية. في حاجة أهم يعني مهمة جدا الناس لو عملوها كمية من الأمراض المعدية لحدينا عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون نغسل يدينا ديل بالموية والصابون بيتين في كل الأحوال أنا بقول في أي وقت دار تعمل أي حاجة غسل يدينا بالموية والصابون. أي ما مثلا الناس اللي بعملوا التنظيف الصحي دي وبقول ليك ما رأيك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل التحضير الأكل وبعد شنو لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال تأكد إنه يدينا جل غاب تغسل يدينا بالموية والصابون. أكيد في عنا هناك المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا صار جروس هذا صابون ما عندنا. لا لما أنا بقول كمان لازم تغسل يدينا بالموية والصابون. لكن زمان في صابون بالموية استخدم الرماد، الرماد العادي برضه بتخلص لنا من كمية من الميكروبات الموجودة في يدك. أو استخدم التراب العادي غسل بيه. إيش أهم شيء الفكرة دي إنه لو في أي جراثيم موجود في يدينك إنه يزيد. دي حاجة ضرورية جدا. عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الأيادي، احتفلوا به على أنه لو كل الناس يغسل يدينهم بالموية والصابون كمية كبيرة جدا من الأمراض الماضية ما حجينا. طيب إذن نحن حد هنا يا جماعة يغسل الأيدي بالموية والصابون، وبرضه نقطع أظافرنا لأنه الأظافرين برضه بيخزن لنا كمية من البكتيريا. ما شاء الله بنات يعني بيربوا أظافرين وأولاد كمان الشباب ديل والدي شغاها والدي ميادة والله إذا نقول لكم بيخزن لكم كمية من الميكروبات جوا الأظافرين. برضه ضروري إنه الأظافرين برضه الناس تقطع.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: Rádio da Manhã.
1: الديوان.
2: طيب مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج

0: هذه الحلقة استثنائية وحلقة خاصة جدا، نتحدث فيها عن قضية مهمة جدا أصبحت يعني مسار حديث في كل المجتمعات السودانية وفي كل المجتمعات المحلية في العالم. نتكلم في الحلقة دي إن شاء الله عن أحد المختصين والمهتمين بالطب البديل، دكتور مصطفى. أولا يعني نحن نرحب بك في برنامج الديوان، وكده كلمنا شوية عن الطب البديل نفسه، شنو يعني الطب البديل؟
1: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية والتجلى لقناتكم الجميلة الموقرة، لكم كل التحية والتقدير والتجلى ولمستمعين الكرام. رحلتي مع الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب بدأت من اهتمامي منذ وقت طويل ووقت مبكر بما تمتلكه السودان من ثروة كبيرة جدا في استخدام النباتات والموارد الطبيعية الطبية. مع مرور الوقت تطور هذه الاهتمام إلى دراسات وممارسات في مجال الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب والنباتات الطبيعية الطبية. ما دفعني أكثر هو إيماننا بأن الطبيعة السودانية غنية جدا جدا بالموارد الطبيعية، وأن لدينا ثروة وموارد يمكن الاستفادة منها بصورة أفضل، ولكن مع المحافظة على الجانب العلمي والاهتمام بالسلامة والجودة. لذلك اخترت أن أجمع بين المعرفة المتوارثة والمعرفة العلمية في مجال تخصصي، وأنا أقدم للناس ما يمكن تقديمه بصورة ومسؤولية. فالطب التكميلي ليس هو طبا بديل للطب الحديث، وإنما مكملة للطب الحديث.
0: مصطفى، العلاج بالأعشاب والثقافة في السودان يعني بدت من بدري جدا، الناس بتعالجوا بالأعشاب وبتعالجوا بالفطريات وبتعالجوا بما حولهم من النباتات الموجودة في المجتمعات المحلية دي. الفكرة دي يعني انت أسست يعني فكرة العلاج بالأعشاب وانطلقت بها، يعني شنو الآن الكسوبات اللي انت حققتها او المساهمات اللي قدرت تقدمها للناس في المجتمعات المحلية بالذات في مجال العلاج بالأعشاب؟
1: طيب، كان دكتور مصطفى العنبراوي فكرة المركز تقوم على تقديم خدمات ومنتجات في مجال التجميل الطبيعي والطب التكميلي، مع الاهتمام بالموارد المحلية ومحاولة تطويرها بصورة أفضل. إحنا بنميزنا المركز بالنسبة لبقايا المراكز، نحاول بنطور المركز من منتجات الطبيعية العشبية التقليدية. المنتجات الطبيعية ما مجرد منتج تجاري تباع في السوق، نعكس بها الهوية السودانية بما يتوفر من أراضينا من نباتات وموارد طبية. ونحرص جدا جدا على الاستماع للعملاء ومعرفة احتياجاتهم، ونحاول نطور المنتج بأكثر ما يمكن بدون أي ضرر. وبعد ما في تجارب كثيرة جدا جدا من المنتجات، استطعنا أن نستخلص بعض المنتجات الطبية العشبية من أرض الطبيعة.
0: مصطفى، العلاجات الأول علاج بالأعشاب، يعني أنتوا كيف بتعرفوا العشبة ذات العشبة اللي بتختاروها؟ يعني بتختاروها كيف، والدليل شنو أنه العشبة دي بتعالج المرضى الفلاني، ولا بتستخدم في يعني الجرعات بتاعتها كيف تستخدم؟ يعني الحياة دي أنتوا استنبطوها من وين؟ يعني من المجتمعات المحلية، ولا عن طريق المعامل وعن طريق البحوثات والكشوفات الطبية المعملية؟
1: طيب، في خلال الآلاف السنين الذي عاشها الإنسان تجرب كثير من المنتجات والأعشاب، وسبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل كل الأعشاب مذاقها مر وبعدها سامة وأحيانا شديدة السمية.

0: خلال تجربة الآباء وأجدادنا الخدماء والدكاترة الأطباء مثل أبو قراد وابن النفيس وابن البيطار قدرنا نستخلص والتجارب المباشرة مع المرضى، قدرنا نتخصص وهسي وصلنا لمرحلة إنه أهم حاجة نقرأ الأرشدة الدوائية أو الفحوصات. بنقدر نخدر بعض المنتجات من خلال التجارب، ولكن بتوقف على الجرعة الدوائية، أهم شيء الجرعة من شخص إلى آخر. وفي بعض الأشخاص عندهم أمراض مزمنة والأطفال والحوامل والرضع، فقدرنا نستخلص بعض العلاجات، هي نافعة، كل الأعشاب الطبيعية نافعة موجود في البيوت السودانية، متوفر علينا البهارات الموجودة في المطبخ، إضافة على الأعشاب مثل الزمان الحبوبات يقول لك القرط، وعندنا السمسم والعدس والحاجات الكثيرة اللي بيعملوها لبقى والبعض الأشياء اللي يعملها مثل المراهم، فإننا قدرنا نطورها من خلال التجارب.
1: طيب أنا الناس بيتكلموا إنه الجرعات المستخدمة في التطبيب وفي العلاج يعني ما هي دائرة معايير، يعني أنت هسا أنا يعني تقول للزول مثلا أنت المرضى الفلاني ده بعالجوه بالحلبة، المرضى الفلاني ده بعالجوه بالقرفة، المرضى الفلاني ده بعالجوه مثلا بالسنمكة، المقادير دي يعني كيف الناس أو أنتوا كناس مختصين كيف بتحددوا المقادير المناسبة لكل مريض؟
0: طيب الحمد لله السودان ماشي على خير، وبدت الفترة الأخيرة في تدريب كوادر المحنة الطبية، الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب، بعد فيها دبلومات وكورسات، الدبلومات والكورسات فيها محاضرات بيحدد لك الجرعات الدوائية وكيف إنه تدي المريض الجرعة الدوائية حسب الأمر والوزن. فالطب التكميلي ماشى بصورة جميلة جدا جدا، وبيخضع لمراقبة وفحصي، وحتى يعني من أساسياته إنه الشاب المعالج أو الطبيب المعالج يقرأ الأرشدة الدوائية أو الفحوصات. فنحن هسي في المركز بنطلب من المريض الفحوصات الأولية أو الفحوصات الأخيرة بناء عليه، عندنا جرعات وفر المعرفة اللي إحنا درسناه بنقدر نحدد الجرعة الدوائية. فبقول لك أقل حاجة إنك أنت بتدي الجرعة أقل من إنك تدي الجرعة يكون أعلى من النسبة. فيلا الطبيعة ليس موزية، ولكن بتأخذ فترة طويلة في العلاج، ودائما الناس بتستعجل إنها دايرين إن سرعة الاستجابة تكون عالية، لكن هي حتى إحنا في تجربتنا مع أنا شخصيا بتخصص في الطب التجميلي من أرض الطبيعة، فما بحارب المستحضرات التجميل بصفة عامة، ولكن وجدت في ضرر بصورة كبيرة جدا جدا للمروجين بتاعت المستحضرات التجميل الفاسدة مثل فيها الهيدروكينون والهيدروكورتيزون. ونحن هسي بنستخلص الكولاجين اللي هو بتجينا مستورد، نحن بنعمل الكولاجين من خيرات بلدنا هنا، أيهو كريم اللبان الذكر، مستخلصات اللبان الذكر دي فيها فوائد عالية جدا جدا. فقدرنا نحدد من خلال تجربتنا وخبرتنا الطويلة قدرنا نحدد الجرعة الدوائية لكل الأعمار.
1: دكتور مصطفى شنو يعني سيدي بتقولوا إنه بتعودوا للطبيعة، العودة للطبيعة أيضا حاجة يعني مش سهلة، يعني شعار كبير جدا جدا. شنو التدابير اللي انتوا الان بتتخذوها حتى انكم تعودوا للطبيعه وتعودوا يعني تستخدموا ما حولكم من منتجات؟ شنو الاجراءات والتدابير اللي بتشجع بها الناس انهم يعودوا الى الطبيعه؟
0: طيب يا اخي العزيز وللمستمع الكريم، احب اوضح ليه معنات العودة الى الطبيعه عند مركز العنبراوي للتجميل الطبيعي والعلاج بالاعشاب. برنامجنا هو العودة إلى الطبيعة. العودة إلى الطبيعة بالنسبة لنا في مركز العنبراوي لا تعني العودة إلى الوراء، وإنما العودة إلى الاستفادة الواعي من الموارد الطبيعية. ونحن لا نقدم الطب التكميلي باعتبارها بديلا عن الطب الحديث. في كثير من الحالات يمكن أن يكون مجال مكمل بشرط أن لا يكون استخدام بصورة مسؤولية ولا يسبب في تأخير التشخيص أو العلاج الطبيعي ولا يسبب ضرر. رسالتنا التكامل وليس الصراع بين الطب الحديث والطب التكميلي. فلذا عملنا برنامج الطب التجميلي وبرنامجنا الأوضة إلى الطبيعة.
1: طيب دكتور مصطفى، يعني انتوا بتتكلموا بتقولوا الاستفادة من خيرات بلدنا، الموارد والنباتات المحلية اللي شايفينها أنها ممكن تستثمر حتى الآن بالصورة المطلوبة شنو؟
0: طيب إذا بدينا نتكلم يا أخي العزيز عن خيرات السودان وما يمتلكه السودان من تنوع كبير في النباتات والموارد الطبيعية الطبية، سواء في دارفور أو في كردفان أو في النيل الأزرق أو في مناطق أخرى ومثل ما جبال مرة. فأنا قبل فترة كنت بعمل بحث في جبال مرة، فبجد بلدنا غنية غنية بالمواد الطبيعية. لدينا نباتات عطرية وطبيعية وطبية وزيوت وبذور ومواد طبيعية كثير جدا جدا، يمكن أن تدخل في جميع صناعات التجميل والغذائي وبعد في مجالات الدوائية. الطب التكميلي في السودان عبارة عن صيدلية كبيرة متحركة في كل بيت وفي كل شارع، لكن الاهتمام ليس فقط نوفر المواد الخام، المطلوب هو دراسة هذا المواد الخام ومعرفة خصائصها وتحسين طرق تجمعها وتجفيفها أو تخزينها وتصنيعها حتى نستطيع نوصلها للعالم كله ونصنعها بطريقة علمية طبيعية كويسة جدا وفعالة تخضع إلى معايير دولية تكون ذات قيمة مضافة، بدلا ما نصدر المواد كخام. فحسي بلدنا بيطلع كل المواد بيطلع مواد خامة، وإحنا عندنا فرصة كبيرة جدا جدا لو نظمنا أنفسنا ودربنا واختبرنا بفحوصات عالية ومعايير دولية. بجد يعني أنت قد يكون ممكن تكون عايش برا السودان، لما تمشي السوبر ماركت بتلقى زبدة الفول السوداني بسعر عالي جدا جدا، بتلقى السمسم السوداني، شوكولاتة السمسم السوداني، بتلقى حاجات كثيرة جدا جدا. عندنا موارد خيمة جدا. فلما قلنا العودة إلى الطبيعة ومن خيرات بلدنا، إحنا في المركز بنسعى إنه ما نستورد أي حاجة من خارج السودان، اللهم إلا ممكن ندخل مدخلات إنتاج الفوارخ. وحتى الحمد لله هسي أصبحت إنه المواد التخليف بدأت تتوفر في السودان. فنحن لو سلكنا طريق من خيرات بلدنا حننعم بكل حاجة، حتى ما بنتأثر بالحصر الدولي سواء كان من مجال الأغذية أو الأدوية والحاجات زي دي.
1: مصطفى، الناس يعني بعض العشابين وبعض الناس يعني بلغة المعراقة أو المعراقين يعني بيستخدموا الخلطات الطبيعية دي، وأحيانا بعد مرات بتكون خلطات ضارة جدا جدا، يعني لأنه ممكن تكون النسب والمقادير غير مناسبة وكده. فهل أنتوا عندكم أي تجربة في أنكم يعني الناس دي بتوعوهم يعني المعراقة والمستخدمين بتاعنا الأعشاب، يعني ديل هم خارج دائرة الضوء والإعلام، ما هم ذاتهم ما عارفين الحكاية دي أضرار شنو كده؟ فهل في أي جهود في أنكم تتواصلوا معاهم ولا ترفعوا التوعية بتاعتهم، ولا الحاصل شنو في الحتة دي بالذات؟
0: طيب الحمد لله، يعني أحس إن إحنا وأنا أحد أفراد الآن شغالين بنأسس في الطب التكميلي والتجميلي والعلاج بالأعشاب. كانت جمعية، لكن حسي في مبادرة لتطوير تكون مؤسسة كاملة غايمة بذاتها، والآن الورق تقريبا تكون المستشار وكوننا كتلة، وأنا أحد من ال 18 مرشحين لتكملة الإجراءات للتطوير في المجال. بالتأكيد كلمة طبيعي لا تعني بالضرورة آمنة. بعض النباتات زي ما قلت لك سابقا قد تكون لها تأثير قوي، وبعدها قد تدخل في مجال الأدوية، وبعدها تكون سمية وشديدة السمية. فلذا حبينا نجمع كل العشابين وكل أصحاب الحجام وأصحاب المهن التقليدية، اللي هو نفس الكلام اللي أنت قلته، الناس اللي بيستخدموا المنتج بطريقة عشوائية. نحن حابين نطورهم. وأنا كنت مدرب، يعني مدرب للعشابين البسيطين، إنه كيف يعملوا المراهم، كيف يختاروا الجرعة الدوائية بدون تأثير، كيف يرفعوا، كيف يرفعوا من مستوى كيف يرفعوا من مستوى الوعي ومستوى الجرعة ذاتها، وكيف إنه ما يخلوا الأعشاب تكون بصورة مهدورة مفروشة في الواطة وفي بطريقة مهزلة. فحسي نحن سائين في السكة دي، والحمد لله وصلنا لمشوار بعيد جدا جدا، وقريب إن شاء الله ترى النور. وبدأت أعمل تراخيص، يلا بعد التراخيص محتاج لرغابة.
2: راديو دبي
3: الأعزاء، متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وازدانت بالفرح والنور والأمان والسلام لوطن جريح ينشد السلام. حلقة جديدة في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. البداية مع الشاعر محمد حسن حدباي وتجربة الشعر الحلمنتيشي.
3: قال ناكل فول وبالدكوة ويوماتي، ده ما سيستم. تعرس انت بتعمك بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم. هلال نطقطق نمبا وناسار و ولا الوحدات، ده ما سيستم. لكن الموضة ورتنا نيو سيستم. بنطلون ده شاء وقالوا بسموه بالسيستم، والبنطلون هو زي طالع وما طالع، وزي واسع وما واسع، وزي واقع وما لا أظن واقع. يكون ده شنو؟ يكون ده بنطلون شافع؟ ده ما سيستم. والسيستم وضع عندها رواية. بنطلون ده شاء وقالوا بقصوه بكاية. غريب جدا، تجر لفوق مش واقع، تجر لفوق مش واقع، تجر يساي ما نافع إلا تغطي بملايا. ده ما السيستم. شبابنا اللابس السيستم أظن الليلة سامعني، تشيرت لكم مع الكتفين اسمه عديل، تعال بالحقنة أطعني. شرابات طولة بس سنتين اسمه يلا الكوبري قطعني. وبناتنا جارنا الموضة ولبسا برضو شطفني، وخايف بكرة من موضة يقولوا عليها حممني. حمى تخير جا من البلد هسا عليه عكاز ويتكس انا ومحمد الحين بتعرف السيستم. قال شفته اشوف مكه شبابنا الليله يتحرحروا، شايفوا مين الطريق فكه. حلال لبسنا نحن زمان، حلال الواسع الماهل الربطوه الاترخرخ ولا مفكه. وده السيستم. شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموا هم فكوا، وقفنا قاموا هم جكوا. لبسنا جيب ومجكو، شبابنا اللابس السيستم، شبابنا الماشي ومجكو. ومع السيستم احنا الليله ما ضعنا. حليل رحم القصر والمك، حليل دقنا، حليل مركوبنا والسكين، حليل غيما ورثناها، وحليل عزا من فارقنا. ومع السيستم احنا الليله ما ضعنا واكيد ضعنا.
2: نواصل معكم أصدقائنا الأعزاء في صفحات دفتر مشاعر. وهذه دعوة من فاطمة عبد الله صديقة البرنامج، فلنستمع إليها.
4: بفر ضيافك روحي عليك مشحتفة، ومنتظرة بس لحظة رجوع لحظة غياب. كل الأرض دونك فراغ، كل البراحات انطوت، ما فيها زول باتت يا باب. كل الوجوه همست مريبة ومبهمة، وأيام ذات بقد عذاب. فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، وما لقيت في صوتي غير رجع الصدى المال الفضى واللا وجود والما في شيء. واشتات محطات السراب فتشت ليك والروح تتاوك في البيوت دقيت أبواب الصبر والله ما خليت لباب فتشت عنك في الصباحات العشق وانا في انجذاب حد الغياب وصلت ليك في الذهول لما الألق طبع الصباح قلبي خجل من يوم داك لا فجر باح لا نور لاح يا زول اميري بلاك كمل ووراك هيمل في ريد ما بلغ النصاب سهلت خيول عشقك صبط جمحت أبد حلفت ترجع قلبي لي شغف الشباب وانداحت الرؤى بالخيال في منبع الإحساس معاك ومغامة في وادي قطاب صرت الحضور والكل شيء صرت الحضور والكل شيء وإحساسي في بهر الضياك بالفرحة داب كل البهائم أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
2: ومشاركة أخيرة مع نص جديد من صديقة البرنامج أماني محمد دفع الله.
5: نفسي يرجع بي زماني وبيكة تنعاد الطفولة في حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بوصولة يوم يضيع منك شليلك انت بضحكة تقولة يلا يلا شدي شدي دواك للتلي جواك يا خجولة نفسي يا محبوبة أبقى بكرة لعرشة أميرة ونفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة جاي حني شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم يمر حياتي وانت زي ما تحت ديرة نفسي افرح لما ابكي وانت تمسح لي دموعي نفسي صبرك لي تمدو يوم عينيك اشوف جزوعي يا انا يوم اقرا حرفك وقتي وقتي بتلافع هجوعي واصله بتخلى المشاعر وبيه تترمم ضلوعي نفسي في حاجات كتيرة بيها يصبح ريد مسامي تبقى محراب لهوايا في صلاتي تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس يبطع رأس همي وبيك ودع وانهزامي جاية زفالك قرامي والأحاسيس تتدفق ولهفة بدعشر كلامي ليه دم ريدك تعتق يوم ذكرتك في قصيدة يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لجرح ابتلتك هسي دعفت تماما يلا افرح بي صفك جاي حقق بيك حلمي وما حاسمح انه يخرب شفت اللون الحلوة كبرت وهسا في قصتنا تكتب يا اخي كان مثل قريب امس القريبة في براح احلامنا تلعب وكل ما تحتش تجيب لها من عصير ريدك نتشرب يا سلام يا نفسي أهرب مني ليك ومن عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبع زيك وضحكته الكل ليها بترب جاية سبح لعيوني وشايلة شوقي ما بينضب وقلت له يا صباح فرحي المؤكد ما لحالك شكله مضعف لما لي ورقه المبحسر في درج حلمه المرتب وانكسر ساق المسافة وقال لي يما أنا داير أخطب الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جاية سابغ لي خطايا ودايرة وسغ لي زماني نفسي رد لي نفسي فيها والله حقق للأمان وربي يحفظ لي أنا يا البيه دايما راب عشاني وربي يحفظ لي حبيبي البيه دايما راب عشاني مع تحيات أماني محمد تفعل
2: وهكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من دفتر مشاعر حتى نلقاكم الأسبوع القادم كونوا دوما بخير وإلى اللقاء.
0: دفتر مشاعر شاركنا نبضك. كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.
6: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
7: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
8: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
7: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
9: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. تطور مدى تقبل المجتمع للراب بشكل جذري خلال العقدين الأخيرين، حيث تحول من موسيقى هامشية ومرفوضة إلى أحد أكثر الفنون شعبية وتأثيرا صاعدا، متفوقا في نسبة الاستماع الرقمية على العديد من الفنون التقليدية، وإن ظل يواجه بعض التحفظات. وبين ثورة موسيقية بيقود الشباب وتحفظات بيفرض الجيل الكبار، لم يعد الراب مجرد نغمات عابرة، بل تحول إلى ظاهرة فرضت نفسها على الساحة الفنية لتعيد تشكيل ذائقة المجتمع. وبينما تتربع أغاني الراب اليوم على عرش منصات الاستماع وتكتسح المشهد الإعلاني، بيظل السؤال المطروح: هل تقبل المجتمع هذا الفن كبديل للفنون التقليدية؟
1: المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقي عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقي بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا.
0: أم إنه ما زال غريبا عن تقاليدنا الموسيقية؟
2: 90% من المجتمع السوداني بشوف إن الناس دي صعاليك، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبعضهم بطردون من المنازل وكده.
0: ولأن الشارع هو المرآة الحقيقية لكل تغيير، قررنا إنه ننزل ونستمع لصوت الناس بمختلف فئاتهم وأعمارهم. سألناهم عن رأيهم في موسيقى الراب مقارنة بالفنون الأخرى، وكانت دي إجاباتهم.
1: طيب، أنا اسمي رحاب، شابة من الجيل الحالي الميلينيال مالجنزي. بالنسبة لي الراب أنا نشأت فيه، المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقي عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقي بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا، لكن الإيقاع فيه هو السبب في عدم تقبله، لأن الناس الأكبر سنا مننا. بس ده كل عندي عن الراب.
3: سلمى محمد يعقوب، أنا بشوف الراب هو يعني شريحة الشباب أكتر، فيعني الموضوع نسبي، حتى سيبقوا في ناس كبار بيحبوا يسمعوا راب وكده. زمان كانت الناس ما مهتمة به كتير، لكن لأنه أسي بقى يناقش قضايا كتيرة، فالناس اتجهت أنه تسمع للراب وكده، وفي شريحة كبيرة والله من المجتمع بقت تسمع راب، يعني أكتر من يعني شباب وأكتر من الشباب برضو، ناس كبار وكده، بقى مهم.
4: نادر عبد القادر. فكرة الراب أصلا في السودان يعني زي ما تقول إن هي فكرة بقت ثورية أكتر، لأنه أصلا يعني لو خطيناها في معايير إنها مثلا المجتمع السوداني بيقبلها أو المجتمع السوداني ما بيقبلها، فهي من قياس صعب شوية كده جدا، لأنه الحاجة اللي قامت دي قام بها جيل مختلف جدا عن باقي الأجيال اللي قامت في السودان قبل كده. وغير إنه الراب يعني أخذ الرو بتاعه يعني من بدايات الثورة أو من قبل الثورة بشوية، في بعض الأحياء أو تجمعات الشباب في المراكز بتلموا فيها الشباب، زي الساحة الخضراء، شارع 60، شارع النيل. فكان يعني بتلقى إنه في جروبات بتاعت أجيال صغيرة غير المجتمع السوداني كله اللي إحنا عارفينه كلنا، فكانوا دي محاولاتهم الأولى يعني مثلا إنه المجتمع السوداني يقدر يتقبل لك الحاجة دي. طبعا دي صراع يعني صراع كبير شديد، فهم بجد يعني حاولوا أثبتوا للمجتمع إنه ده فن وموجود، خصوصا يعني خدمت الحاجة دي الثورة ذاتها والحراك بتاع الثورة، إنه كانت في حاجات هادفة بتمرق من الفن ده، ودي طلعته مثلا للنور. بس في حاليا يعني أسر كثيرة يعني مثلا يعني بتلقى الأسرة كلها من الأم للأبو بيسمعوا يعني بيسمعوا أغاني بتاع راب، يعني ما بيسمعوا الأغاني القديمة شديد. فبس رأيي شديد حبيبي.
5: أغاني الراب طبعا هي لفترة معينة لفئة عمرية معينة، ربما أي تيار أو أي موجة جديدة إذا كانت من الأغنيات أو من الفنون عموما دائما بيكون في ما بين مؤيد وما بين معارض. فإذا أغاني الراب عندها جمهورة، عندها شبابة، والأجمل من كده إنه حتى الشباب الأطفال هم متابعين بصورة كبيرة جدا، وصول جا واحد من الفنانين اللي بيحبوه الأطفال جدا. أنا في البيت ما بعرف، لكن أولادي الصغار بيعلموني وبوروني أسمع الفنانين وبسمعوني الأغاني وبجي ألقاها موجودة في التلفون بتاعي بفتشها في اليوتيوب، يبقى هي يعني متقبلينها بصورة كبيرة جدا، وهي ما خادشة للحياة ولا جارحة ولا مستلبة للفنون. أنا تحديدا مع أغاني الراب ومع أولادي في البختار.
6: والله الراب بقى يعني من أشهر الأغاني اللي في السودان عندنا على مستوى حرفيا المستوى العالم العربي كله، يعني ما بقى بس السودان هو اللي بيسمع الراب عندنا، لا حتى دول تانية كتير بتسمع الراب حقنا نحن، فدي حاجة جميلة شديد صراحة. نعم المجتمع قادر يتقبل الحاجة دي فعلا، بس يعني أكتر حاجة مجتمع الشباب أنا بحس.
7: طيب السلام عليكم، أنا معمر التاج، فنان وأستاذ بدرس جيتار وكده. الفكرة إنه تقبل الراب بالنسبة للفنون الثانية وكده، هو الناس يعني نحن كفنانين متقبلينه جدا، يعني حتى المجتمعين متقبلينه جدا، لكن كان في أيام كده أو فترة كده الناس كانت بتقول إنه الراب أو الفنان مثلا بتاع الراب مثلا ممكن يقول أي كلام، لكن تاني بقى في محتوى كويس جدا، بقى في كلمات كويسة جدا، وبقى بيعالج يعني قضايا كثيرة جدا، وأكيد نحن من الداعمين والمستمعين.
8: أنا بشوف إنه على حسب الفئة المستهدفة، إذا كانوا ناس يعني بيسمعوا أصلا أو قاموا على المزيكة دي، وهي أنا أعتقد إنه هي دائما تكون مزيكة بتاعت رقص أكتر، إيقاعية أكتر، بتاعت بهجة، يعني الأغاني التقيلة على المسامع على كده بتكون سمعية أكتر. وشكرا.
9: سلامات، مساء الخير عليك، عالم الدين إبراهيم. بالنسبة لي موضوع الراب ده بدايته كانت في أمريكا، وكفلسفة التحرر الإفريقية ضد الانتهاكات والظلم اللي حصل للبلاد، تقدر تقول عليه امتداد من مارتن لوثر كينج وناس محمد علي كلاي ومارفين جاي، لحد ما جاء ناس دكتور دري وسكيوب، وبعد ذلك جاء الأولد سكول لتوباك شاكور. فالفكرة دخلت في إفريقيا لأن الحاجة عكست علينا إحنا في السودان، الراب دخلنا عن طريق مصر، أول ناس كان خشوا بيتكلموا راب كده كان في غابة ديشانجو هناك، فهم بدوا كنيكس وكرباطة وكده، دي الشيء اللي خلى إنه الراب يتأخر وما يلقى قبول. فعشان كده المجتمع برفض الحاجة دي، يعني 90% من المجتمع السوداني بشوف إنه الناس دي الصعاليق، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم بطردون من المنازل كده. لكن السيدة بس مع الانفتاح ومع الميديا والحاجات دي انت بتقدر تقول انه هل الاسرة بترفض الراب ولا بترفض، لانه ما في كنترول على الولد، ما في كنترول على البيت، اي زول عنده تلفون وقاعد بين اربع جدار. لكن كحاجة جماعية كده في السودان مرفوضة للاغلبية، يعني مثلا تقول 80% 85%، بعد ذاك في استثناءات، يعني بتلاقي انه الناس اللي عندها تجارب عاشت برا من زمان بتعرف اتعلمت قرت بدري كده تفاصيل، زي هو يقولوا الناس المثقفين ديل انه شنو مستامحين ومتجاوزين، عكس الزول المحافظ تلقى السوداني ولا الشعبي.
10: اعتقد المجتمع حاليا قبلان الراب في وجود او في عدم وجود المنابر الرسميه اللي ممكن تنشر اغنيات بتفاصيل تانية مختلفه، حتى الراب ذاته ما منتشر بالصفه الحقيقيه للراب، يعني التقليد بتاع افكار في الراب، ما راب يعني فلو بتاع كلام، فلو بتاع مفردات، هم بيقلدوا مفردات بس، يعني انا يعني ما هحاول استنسخ كلام، لكن الفكره عامله كده. لكن حاليا هو منتشر بصوره ممكن نقول قويه، ما هو جيد هو ما جيد موضوع تاني، لكن هو منتشر وفي مقبول على مستوى الأجيال أقل من 18-20 سنة، منتشر خالص، يعني بالذري إنه بقى الـ AI كمان طبعا عمل شغل كثير في في في في القصة دي، فهو مقبول ما مقبول ما بنقدر نتكلم عنه، هو جيد وما جيد ما بنقدر نتكلم عنه، لكنه منتشر. نعم هو منتشر الآن على مستوى الأجيال الشباب الجديد دي، وطبعا الظروف البلد عموما يعني في الغنى السمح والغنى الممكن يخدم المجتمع في كل الأنماط ما متوفر، لكن هو منتشر، هو مقبول، وهو لاقي رواج.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، والصراع بين الخير والشر مهاب كبار.

0: كلنا نملك عيونا لكننا لا نرى الأشياء بنفس الطريقة، فالعين ترى المظهر بينما العقل والقلب يدركان الجوهر. لذا يرى البعض في الأزمة عائقا بينما يراها الآخر فرصة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 14 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك في جنوب النيل الأزرق وهجوم بالمسيرات على الدمازين والبرهان يصل مصر للمشاركة في قمة رباعية. برنامج الأغذية العالمي يدين مقتل سائق في قصف شاحنتين في جنوب

0: السيارات على الدلع. اتهامات متبادلة بمقتل العشرات في سودري وأمبادر بشمال كردفان وموجة نزوح جديدة إلى طويلة بشمال دارفور. سلسلة احتجاجات تشمل إغلاق طرق ومرافق حيوية في البحر الأحمر وحريق يتسبب في خسائر كبيرة بمزارع النخيل بالشمالية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس السبت سيطرتها الكاملة على منطقة الكادالو بمحافظة الروسيريس، وذلك بعد استيلائها على مناطق من بينها منزا، جبل النمر، جبل النوم، باشكريكت، ماتنغويا، مانجولونغ، الجواني ومسنبقة والمكلا. وأشار التحالف في تعميم اطلع عليه راديو دبنجا إلى أنه خاض معارك شرسة وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 20 سيارة قتالية وتدمير مركبات وآليات أخرى وأسر عدد من الجنود. وأضافت قيادات في قوات تأسيس في هذا الخصوص:
1: تمكنت قوات تأسيس للسيطرة على أكثر من 3 و4 معسكرات تابعة للحكومة السودانية، بداية بمعسكر منزا وجبل النمر ومعسكر جبل النوم ومن ثم عمري حتى مكلا، ومن الناحية الشرقية منطقة باشكركوت ومنطقة متونغيا ومنطقة مسنبغة.
0: من جهتها قالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة إن جنود القوات المسلحة والقوات المساندة لها وجهوا ضربات قاضية لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية في منطقتي مينزا وباشكريكت بالقطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق. من جهة أخرى قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة في منشور على فيسبوك أمس السبت إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما بالمسيرات الانتحارية استهدف منزل الحاكم وبعض الأعيان المدنية. كشف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن مقتل سائق في غارة جوية استهدف الشاحنتين متعاقدتين مع البرنامج كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال البرنامج في بيان إن الشاحنتين المتعاقدتين كانتا في طريقهما من الدلن إلى كادوغلي وتحملان بوضوح علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان، ولا تزال التفاصيل الإضافية المتعلقة بملابسات الحادث بما في ذلك حجم الأضرار التي لحقت بشحنة المواد الغذائية قيد الجمع والتحقق. وقال إن هذا الهجوم الأخير يأتي بعد يوم واحد فقط من تعرض شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لانفجار عبوة ناسفة في الدلنج بجنوب كردفان، وذلك بعد إتمامها إيصال مساعدات غذائية منقذة للحياة. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من تقليص المساعدات المقدمة للمحتاجين في حال عدم التمويل الكافي. وأضاف محمد جمال المتحدث باسم البرنامج في هذا الخصوص:
2: تفوق الاحتياجات في السودان الموارد المتاحة، ولذلك يركز برنامج الأغذية العالمي WFP مساعداته على الأسر الأكثر احتياجا أو الأشد جوعا. ولقد اضطر البرنامج بالفعل إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف في جميع أنحاء البلاد، وإذا لم تتوفر تمويلات جديدة قريبا فقد تنفد الإمدادات الغذائية وتتوقف المساعدات المقدمة لعشرات الآلاف من الأشخاص.
0: وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العلمين المصرية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة تشاورية تضم قادة السودان ومصر وأريتريا والصومال لتعزيز التنسيق وتطوير جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسيني أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة، مع التأكيد للقمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالمدينة نفسها على ضرورة إيجاد حلول إفريقية تجنب المنطقة تفاقم النزاع.

0: النزاعات الناتجة عن الحروب المفتوحة. وأضاف الحسيني لدبنجا في هذا الشأن:
1: أعتقد أن قمة العالمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد تداعياته إلى دول الأربعة.
0: كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع، واستهدفت عددا من الأحياء السكنية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وشملت حي التومات وحي الملكية وحي المعاصر في شمال كردفان. واتهمت القوة المشتركة قوات الدعم السريع بتصفية 23 شخصا في مبادر، فيما اتهم تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة القومي بقيادة اللواء فضل الله برما ناصر القوات المسلحة والقوى المشتركة بتصفية 23 شخصا في سودانه. شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1394 شخصا، ليرتفع العدد التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما مجموعه 6191 شخصا. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال لراديو دبنجا إن الوافدين وصلوا في ظروف إنسانية قاسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، ليرتفع العدد الكل التراكم للنازحين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما يعادل 6191 شخصا، وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن، وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
0: تسببت أمطار مصحوبة بتساقط كثيف للبرد في أضرار واسعة بالمزارع في منطقة داويس شمال غربي محلية كاس بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى تدمير أكثر من 3000 مزرعة. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دبنجا إن الكارثة الطبيعية ألحقت أضرارا كبيرة بالمزارع على امتداد مساحة تقدر بنحو 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن نحو 3750 مزرعة أبيدت بالكامل جراء تساقط البرد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: هذه المساحة مساحة حوالي 30 كيلو، فيها حوالي 3070 أو 3075 مزرعة تساقط الجليد. نحن من جانبنا كحكومة محلية قمنا بتكوين لجنة على مستوى مؤسساتنا بصدد رفعهم للجهات المعنية للوقوف على حجم الأضرار وكيفية تعويض الإخوة المزارعين الذين حلت بهم هذه الكارثة.
0: قال الخبير الاقتصادي وهاج سيد إن قرار بنك السودان بسحب واستبدال أو تغيير فئة 500 جنيه يعد إجراء اقتصاديا سليما وضروريا للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. وأوضح أن استمرار تداول هذه العملات المزورة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد السوداني في أكثر من اتجاه. وقال سيد لراديو دبنجا إن المبالغ المزورة تزيد الكتلة النقدية والتوسع في المعروض النقدي، ويتم عبرها زيادة شراء سلع وخدمات حقيقية، بما يؤدي لزيادة المعدل العام للتضخم. وفي ذات الوقت رأى إمكانية استخدامها في شراء العملات الأجنبية الدولار. وأضاف في هذا الشأن:
4: طبعا الـ الـ الـ هو كإجراء إجراء سليم جدا جدا ومفروض يتبع منه تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية وبالتالي تزيد المعروض النقدي وبيتم عبرها شراء سلع وخدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم.
0: ناقش كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو الخطوات العملية للضغط من أجل توسيع نطاق الوصول الإنساني في السودان. وأوضح بولس أنه أجرى محادثة مثمرة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في إطار التنسيق بشأن الأزمات الإنسانية، مضيفا أنه بحث سبل تعزيز وجود الأمم المتحدة في دارفور وكردفان. أغلق محتجون صباح اليوم الأحد طريقا رئيسيا أمام مستشفى الحوادث في بور السودان احتجاجا على العثور على جثة مواطن ممزقة الأوصال غرب مستشفى الحوادث. وقال محتجون إنهم طالبوا الشرطة بالإسراع في العثور على الجناة معلنين رفضهم استلام الجثة من المشرحة. وأشعل المحتجون إطارات السيارات في الطريق ومنعوا المركبات من العبور، موجهين انتقادات للشرطة لعدم قيامها بدورها في إجراء التحريات المطلوبة. وأشاروا إلى أن القتيل ظل مفقودا منذ 6 أيام، مشيرين إلى عدم العثور على جزء من أشلاء القتيل. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
5: الليلة قافلين الشارع بتاع الحوادث وما زال عندنا نية نسائل أكثر، لأنه عندنا رجل مفقود له 6 أيام وأمباره مع الأسف نهنا المواطنين لقينا الزول ده مقطع هنا في وسط الوغش ده غرب مستشفى الحوادث. هذيل قياداتنا كلهم قاعدين معانا والترس ده ترس عام للسندرايت.
0: دخل إغلاق شركة اليانس الروسية في منطقة وادي العشار بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر اليوم الأحد يومه الثالث للمطالبة بإعادة مفصولين من أبناء المنطقة وتسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية. وقال محتجون إنهم يطالبون بإعادة عمال من أبناء المنطقة جرى فصلهم تعسفياً بجانب تسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية التي تبلغ 2%. وأضافوا في هذا الشأن:
6: المشكلة الحالية الأهالي ما لاقين حقهم في شركة وادي العشار الشركة الروسية، عدة مرات يطالبون بحقهم ولكن ما في استجابة، والشركة ترفض تقعد معهم تستمع لمطالبهم وبعد ذلك تطردهم من الشغل في أرضهم.
0: رفع محتجون في سواكن بولاية البحر الأحمر أمس الجمعة اعتصاما أمام ميناء عثمان دقنة استمر ل3 أيام بسبب نقل مدير الميناء طه أحمد مختار. وجاء رفع الاعتصام بعد وصول وفد من الإدارة الأهلية إلى سواكن والوصول إلى تفاهمات مع مدير الميناء والمحتجين بجانب تعديل قرار النقل بإصدار قرار بتعيين طه مختار مديرا للميناء الشمالي. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
7: اديني مكان زي المكان اللي أنا دايره، يا تديني زي يا أحسن منا يا أقل منا، وفعلا كان تظلمنا ده مشهد قدام لكل الجهات وافقوا عليه وتم نغلي إلى الميناء الإدارة العامة للميناء الشمالي والحمد لله. الشيء الآخر:
0: تصاعدت مخاوف المزارعين في مدينة الحواتة بولاية القضارف عقب هجوم مكثف شنته أسراب ضخمة من طيور الزرزور على مساحات واسعة من محاصيل الذرة، حيث طالبت الجهات الفلاحية والسكان المحليون بالمسارعة والتدخل العاجل لمكافحة هذه الآفات وتوفير طائرات الرش لحماية الموسم الزراعي والتصدي للتهديد المباشر الذي واجه الأمن الغذائي بالمنطقة. شهد عدد من قرى المحس بالولاية الشمالية أمس واليوم حرائق في أشجار النخيل تسببت في خسائر كبيرة في الممتلكات، واندلع اليوم الأحد في قرية تبج بوحدة عبري الإدارية وقرية نلوتي بمنطقة السكوت بمحلية وادي حلفا. وقال شاهر محجوب القيادي المجتمعي إن الحريق الذي اندلع في قرية تبج كان بفعل النظافة وسوء التقدير، مشيرا إلى أنه حريق محدود، بينما الخسائر في الحريق الذي ضرب قرية نلوتي كانت كبيرة وامتدت إلى مساكن المواطنين. وأضاف في هذا الشأن:
8: اندلعت حريق النخيل اليوم بتبج قرية تبج في منطقة محدودة بسبب النظافة لسوء التقدير الفاعل، لكن الحمد لله تمت السيطرة والحمد لله عادت الأمور إلى نصابها. الشاعر محجوب.
0: استنكر مواطنون في وادي حلفا اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل في محطة وقود في محاولة لحفظ الأمن وتنظيم صفوف الوقود، ووصفوا هذا السلوك بممارسة الفوضى وليس النظام. وعبر مواطنون من وادي حلفا لراديو دبنجا عن أسفهم لما وصل إليه الحال في وادي حلفا. وأضاف في هذا الخصوص:
9: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس، يعني دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفا وكانت فوضى. فلما الحال يصل المرحلة زي دي فأتوقع أنه ثورة الجياع بتكون صعبة. يعني
0: أصدرت محكمة كسل يوم الأحد حكما بالسجن لمدة سنة مع الغرامة 10 ملايين جنيه على الناشط الاجتماعي الدكتور علي عمر. وأوضحت أسرة الدكتور علي عمر أن الحكم جاء بناء على اتهامات تمت تحت المادتين 24 و 25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية إشانة السمعة والغذف، على خلفية منشورات في صفحة عركوباي تضمنت انتقادات للوالي مبينة أن الشاكي لم يقدم أي دليل رقمي يثبت إدارة الصفحة من قبله. ووجه ناشطون انتقادات للحكم مشيرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها تعج بخطابات الكراهية دون أن تتمكن السلطات من اتخاذ أي إجراءات في مواجهة الضالعين فيه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب طفل وسائق شاحنة في حادث سير وقع عند 10 غرب مدينة هيا على طريق عطبر عبور سودان إثر تصادم بين شاحنة وعربة بوكس. وتعود تفاصيل الحادث إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ من سائق العربة البوكس مع ضيق مسار الطريق، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها المباشر بالشاحنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-000-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم المستمعين الكرام، انه في قاية السعادة اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرمجيل إدارية ووحدة البنجليت الإدارية ووحدة نتيجة الإدارية ووحدة قربشة الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كذا كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المحلية.
2: حقيقة مهدة كرمجيل إدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لوحدة كرمجيل إدارية، ووحدة كرمجيل إدارية فيها مجموعة كبيرة من هذه منواشة وكل ولايات السودان الآن متواجدين في وحدة كرمجيل إدارية.
1: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة مدفرة فيها مياه الشرب؟
2: المياه في وحدة كرمجيل إدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مضخات داخل منطقة كرمجيل، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سيريج في وحدة كرمجيل، واحد شغال والواحد متأكدة.
1: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
2: والله إلا الصحة في وحدة كرمجيل إدارية ما واقفة تماما، فيها سيادات خاصة، أما المركز الصحي في كرمجيل واقف تقريبا من شهر 6 المدد، كان ماسك منظمة ورلس فيجن وورلس فيجن خرج من هذا المركز الصحي والآن المركز الصحي متوقف تماما.
1: طيب سيدة الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
2: الأوضاع الخريفية هنا في في في كرمجيل بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جملة المزارعين إنه محاصيلهم في أياديهم منتظرين الأمطار، والأمطار بيجي شو هما ما في في محلية نتيجة أو في وحدة كرمجيل إدارية. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كرمجيل إنه حلبين الدليل يعني انه ما عارفين ان يدرقوا الغذاء من وين، والان في جملة المواطنين والله يعني اهراج بالنسبة لنا يكون واحد يقول، لكن واحد منتر يقول يعني والله الان الناس لجوا انه ياكل الامبرارة بتعتمد اللي هو معروف، وجزء من الناس بتاكل تمليكة، والان والله الناس متحيرين يعني ما عارفين يدقوا غذاء من وين ان شاء الله.
1: طيب المنظمات العامله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقة وما قدمت لكم مساعدات؟
2: والله في منظمات، في منظمة NRC كان قدم لنا كاش، ومنزل MC برضو قدم لنا كاش، ومنزمة أهوب برضو قدم لنا كاش وورلد فيشن، لكن بحسب كان بسيطة جدا جدا تقريبا، إنه وورلد فيشن كان قدم لنا 24 مستفيد، وMC قال 200 مستفيد لوحدة كرمجيل الإدارية، ووحدة كرمجيل الإدارية بخطيها 11 خرية، ده ما بتسوي هاي في وحدة كرمجيل الإدارية.
1: طيب سيد الأمدة، أنت ممثل الإدارة الأحلية وأمدة في هذه المنطقة، كده كلمنا عن الوطأ الأمني في هذه الوحدة الإدارية.
2: الأمني والله مستطاب الأمني تقدر تكون نسبة 200 في 200 يعني وحدة كرمجيل الإدارية وجلة المحلية الأمني فيه مستطاب ومستخرين تماما.
1: شكرا الأمدة حيدر، يعني نحن لازل لا نتجول في هذه الحلقة، سعداء جدا أن نلتقي بسيد عبد الله أحمد الجار ممثل وحدة الباجديت الإدارية. كده كلمنا عن مجمل الأوضاع يعني في هذه الوحدة وما تحتاجه من خدمات صحية تعليمية.
2: الوحدة الإدارية محتاجة لكل الحاجات، محتاجة لحاجة المدارس كلها واقفة ومنهارة، والمواطن في على مستوى الوحدة الإدارية السنة ظروف الخريف طبعا ظروف صعبة، وللآن المواطن يعني قابض التغريف بيده ومنتظر، وده الشهر الأخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله التعب ان شاء الله.
1: رسالتك شنو للمنظمات العامله في مجال الحقل الانساني لكي تقيس المواطنين الذين مقوبين وعايشين في ظروف اقتصاديه بالغه التعقيد؟
2: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجوده على مستوى السودان انه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، انه الناس يعني تضررت كان من عدم وجود الامطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعسب انه ده الشهر الاخير شهر 9 ثاني ما فوق التواريب ولا فوق اي شيء، ونخذ نجعل للفحم وخلاص تكبر الشجر عشان تاكل، والان جوال العيش بتاعت الزوره ب 300,000 جنيه، جوال الدخن ب 380,000 جنيه، وجوال الفحم ب 10,000 فقط، المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا من هذه المنطقه.
1: يعني اقرب سلعه ذهب اليها المواطن لكي تقضي حوجته اليوميه هو الفحم، وبالتالي برضه يعني لم يقضي الحوجه من داخل السوق يعني صحيح؟
2: نعم يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الاسر ثقيله وما في اي شيء، ومد العشر الواحد ب 30,000 جنيه و 35,000 جنيه، فالمواطن والله يضطر انه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات انه تعين المواطن هذا.
1: طيب سيد عبد الله، كده حدثنا عن الوضع الصحي.
2: والله الوضع الصحي في وحدة البنية الإدارية يعني صفر. المواطن قاعد عالج من حقه، المستشفى كممنا جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه أي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه أي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده، ويمشي به من السوق، من السوق الأسود يشتري، والدواء غالي وأحيانا ما بتلقى زر.
1: شكرا جزيلا. سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ والد الدين عبد الله تيراب، ممثل وحده نتيجا الاداريه، وهي الوحده الام. استاذ والد الدين اهلا ومرحبا بك.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الفاضل المدني، مرحبا بك.
1: استاذ والد الدين، كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه، وتحديدا وحده نتيجا الاداريه.
3: وحده نتيجا الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجوده على مستوى المنطقه.
1: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحليه كيف؟
3: الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزاره الصحه من قبل المنظمات ما في اي خدمات، بل الطبيب الموجود او المدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات او الدوله ما موجوده. الاساسات بداخل المستشفى ما موجوده، يعني كلها اتكسرت وانتهت. حتى الان يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى ان الناس بيكونوا رايمين على الارض.
1: طيب استاذ والد الدين، يعني الخريف كيف في هذا العام في هذه المنطقه؟
3: طيب في هذا العام الخريف الان قد تقدر نسبته ب 2% فقط، فالزمن المتوقع بالنسبه للخريف عندنا هنا انتهى. المزارع الان ما مزروعه، وحتى الفتره المتبقيه من الخريف المألوف انها انتهت خلاص، فلذلك الان هذه البلد موؤوده بمجاعه. ومن هنا انا رسالتي واضحه للأمم المتحدة، للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها حشائش زي التماليق وغيرها من الحشائش بيأكلوها عشان يغضوا هوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية، الذرة ب 300 ألف، الدخن ب 380، وبرضه قليلة في السوق ما متوفر بالكمية المطلوبة.
1: طيب الوضع الأمني كيف في المحلية؟
3: فيما يخص الجانب الأمني، محلية نتيجة عامة بنسبة 200%، ما في أي مشكلة أمنية في محلية نتيجة بكامل حدود الجغرافية بما فيها وحدة رئاسة المحلية، فعلى المنظمات أن تدخل كما تشاء وفي أي وقت يعني ممكن تخش، البلد آمنة ومستقرة ما في أي مشكلة.
1: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الأستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرى البشة الإدارية. أستاذ نجم الدين، كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية، بالرغم إنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجا، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
4: طيب نحن في وحدة قرى البشة الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان نحن مستقرين وآمنين بكامل الاستقرار، ما عندنا أي مشاكل أمنية، مستقرين جدا بالنسبة للوضع الأمنية ده كده مستقرين الحمد لله.
1: طيب كده حدثنا عن الحالة الاقتصادية بالنسبة لمواطن هذه الوحدة، يعني الأوضاع الاقتصادية كيف؟
4: طيب وحدة قرى البشة الإدارية طبعا فيه أكثر من 51 قرية تابع لوحدة قرى البشة الإدارية، بيعاني جدا بالنسبة للخريف، وأكثر سبل العيش أو الكسب بتاعه كان عن الخريف، وضرد المشكلة الموجودة في تغيير المناخ، ما في مطر بالنسبة لوحدة قرى البشة، نسبة المطر في وحدة قرى البشة يكون 1%، وهذا الوحدة له أكثر من 5500 نازي موجود الآن في وحدة قرى البشة، وبالأخص بركز في منطقة نجاح، أطول أنا من شمال دارفور، وفي 9 قرية منهم من كرقيات وعمدول ومجموعة من القرى الآن موجود في هذه القرية، بيعانوا يعني من مشكلة الاقتصاد، والآن فارين من المنطقة جارين في المناطق التابعة لشمال دارفور، البسمة وفي بعض الإخاصات وصل في دار السلام، بيجروا بمشي زمزم، بيجروا بمشي مناطق كثيرة جدا عشان يلقوا حقوق، وللآن ما يلاقوا أي حق للمواطن الموجود. يعني بنرجو من المنظمات الموجودة التدخل الآجل، سيبا جد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات إنسانية بسيطة بالنسبة للكاش، لكن الآن لن يصل أي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحدة قرى البشة الإدارية.
1: طيب سيد نجم الدين، الأوضاع الصحية في هذه الوحدة الإدارية وحدة قرى البشة؟
4: معانين جدا من مشكلة الصحة، يعني عندنا 2 مراكز صحية في وحدة قرى البشة، في مركز صحي يعني مشيت في وحدة قرى البشة في قرى البشة العم، وفي منطقة نجا برضو في وحدة صحية هناك مبني، ولكن مهدي النتاج عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عنده فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في دكتور بش الإدارية أكثر لقاء غيرين بنعالج كيميالا وبغادي في شمال دارفور نمشي دار السلام وبنمشي شنقل توباي ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه العلاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسعيد عندنا كوادر لكن ما في مواد الصحة للعلاج وما في أدوية موجودة برضو جدا يعني شديد. وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف بالذات الملاريا في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
1: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
4: في وحدة خربشة الإدارية عندنا اثنين محطات في وحدة خربشة نفسه وفي نجاية في محطة واحدة وفي في كفنكة برضه في محطة واحدة وكلها مدخات يدوية وفي ثلاث حفاير والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى. في أكثر من 17 مدخة معطلة تابعة لوحدة خربشة الإدارية وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا كل المواطن بيكون موجودة في محطة المياه. أخيرا في منظمة NRC جاء هفر مدخة واحدة في نجاية ولم تكفي المواطنين برضه.
1: أستاذ نجم الدين محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني كده حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
4: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن لنا ترابط اجتماعي قوي جدا.
1: شكرا أستاذ نجم الدين ممثلة وحدة قرى بشة الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا أستاذ علي الدين عبد الله ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا أستاذ عبد الله أحمد تجار ممثل وحدة البنجديت الإدارية والعمدة حيدر ممثل وحدة كرمجي الإدارية. كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء من الاستديوهات الرئيسية هذه عودة لكم بالميكروفون.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: حبيك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجي من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين اللي عبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده، مثلا فكروا في إنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولا غيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في إنهم مثلا يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، وحتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم لعملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في إنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعة إخفاء غسري، إذا كان تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية أو تم إخضاعها مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة، عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا رويدا بنغا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا، ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربتها، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
3: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات الراديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة، يعني هي جريمة تعتبر مركبة وترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره أنه مفقود، بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره ممكن يرتب عليها عملية بتاع الطلاق، ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هنالك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى انه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لانه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعيه، ظروف بتاعت فيضانات، ظروف انه ما تمكن انه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الاسباب. فبالتالي انه مفهوم الفقدان دائما انه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم ابلاغ السلطات عن انه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير انه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لانه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
3: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في ثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
3: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدثت التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات إنه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن أو تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة ملاحظة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني بين الجهات الفاعلة في المشهد أول مسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني، وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعين الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
4: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في إنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي، وفي الوقت الحالي بيواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026 واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمام المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسر المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة، الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: Rádio da Banda.
1: الديوان.
2: طيب مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. هذه الحلقة استثنائية وحلقة خاصة جدا، نتحدث فيها عن قضية مهمة جدا أصبحت يعني مسار حديث في كل المجتمعات السودانية وفي كل المجتمعات المحلية في العالم. نتكلم في الحلقة دي إن شاء الله عن أحد المختصين والمهتمين بالطب البديل، دكتور مصطفى. أولا يعني نحن نرحب بك في برنامج الديوان، وكده كلمنا شوية عن الطب البديل نفسه، شنو يعني الطب البديل؟
3: طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية والتجلى لقناتكم الجميلة الموقرة، لكم كل التحية والتقدير والتجلى ولمستمعين الكرام. رحلتي مع الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب بدأت من اهتمامي منذ وقت طويل، وقت مبكر، بما تمتلكه السودان.

0: الطبية مع مرور الوقت تطور هذه الاهتمام إلى دراسات وممارسات في مجال الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب والنباتات الطبيعية الطبية. ما دفعني أكثر هو إيماننا بأن الطبيعة السودانية غنية جدا جدا بالموارد الطبيعية، وأن لدينا ثروة وموارد يمكن الاستفادة منها بصورة أفضل، ولكن مع المحافظة على الجانب العلمي والاهتمام بالسلامة والجودة. لذلك اخترت أن أجمع بين المعرفة المتوارثة والمعرفة العلمية في مجال تخصصي، وأنا أقدم للناس ما يمكن تقديمه بصورة ومسؤولية. فالطب التكميلي ليس هو طبا بديل للطب الحديث، وإنما مكملة للطب الحديث.
1: مصطفى، العلاج بالأعشاب والثقافة في السودان يعني بدت من بدري جدا. الناس بتعالجوا بالأعشاب وبتعالجوا بالفطريات وبتعالجوا بما حولهم من النباتات الموجودة في المجتمعات المحلية دي. الفكرة دي يعني انت أسست يعني فكرة العلاج بالأعشاب وانطلقت بيها، يعني شنو الآن الكسوبات اللي انت حققتها او المساهمات اللي قدرت تقدمها للناس في المجتمعات المحلية بالذات في مجال العلاج بالأعشاب؟
0: طيب، كان دكتور مصطفى العنبراوي فكرة المركز تقوم على تقديم خدمات ومنتجات في مجال التجميل الطبيعي والطب التكميلي مع الاهتمام بالموارد المحلية ومحاولة تطويرها بصورة أفضل. إحنا بنميزنا المركز بالنسبة لبقايا المراكز، نحاول بنطور المركز من منتجات الطبيعية العشبية التقليدية. المنتجات الطبيعية ما مجرد منتج تجاري تباع في السوق، نعكس بها الهوية السودانية بما يتوفر من أراضينا من نباتات وموارد طبية، ونحرص جدا جدا على الاستماع للعملاء ومعرفة احتياجاتهم، ونحاول نطور المنتج بأكثر ما يمكن بدون أي ضرر. وبعد ما في تجارب كثيرة جدا جدا من المنتجات، استطعنا أن نستخلص بعض المنتجات الطبية العشبية من أرض الطبيعة.
1: مصطفى، العلاج بالأعشاب، يعني انتو كيف بتعرفوا العشبة ذات العشبة اللي بتختاروها؟ يعني بتختاروها كيف، والدليل شنو انه العشبة دي بتعالج المرضى الفلاني، ولا بتستخدم في يعني الجرعات بتاعتها كيف تستخدم؟ يعني الحاجات دي انتو استنبطوها من وين؟ يعني من المجتمعات المحلية، ولا عن طريق المعامل وعن طريق البحوثات والكشوفات الطبية المعملية؟
0: طيب، في خلال الآلاف السنين الذي عاشها الإنسان تجرب كثير من المنتجات والأعشاب، وسبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل كل الأعشاب مذاقها مر وبعدها سامة وأحيانا شديدة السمية. فمن خلال تجربة الآباؤنا وأجدادنا القدماء والدكاترة الأطباء مثل أبو قراد وابن النفيس وابن البيطار، قدرنا نستخلص والتجارب المباشرة مع المرضى قدرنا نتخصص وهسي وصلنا لمرحلة إنه أهم حاجة نقرأ الأرشدة الدوائية أو الفحوصات. بنقدر نخدر بعض المنتجات من خلال التجارب، ولكن بتوقف على الجرعة الدوائية، أحمش الجرعة من شخص إلى آخر. وفي بعض الأشخاص عندهم أمراض مزمنة، والأطفال والحوامل والرضع، فقدرنا نستخلص بعض العلاجات. هي نافعة، كل الأعشاب الطبيعية نافعة، موجود في البيوت السودانية، متوفر علينا البهارات الموجودة في المطبخ، إضافة على الأعشاب مثل الزمان الحبوبات، يقول لك القرط، وعندنا السمسم والعدس والحاجات الكثيرة اللي بيعملوها لبقة، والبعض الأشياء اللي يعملها مثل المراهم، فإحنا قدرنا نطورها من خلال التجارب.
1: طيب، أنا الناس بيتكلموا إنه الجرعات المستخدمة في التطبيب وفي العلاج يعني ما هي دايرة معايير، يعني أنت هسه أنا يعني تقول للزول مثلا أنت

0: المرض الفلاني ده بعالجوه بالحلبة، المرض الفلاني ده بعالجوه بالقرفة، المرض الفلاني ده بعالجوه مثلا بالسنمكة. المقادير دي يعني كيف الناس او انتو كناس مختصين كيف بتحددوا المقادير المناسبة لكل مريض؟
1: طيب الحمد لله السودان ماشي على خير، وبدت الفترة الأخيرة في تدريب كوادر المحنة الطبية، الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب، بعد فيها دبلومات وكورسات، الدبلومات والكورسات فيها محاضرات بيحدد لك الجرعات الدوائية وكيف أنه تدي المريض الجرعة الدوائية حسب الأمر والوزن. فالطب التكميلي ماشى بصورة جميلة جدا جدا، وبيخضع لمراقبة وفحصي، وحتى يعني من أساسياته إنه الشاب المعالج أو الطبيب المعالج يقرأ الأرشدة الدوائية أو الفحوصات. فنحن هسي في المركز بنطلب من المريض الفحوصات الأولية أو الفحوصات الأخيرة بناء عليه. عندنا جرعات وفر المعرفة اللي نحن درسناه بنقدر نحدد الجرعة الدوائية. فبقول لك أقل حاجة انك انت بتدي الجرعة اقل من انك تدي الجرعة يكون اعلى من النسبة. فيلا الطبيعة ليس موزية، ولكن بتاخد فترة طويلة في العلاج، ودائما الناس بتستعجل انها دايرين ان سرعة الاستجابة تكون عالية، لكن هي حتى احنا في تجربتنا مع انا شخصيا بتخصص في الطب التجميلي من ارض الطبيعة، فما بحارب المستحضرات التجميل بصفة عامة، ولكن وجدت في ضرر بصورة كبيرة جدا جدا للمروجين بتاعت المستحضرات التجميل الفاسدة مثل فيها الهيدروكينون والهيدروكورتيزون. ونحن هسي بنستخلص الكولاجين اللي هو بتجينا مستورد، نحن بنعمل الكولاجين من خيرات بلدنا هنا، ايهو كريم اللبان الذكر، مستخلصات اللبان الذكر دي فيها فوائد عالية جدا جدا. فقدرنا نحدد من خلال تجربتنا وخبرتنا الطويلة قدرنا نحدد الجرعة الدوائية لكل الأعمار.
0: دكتور مصطفى شنو يعني سيدي بتقولوا انه بتعودوا للطبيعة، العودة للطبيعة ايضا حاجة يعني مش سهلة، يعني شعار كبير جدا جدا. شنو التدابير اللي انتو الان بتتخذوها حتى انكم تعودوا للطبيعة وتعودوا يعني تستخدموا ما حولكم من منتجات؟ شنو الاجراءات والتدابير اللي بتشجع بها الناس انهم يعودوا الى الطبيعة؟
1: طيب يا أخي العزيز وللمستمع الكريم، أحب أوضح ليه معنات الأوضة إلى الطبيعة عند مركز العنبراوي للتجميل الطبيعي والعلاج بالأعشاب. برنامجنا هو الأوضة إلى الطبيعة. الأوضة إلى الطبيعة بالنسبة لنا في مركز العنبراوي لا تعني الأوضة إلى الوراء، وإنما العودة إلى الاستفادة الواعي من الموارد الطبيعية. ونحن لا نقدم الطب التكميلي باعتبارها بديلا عن الطب الحديث. في كثير من الحالات يمكن أن يكون مجال مكمل بشرط أن لا يكون استخدام بصورة مسؤولية ولا يسبب في تأخير التشخيص أو العلاج الطبيعي ولا يسبب ضرر. رسالتنا التكامل وليس الصراع بين الطب الحديث والطب التكميلي. فلذا عملنا برنامج الطب التكميلي وبرنامجنا الأوضة إلى الطبيعة.
0: طيب دكتور مصطفى يعني أنتوا بتتكلموا بتقولوا الاستفادة من خيرات بلدنا، الموارد والنباتات المحلية اللي شايفينها أنها ممكن تستثمر حتى الآن بالصورة المطلوبة شنو؟
1: طيب إذا بدينا نتكلم يا أخي العزيز عن خيرات السودان وما يمتلكه السودان من تنوع كبير في النباتات والموارد الطبيعية الطبية، سواء في دارفور أو في كردفان أو في النيل الأزرق أو في مناطق أخرى ومثل مناطق جبال مرة. فأنا قبل فترة كنت بعمل بحث في جبال مرة، فبجد بلدنا غنيئة بالمواد الطبيعية. لدينا نباتات عطرية وطبيعية وطبية وزيوت وبذور ومواد طبيعية كثير جدا جدا، يمكن أن تدخل في جميع صناعات التجميل والغذائي وبعد في مجالات الدوائية. الطب التكميلي في السودان عبارة عن صيدلية كبيرة متحركة في كل بيت وفي كل شارع، لكن الاهتمام ليس فقط نوفر المواد الخام، المطلوب هو دراسة هذا المواد الخام ومعرفة خصائصها وتحسين طرق تجمعها وتجفيفها أو تخزينها وتصنيعها حتى نستطيع نوصلها للعالم كله ونصنعها بطريقة علمية طبيعية كويسة جدا وفعالة تخضع إلى معايير دولية تكون ذات قيمة مضافة بدلا ما نصدر المواد كخام. فحسي بلدنا بيطلع كل المواد بيطلع مواد خامة وإحنا عندنا فرصة كبيرة جدا جدا لو نظمنا أنفسنا ودربنا واختبرنا بفحوصات عالية ومعايير دولية بجد. يعني انت قد يكون ممكن تكون عايش برا السودان لما تمشي السوبر ماركت بتلقى زبدة الفول السوداني بسعر عالي جدا جدا بتلقى السمسم السوداني شوكولاتة السمسم السوداني بتلقى حاجات كثيرة جدا جدا. عندنا موارد خيمة جدا فلما قلنا العودة إلى الطبيعة ومن خيرات بلدنا احنا في المركز بنسعى انه ما نستورد اي حاجة من خارج السودان اللهم الا ممكن ندخل مدخلات إنتاج الفوارخ. وحتى الحمد لله هسي أصبحت إنه المواد التخليف بدأت تتوفر في السودان. فنحن لو سلكنا طريق من خيرات بلدنا حننعم بكل حاجة حتى ما بنتأثر بالحصر الدولي سواء كان من مجال الأغذية أو الأدوية والحاجات زي دي.
0: مصطفى الناس يعني بعض العشابين وبعض الناس يعني بلغة المعراقة أو المعراقين يعني بيستخدموا الخلطات الطبيعية دي وأحيانا بعد مرات بتكون خلطات ضارة جدا جدا يعني لأنه ممكن تكون النسب والمقادير غير مناسبة وكده. فهل أنتوا عندكم أي تجربة في أنكم يعني الناس دي بتوعوهم يعني المعراقة والمستخدمين بتاعنا الأعشاب يعني ديل هم خارج دائرة الضوء الإعلام ما هم ذاتهم ما عارفين الحكاية دي أضرار شنو كده. فهل في أي جهود في أنكم تتواصلوا معاهم ولا ترفعوا التوعية بتاعتهم ولا الحاصل شنو في الحتة دي بالذات؟
1: طيب الحمد لله يعني أحس نحن وأنا أحد أفراد الآن شغالين بنأسس في الطب التكميلي والتجميلي والعلاج بالأعشاب. كانت جمعية لكن حسي في مبادرة لتطوير تكون مؤسسة كاملة غايمة بذاتها والآن الورق تقريبا تكون المستشار وكوننا كتلة وأنا أحد من ال 18 مرشحين لتكملة الإجراءات للتطوير في المجال. بالتأكيد كلمة طبيعي لا تعني بالضرورة آمنة. بعض النباتات زي ما قلت لك سابقا قد تكون لها تأثير قوي وبعدها قد تدخل في مجال الأدوية وبعدها تكون سمية وشديدة السمية. فلذا حبينا نجمع كل العشابين وكل أصحاب الحجام وأصحاب المهن التقليدية اللي هو نفس الكلام اللي انت قلت الناس اللي بيستخدموا المنتج بطريقة عشوائية. نحن حابين نطورهم وأنا كنت مدرب يعني مدرب للعشابين البسيطين إنه كيف يعملوا المراهم كيف يختاروا الجرعة الدوائية بدون تأثير كيف يرفعوا من مستوى كيف يرفعوا من مستوى الوعي ومستوى الجرعة ذاتها وكيف إنه ما يخلوا الأعشاب تكون بصورة مهدورة مفروشة في الوطاء وفي بطريقة مهزلة. فحسي نحن سائين في السكة دي والحمد لله وصلنا لمشوار بعيد جدا جدا وخريب إن شاء الله ترى النور وبدأت أعمل تراخيص. يلا بعد التراخيص محتاج لرغابة.
2: راديو دبي
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وازدانت بالفرح والنور والأمان والسلام لوطن جريح ينشد السلام. حلقة جديدة في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. البداية مع الشاعر محمد حسن حدباي وتجربة الشعر الحلمنتيشي.
3: قال ناكل فول بالدكوة ويوماتي، ده ما سيستم. تعرس انت بتعمك بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم. هلال نطقطق نيمبا وناسار ولا الوحدات، ده ما سيستم. لكن الموضة ورتنا نيو سيستم. بنطلون ده شاء وقالوا بسموه بالسيستم، والبنطلون هو زي طالع وما طالع، وزي واسع وما واسع، وزي واقع وما لا أظن واقع. يكون ده شنو؟ يكون ده بنطلون شافع؟ ده ما سيستم. والسيستم موضة عندها رواية. بنطلون ده شاء وقالوا بقصوه بكاية. غريب جدا، تجر لفوق مش واقع، تجر لفوق مش واقع، تجر يساي ما نافع الا تغطي بملايا، ده ما السيستم. شبابنا اللابس السيستم اظن الليله سامعني، تيشيرت لكم مع الكتفين اسمه عديل، تعال بالحقنة اطعني، شرابات طوله بس سنتين اسمه يلا الكوبري قطعني، وبناتنا جارنا الموضه ولبسا برضو شطفني، وخايف بكره من موضه يقولوا عليها حممني. حمد خير جا من البلد هسا عليه عكاز ويتكس انا ومحمد الحين بتعرف السيستم؟ قال شفته اشوف مكه. شبابنا الليله يتحرحر وشايفوا مين الطريق فكه. هلال لبسنا نحن زمان، هلال الواسع الماهل الربطوه الاترخرخ ولا مفكه، وده السيستم. شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموا هم فكوا، وقفنا قاموا هم جكوا، لبسنا جيب ومجكو. شبابنا اللابس السيستم، شبابنا الماشي ومجكو، ومع السيستم ان احنا الليله ما ضعنا. حليل رحم القصر والمك، حليل دقنا، حليل مركوبنا والسكين، حليل غيما ورثناها، وحليل عزا من فارقنا، ومع السيستم ان احنا الليله ما ضعنا واكيد ضعنا.
2: نواصل معكم أصدقائنا الأعزاء في صفحات دفتر مشاعر. وهذه دعوة من فاطمة عبد الله صديقة البرنامج، فلنستمع إليها.
4: بفر ضيافك روحي عليك مشحتفة، ومنتظرة بس لحظة رجوع لحظة إياب. كل الأرض دونك فراغ، كل البراحات انطوت، ما فيها زول باتت يا باب. كل الوجوه همست مريبة ومبهمة، وأيام ذات بقد عذاب. فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، وما لقيت في صوتي غير رجع الصدى المال الفضى واللا وجود والما في شيء. واشتات محطات السراب فتشت ليك والروح تتاوك في البيوت دقيت أبواب الصبر والله ما خليت لباب فتشت عنك في الصباحات العشق وانا في انجذاب حد الغياب وصلت لقي في الذهول لما الألق طبع الصباح قال بخجل من يوم وداك لا فجر باح لا نور لاح يا زول اميري بلاك كمل ووراك هيمل في ريد ما بلغ النصاب سهلت خيول عشقك صبط جمحت أبد حلفت ترجع قلبي لي شغف الشباب وانداحت الرؤى بالخيال في منبع الإحساس معاك ومغام في وادي قطاب صرت الحضور والكل شيء صرت الحضور والكل شيء وإحساسي في بهر الضياك بالفرحة داب كل البهائم أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
2: ومشاركة أخيرة مع نص جديد من صديقة البرنامج أماني محمد دفع الله.
5: نفسي يرجع بي زماني وبيك تنعاد الطفولة في حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بوصولة يوم يضيع منك شليلك انت بضحكك تقولك يلا يلا فدي شفتي دواك للتلي جواك يا خجولة نفسي يا محبوبي أبقى بكرة لعرشك أميرة ونفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة جاي حنين شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم يمر حياتي وانت زي ما تحب تديرة نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي دموعي نفسي صبرك ليت نبدو يوم عينيك تشوف جزوعي يا أنا يوم أقرأ حرفك وقتي وقتي بتلافع هجوعي وأصله بتخلل المشاعر وبيه تترمم ضلوعي نفسي في حاجات كثيرة بيها يصبح ريد نسامي تبقى محراب لهوايا في صلاتي تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس يقطع رأس همي وبيك أودع وانهزامي جاية زفالك قرامي والأحاسيس تتدفق ولهفة بتعشرك كلامي ليه يدم ريدك تعتق يوم ذكرتك في قصيدة يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لي جرحي بتلتك هسي دعفت تماما يلا فرح بي صفك جاي حقق بيك حلمي وما حاسمح إني يخرب شفت اللون الحلوة كبرت وهسه في قصتنا تكتب يا أخي كان مثل قريب أمس القريبة في براح أحلامنا تلعب وكل ما تحتاج تجيب لها من عصير ريدك ما تشرب يا سلام يا نفسي أهرب من ليك ومن عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبع زيك وضحكته الكل ليها بترب جاية جاية سبح لعيونه وشايلة شوقين ما بينضب وقلت له يا صباح فرحي المؤكد ما له حالك شكله مضعف لما لي ورقه المبحسر في درج حلمه المرتب وانكسر ساق المسافة وقال لي يما يما أنا داير أخطب الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جاية سابغ لخطايا ودايرة وسغ لزماني نفسي رد لنفسي فيها والله حقق للأمان وربي يحفظ لي أنا يلبيه دايما راب عشاني وربي يحفظ لي حبيبي يلبيه دايما راب عشاني مع تحيات أمان محمد فعل.
2: وهكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من دفتر مشاعر حتى نلقاكم الأسبوع القادم كونوا دوما بخير وإلى اللقاء.
0: دفتر مشاعر شاركنا نبضك. كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00-31-08-00-0-0-0-4-7-0.
6: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
7: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
8: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
7: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
9: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. تطور مدى تقبل المجتمع للراب بشكل جذري خلال العقدين الأخيرين، حيث تحول من موسيقى هامشية ومرفوضة إلى أحد أكثر الفنون شعبية وتأثيرا صاعدا، متفوقا في نسبة الاستماع الرقمية على العديد من الفنون التقليدية، وإن ظل يواجه بعض التحفظات. وبين ثورة موسيقية بيقود الشباب وتحفظات بيفرض الجيل الكبار، لم يعد الراب مجرد نغمات عابرة، بل تحول إلى ظاهرة فرضت نفسها على الساحة الفنية لتعيد تشكيل ذائقة المجتمع. وبينما تتربع أغاني الراب اليوم على عرش منصات الاستماع وتكتسح المشهد الإعلاني، بيظل السؤال المطروح: هل تقبل المجتمع هذا الفن كبديل للفنون التقليدية؟
1: المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقى عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقى بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا.
0: أم إنه ما زال غريبا عن تقاليدنا الموسيقية؟
2: 90% من المجتمع السوداني بشوف إنه الناس دي الصعاليق، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم بطردون من المنازل كده.
0: ولأنه الشارع هو المرآة الحقيقية لكل تغيير، قررنا إنه ننزل ونستمع لصوت الناس بمختلف فئاتهم وأعمارهم. سألناهم عن رأيهم في موسيقى الراب مقارنة بالفنون الأخرى، وكانت دي إجاباتهم.
1: طيب، أنا اسمي رحاب، شابة من الجيل الحالي الميلينيال ما الجنزي. بالنسبة لي الراب أنا نشأت فيه، المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقى عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقى بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا، لكن الإيقاع فيه هو السبب في عدم تقبله للناس الأكبر سنا مننا. بس ده كل عندي عن الراب.
3: سلمى محمد يعقوب، أنا بشوف الراب هو يعني شريحة الشباب أكتر، فيعني الموضوع نسبي، حتى سيبقوا في ناس كبار بيحبوا يسمعوا راب وكده. زمان كانت الناس ما مهتمة به كتير، لكن لأنه هسي بقى يناقش قضايا كتيرة، فالناس اتجهت إنه تسمع للراب وكده، وفي شريحة كبيرة والله من المجتمع بقت تسمع راب، يعني أكتر يعني شباب وأكتر من الشباب برضو ناس كبار وكده، بقى مهم.
4: نادر عبد القادر. فكرة الراب أصلاً في السودان يعني زي ما تقول إن هي فكرة بقت ثورية أكتر، لأنه أصلاً يعني لو خطيناها في معايير إنها مثلاً المجتمع السوداني بيقبلها أو المجتمع السوداني ما بيقبلها، فهي مقياس صعب شوية كده جداً، لأنه الحاجة اللي قامت دي قام بها جيل مختلف جداً عن باقي الأجيال اللي قامت في السودان قبل كده. وغير إنه الراب يعني أخذ الرو بتاعه يعني من بدايات الثورة أو من قبل الثورة بشوية في بعض الأحياء أو تجمعات الشباب في المراكز بتلموا فيها الشباب زي الساحة الخضراء، شارع 60، شارع النيل، فكان يعني بتلقى إنه في جروبات بتاعت أجيال صغيرة غير المجتمع السوداني كله اللي إحنا عارفينه كلنا، فكانوا دي محاولاتهم الأولى يعني مثلا إنه المجتمع السوداني يقدر يتقبل لك الحاجة دي. طبعا دي صراع يعني صراع كبير شديد، فهم بجد يعني حاولوا أثبتوا للمجتمع إنه ده فن وموجود، خصوصا يعني خدمت الحاجة دي الثورة ذاتها والحراك بتاع الثورة، إنه كانت في حاجات هادفة بتمرق من الفن ده، ودي طلعته مثلا للنور. بس في حاليا يعني أسر كثيرة يعني مثلا يعني بتلقى الأسرة كلها من الأم للأبو بيسمعوا يعني بيسمعوا أغاني بتاع راب، يعني ما بيسمعوا الأغاني القديمة شديد، فبس دراية شديد حبيبي.
5: أغاني الراب طبعا هي لفترة معينة لفئة عمرية معينة، ربما أي تيار أو أي موجة جديدة إذا كانت من الأغنيات أو من الفنون عموما دائما بيكون في ما بين مؤيد وما بين معارض، فإذا أغاني الراب عندها جمهورة، عندها شبابة، والأجمل من كده إنه حتى الشباب الأطفال هم متابعين بصورة كبيرة جدا، وصول جا واحد من الفنانين اللي بيحبوه الأطفال جدا. أنا في البيت ما بعرف، لكن أولادي الصغار بيعلموني وبيوروني أسماء الفنانين وبسمعوني الأغاني، وبجي ألقاها موجودة في التلفون بتاعي بفتشوها في اليوتيوب، يبقى هي يعني متقبلينها بصورة كبيرة جدا، وهي ما خدشة للحياة ولا جارحة ولا مستلبل الفنون. أنا تحديدا مع أغاني الراب ومع أولادي في البختار.
6: والله الراب بقى يعني من أشهر الأغاني اللي في السودان عندنا على مستوى حرفيا المستوى العالم العربي كله، يعني ما بقى بس السودان هو اللي بيسمع الراب عندنا، لا حتى دول تانية كتير بتسمع الراب حقنا نحن، فدي حاجة جميلة شديد صراحة. نعم المجتمع قادر يتقبل الحاجة دي فعلا، بس يعني أكتر حاجة مجتمع الشباب أنا بحس.
7: طيب السلام عليكم، أنا معمر التاج، فنان وأستاذ بدرس جيتار وكده. الفكرة إنه تقبل الراب بالنسبة للفنون الثانية وكده، هو الناس يعني نحن كفنانين متقبلينه جدا، يعني حتى المستمعين متقبلينه جدا، لكن كان في أيام كده أو فترة كده الناس كانت بتقول إنه الراب أو الفنان مثلا بتاع الراب مثلا ممكن يقول أي كلام، لكن تاني بقى في محتوى كويس جدا، بقى في كلمات كويسة جدا، وبقى بيعالج يعني قضايا كثيرة جدا، وأكيد نحن من الداعمين والمستمعين.
8: أنا بشوف إنه على حسب الفئة المستهدفة، إذا كانوا ناس يعني بيسمعوا أصلا أو قاموا على المزيكة دي، وهي أنا أعتقد إنه هي دايما تكون مزيكة بتاعت رقص أكتر، إيقاعية أكتر، بتاعت بهجة، يعني الأغاني التقيلة على المسامع على كده بتكون سمعية أكتر. وشكرا.
9: سلامات، مساء الخير عليك، عالم الدين إبراهيم. بالنسبة لي موضوع الراب ده بدايته كانت في أمريكا، وكفلسفة التحرر الإفريقية ضد الانتهاكات والظلم اللي حصل للبلاد، تقدر تقول عليه امتداد من مارتن لوثر كينغ وناس محمد علي كلاي ومارفين جاي، لحد ما جينا دكتور دري وسكيوب، وبعد ذلك جول أولد سكول ليه توباك شاكور. فالفكرة اتأخذت في إفريقيا لأن الحاجة اتعكست علينا إحنا في السودان، الراب دخلنا عن طريق مصر، أول الناس كان خشوا بيتكلموا راب كده كان في غابة ديشانجو هناك، فهم بدوا كنيكة سكرباطة وكده، دي الشيء اللي خلى إنه الراب يتأخر وما يلقى قبول. فعشان كده المجتمع برفض الحاجة دي، يعني 90% من المجتمع السوداني بشوف إنه الناس دي الصعاليق، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم مطردون من المنازل كده. لكن السيدة بس مع الانفتاح ومع الميديا والحاجات دي انت بتقدر تقول انه هل الاسرة بترفض الراب ولا بترفض، لانه ما في كنترول على الولد، ما في كنترول على البيت، اي زول عنده تلفون وقاعد بين اربع جدار. لكن كحاجة جماعية كده في السودان مرفوضة للاغلبية، يعني مثلا تقول 80% 85%، بعد ذاك في استثناءات، يعني بتلاقي انه الناس اللي عندها تجارب عاشت برا من زمان بتعرف اتعلمت قرد بدري كيه تفاصيل، زي هو يقولوا الناس المثقفين ديل انه شنو مستامحين ومتجاوزين، عكس الزول المحافظ تلقى السوداني ولا الشعبي.
10: اعتقد المجتمع حاليا قبلان الراب في وجود في او في عدم وجود المنابر الرسميه اللي ممكن تنشر اغنيات بتفاصيل تانية مختلفه، حتى الراب ذاته ما منتشر بالصفه الحقيقيه للراب، يعني التقليد بتاع افكار في الراب، ما راب يعني فلو بتاع كلام، فلو بتاع مفردات، هم بيقلدوا مفردات بس، يعني انا يعني ما هحاول استنسخ كلام، لكن الفكره عامله كده. لكن حاليا هو منتشر بصوره ممكن نقول قويه، ما هو جيد هو ما جيد موضوع تاني، لكن هو منتشر وفي مقبول على مستوى الأجيال أقل من 18-20 سنة، منتشر خالص يعني، لدرجة إنه بقى الـ AI كمان طبعا عمل شغل كتير في الـ في الـ في, الـ في القصة دي، فهو مقبول ما مقبول ما بنقدر نتكلم عنه، هو جيد وما جيد ما بنقدر نتكلم عنه، لكنه منتشر. نعم هو منتشر الآن على مستوى الأجيال الشباب الجديدة دي، وطبعا ظروف البلد عموما يعني في الغنى السمح والغنى الممكن يخدم المجتمع في كل الأنماط ما متوفر، لكن هو منتشر، هو مقبول، وهو لاقي رواج.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، والصراع بين الخير والشر مهاب كبير.

0: كلنا نملك عيونا لكننا لا نرى الأشياء بنفس الطريقة، فالعين ترى المظهر بينما العقل والقلب يدركان الجوهر. لذا يرى البعض في الأزمة عائقا بينما يراها الآخر فرصة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 4/10 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك في جنوب النيل الأزرق وهجوم بالمسيرات على الدمازين والبرهان يصل مصر للمشاركة في قمة رباعية. برنامج الأغذية العالمي يدين مقتل سائق في قصف شاحنتين بجنوب كردفان ومقتل 4 أشخاص في هجوم بمسيرات على الدلعين. اتهامات متبادلة بمقتل العشرات في سودري وأمبادر بشمال كردفان وموجة نزوح جديدة إلى طويلة بشمال دارفور. سلسلة احتجاجات تشمل إغلاق طرق ومرافق حيوية في البحر الأحمر وحريق يتسبب في خسائر كبيرة بمزارع النخيل بالشمالية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس السبت سيطرتها الكاملة على منطقة الكادالو بمحافظة الروسيريس، وذلك بعد استيلائها على مناطق من بينها منزا، جبل النمر، جبل النوم، باشكريكت، متنغويا، مانجولونغ، الجواني ومسنبقة والمكلا. وأشار التحالف في تعميم اطلع عليه راديو دبنجا إلى أنه خاض معارك شرسة وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 20 سيارة قتالية وتدمير مركبات وآليات أخرى وأسر عدد من الجنود. وأضافت قيادات في قوات تأسيس في

0: على أكثر من ثلاثة والأربع معسكرات تابعة للحكومة السودانية، بداية بمعسكر منزا وجبل نمر ومعسكر جبل النوم ومن ثم عمري حتى مكلا، ومن الناحية الشرقية منطقة باشكركود ومنطقة متونغيا ومنطقة مصنبغة.
1: من جهتها قالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة إن جنود القوات المسلحة والقوات المساندة لها وجهوا ضربات قاضية لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية في منطقتي مينزا وباشكريكت بالقطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق. من جهة أخرى قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة في منشور على فيسبوك أمس السبت إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما بالمسيرات الانتحارية استهدف منزل الحاكم وبعض الأعيان المدنية. كشف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن مقتل سائق في غارة جوية استهدف الشاحنتين متعاقدتين مع البرنامج كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال البرنامج في بيان إن الشاحنتين المتعاقدتين كانتا في طريقهما من الدلن إلى كادوغلي وتحملان بوضوح علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان، ولا تزال التفاصيل الإضافية المتعلقة بملابسات الحادث بما في ذلك حجم الأضرار التي لحقت بشحنة المواد الغذائية قيد الجمع والتحقق. وقال إن هذا الهجوم الأخير يأتي بعد يوم واحد فقط من تعرض شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لانفجار عبوة ناسفة في الدلنج بجنوب كردفان، وذلك بعد إتمامها إيصال مساعدات غذائية منقذة للحياة. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من تقليص المساعدات المقدمة للمحتاجين في حال عدم التمويل الكافي. وأضاف محمد جمال المتحدث باسم البرنامج في هذا الخصوص:
2: تفوق الاحتياجات في السودان الموارد المتاحة، ولذلك يركز برنامج الأغذية العالمي WFP مساعداته على الأسر الأكثر احتياجا أو الأشد جوعا. ولقد اضطر البرنامج بالفعل إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف في جميع أنحاء البلاد، وإذا لم تتوفر تمويلات جديدة قريبا فقد تنفد الإمدادات الغذائية وتتوقف المساعدات المقدمة لعشرات الآلاف من الأشخاص.
1: وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العلمين المصرية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة تشاورية تضم قادة السودان ومصر وأريتريا والصومال لتعزيز التنسيق وتطوير جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسيني أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة، مع التأكيد للقمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالمدينة نفسها على ضرورة إيجاد حلول أفريقية تجنب المنطقة تفاقم النزاعات الناتجة عن الحروب المفتوحة. وأضاف الحسيني لدبنجا في هذا الشأن:
3: أعتقد أن قمة العالمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد تداعياته إلى دول الأربعة.
1: كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع، واستهدفت عددا من الأحياء السكنية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وشملت حي التومات وحي الملكية وحي المعاصر في شمال كردفان. واتهمت القوة المشتركة قوات الدعم السريع بتصفية 23 شخصا في مبادر، فيما اتهم تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة القومي بقيادة اللواء فضل الله برما ناصر القوات

0: المسلحة والقوى المشتركة بتصفية 23 شخصا في سودالي. شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1394 شخصا، ليرتفع العدد التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما مجموعه 6191 شخصا. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال لراديو دبنجا إن الوافدين وصلوا في ظروف إنسانية قاسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، ليرتفع العدد الكلي التراكم للنازحين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما يعادل 6191 شخصا، وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن، وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
0: تسببت أمطار مصحوبة بتساقط كثيف للبرد في أضرار واسعة بالمزارع في منطقة داويس شمال غربي محلية كاس بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى تدمير أكثر من 3000 مزرعة. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دبنجا إن الكارثة الطبيعية ألحقت أضرارا كبيرة بالمزارع على امتداد مساحة تقدر بنحو 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن نحو 3750 مزرعة أبيدت بالكامل جراء تساقط البرد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذه المساحة مساحة حوالي 30 كيلو، فيها حوالي 3070 أو 3075 مزرعة تساقط الجليد. نحن من جانبنا كحكومة محلية قمنا بتكوين لجنة على مستوى مؤسساتنا بصدد رفعهم للجهات المعنية للوقوف على حجم الأضرار وكيفية تعويض الإخوة المزارعين الذين حلت بهم هذه الكارثة.
0: قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد إن قرار بنك السودان بسحب واستبدال أو تغيير فئة 500 جنيه يعد إجراء اقتصاديا سليما وضروريا للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. وأوضح أن استمرار تداول هذه العملات المزورة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد السوداني في أكثر من اتجاه. وقال سيد لراديو دبنجا إن المبالغ المزورة تزيد الكتلة النقدية والتوسع في المعروض النقدي، ويتم عبرها زيادة شراء سلع وخدمات حقيقية، بما يؤدي لزيادة المعدل العام للتضخم. وفي ذات الوقت رأى إمكانية استخدامها في شراء العملات الأجنبية الدولار. وأضاف في هذا الشأن:
3: طبعا الـ هو كإجراء سليم جدا جدا، ومفروض يتبع منه تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية، وبالتالي تزيد المعروض النقدي، وبيتم عبرها شراء سلع وخدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم.
0: ناقش كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو الخطوات العملية للضغط من أجل توسيع نطاق الوصول الإنساني في السودان. وأوضح بولس أنه أجرى محادثة مثمرة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في إطار التنسيق بشأن الأزمات الإنسانية، مضيفا أنه بحث سبل تعزيز وجود الأمم المتحدة في دارفور وكردفان. أغلق محتجون صباح اليوم الأحد طريقا رئيسيا أمام مستشفى الحوادث في بور السودان احتجاجا على العثور على جثة مواطن ممزقة الأوصال غرب مستشفى الحوادث. وقال محتجون إنهم طالبوا الشرطة بالإسراع في العثور على الجناه معلنين رفضهم استلام الجثة من المشرحة. وأشعل المحتجون إطارات السيارات في الطريق ومنعوا المركبات من العبور موجهين انتقادات للشرطة لعدم قيامها بدورها في إجراء التحريات المطلوبة. وأشاروا إلى أن القتيل ظل مفقودا منذ 6 أيام مشيرين إلى عدم العثور على جزء من أشلاء القتيل. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: الليلة قافلين الشارع بتاع الحوادث وما زال عندنا نية نسائل أكثر لأنه عندنا رجل مفقود له 6 أيام وأمباره مع الأسف نهنا المواطنين لقينا الزول ده مقطع هنا في وسط الوغش ده غرب مستشفى الحوادث. هذه القياداتنا كلهم قاعدين معانا والترس ده ترس عام للسندرايت.
0: دخل إغلاق شركة اليانس الروسية في منطقة وادي العشار بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر اليوم الأحد يومه الثالث للمطالبة بإعادة مفصولين من أبناء المنطقة وتسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية. وقال محتجون إنهم يطالبون بإعادة عمال من أبناء المنطقة جرى فصلهم تعسفياً بجانب تسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية التي تبلغ 2%. وأضافوا في هذا الشأن:
5: المشكلة الحالية الأهالي ما لاقين حقهم في شركة واد العشار الشركة الروسية، عدة مرات يطالبون بحقهم ولكن ما في استجابة والشركة ترفض تقعد معهم تستمع لمطالبهم وبعد ذاك تطردهم من الشغل في أرضهم.
0: رفع محتجون في سواكن بولاية البحر الأحمر أمس الجمعة اعتصاما أمام ميناء عثمان دقنة استمر ل3 أيام بسبب نقل مدير الميناء طه أحمد مختار. وجاء رفع الاعتصام بعد وصول وفد من الإدارة الأهلية إلى سواكن والوصول إلى تفاهمات مع مدير الميناء والمحتجين بجانب تعديل قرار النقل بإصدار قرار بتعيين طه مختار مديرا للميناء الشمالي. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
6: اديني مكان زي المكان اللي أنا دايرة، يا تديني زي يا أحسن منا يا أقل منا، وفعلا كان تظلمنا ده مشهد قدام لكل الجهات وافقوا عليه وتم نغلي إلى الميناء الإدارة العامة للميناء الشمالي والحمد لله. الشيء الآخر:
0: تصاعدت مخاوف المزارعين في مدينة الحواتة بولاية القضارف عقب هجوم مكثف شنته أسراب ضخمة من طيور الزرزور على مساحات واسعة من محاصيل الذرة، حيث طالبت الجهات الفلاحية والسكان المحليون بالمسارعة والتدخل العاجل لمكافحة هذه الآفات وتوفير طائرات الرش لحماية الموسم الزراعي والتصدي للتهديد المباشر الذي واجه الأمن الغذائي بالمنطقة. شهد عدد من قرى المحس بالولاية الشمالية أمس واليوم حرائق في أشجار النخيل تسببت في خسائر كبيرة في الممتلكات. واندلع اليوم الأحد في قرية تبج بوحدة عبري الإدارية وقرية نلوتي بمنطقة السكوت بمحلية وادي حلفا. وقال شاهر محجوب القيادي المجتمعي إن الحريق الذي اندلع في قرية تبج كان بفعل النظافة وسوء التقدير، مشيرا إلى أنه حريق محدود، بينما الخسائر في الحريق الذي ضرب قرية نلوتي كانت كبيرة وامتدت إلى مساكن المواطنين. وأضاف في هذا الشأن:
7: اندلعت حريق النخيل اليوم بتبج قرية تبج في منطقة محدودة بسبب النظافة لسوء التقدير الفاعل، لكن الحمد لله تمت السيطرة والحمد لله عادت الأمور إلى نصابها. الشاعر محجوب:
0: استنكر مواطنون في وادي حلفة اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل في محطة وقود في محاولة لحفظ الأمن وتنظيم صفوف الوقود، ووصفوا هذا السلوك بممارسة الفوضى وليس النظام. وعبر مواطنون من وادي حلفة لراديو دبنجا عن أسفهم لما وصل إليه الحال في وادي حلفة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس. يعني دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفة وكانت فوضى. فلما الحال يصل المرحلة زي دي فأتوقع أنه ثورة الجياع بتكون صعبة. يعني
0: أصدرت محكمة كسلة يوم الأحد حكما بالسجن لمدة سنة مع الغرامة 10 ملايين جنيه على الناشطة الاجتماعي الدكتور علي عمر. وأوضحت أسرة الدكتور علي عمر أن الحكم جاء بناء على اتهامات تمت تحت المادتين 24 و 25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية إشانة السمعة والغذف على خلفية منشورات في صفحة عركوباي تضمنت انتقادات للوالي مبينة أن الشاكي لم يقدم أي دليل رقمي يثبت إدارة الصفحة من قبله. ووجه ناشطون انتقادات للحكم مشيرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها تعج بخطابات الكراهية دون أن تتمكن السلطات من اتخاذ أي إجراءات في مواجهة الضالعين فيه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب طفل وسائق شاحنة في حادث سير وقع عند 10 غرب مدينة هيا على طريق عطبر عبور سودان إثر تصادم بين شاحنة وعربة بوكس. وتعود تفاصيل الحادث إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ من سائق العربة البوكس مع ضيق مسار الطريق ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها المباشر بالشاحنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
9: الجوع والمرض والنزوح كلمات نسمعها كثيرا، لكن ماذا تعني حين نراها بأم عينينا؟ ضيفنا اليوم عاد مؤخرا من مخيمات اللاجئين في تشاد حيث عايش المأساة مسعفا وشاهد عيان وناشطا إنسانيا حمل معه مساعدات من ألمانيا. فماذا رأى هناك؟ هذا ما سنسمعه في شهادته في السودان الآن بلس. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمود أبو ضيف، المسعف والناشط الإنساني السوداني المقيم بدائرة ديب هولتس بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية.
10: مرحبا، أهلا سهلا أخي صلاح شرارة، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
9: المفوضية السامية للأمم المتحدة الجمعة الماضية 25 سبتمبر أعلنت أن الحرب في السودان تسببت في نزوح 14 مليون شخص، منهم حوالي 1 مليون شخص عبروا إلى تشاد. والحقيقة أن المفوضية شكت من أن هي محتاجة 1.6 مليار دولار لهؤلاء الناس، لكن ما بلغها الآن هو 18% فقط، يعني حوالي 288 مليار دولار، يعني مبلغ قليل جدا بالنظر إلى الحاجة. سنعود لنسأل عن أثر ذلك، لكن السؤال الأول يا أستاذ محمود، يعني أنت عدت مؤخرا من معسكرات اللاجئين هناك، يعني كيف وصلتم إلى مخيمات اللاجئين هناك؟
10: شكرا أخي صلاح. حقيقة أنا محمود ديف الله، أعمل في المجال الصحي والتمريضي بجانب عملي المهني، أشارك دائما في العمل الإنساني لمساعدة المتضررين من الحرب في السودان. كانت رحلتي الأخيرة إلى تشاد في أغسطس 2026 ضمن مبادرات الطبية في إقليم وادي فيرة، شملت معسكري ملح وأردني للاجئين السودانيين. ذهبنا لكي نقدم خدمات طبية مجانية من الكشف والفحوصات إلى العلاجات والأدوية والتوعية الصحية. دي الرحلة اللي احنا كنا فيها إلى معسكرة اللاجئين. صحيح، حقيقة الحوجة بالنسبة للاجئين كثير.
9: ما أكثر شيء لفت نظرك منذ اللحظات الأولى لوصولك لمخيمات اللاجئين؟
10: والله حقيقة بصراحة الواقع على الأرض أقصى من الصور التي نراها في الإعلام. عندما نرى آلاف الأشخاص الذين تركوا بيوتهم وتركوا أطفالهم ونسائهم وكبار السن ويعيشون في ظروف صعبة يعني صعبة جدا، تدرك أن الأرقام لا تستطيع أن تنقل حجم المعاناة بالنسبة للاجئين، ولكن مقابل رأينا أشياء كثيرة جدا.
9: يعني أهم صورة أستاذ محمود، طبعا بلا شك يعني كلها قصص يعني محزنة الحقيقة، لكن بالتأكيد هناك صور معينة، أهم هذه الصور التي لا تنساها حتى الآن.
10: أهم الصور التي لا أنساها أبدا صور الأطفال الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو من الأمراض سواء كانت ملاريا أو سواء التغذية، يعني في يعني دي الحاجات الممكن لا تروى أبدا،
9: الصورة المكبرة، يعني دي الصورة البانورامية لناس وأشخاص وخصوصا الأطفال بيعان. طيب يعني كيف يعيش اللاجئون يومهم داخل المخيم؟ أنت قعدت هناك قد إيه يا أستاذ محمود؟
10: أنا طبعا قعدت خلال وجودي 14 يوم، عشت في معاناة مع اللاجئين. يعني حقيقة العيش في داخل المعسكر صعب جدا، والقدمات التي توتي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تكفي 1% يعني بالنسبة للاجئين، حتى يسحبون إلى المناطق القريبة مسافة 30 كيلو 20 كيلو 15 كيلو يبحثون عن المأكل والمشرب. يعني دي حاجات مهزنة جدا، أو تلقى امرأة تحمل طفلها وتسحب مسافة أكثر من 10 كيلومترات 15 كيلومترات لكي تبحث المأكل والشرب يعني في نفس الحال. يعني حتى المعسكرات فيها شوح من المياه وشوح من القذاء.
9: يعني المعاناة للجميع، يعني سواء الأطفال أو النساء أو كبار السن.
10: نعم بالطبع.
9: طيب يعني ننتقل بعد هذا يعني إلى السؤال التالي. يعني أنت طبعا شفت الأوضاع، 14 يوم يعني سألنا كيف الأوضاع تبدو. السؤال اللي بعد كده يعني فيما عدا الأكل واللي تحدثت عليه، أي شيء آخر أستاذ محمود يعانونه؟
10: المعاناة الحقيقية في معسكرات اللي أنا زرتها أو قدمنا فيها قدمات، هو الإنسان بطبيعة حاله هو الإنسان يحتاج لبيئة صحية أو يحتاج للصحة، هو دي المصدر بتاعة الإنسان. يعني المعاناة الحقيقية بالنسبة للاجئين في معسكرات النزوح اللي هي الجانب الصحي رضيع جدا، واللاجئين لا يتلقون أو يتلقون العلاجات نسبة يعني 0.1%. يعني دي الحاجة الحقيقية. حتى المراكز الصحية والمستشفيات الموجودة اللي أنا زرت فيها حتى لا يوجد فيها غرفة بتاعت عمليات صغيرة. يعني دي حاجات المهزنة جدا، وكانت 14 يوم كافي جدا أنه اكتشفت أنه في كثير من الأطفال يعانون من سوء التغذية. ويعني أقرب مركز صحي ممكن ينتقلوا عليه على بعد كيلومترات، يعني أقرب منطقة ممكن يصب عليها يصب على عبشة تبعد من المعسكرات حوالي 5-6 ساعات. يعني ودي إذا ما يكون عندك في يدك يعني مبلغ مالي، ودي الكارثة الحقيقية. يعني التقيت عدد من اللاجئين وسألت من كيف يحصلوا على الدواء، وكانت الرد محزن جدا. يعني وتلقينا كتار من العجز وكبار السن والأطفال ينامون في البيوت يحتجزون في البيوت، عدم مقدرة شراء الدواء. يعني دي واحد من الحاجات المحزنة اللي خلتنا الواحد يعني بيجي يفكر ماذا يفعل. يعني أول الإنسان لو لم تمتلك قدرا من الماء للعلاج، يعني حاجة مهزنة جدا. يعني دي الحاجات وتحدثنا معهم بعض من المنظمات اللي هي أصلا هي المسؤولة من المعسكرات، اللي هي زي IRC زي ADES زي UN OSHA، تحدثنا معهم يعني في الجانب ده، لكن برضو إجاباتهم كان ما
9: طيب. يعني نحن سمعنا الأدهى والأمر كل هذا يعني أشياء مأساوية، لكن سمعنا أن هناك مساومة الجنس مقابل الطعام والغذاء. يعني هل سمعت شيء كهذا في الـ14 يوم اللي حضرتك قضيتهم هناك؟
10: كثيرة، حتى أضيف على ذلك حتى كان في برضو في في في في أيام بتاعت الطوئية من المنظمات، هو منظمة اللاجئين، منظمة UN، حتى هي قامت بحملة كده وضعت الناس عشان لم يستقلوا اللاجئين على أساس الوظيفة على أساس الجنس، وهي دي كان مبادرة كان أطلقها للناس عشان ما في زول يستقل الحاجات دي. لكن السؤال يكفي عنوانه، يعني أنت إذا ترى أمامك ابنك يموت أو ترى أمامك يعني ما تبقى من أسرتك الحربت من وعلات الحرب وجات، ممكن بإمكانك أنت تعمل كل شيء عشان تنقذ حياته. يعني أنا شخصيا لم أرى هذا، لكن الجواب يكفيك عنوانه، يعني من النظرة اللي أنا أو من البيئة اللي أنا كنت فيه، وكنت يعني ما يعني نزلت في مكان أو مكان ممكن فرح أو مكان أو قعدت في هوتيل كده، أنا نزلت في عمق دار النازحين، وهم كانوا الفترات اللي أنا كنت قعدت فيها وكنا نقدم فيها العلاجات، يعني سرنا لمسافات أو لليالي الـ14 يوم كنا ننام مع بعض. يعني
9: تناموا في المعسكر، لكن ما سمعتش يا أستاذ محمود حكاية اللي احنا سمعناها بحكاية الجنس مقابل الطعام دي، انت بنفسك ما سمعتهاش هناك داخل المعسكر أو لاحظتها؟
10: في في في في بعض من ضعاف النفوس طبعا بيستقلوا الفرص زي دي، ولكن خوفا للآر وخوفا للقيم الأخلاقية أو قيم
9: بيتم التكتم يعني.
10: نعم في تكتم حاصل، ولكن دي شهادة ممكن الناس كلها أشارت عليها، لكن أنا ما كنت دار أقود في الحتة دي، لكن سألت يعني جزء من الناس قالوا موجودين.
9: ما هو موجودين، لكن احنا مجتمعاتنا طبعا يعني الحقيقة في تعاملها التكتم هو رقم واحد. لكن يا ترى هل هناك مبادرات او اعمال لحماية السيدات والبنات بل وحتى ربما الاولاد من الوقوع في براثن هؤلاء الذين يستغلون الظرفية الصعبة لارتكاب مثل هذه الافعال؟
10: والله حقيقة ما في حتى في وسط اللاجئين ما في أمن، يعني ما في أمن حقيقة عشان واحد يقدر يقول عليك، يعني في شهادة ممكن أنا بقول عليك ما في أمن، يعني ما في أمن في في في داخل المعسكرات، في عنف، في في في مشاكل كثيرة بتحصل. يعني
9: طيب المخاطر دي منين يا أستاذ محمود؟ منين هذه المخاطر؟
10: والله المخاطر
9: من أين
10: تأتي؟ بتحصل من داخل المقيمات، يعني في داخل المقيمات بتحصل من ناس يعني مجحولين يأتون ذاك، هم أدرى يعني زي ما قال شعبي مكة أدرى
9: يعني ناس نازحين هم أيضا كما يبدو، لاجئون هم أيضا كما يبدو، ومع ذلك يستغلون معاناة اللاجئين. لكن أنتم الحمد لله، يعني أنا سامع أن حضراتكم هنا السودانيين هنا في ولاية ساكسونيا السفلى عندكم منظمة إنسانية خيرية ألمانية سودانية، وبتجمعوا حاجات وبتودوا الأشياء الطبية إلى هناك. يعني بصفتك مسعف طبي يا أستاذ محمود، وده الأساس يعني اللي انت رايح علشانه، يعني ايه الأشياء، يعني الوضع الصحي داخل المخيمات، ايه هي أكتر الأمراض الإصابات اللي صادفتها هناك؟
10: حقيقة نحن كمجموعة من السودانيين عندنا جمعية خيرية تحمل اسم السوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن إفاو في نيزرزاكسن، شخص ضعيف ممثل رئيسة، نعم ممثل رئيسة للجمعية، ومعي عدد كبير من السودانيين من الزملاء في المكاتب التنفيذية المختلفة للجمعية.
9: ومعاكو ألمان أيضا أستاذ محمود؟
10: نعم معانا كل يعني السودانيين ألمانيين، يعني الجمعية حكرة للسودانيين فقط، إنما الجمعية هي عامة يعني للشعبين الألماني
9: والسودان. يعني في رحلتك الأخيرة أنا سمعت أن أحد الألمان كان معك يعني يسمى سيد بيتا ماي وذهب معك، يا ترى انطباعاته كانت إيه عن اللي شافه؟
10: نعم طبعا الجمعية سميت سوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن نسبة للشعبين في نفس الجمعية، هم تمثلوا أعضاء المكتب التنفيذي في المكتب في أعضاء الجمعية الأمومية وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية. نعم حقيقة أن إحنا ذهبنا أنا ومعي الأخ أو صديقي بيتر ماي، ذهبنا لمعسكرة اللاجئين وهو الشخص الدائم الحقيقي لهذه الجمعية، يعني أكثر من 60,000 يورو هو دعم هذه
9: 60,000 يورو. طيب بهذه الأشياء ماذا أخذتم معكم من هنا من ألمانيا؟ ألمانيا بلد متقدم خصوصا في الصناعات الدوائية أو في الأجهزة الطبية، إيه أهم حاجة أخذتوها وكيف وزعتوها هناك؟
10: حقيقة أن إحنا استغلينا هذه المبلغ كلها للأدوية بكل أنواعها، يعني للأطفال للنساء وللنساء والكبار السن، يعني كان هذه الأدوية يعني كان برضو عندنا استنفار أو مبادرة من الأطباء السودانيين والتشاديين الموجودين في تشاد، أديناهم الدعوة ونحن بلغناهم أنه عندنا حملة طبية للمعسكرات بتاعت اللاجئين، وشكرا جزيلا لكل الإخوة الأطباء والبروفيسرات الذين تلبوا هذه الدعوة. وفي هذه المبادرة معنا اثنان من الأطباء النساء والتوليد والناسور البولي والأقمة يحملوا شهادات بروفيسر، يعني شكرا جزيلا لهم من هذا.
9: طبعا بنشكرهم، لكن التبرعات بتاتي فقط من السودانيين ولا من ناس يعني جنسيات أخرى؟
10: من الشعبين، يأتي من السودانيين ويأتي من الألمان.
9: هو بقية العرب في ألمانيا ما فيش يا أستاذ محمود؟
10: نعم احنا اصلا بنعمل نفتح باب بتاعت التبرعات، وكل شخص عندنا صفحه في الـ في الـ في الـ في الويب سايت، وكل الناس بيقروا عن صفحتنا بيدعموا يعني.
9: طيب انتوا يعني نعم اكثر ما يحتاجه الناس في الاماكن اللي ذهبتوا اليها يا استاذ محمود ما هي يعني اكثر ما يحتاجه الناس؟
10: الأكثر الاحتياجات هي الأدوية والغذاء أيضا، لأنه حتى الغذاء اللي يأتي من منظمات الأون الإنساني لم يكفي للاجئين، يعني حتى الصرف بيكون في الشهر مرة واحد وفي الشهر مرة واحد، وحتى القسمة اللي يجيك يعني ما بتكفي حتى 3-4 أيام، يعني حتى للشخص أو للأسرة يجوا كورة كورتين من العيش الذرة، هذا لا تكفي على اللاجئين. والمنطقة المناطق بتاعت التماس هي معرضة للمجاعة، يعني حقيقة دي الواحد يقولها، لأنه كان ما في أمطار، ما في زراعة، كان الناس بيتبنوا على الزراعة التقليدية، سواء كانوا اللاجئين سواء كانوا السكان المنطقة. الآن المنطقة أو المناطق التماس يعني ضاربة شبه يعني جفاف، يعني ما في أي أمطار السنة دي، والناس يعني معتمدين على الحاجة اللي تجي من المنظمات والمنظمات. حتى في الفترة بتاعت الخريف يعني بيكون في جاب كبير جدا بالنسبة
9: للمنظمات يعني المنظمات والأشخاص حتى في ألمانيا، يعني تفاعلهم معاكم قد إيه؟ يعني 60,000 يورو الحقيقة في دولة زي ألمانيا مشهورة بأن هي بتساعد، يعني هل هذا مبلغ يعني ما تتمنوه أم ماذا بالضبط؟
10: حقيقة نحن في طبيعة حالنا نحن لسه جمعية جديدة في نشأتها، ولكن 60,000 يورو كان جانا من شخص واحد، يعني المتبرع اللي هو
9: من متبرع واحد لكن المنظمات الألمانية المواطنين الألمان
10: جهود الآن
9: حقيقة
10: نحن يعني ما أول مرة نقدم يعني الخدمات دي لأهلنا في السودان. قبل شهرين في شهر 6 شهر 7 برضو أيضا فتحنا باب التبرع لأهلنا اللاجئين النازحين في السودان يعني في مناطق بتاعت طويلة وغيرها. كان بنينا أيضا مدرسة وشيطنا مدرسة ووفرنا فيها كل الملتزمات المدرسية، وده كان برضو يعني تبرعات وصلتنا من جنوب ألمانيا. والعطة الآن يعني في جهود يعني أنه سائين أنه يقدموا لنا الخدمات، وإن شاء الله في الأيام الجاية بأن إحنا بالتالي بنطلع تبرعات جديدة، بنعمل بروجيكتر جديد عشان بنقدر نساعد دول أهل يعني بالأخص في معسكرات اللاجئين.
11: أنتم ممكن يا أستاذ محمود تلجأوا إلى يعني وزارة التنمية والتعاون الألماني، يعني هل بتحاولوا أو حاولتوا أو هتحاولوا تتواصلوا مع الوزارة؟ الوزارة بتقدم في جميع أنحاء العالم للمناطق المنكوبة مساعدات، يعني هل هذا في خطتكم؟
10: نعم حقيقة نحن زي ما ذكرت نحن جميع حديثة يعني مولودة جديدة، ونحن الآن ساكين أن نوصل صوتنا للألمان عامة عشان يعرفوا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني. وبنتواصل مع المؤسسات الألمانية بنوصل لهم صوت اللاجئين الموجودين هناك. صحيح ألمانيا هي دعمت ووفقت مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لكن الحاجة اللي بقاية توصل للنازحين هناك الفجوة أكثر من ذلك يعني.
11: الفجوة رغم
10: المبادرات من الإخوة والأقوات من أنحاء الدول العالم يعني بيقدموا مبادرات يعني.
11: لا والدول كان هناك مؤتمر السودان هنا يعني حتى برلين ووعد بحوالي 2 مليار، لكن أين تذهب هذه الأموال يعني؟ أم أنها لا تأتي أصلا؟
10: حقيقة المؤتمر برلين أنا كنت فيها مؤتمر برلين مؤتمرين أنا صحيح في برلين، وكانت المساعدات اللي يتبرعوا بها كان ما وصلت للأسف ما وصلت للنازحين السودانيين في شرق تشاد أو في تشاد عامة. حتى في السودان يعني كان الحجم المبلغ اللي كان يتصاحموا به والدول كانت ما يعني ما كان دعم ساهل يعني.
11: طيب المشكلة أستاذ محمود المشكلة في المتبرعين
10: في الشخص الذي
11: ولا اللي يعني أنت تبرع المتبرعين، المتبرع دفع ما تبرع به، لكن المشكلة في من الوسيط بين هذا المتبرع وبين الشخص المحتاج.
10: بالضبط ده الحصل
11: يعني. يعني هناك فساد يعني بصريح العبارة يعني، حتى لا نزين الكلام.
10: والله هناك في فساد، حتى احنا لا نزين الحديث، حتى في فساد يعني أن التوصيل المساعدات لمستحقين. إذا كانت التبرعات اللي بتخرج على النازحين بتصل بالإتمام والكمال، ما كانت هذا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني الناس بقت ما عندهم أمل، ما عندهم أمل خالص في
11: الحصول على المساعدات،
10: في الحصول على الطعام والمأكل والمشرب.
11: طيب أين تذهب يعني أين تذهب؟ هل تصل مثلا إلى ميليشيات أو جماعات مسلحة أو أي جهات تستخدمها في قتل الناس أو يعني الحقيقة؟
10: نعم حقيقة هي المساعدات الإنسانية تعرضت لكذا مرات من الميليشيات الدعم السري في طريقها أو للنازحين، أو يتم منعها من الوصول إلى هذا حتى، أو يتم تغيير مسارها إلى مسار آخر متى ما شاءوا يعني.
11: يعني احنا بنشير يا أستاذ محمود القانون الدولي يعني يحاسب من يقومون بهذا، لكن المطلوب من سيقدم ضد هؤلاء الناس؟ يعني الحقيقة ده قطع طريق وقطع مواد إغاثة فيها موت ناس وفيها القضاء على الحياة. أستاذ محمود ده قربنا يعني من نهاية الحوار، يعني كنا نتمنى يطول أكتر يعني. يعني نأتي إلى السؤال القادم، يعني أسألك إيه ولا في حاجات كتيرة الحقيقة في دماغي، لكن يا أستاذ محمود يعني إحنا دلوقتي يعني ما هو الصوت اللي أنت عايز توصله للاجئين؟ قالوا لك إيه يعني أنت لما شافوك هناك قالوا لك إحنا عايزين تبلغ كذا، يعني الناس تبلغ لمن يسمعك، ما هي يعني طموحاتهم وأملهم بالنسبة لنا إحنا كناس خارج هذه المعسكرات؟
10: والله الصوت الحملوني لها أهلنا اللاجئين، وأنا سوداني يعني أعرف لغتهم تماما، حتى لا أكون الزايد على الآخر لو إذا لم تفهم لغتهم. حقيقة الأهل محتاجين، الأول لاجئين محتاجين على القزاء والدواء والمأكل والمشرب، ودي أمنياتهم. هو ليس لهم أمنية في داخل المعسكر، يعني الواحد قدر ما يقدر ما تبقى من باقي أسرته يقدر يقدم له العلاج المأكل والمشرب والمسكن والبيئة الملائمة يعني. ولكن أنا شخصيا إذا سألتني في المعسكرات ما في أي يعني ما في أي أمل لللاجئ، هو اللاجئ أصلا فقد الأمل. وإذا عندهم أمنية، أمنيتهم الحرب تقيف ويعودوا إلى ديارهم، لأنه كل من ترك بيته وترك ممتلكاته وجاد عشان تجي عشان في معسكر أو تجي أو في دولة ثانية أو تجي عشان تلقى ملاس آمن عشان تسكن فيه، تلقى نفس الانتهاكات، تلقى نفس الاسم، تلقى نفس الظلم، أو تلقى نفس الأشياء اللي حصلت أو في ذاكرتك ما بتقدر.
11: لكن دورنا يا أستاذ محمود، ده دورنا يعني. إذا هم إذا كان يعني هؤلاء المساكين المظلومين يعني من شدة ما وقع عليهم يفقدون الأمل، دورنا إن إحنا نعطيهم الأمل إن إحنا موجودين، وإن شاء الله يعني نقدر كل واحد على قدر استطاعته. إمتى الرحلة الجاية يا أستاذ محمود؟
10: والله نحن الآن طبعا أنا أتيت على ألمانيا إني بدأ من الأيام وأنا بطبيعة حالي يعني برضو شغال شغلي الخاص، وإن شاء الله في الأيام القادمة هنكون بنقعد مع زملائي ونفكر بنعمل بروجيكت أو نعمل نفتح باب التبرعات الثانية حتى لكي نعود ونساعد الأهل. حتى مشيتنا أو وجودنا في داخل تشات كان زرعنا عمل كبير في
11: نازحين. طيب بس عايزين عمل هنا، عايزين عمل هنا عشان تقدر تعمل في تشات. أنت إيه الرسالة اللي أنت بتوجهها للسودانيين والألمان والعرب وأي حد لديه القدرة هنا داخل ألمانيا وأوروبا؟ يعني إذا قلنا يعني
10: نحن نقدم رسالتنا، وأنا وزملائي معي في الجمعية، ونحن عايزين دعم منكم، ودعمكم ده هيكون يصنع فرق كبير جدا لأهلنا في معسكرات اللاجئين، وهم منتظرين منكم الأمل. يعني أملهم، نحن الفترة اللي قعدنا فيها كان زرعنا فيهم أمل، يعني الأمل كنا ضحكاتهم، يعني ما بتفارقنا، دعواتهم كانت ما بتفارقنا لحتى هذه اللحظة، وكان في تواصل بيننا وبينهم من لا نعرفهم من لا يعرفونا، وصرنا كالأربعتاشر يوم صرنا كأننا يعني من سكان هذا المعسكر.
11: نعم يا أستاذ محمود، نعم يعني الأمل لابد أن يبقى،
10: والأطفال الذين يأتون إلى المركز وبدون أمل. لما واحد يقابل الطبيب هيعمل فحوصاته، لما يصرف الأدوية هتلقاه مبتسم، ودي كانت الأمل اللي زرع فينا جوانا. ودي الحاجة اللي خلتنا نحن بقدر الإمكان بنزرع في كل إنسان محتاج بنزرع فيه الأمل إن شاء الله.
11: شكرا.
10: ورحلتنا القادمة إن شاء الله إذا توفر لنا الدعم الكافي هنكون رحلتنا تانية نعيدها إن شاء الله
11: للنازحين. يعني صحيح، يعني إن شاء الله صحيح أن إنهاء الحرب هو الطريق الأنجع لوقف المعاناة، لكن إلى حين تحقيق ذلك يبقى ملايين اللاجئين والنازحين بحاجة إلى أكثر من كلمات التعاطف، فهم بحاجة إلى دعم ومساندة حقيقية كل بحسب قدرته. شكرا لك أستاذ محمود ضيف الله المسعف والناشط الإنساني السوداني. بدوري أشكركم متابعينا الكرام، ونلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء
12: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
13: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنتناول قرار الحكومة السودانية باستبدال العملة في ظل ظروف استثنائية فرضتها استمرار الحرب وتداعياتها القاسية. الكلام ده جاء الإعلان عنه في آخر اجتماع للجنة العليا لاستبدال ولتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر. لكن بواجه الاقتصاد السوداني تعقبات كبيرة تتمثل في تشتت الكتلة النقدية، فالتقديرات بتشير لأنه أكثر من 97% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. الشيء الثاني الانقسام الجغرافي والإداري القسري المفروض عليه الشعب السوداني في حكومة الخرطوم ونيالة، وتداعيات استمرار الحرب جزأت البلد لجزئين، وده طبعا بيثير تساؤلات جادة حول آليات تطبيق وتعميم استبدال العملة في جميع الولايات في ظل الانقسام الإداري والجغرافي. ومن بين التحديات الانهيار المستمر لسعر الصرف والارتفاع المسارع لأسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم اللي أثقلت كاهل المواطن. في تحديات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وده بيعتبر يعني تغيير العملة إنه هل يكون يعني إجراء فني جراحي ينقذ الاقتصاد أم إنه خطوة محفوفة بالمخاطر لتزيد يعني من اضطراب الأسواق وتعمق أزمة الثقة في النظام المصرفي، وكيف يمكن للبنك المركزي إدارة الملف الشائك ده في ظل انقسام الموارد وتراجع الإنتاج؟ فما هي التبعات المتوقعة على حركة التجارة وسعر الصرف والمعاش المواطنين؟ لمناقشة المحاور دي والتحديات الفنية والاقتصادية يسعدنا أن ينضم لنا المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمصرفي دكتور هاشم عبد الله الرحمة. دكتور هاشم أهلا ومرحبا بك، وبداية هل حتنجح الحكومة السودانية والبنك المركزي في السيطرة على الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بفكرة استبدال العملة ده، ولا يمكن يعني تكون حتواجه تحديات كبيرة في القصة دي؟
14: السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا أفتكر الحكومة حينما اندلعت الحرب كان خراب كبير جدا يعني في العاصمة وفي بعض الولايات، وحتى البنوك يعني فتحت ونهبت والموادر فيها كلها في الخزن كلها سرقت يعني. وبتبع ده المشكلة في أنه في لحظة ديك الغارات هتحصل شنو يعني، لأن أصلا ما كان في ماذا أقول، ما في دولة، لكن ما كان في شغل واضح جدا في ما يختص بإدارة الدولة، بس كانت في حالة حرب والقلوش نهبت من البنوك وبنك السودان، مش كثيرة طبعا عملة المحلية والعملة الأجنبية، وده طبعا ما كان في طريق إنه ناس يعملوا حاجة عشان تعاد هذه القروش يعني التي انهبت. وده طبعا أخيرا لما الدولة رجعت وتعابت في بعض المواقع وزارة المالية وبنك السودان كلها كانت تدار من بر العاصمة، كان كلها في السودان، والتحكم في المال وفي السيولة وفي البنوك كانت متعطلة كلها، والمال كان في أيدي الناس، والناس يأتون الناس يسرقوا القروش، وطبعا دي مجموعة كبيرة جدا من الناس اللي أصلا يعني دخلوا نهب البنوك والشركات والمؤسسات وما خلوا حاجة يعني كل شيء. يبقى الشغلانية هسه كلها مرتبطة بأنه لما بنك السودان رجع الآن بالعاصمة وبدأ يمارس عمله وزارة المالية أيضا وبعض الوزارات، الخلل الموجود يعني انت تتكلم عن السيطرة على الكتلة النقدية، هي ذات بين الكتلة النقدية دي وهي في أيدي الناس، والجهاز المصرفي ده أصلا من زمان الناس ما كانت بتودع فيه موارد يعني، كان الشغل كله أو التعامل في التجارة كله ناس وجهوا في خزينة يعني خزينة بتاعين أو في مكاتب أو في محلات أمنة عندهم في البيوت يعني، كان نادر انه ما يكون في توريد في البنوك يعني للاسف، والبنك الصوبي يشتغل بجنوب ما بيشتغل باموال المودعين بيشيلها بيحولها من من من من من الالتزامات عليه عمل الاصول ووزعها كمرابحات ومشاركات كلها باعتبار وظيفه البنك، يعني ياخذ الموارد على المواطن ويوظفها في انه يوزع بشكل تسهيلات للعملاء، وده كان متوقف. يعني انا متاكد انه زلمه معقد جدا يا اختي الكريمه. وبنك السودان اخيرا هو بدا الشغل، وما كان طريق انه العمله تتغير يعني حتى القديم والجديد، لانه اصلا اوريدي هي سرقت وهربت خارج السودان باعتبار المساله خلاص يعني هي بقت الناس بتشتري بقروش المواطن ذاته المسروقه بقروش البنوك يعني للاسف يعني. المهم طبعا حصل التغيير، لكن طبعا التغيير كان بطيء جدا يعني، بدأ بالسودان وبدأوين وبدأ في بعض الولايات، وما زال لسه قروش السودانيين قديمة شغالة يعني بعض المناطق الغير آمنة. أفتكر مثلا هي زادة ما يعني حسم مسألة الشغل والموارد والسيطرة على الكتلة النقدية، وهي أصلا ما موجودة في الجهاز المصرفي، دي مشكلة على الزمن يعني عشان ترجع.
13: يعني كيف حتتعامل الدولة مع تحديات استبدال العملة في الولايات غير الآمنة أو مناطق النزاع اللي منع يعني تجذير الانقسام الاقتصادي؟
14: وبعدين قرار ما أسر قرار استبدال سير الصرف ومعدان التضخم والاستقرار الاقتصادي، طبعا أكيد حيكون في تضخم والسير طبعا في النهاية نقص ما في إنتاج ما في عائد، ما يتصل في النهاية بسبب السير بيشنو بينك يكون في إنتاج، والإنتاج هو اللي بيأتي من الأولاد الصعبة وركز السير. إذا كان المزلة في النهاية ما في عملات مرة عشان تستورد السلع الأساسية للمواطن أو الحاجات المطلوبات المطلوبة للمصانع والإقلاب، يتوقع بعد ذلك المزلة هي في النهاية يشتري من السوق الحر أو السوق الموازي. السوق الموازي في النهاية طبعا سوق بتاع مضاربات، ودي مشكلة يعني ما أفتكر السير حيحتاج في اللحظة دي اللي يكون فيه إنتاج. أما في مرتبط بكيف تتعامل الدولة مع التعيدات الاستبدال في الولايات الغير آمنة، طبعا دي في النهاية مربوطة بحسم التمرد. أفتكر مثلا دي كلها مربوطة بأنه كيف أنا نحسم التمرد له وبتين دي مثلا في النهاية مطلوبة، لكن ما نفتح باب للتدخل الخارجي، نفتح باب للحاجات اللي انتوا شايفينها بنفسكم يعني. هو في النهاية الأمم المتحدة بتفرض يعني هو الولايات المتحدة تفرض يعني عدم دخول الرئيس لخاطبة الأمم المتحدة فيها أكثر من كده. وفي النهاية هذا مخطط معروف الأزل بغالين في شو بيعمل في شو عارفين بيعمل في شو يعني. يفكوا السودان ده لأن يخلوا دولات متناحرة قسمون ذو المخطط حابوا ناس يفهموا كده الشعب الثاني يفهم الكلام ده، فكان ما حد ينتهي ليلة وبكرة. المخطط ده مستمر ولن ينتهي إلا الناس يكونوا كلهم صف واحد في حماية البلاد. يعني الناس دي في النهاية قاصدين الكلام ده يعني سبب الحرب دي مستمرة في دارفور، والتغذية اليوم والسلاح وكله في النهاية عاوزين نصل لدارفور تبقى دولة غير زي ما حصل في ليبيا وحصل في اليمن وحصل في مناطق معروفة انتوا عارفين حظ شنو يعني. أفتكر الحكاية دي كلها مربوطة السير والسير الصرف والحاجة ده كله ما بينتهي إلا البلد دي تكون متعافية من التمرد. ده الحل عشان إنك الاقتصاد يحبيح طبيعته والناس رجع تشتغل والمصانع تدور والإنتاج يزيد، ده كله لازم يكون في استقرار. طالما الحرب دي مستمرة ما في استقرار، وحيصل زي ما قال الدولار والإقلام حيصل لعشرات وعشرين وحيمشي لا لا نهايه، ودخلها بالحاصل هم قصدين كلام ده يعني انه ما في انتاج ما يسير. فكل ما اقدر اقول يعني
13: لحد هنا نكون وصلنا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دمنج الاعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي تناولنا فيه قرار الحكومه باستبدال العمله، واستضفنا الخبير المصرفي والمحلل السياسي الدكتور هاشم رحمه، ونشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
12: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 14 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك في جنوب النيل الأزرق وهجوم بالمسيرات على الدمازين والبرهان يصل مصر للمشاركة في قمة رباعية. برنامج الأغذية العالمي يدين مقتل سائق في قصف شاحنتين بجنوب كردفان ومقتل 4 أشخاص في هجوم بمسيرات على الدلعين. اتهامات متبادلة بمقتل العشرات في سودري وأمبادر بشمال كردفان وموجة نزوح جديدة إلى طويلة بشمال دارفور. سلسلة احتجاجات تشمل إغلاق طرق ومرافق حيوية في البحر الأحمر وحريق يتسبب في خسائر كبيرة بمزارع النخيل بالشمالية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس السبت سيطرتها الكاملة على منطقة الكادالو بمحافظة الروسيريس، وذلك بعد استيلائها على مناطق من بينها منزا، جبل النمر، جبل النوم، باشكريكت، متنغويا، مانجولونغ، الجواني ومسنبقة والمكلا. وأشار التحالف في تعميم اطلع عليه راديو دبنجا إلى أنه خاض معارك شرسة وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 20 سيارة قتالية وتدمير مركبات وآليات أخرى وأسر عدد من الجنود. وأضافت قيادات في قوات تأسيس في هذا الخصوص:
1: تمكنت قوات تأسيس للسيطرة على أكثر من 3 أو 4 معسكرات تابعة للحكومة السودانية، بداية بمعسكر منزا وجبل النمر ومعسكر جبل النوم ومن ثم عمري حتى مكلا، ومن الناحية الشرقية منطقة باشكركد ومنطقة متونغيا ومنطقة مسنبغة.
0: من جهتها قالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة إن جنود القوات المسلحة والقوات المساندة لها وجهوا ضربات قاضية لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية

0: شرقي لإقليم النيل الأزرق. من جهة أخرى، قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة في منشور على فيسبوك أمس السبت إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما بالمسيرات الانتحارية استهدف منزل الحاكم وبعض الأعيان المدنية. كشف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن مقتل سائق في غارة جوية استهدف الشاحنتين متعاقدتين مع البرنامج كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال البرنامج في بيان إن الشاحنتين المتعاقدتين كانتا في طريقهما من الدلن إلى كادوغلي وتحملان بوضوح علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان، ولا تزال التفاصيل الإضافية المتعلقة بملابسات الحادث بما في ذلك حجم الأضرار التي لحقت بشحنة المواد الغذائية قيد الجمع والتحقق. وقال إن هذا الهجوم الأخير يأتي بعد يوم واحد فقط من تعرض شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لانفجار عبوة ناسفة في الدلنج بجنوب كردفان، وذلك بعد إتمامها إيصال مساعدات غذائية منقذة للحياة. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من تقليص المساعدات المقدمة للمحتاجين في حال عدم التمويل الكافي. وأضاف محمد جمال المتحدث باسم البرنامج في هذا الخصوص:
1: تفوق الاحتياجات في السودان الموارد المتاحة، ولذلك يركز برنامج الأغذية العالمي WFP مساعداته على الأسر الأكثر احتياجا أو الأشد جوعا. ولقد اضطر البرنامج بالفعل إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف في جميع أنحاء البلاد، وإذا لم تتوفر تمويلات جديدة قريبا فقد تنفد الإمدادات الغذائية وتتوقف المساعدات المقدمة لعشرات الآلاف من الأشخاص.
0: وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العلمين المصرية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة تشاورية تضم قادة السودان ومصر وأريتريا والصومال لتعزيز التنسيق وتطوير جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسين أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة، مع التأكيد للقمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالمدينة نفسها على ضرورة إيجاد حلول أفريقية تجنب المنطقة تفاقم النزاعات الناتجة عن الحروب المفتوحة. وأضاف الحسين لدبنجا في هذا الشأن:
2: أعتقد أن قمة العلمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد تداعياته إلى دول الأربعة.
0: كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع، واستهدفت عددا من الأحياء السكنية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وشملت حي التومات وحي الملكية وحي المعاصر في شمال كردفان. واتهمت القوة المشتركة قوات الدعم السريع بتصفية 23 شخصا في مبادر، فيما اتهم تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة القومي بقيادة اللواء فضل الله برما ناصر القوات المسلحة والقوى المشتركة بتصفية 23 شخصا في سودري. شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1394 شخصا، ليرتفع العدد التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة

0: بما مجموعه 6191 شخصا. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال لراديو دبنجا إن الوافدين وصلوا في ظروف إنسانية قاسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، ليرتفع العدد الكلي التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما يعادل 6191 شخصا، وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن، وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
0: تسببت أمطار مصحوبة بتساقط كثيف للبرد في أضرار واسعة بالمزارع في منطقة داويس شمال غربي محلية كاس بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى تدمير أكثر من 3000 مزرعة. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دبنجا إن الكارثة الطبيعية ألحقت أضرارا كبيرة بالمزارع على امتداد مساحة تقدر بنحو 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن نحو 3750 مزرعة أبيدت بالكامل جراء تساقط البرد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذه المساحة مساحة حوالي 30 كيلو، فيها حوالي 3070 أو 3075 مزرعة تساقط الجليد. نحن من جانبنا كحكومة محلية قمنا بتكوين لجنة على مستوى مؤسساتنا بصدد رفعهم للجهات المعنية للوقوف على حجم الأضرار وكيفية تعويض الإخوة المزارعين الذين حلت بهم هذه الكارثة.
0: قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد إن قرار بنك السودان بسحب واستبدال أو تغيير فئة 500 جنيه يعد إجراء اقتصاديا سليما وضروريا للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. وأوضح أن استمرار تداول هذه العملات المزورة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد السوداني في أكثر من اتجاه. وقال سيد لراديو دبنجا إن المبالغ المزورة تزيد الكتلة النقدية والتوسع في المعروض النقدي، ويتم عبرها زيادة شراء سلع وخدمات حقيقية بما يؤدي لزيادة المعدل العام للتضخم. وفي ذات الوقت رأى إمكانية استخدامها في شراء العملات الأجنبية الدولار. وأضاف في هذا الشأن:
3: طبعا الـ هو كإجراء إجراء سليم جدا جدا ومفروض يتبع، لأنه تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية وبالتالي تزيد المعروض النقدي، وبيتم عبرها شراء سلع وخدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم.
0: ناقش كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو الخطوات العملية للضغط من أجل توسيع نطاق الوصول الإنساني في السودان. وأوضح بولس أنه أجرى محادثة مثمرة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في إطار التنسيق بشأن الأزمات الإنسانية، مضيفا أنه بحث سبل تعزيز وجود الأمم المتحدة في دارفور وكردفان. أغلق محتجون صباح اليوم الأحد طريقا رئيسيا أمام مستشفى الحوادث في بور سودان احتجاجا على العثور على جثة مواطن ممزقة الأوصال غرب مستشفى الحوادث. وقال محتجون إنهم طالبوا الشرطة بالإسراع في العثور على الجناه، معلنين رفضهم استلام الجثة من المشرحة. وأشعل المحتجون إطارات السيارات في الطريق ومنعوا المركبات من العبور، موجهين انتقادات للشرطة لعدم قيامها بدورها في إجراء التحريات المطلوبة. وأشاروا إلى أن القتيل ظل مفقودا منذ 6 أيام، مشيرين إلى عدم العثور على جزء من أشلاء القتيل. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: الليلة غافلين الشارع بتاع الحوادث، وما زال عندنا نية نسائل أكثر، لأنه عندنا رجل مفقود له 6 أيام، وأمبارح مع الأسف نحن المواطنين لقينا الزول ده مقطع هنا في وسط الوغش ده غرب مستشفى الحوادث. هذول قياداتنا كلهم قاعدين معانا، والترس ده ترس عام للاستندرايات.
0: دخل إغلاق شركة اليانس الروسية في منطقة وادي العشار بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر اليوم الأحد يومه الثالث، للمطالبة بإعادة مفصولين من أبناء المنطقة وتسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية. وقال محتجون إنهم يطالبون بإعادة عمال من أبناء المنطقة جرى فصلهم تعسفيا، بجانب تسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية التي تبلغ 2%. وأضافوا في هذا الشأن:
5: المشكلة الحالية الأهالي ما لاقين حقهم في شركة وادي العشار، الشركة الروسية عدة مرات يطالبون بحقهم ولكن ما في استجابة، والشركة ترفض تقعد معهم تستمع لمطالبهم وبعد ذلك تطردهم من الشغل في أرضهم.
0: رفع محتجون في سواكن بولاية البحر الأحمر أمس الجمعة اعتصاما أمام ميناء عثمان دقنة استمر ل3 أيام بسبب نقل مدير الميناء طه أحمد مختار. وجاء رفع الاعتصام بعد وصول وفد من الإدارة الأهلية إلى سواكن والوصول إلى تفاهمات مع مدير الميناء والمحتجين، بجانب تعديل قرار النقل بإصدار قرار بتعيين طه مختار مديرا للميناء الشمالي. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
6: اديني مكان زي المكان اللي أنا دايره، يا تديني زي يا أحسن منا يا أقل منا، وفعلا كان تصممنا تمشي لقدام لكل الجهات وافقوا عليه، وتم نغلي إلى الميناء الإدارة العامة للميناء الشمالي والحمد لله. الشيء الآخر:
0: تصاعدت مخاوف المزارعين في مدينة الحواتة بولاية القضارف عقب هجوم مكثف شنته أسراب ضخمة من طيور الزرزور على مساحات واسعة من محاصيل الذرة، حيث طالبت الجهات الفلاحية والسكان المحليون بالمسارعة والتدخل العاجل لمكافحة هذه الآفات وتوفير طائرات الرش لحماية الموسم الزراعي والتصدي للتهديد المباشر الذي واجه الأمن الغذائي بالمنطقة. شهد عدد من قرى المحس بالولاية الشمالية أمس واليوم حرائق في أشجار النخيل تسببت في خسائر كبيرة في الممتلكات. واندلع اليوم الأحد في قرية تبج بوحدة عبري الإدارية وقرية نلوتي بمنطقة السكوت بمحلية وادي حلفا. وقال شاهر محجوب القيادي المجتمعي إن الحريق الذي اندلع في قرية تبج كان بفعل النظافة وسوء التقدير، مشيرا إلى أنه حريق محدود، بينما الخسائر في الحريق الذي ضرب قرية نلوتي كانت كبيرة وامتدت إلى مساكن المواطنين. وأضاف في هذا الشأن:
7: اندلعت حريق النخيل اليوم بتبج قرية تبج في منطقة محدودة بسبب النظافة لسوء التقدير الفاعل، لكن الحمد لله تمت السيطرة والحمد لله عادت الأمور إلى نصابها. الشاعر محجوب:
0: استنكر مواطنون في وادي حلفة اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل في محطة وقود في محاولة لحفظ الأمن وتنظيم صفوف الوقود، ووصفوا هذا السلوك بممارسة الفوضى وليس النظام. وعبر مواطنون من وادي حلفة لراديو دبنجا عن آسفهم لما وصل إليه الحال في وادي حلفة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس، يعني دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفة وكانت فوضى. فلما الحال يصل مرحلة زي دي فأتوقع أنه ثورة الجياع بتكون صعبة. يعني
0: أصدرت محكمة كسل يوم الأحد حكما بالسجن لمدة سنة مع الغرامة 10 ملايين جنيه على الناشط الاجتماعي الدكتور علي عمر. وأوضحت أسرة الدكتور علي عمر أن الحكم جاء بناء على اتهامات تمت تحت المادتين 24 و25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية إشانة السمعة والغذف على خلفية منشورات في صفحة عركوباي تضمنت انتقادات للوالي، مبينة أن الشاكي لم يقدم أي دليل رقمي يثبت إدارة الصفحة من قبله. ووجه ناشطون انتقادات للحكم مشيرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لأنها تعج بخطابات الكراهية دون أن تتمكن السلطات من اتخاذ أي إجراءات في مواجهة الضالعين فيه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب طفل وسائق شاحنة في حادث سير وقع عند 10 غرب مدينة هيا على طريق عطبر عبور سودان إثر تصادم بين شاحنة وعربة بوكس. وتعود تفاصيل الحادث إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ من سائق العربة البوكس مع ضيق مسار الطريق، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها المباشر بالشاحنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
9: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفسي المنظمات ذاتها كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبية الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحده ما بتصفق، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعه عمل في ولايه الخرطوم. فنسبه لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا اصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا اخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك ده نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، أنت تعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط، إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عريس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوته يومي عرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنتك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فده الحاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شغالة وكأنها ما شغالة، أحسن الناس اللي ما شغالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من شغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل انه ما في شغل، والشغل اللي فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
5: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب دي هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يشتغلوا الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90% لنا موجودين في جزء كبير طبعا هاجر فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في إنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تقف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
6: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات الآن رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداقات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء اللي جار غالي طبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما بي 500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبلية ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني فينا يضطر انه يقفل الطبلية. ليه الحكومة ليه ما انظر في الشباب، انظر في امر الشباب ديل. البطالة ما اثرت علي انا براي، البطالة اثرت على اغلب الناس، البطالة اثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الان الانسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتان أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، دجاجية، في ناس بيبيعوا تلج، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشغيل مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد. ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يتفرش العقول وكده، لأنه هيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل فراج ودبنجا، وإلى اللقاء.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بتحدث نيابة عن زملائي وصالة عن نفسي. أنا كأحد من طلاب الشهادة السودانية ممتحنين للفترة 2025-2026، فأنا في المقطع الصوتي ده عايز أتحدث عن الحالة اللي احنا مارين بها نحن كطلاب ممتحنين الشهادة السودانية. فنحن حس كطلاب ممتحنين مرينا بصعوبات وكلاجئين برضو، نحن مقيمين في شرقة شات عامة كذا، كممتحنين شهادة سودانية مرينا بحالات صعبة جدا جدا، وكنا درسنا من نهاية السنة الفاتت قاعدين شهر 9 الفات بدينا ونزلنا على المدارس وبدينا نقرأ وماشينا على المناهج الحمد لله، على أساس إنه شنو، على أمل إنه ننزل الامتحانات ونمتحن ونرفع بلدنا وكذا. فلحتى الآن الليلة 25/8 لحتى الآن ما في أي أمل على أساس إنه نحن نمتحن وكذا. فالحتة دي نزلت من معنوياتنا ودخلت بعض الطلاب في حالات نفسية وحبطت جزء كبير من الطلاب. فالحتة دي قل الطلاب كثير يعني يخلوا الامتحانات ويسافروا ويخطوا موضوع الامتحان حاجة طرف. ليه؟ لأنه هسه حاليا لحتى الآن ما في أمل على أساس أنه الواحد يمتحن أو حاجة بالكلام ده. والحتة دي بصراحة كده مؤثرة فينا تأثير شديد شديد جدا جدا. نحن نتمنى منكم أنكم تدونا يعني كل الخلاصة، ممكن ترون ان امتحن 200 الحاصل شنو، حل في مشاكل ولا حاجة بالكلام ده، لانه نحن لحتى الان امننا فيكم كبير. نحن ما دارين نخلي بلدنا دي تضيع بالطريقة دي، عايزين نمتحن ونرفع بلدنا بقدر الامكان. الحمد لله نحن هسه حاليا الشباب المواصلين عدد كبير جدا جدا، طلاب دارين يمتحنوا الشهادة السودانية، لكن الشيء الموقف والشيء المحبط عمالهم اللي هو المسألة بتاعت الامتحان دي بتبقى 200، فدي حاجة محبطانة جدا جدا. أنا بتمنى إنه الحتة دي يشوفوا لها حل، وكل الطلاب والطالبات ينزلوا الامتحان، وإن شاء الله يكون في امتحان، إن شاء الله يكون في امتحان والناس تمتحن ونحن نرجع بلدنا ونحاول نرفع بلدنا، والحمد لله بلدنا إن شاء الله بإذن الله بترجع زي ما كانت. بس بنتمنى منكم تحددوا لنا الموعد وكيفية الامتحان والتفاصيل بتاعت الامتحانات دي كلها، وشكرا جزيلا.
3: احنا طلبة الشهادة السودانية لعام 2025-26 في شرق دشات، وحتى الآن احنا لين 10 شهور بندرس بس ما لقينا اي ضوء اننا حنمتهن، والناس يحسد وفي ناس دخلت في حالة اكتئاب ونفسيات دي للامتحان بجد، بس ما لقينا اي ضوء حتى الان، وما جاتنا اي فائدة من الحكومة التشادية ولا الحكومة السودانية.
4: بخصوص الأمر الدراسي امتد لأكثر من حكاية 10 أشهر، وما زال الناس منتظرين الامتحان، والامتحان لم يتبين انه هل هو قائم ام ما قائم. ده الاشكال الحاصل وادى الى هبوط نفسيات الطلاب وهبوط معنوياتهم، وده مستقبل بتاع ابناء السودان. ونحن نرجو انه الامتحان ده الصعاب تزلل، الامتحان يقام، لانه الناس في ناس مستوياتهم كويسة ما شاء الله جحزوا واعدوا ومستعدين للامتحان، لكن للأسف المحق انه احنا حتى الان حتى احنا كأساتذة ما وصلتنا إفادة لا من جانب الحكومة السودانية ولا هنا الحاصل إيه بالضبط. والناس ظلت منتظرة وحتى الآن مترقبة إنه يقام الامتحان ونأمل ذلك. فنرجو إنه من القائمين على الأمر حتى لا يضيع هذا الجيل وهم لبنة للمستقبل، مستقبل البلد والأسر، اجتهدت وساعدتهم وهم ساعدوا نفسهم حتى لا يضيع مستقبلهم. نأمل إنه السلطات القائمة على الأمر تظل للسعاب وتحاول إنه تقيم الامتحان في أقرب وقت حتى لا يضيء الجيل وهم تحت الانتظار الآن، ونأمل من ذلك. وشكرا جزيلا.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السدود.
0: راديو دبنجا دبوا جرام بلا لبونا ودمانا قندلي يم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصلي بك هداب من قدي أنت تكب داسني. راديو دبنجا كستان هداب من قدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 14 لسنة 2026. البرهان يصل العالمين للمشاركة في قمة رباعية تجمع السودان ومصر وأريتريا والصومال لبحث أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر. بولس يناقش مع هافيستو آليات دعم الإغاثة وحماية المدنيين في دارفور وكردفان. الجبهة المدنية لإيقاف الحرب لا تسوية دون تفاوض مباشر ونرفض الإملاءات الخارجية. وصول 260 أسرة تضم 1394 نازحا إلى طويلة خلال 6 أيام وارتفاع عدد الوافدين لأكثر من 6000 شخص. الجليد يدمر 3750 مزرعة على امتداد 30 كيلومتر بمحلية كاس في جنوب دارفور. إغلاق شركة أليانس الروسية في هاي يدخل يومه الثالث وسط مطالب بإعادة مفصولين وتسليم 2% من المسؤولية المجتمعية. محتجون يرفعون اعتصامهم أمام ميناء عثمان دقنة في سواكن بعد 3 أيام إثر التراجع عن نقل مدير الميناء. إغلاق طريق رئيسي في بور السودان للمطالبة بكشف ملابسات مقتل مواطن. حادث تصادم بين شاحنة وبوكس يودي بحياة 5 أشخاص قرب هيئة. أسراب الزرزور تهدد محاصيل الذرة في الحواتة بالقضار. مواطنون في وادي حلفة يستنكرون اعتداء ضابط مرور على مدنيين بمحطة وقود. حرائق النخيل تضر وتضرب أقورة بالمحس والسكوت وتتسبب في خسائر كبيرة. وخبير اقتصادي استبدال فئة 500 جنيه ضروري للحد من آثار العملة المزورة. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكراً.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 4/10 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك في جنوب النيل الأزرق وهجوم بالمسيرات على الدمازين والبرهان يصل مصر للمشاركة في قمة رباعية. برنامج الأغذية العالمي يدين مقتل سائق في قصف شاحنتين بجنوب كردفان ومقتل 4 أشخاص في هجوم بمسيرات على الدلعين. اتهامات متبادلة بمقتل العشرات في سودري وأمبادر بشمال كردفان وموجة نزوح جديدة إلى طويلة بشمال دارفور. سلسلة احتجاجات تشمل إغلاق طرق ومرافق حيوية في البحر الأحمر وحريق يتسبب في خسائر كبيرة بمزارع النخيل بالشمالية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس السبت سيطرتها الكاملة على منطقة الكادالو بمحافظة الروسيريس، وذلك بعد استيلائها على مناطق من بينها منزا، جبل النمر، جبل النوم، باشكريكت، متنغويا، مانجولونغ، الجواني ومسنبقة والمكلا. وأشار التحالف في تعميم اطلع عليه راديو دبنجا إلى أنه خاض معارك شرسة وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 20 سيارة قتالية وتدمير مركبات وآليات أخرى وأسر عدد من الجنود. وأضافت قيادات في قوات تأسيس في هذا الخصوص:
1: تمكنت قوات تأسيس للسيطرة على أكثر من 3 أو 4 معسكرات تابعة للحكومة السودانية، بداية بمعسكر منزا وجبل نمر ومعسكر جبل النوم ومن ثم عمري حتى مكلا، ومن الناحية الشرقية منطقة باشكركود ومنطقة متونغيا ومنطقة مسنبغة.
0: من جهتها قالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة إن جنود القوات المسلحة والقوات المساندة لها وجهوا ضربات قاضية لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية في منطقتي مينزا وباشكريكت بالقطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق. من جهة أخرى قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة في منشور على فيسبوك أمس السبت إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما بالمسيرات الانتحارية استهدف منزل الحاكم وبعض الأعيان المدنية. كشف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن مقتل سائق في غارة جوية استهدف الشاحنتين متعاقدتين مع البرنامج كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة

0: في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال البرنامج في بيان إن الشاحنتين المتعاقدتين كانتا في طريقهما من الدلن إلى كادوغلي، وتحملان بوضوح علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان، ولا تزال التفاصيل الإضافية المتعلقة بملابسات الحادث بما في ذلك حجم الأضرار التي لحقت بشحنة المواد الغذائية قيد الجمع والتحقق. وقال إن هذا الهجوم الأخير يأتي بعد يوم واحد فقط من تعرض شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لانفجار عبوة ناسفة في الدلنج بجنوب كردفان، وذلك بعد إتمامها إيصال مساعدات غذائية منقذة للحياة. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من تقليص المساعدات المقدمة للمحتاجين في حال عدم التمويل الكافي. وأضاف محمد جمال المتحدث باسم البرنامج في هذا الخصوص:
1: تفوق الاحتياجات في السودان الموارد المتاحة، ولذلك يركز برنامج الأغذية العالمي WFP مساعداته على الأسر الأكثر احتياجا أو الأشد جوعا. ولقد اضطر البرنامج بالفعل إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف في جميع أنحاء البلاد، وإذا لم تتوفر تمويلات جديدة قريبا فقد تنفد الإمدادات الغذائية وتتوقف المساعدات المقدمة لعشرات الآلاف من الأشخاص.
0: وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العلمين المصرية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة تشاورية تضم قادة السودان ومصر وأريتريا والصومال لتعزيز التنسيق وتطوير جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضحت مديرة تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسيني أن القمة الرباعية ترسل رسائل واضحة تعكس قلق الدول المشاركة من تداعيات عدم الاستقرار في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وتأكيدا على رفضها وجود فراغ استراتيجي وتهميش دورها في رسم الترتيبات الأمنية بالمنطقة، مع التأكيد للقمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالمدينة نفسها على ضرورة إيجاد حلول إفريقية تجنب المنطقة تفاقم النزاعات الناتجة عن الحروب المفتوحة. وأضاف الحسيني لدبنجا في هذا الشأن:
2: أعتقد أن قمة العلمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال هي ترسل رسائل واضحة جدا بشأن قلق الدول الأربع من تداعيات الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو أمر تمتد تداعياته إلى دول الأربعة.
0: كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع، واستهدفت عددا من الأحياء السكنية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وشملت حي التومات وحي الملكية وحي المعاصر في شمال كردفان. واتهمت القوة المشتركة قوات الدعم السريع بتصفية 23 شخصا في مبادر، فيما اتهم تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة القومي بقيادة اللواء فضل الله برما ناصر القوات المسلحة والقوة المشتركة بتصفية 23 شخصا في سودري. شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، بلغ عددها 260 أسرة بإجمالي 1394 شخصا، ليرتفع العدد التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري إلى 1169 أسرة، بما مجموعه 6191 شخصا. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال لراديو دبنجا إن الوافدين وصلوا في ظروف إنسانية قاسية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شهدت منطقة طويلة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 وصول موجة جديدة من النازحين القادمين من مناطق مختلفة بشمال دارفور، ليرتفع العدد الكلي التراكمي للنازحين الوافدين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري

0: إلى 1169 أسرة، بما يعادل 6191 شخصا، وتضم غالبية الوافدين نساء وأطفالا وكبار السن، وقد وصلوا في ظروف إنسانية قاسية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
1: تسببت أمطار مصحوبة بتساقط كثيف للبرد في أضرار واسعة بالمزارع في منطقة داويس شمال غربي محلية كاس بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى تدمير أكثر من 3000 مزرعة. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دبنجا إن الكارثة الطبيعية ألحقت أضرارا كبيرة بالمزارع على امتداد مساحة تقدر بنحو 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن نحو 3750 مزرعة أبيدت بالكامل جراء تساقط البرد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذه المساحة مساحة حوالي 30 كيلو، فيها حوالي 3070 أو 3075 مزرعة تساقط الجليد. نحن من جانبنا كحكومة محلية قمنا بتكوين لجنة على مستوى مؤسساتنا بصدد رفعهم للجهات المعنية للوقوف على حجم الأضرار وكيفية تعويض الإخوة المزارعين الذين حلت بهم هذه الكارثة.
1: قال الخبير الاقتصادي وهاج سيد إن قرار بنك السودان بسحب واستبدال أو تغيير فئة 500 جنيه يعد إجراء اقتصاديا سليما وضروريا للحد من التداعيات السلبية لانتشار الفئات المزورة في السوق المحلي. وأوضح أن استمرار تداول هذه العملات المزورة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد السوداني في أكثر من اتجاه. وقال السيد لراديو دبنجا إن المبالغ المزورة تزيد الكتلة النقدية والتوسع في المعروض النقدي، ويتم عبرها زيادة شراء سلع وخدمات حقيقية، بما يؤدي لزيادة المعدل العام للتضخم. وفي ذات الوقت رأى إمكانية استخدامها في شراء العملات الأجنبية الدولار. وأضاف في هذا الشأن:
3: طبعا هو كإجراء سليم جدا جدا، ومفروض يتبع منه تكون في فئات مزورة، بالتالي هذا التزوير بيأثر على الاقتصاد بأثر سالب، بيضغط بأكثر من اتجاه. أول من ناحية أنه هذه المبالغ المزورة بتزيد الكتلة النقدية، وبالتالي تزيد المعروض النقدي، وبيتم عبرها شراء سلع وخدمات حقيقية، بالتالي هنا تؤدي إلى زيادة الأسعار وإنفلاتها أو زيادة مستويات التضخم.
1: ناقش كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو الخطوات العملية للضغط من أجل توسيع نطاق الوصول الإنساني في السودان. وأوضح بولس أنه أجرى محادثة مثمرة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في إطار التنسيق بشأن الأزمات الإنسانية، مضيفا أنه بحث سبل تعزيز وجود الأمم المتحدة في دارفور وكردفان. أغلق محتجون صباح اليوم الأحد طريقا رئيسيا أمام مستشفى الحوادث في بور سودان احتجاجا على العثور على جثة مواطن ممزقة الأوصال غرب مستشفى الحوادث. وقال محتجون إنهم طالبوا الشرطة بالإسراع في العثور على الجناة، معلنين رفضهم استلام الجثة من المشرحة. وأشعل المحتجون إطارات السيارات في الطريق ومنعوا المركبات من العبور، موجهين انتقادات للشرطة لعدم قيامها بدورها في إجراء التحريات المطلوبة. وأشاروا إلى أن القتيل ظل مفقودا منذ 6 أيام، مشيرين إلى عدم العثور على جزء من أشلاء القتيل. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: الليلة قافلين الشارع بتاع الحوادث، وما زال عندنا نية نسائل أكثر، لأنه عندنا رجل مفقود له 6 أيام، وأمبارح مع الأسف نحن المواطنين لقينا الزول ده مقطع هنا في وسط الوغش ده غرب مستشفى الحوادث. هذيل قياداتنا كلهم قاعدين معانا، والترس ده ترس عام للسندرايت.
1: دخل إغلاق شركة اليانسا الروسية في منطقة وادي العشار بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر اليوم الأحد يومه الثالث للمطالبة بإعادة مفصولين من أبناء المنطقة وتسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية. وقال محتجون إنهم يطالبون بإعادة عمال من أبناء المنطقة جرى فصلهم تعسفيا بجانب تسليم المنطقة نصيبها من المسؤولية المجتمعية التي تبلغ 2%. وأضافوا في هذا الشأن:
5: المشكلة الحالية الأهالي ما لاقين حقهم في شركة وادي العشار الشركة الروسية، عدة مرات يطالبون بحقهم ولكن ما في استجابة، والشركة ترفض تقعد معهم تستمع لمطالبهم وبعد ذاك تطردهم من الشغل في أرضهم.
1: رفع محتجون في سواكن بولاية البحر الأحمر أمس الجمعة اعتصاما أمام ميناء عثمان دقنة استمر لثلاثة أيام بسبب نقل مدير الميناء طه أحمد مختار. وجاء رفع الاعتصام بعد وصول وفد من الإدارة الأهلية إلى سواكن والوصول إلى تفاهمات مع مدير الميناء والمحتجين بجانب تعديل قرار النقل بإصدار قرار بتعيين طه مختار مديرا للميناء الشمالي. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
6: أديني مكان زي المكان اللي أنا دايرة، يا تديني زي يا أحسن منا يا أقل منا، وفعلا كان تظلمنا ده مشهد قدام لكل الجهات وافقوا عليه وتم نغلي إلى الميناء الإدارة العامة للميناء الشمالي والحمد لله. الشيء الآخر:
1: تصاعدت مخاوف المزارعين في مدينة الحواتة بولاية القضارف عقب هجوم مكثف شنته أسراب ضخمة من طيور الزرزور على مساحات واسعة من محاصيل الذرة، حيث طالبت الجهات الفلاحية والسكان المحليون بالمسارعة والتدخل العاجل لمكافحة هذه الآفات وتوفير طائرات الرش لحماية الموسم الزراعي والتصدي للتهديد المباشر الذي واجه الأمن الغذائي بالمنطقة. شهد عدد من قرى المحس بالولاية الشمالية أمس واليوم حرائق في أشجار النخيل تسببت في خسائر كبيرة في الممتلكات. واندلع اليوم الأحد في قرية تبج بوحدة عبري الإدارية وقرية نلوتي بمنطقة السكوت بمحلية وادي حلفا. وقال شاهر محجوب القيادي المجتمعي إن الحريق الذي اندلع في قرية تبج كان بفعل النظافة وسوء التقدير، مشيرا إلى أنه حريق محدود، بينما الخسائر في الحريق الذي ضرب قرية نلوتي كانت كبيرة وامتدت إلى مساكن المواطنين. وأضاف في هذا الشأن:
7: اندلعت حريق النخيل اليوم بتبج قرية تبج في منطقة محدودة بسبب النظافة لسوء التقدير الفاعل، لكن الحمد لله تمت السيطرة والحمد لله عادت الأمور إلى نصابها. الشاهد محجوب.
1: استنكر مواطنون في وادي حلفة اعتداء ضابط في شرطة المرور على مدنيين عزل في محطة وقود في محاولة لحفظ الأمن وتنظيم صفوف الوقود، ووصفوا هذا السلوك بممارسة الفوضى وليس النظام. وعبر مواطنون من وادي حلفة لراديو دبنجا عن أسفهم لما وصل إليه الحال في وادي حلفة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فيجيك واحد نظامي للأسف يمسك الخرطوش ويضرب الناس، يعني دي ما حصلت إلا في الهجرة بتاعت وادي حلفة وكانت فوضى. فلما الحال يصل مرحلة زي دي فأتوقع أنه ثورة الجياع بتكون صعبة. يعني
1: أصدرت محكمة كسل يوم الأحد حكما بالسجن لمدة سنة مع الغرامة 10 ملايين جنيه على الناشط الاجتماعي الدكتور علي عمر. وأوضحت أسرة الدكتور علي عمر أن الحكم جاء بناء على اتهامات تمت تحت المادتين 24 و 25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية إشانة السمعة والغذف، على خلفية منشورات في صفحة عركوباي تضمنت انتقادات للوالي مبينة أن الشاكي لم يقدم أي دليل رقمي يثبت إدارة الصفحة من قبله. ووجه ناشطون انتقادات للحكم مشيرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لأنها تعج بخطابات الكراهية دون أن تتمكن السلطات من اتخاذ أي إجراءات في مواجهة الضالعين فيه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب طفل وسائق شاحنة في حادث سير وقع عند 10 غرب مدينة هيا على طريق عطبر عبور السودان إثر تصادم بين شاحنة وعربة بوكس. وتعود تفاصيل الحادث إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ من سائق العربة البوكس مع ضيق مسار الطريق، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها المباشر بالشاحنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجة راديو.
1: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
3: سامعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وازدانت بالفرح والنور والأمان والسلام لوطن جريح ينشد السلام. حلقة جديدة في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبكة. البداية مع الشاعر محمد حسن حدباي وتجربة الشعر الحلمنتيشي.
4: قال ناكل فولو بالدكوة ويوماتي، ده ما سيستم. تعرس انت بتعمك بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم. هلال نطقطق نيمبا وناسار و ولا الوحدات، ده ما سيستم. لكن الموضة ورتنا نيو سيستم. بنطلون ده شاء وقالوا بسموه بالسيستم، والبنطلون هو زي طالع وما طالع، وزي واسع وما واسع، وزي واقع وما لا أظن واقع. يكون ده شنو؟ يكون ده بنطلون شافع؟ ده ما سيستم. والسيستم وضع عندها رواية. بنطلون ده شاء وقالوا بقصوه بكاية. غريب جدا، تجر لفوق مش واقع، تجر لفوق مش واقع، تجر ساي ما نافع الا تغطي بملايا. ده ما السيستم. شبابنا اللابس السيستم اظن الليله سامعني، تيشيرت لكم مع الكتفين اسمه عديل، تعال بالحقنة اطعني. شرابات طوله بس سنتين اسمه يلا الكوبري قطعني. وبناتنا جارنا الموضه ولبسهم برضو شطفني، وخايف بكره من موضه يقولوا عليها حممني. حمد خير جا من البلد هسه عليه عكاز ويتكى سالنا وام حمد الحين بتعرف السيستم؟ قال شفتوا اشوف مكه شبابنا الليله يتحرحروا، شايفوا مين الطريق فكه. هلين لبسنا نحن زمان، هلين الواسع الماهل الربطوه الاترخرخ ولا مفكه. وده السيستم. شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموا هم فكوا، وقفنا قاموا هم جكوا. لبسنا جيب ومجكو، شبابنا اللابس السيستم، شبابنا الماشي ومجكو. ومع السيستم نحن الليله ماضعنا، حليل رحم القصر والمك، حليل دقنا، حليل مركوبنا والسكين، حليل غيما ورثناها، وحليل عزا مفارقنا. ومع السيستم نحن الليله ماضعنا واكيد ضعنا.
3: نواصل معكم أصدقائنا الأعزاء في صفحات دفتر مشاعر. وهذه دعوة من فاطمة عبد الله صديقة البرنامج، فلنستمع إليها.
5: بفرض ضياك روحي عليك مشحتفة، ومنتظرة بس لحظة رجوع لحظة إياب. كل الأرض دونك فراغ، كل البراحات انطوت، ما فيها زول باتت يا باب. كل الوجوه همست مريبة ومبهمة، وأيام ذات بقد عذاب. فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، وما لقيت في صوتي غير رجع الصدى المال الفضى واللا وجود والما في شيء. واشتات محطات السراب فتشت ليك والروح تتاوك في البيوت دقيت أبواب الصبر والله ما خليت لباب فتشت عنك في الصباحات العشق وانا في انجذاب حد الغياب وصلت لي كيف الذهول لما الألق طبع الصباح قال بخجل من يوم وداك لا فجر باح لا نور لاح يا زول اميري بلاك كمل ووراك همل في ريد ما بلغ النصاب سهلت خيول عشقك صبت جمحت أبت حلفت ترجع قلبي لي شغف الشباب وانداحت الرؤى بالخيال في منبع الإحساس معاك ومغامة في وادي كطاب صرت الحضور والكل شيء صرت الحضور والكل شيء وإحساسي في بهر الضياك بالفرحة داب كل البهائي أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
3: ومشاركة أخيرة مع نص جديد من صديقة البرنامج أماني محمد دفع الله.
0: نفسي يرجع بي زماني وبيك تنعاد الطفولة في حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بوصولة يوم يضيع منك شليلك انت بضحكة تقولك يلا يلا شدي شدي دواك لك اللي جواك يا خجولة نفسي يا محبوبي أبقى بكرة لعرشك أميرة ونفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة جاي حنين شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم يمر حياتي وانت زي ما تحت ديرة نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي دموعي نفسي صبرك ليس نبدو يوم عينيك أشوف جزوعي يا أنا يوم أقرأ حرفك وقتي وقتي بتلافع هجوعي وأصله بتخلى المشاعر وبيه تترمم ضلوعي نفسي في حاجات كثيرة بيها يصبح ريد نسامي تبقى محراب لهوايا في صلاتي تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس يقطع رأس همي وبيك أودع وانهزامي جاية زفالك قرامي والأحاسيس تتدفق ولهفة بتعشر كلامي ليه دمريدك تعتق يوم ذكرتك في قصيدة يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لجرح ابتلتك هسي دعفت تماما يلا فرح بي صفق جاي حقق بيك حلمي وما حاسمح انه يخرب شفت اللون الحلوة كبرت وهسه في قصتنا تكتب يا اخي كان امس القريب امس القريبة في براح احلامنا تلعب وكل ما تحتش بجيب لها من عصير ريدك نتشرب يا سلام يا نفسي اهرب من ليك ومن عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبعه زيك وضحكته الكل ليها بترب جاية سبح لعيونه وشايلة شوقي ما بينضب وقلت له يا صباح فرحي المؤكد ما له حالك شكله مدعف لما لي ورق المبحسر في درج حلمه المرتب وانكسر ساق المسافة وقال لي يما انا داير اخطب الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جاية سابر لخطايا ودايرة وسغ لزماني نفسي رد لنفسي فيها والله حقق للأمان وربي احفظ لي أنا يا البيه دايما راب عشاني وربي احفظ لي حبيبي البيه دايما راب عشاني مع تحيات أمان محمد فعل.
3: وهكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من دفتر مشاعر حتى نلقاكم الأسبوع القادم كونوا دوما بخير وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080470.
6: على راديو دبنجة حديث اليوم. حديث اليوم: حين يصبح الخبر نقاشا.
7: مرحبا بكم المستمعين الكرام. إنه في قاية السعادة اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة: وحدة كرم جيل إدارية، ووحدة البنجليت الإدارية، ووحدة نتيجة الإدارية، ووحدة قرب بشي الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كده كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المنطقة.
8: حقيقة وحدة كرم جيل إدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لوحدة كرم جيل إدارية، ووحدة الكرمجية الإدارية فيها مجموعة كبيرة من هذه منواشي وكل ولايات السودان الآن متواجدين في وحدة الكرمجية الإدارية.
7: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة متوفرة فيها مياه الشرب؟
8: المياه في وحدة الكرمجية الإدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مضخات داخل منطقة الكرمجية، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سيريج في وحدة الكرمجية، واحد شغالة والواحد متأكدة.
7: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
8: والله إلا الصحة في وحدة الكرمجية الإدارية ما واقفة تماما، فيها سيارات خاصة، أما المركز السي في الكرمجية واقف تقريبا من شهر 6 المدد، كان ماسك منظمة ورلش فيجن، وورلش فيجن خرج من هذا المركز السي، والآن المركز السي متوقف تماما.
7: طيب سيدة الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار، ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
8: الأوضاع الخريفية هنا في في في كرمجية بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جملة المزارعين إنه محاصيلهم في أياديهم منتظرين الأمطار، والأمطار بقى شغلنا ما في في محلية نتيجة أو في وحدة كرمجية الإدارية. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كرمجية إنه حلبهم الدليل يعني انه ما عارفين ان يتلقوا الغذاء من وين، والان في جمله المواطنين والله يعني اهراج بالنسبه لنا يكون واحد يقول، لكن واحد منتظر يقول يعني والله الان الناس لجئوا ان ياكل الامبراره بتعتمد اللي هو معروف، وجزء من الناس بتاكل التمليكه، والان والله الناس متحيرين يعني ما عارفين يدقوا غذاء من وين ان شاء الله.
7: طيب المنظمات العامله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقه، ما قدمت لكم مساعدات؟
8: والله في منظمات، في منظمات ان ار سي كان قدم لنا كاش، ومنظمة MC برضو قدم لنا كاش، ومنظمة أهوب برضو قدم لنا كاش، وورلد فيشن، لكن بحسب كان بسيطة جدا جدا، تقريبا إنه وورلد فيشن كان قدم لنا 24 مستفيد، وMC قال 200 مستفيد لوحدة الكرمجية الإدارية، ووحدة الكرمجية اللي بخطيها 11 خرية، ده ما بتسوي هاي في وحدة الكرمجية الإدارية.
7: طيب سيد الأمدة، أنت ممثل الإدارة الأهلية وأمدة في هذه المنطقة، كده كلمنا عن الوطأ الأمني في هذه الوحدة الإدارية.
8: الأمني والله مستطاب الأمني تقدر تكون نسبة 200 في 200 يعني وحدة كرمجية الإدارية وجلة المحلية الأمني فيه مستطاب ومستخدمين تماما.
7: شكرا الأمدة حيدر، نحن لازلنا نتجول في هذه الحلقة، سعداء جدا أننا نلتقي بسيد عبدالله أحمد أجار ممثل وحدة الباجديت الإدارية. كده كلمنا عن مجمل الأوضاع يعني في هذه الوحدة وما تحتاجه من خدمات صحية تعليمية تبنية.
8: الوحدة الإدارية محتاجة لكل الحاجات، محتاجة لحاجة المدارس كلها واقفة ومنهارة، والمواطن في على مستوى الوحدة الإدارية السنة ظروف الخريف طبعا ظروف صعبة، وللآن المواطن يعني قابض التواريخ في يده ومنتظر، وده الشهر الأخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله التعب إن شاء الله.
7: رسالتك شنو للمنظمات العامل في مجال الحقل الإنساني لكي تقيس المواطنين الذين موقوبين وعايشين في ظروف اقتصادية بالغة التعقيد؟
8: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجودة على مستوى السودان إنه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، إنه الناس يعني تضررت كان من عدم وجود الأمطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعسب إنه ده الشهر الأخير شهر 9 يعني ما فوق التواريب ولا فوق أي شيء، ونأخذ نجعل الفحم وخلاص تكبر الشجر عشان انه تاكل. والان جوال العيش بتاعت الزوره ب 300 الف جنيه، جوال الدخن ب 380 الف جنيه، وجوال الفحم ب 10000 فقط. المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا من هذه المنطقه.
7: يعني اقرب سلعه ذهب اليها المواطن لكي تقضي حوجته اليوميه هو الفحم، وبالتالي برضه يعني لم يقضي الحوجه من داخل السوق يعني صحيح؟
8: نعم يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الاسره ثقيله وما في اي شيء، ومد العيش الواحد ب 30000 جنيه و 35000 جنيه، فالمواطن والله يضطر انه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات انه تعين المواطن هذا.
7: طيب سيد عبد الله كده حدثنا عن الوضع الصحي.
8: والله الوضع الصحي في وحده البنجنجيه الاداريه يعني صفر، المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا كم جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه اي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه اي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده ويمشي بيه من السوق الاسود يشتري، والدواء غالي واحيانا ما تلقى زر.
7: شكرا جزيلا. سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ والد الدين عبد الله تيراب، ممثل وحده نتيجة الاداريه وهي الوحده الام. استاذ والد الدين اهلا ومرحبا بك.
9: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الطاب المدني، مرحبا بك.
7: استاذ والد الدين كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه، وتحديدا وحده نتيجة الاداريه.
9: وحده نتيجة الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجودة على مستوى المنطقة.
7: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحلية كيف؟
9: الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزارة الصحة من قبل المنظمات ما في أي خدمات، بل الطبيب الموجود أو المدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات أو الدولة ما موجودة. الأساسات بداخل المستشفى ما موجودة، يعني كلها تكسرت وانتهت. حتى الآن يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى إن الناس بيكونوا رايمين على الأرض.
7: طيب أستاذ والد الدين يعني الخريف كيف في هذا العام في هذه المنطقة؟
9: طيب في هذا العام الخريف الآن قد تقدر نسبته ب 2% فقط، والزمن المتوقع بالنسبة للخريف عندنا هنا انتهى، المزارع الآن ما مزروعة، وحتى الفترة المتبقية من الخريف المألوف إنها انتهت خلاص، ولذلك الآن هذه البلد موؤودة بمجاعة. ومن هنا أنا رسالتي واضحة للأمم المتحدة للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها حشائش زي التماليق وغيرها من الحشائش بيأكلوها عشان يأخذوا هوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية الذرة ب 300 ألف، الدخن ب 380، وبرضه قليله في السوق ما متوفر بالكميه المطلوبه.
7: طيب الوضع الامني كيف في المحليه؟
9: فيما يخص الجانب الامني محليه نتيجة امنه بنسبه 200%، ما في اي مشكله امنيه في محليه نتيجة بكامل الحدود الجغرافيه بما فيها وحده رئاسه المحليه، فعلى المنظمات ان تدخل كما تشاء وفي اي وقت يعني ممكن تخش، البلد امنه ومستقره ما في اي مشكله.
7: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الاستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرى البشية الإدارية. أستاذ نجم الدين كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية بالرغم إنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجة، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
10: طيب نحن في وحدة قرى البشية الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان نحن مستقرين وآمنين بكامل الاستقرار، ما عندنا اي مشاكل امنيه، مستقرين جدا بالنسبه للوادي الامنيه ده كده، مستقرين الحمد لله.
7: طيب كده حدثنا عن الحاله الاقتصاديه بالنسبه لمواطن هذه الوحده، يعني الوضع الاقتصادي كيف؟
10: طيب وحدة قربش الاداريه طبعا فيه اكثر من 51 قريه تابع لوحدة قربش الاداريه، بيعاني جدا بالنسبه للخريف، واكثر سبل العيش او الكسب بتاعه كان عن الخريف. والضرب المشكله الموجوده في تغيير المناخ، ما في مطر بالنسبه لوحدة قربش، نسبه المطر في وحدة قربش يكون 1%، وهذا الوحده له اكثر من 5500 نازي موجود الان في وحدة قربش، وبالاخص بركز في منطقه نجاه أطول أنا من شمال دارفور، وفي 9 قرية منهم من كرقيات وعمدول ومجموعة من القرى الآن موجود في هذه القرية، بيعانوا يعني من مشكلة الاقتصاد، والآن فارين من المنطقة جارين في المناطق التابعة لشمال دارفور البسمو، في بعض الإخاصات وصل في دار السلام، بيجروا بمشي زمزم، بيجروا بمشي مناطق كثيرة جدا عشان يلقوا حقوق، وللآن ما يلاقوا أي حق للمواطن الموجود. يعني بنرجو من المنظمات الموجوده التدخل العاجل، سيف جد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات انسانيه بسيطه بالنسبه للكاش، لكن الان لن يصل اي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحدة قربش الاداريه.
7: طيب سيد نجم الدين، الاوضاع الصحيه في هذه الوحده الاداريه وحدة قربش؟
10: معانين جدا من مشكله الصحه، يعني عندنا 2 مراكز صحيه في وحدة قربش، في مركز صحي يعني مشيت في وحدة قربش في قربش العم، وفي منطقة نجا برضو في وحدة صحية هناك مبني، ولكن مهدين نتاج عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عندهم فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في وحدة قربش الإدارية أكثر لقاء نعالج في نيالة، وبغادي في شمال دارفور نمشي دار السلام، وبنمشي شنقل توباي، ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه علاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسيد لنا كوادر، لكن ما في مواد الصحة للعلاج، وما في أدوية موجودة برضو بجد يعاني شديد، وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف، بالذات الملاريا، في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
7: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
10: في وحدة قربش الإدارية، عندنا 2 محطات في وحدة قربش نفسه، وفي نجاية في محطة واحدة، وفي كفنكة برضه في محطة واحدة، وكلها مدخات يدوية، وفي 3 حفاير، والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى. في أكثر من 17 مدخة معطلة تابعة لوحدة قربش الإدارية، وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا، كل المواطن بيكون موجودة في محطة مياه. أخيرا في منظمة NRC جاء حفر مدخة واحدة في نجاية، ولم تكفي المواطنين برضه.
7: أستاذ نجم الدين، محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني، كده حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
10: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع، نحن عندنا ترابط اجتماعي قوي جدا.
7: شكرا أستاذ نجم الدين، ممثل وحدة قربش الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا أستاذ الدين عبد الله، ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا أستاذ عبد الله أحمد الجار، ممثل وحدة البنجديت الإدارية. والعمدة حيدر، ممثل وحدة كرمجي الإدارية. كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء بالاستديوهات الرئيسية، هذه عودة لكم بالمايكروفون.
11: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي، داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
12: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
11: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي، يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى يا اخي، ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
12: ده؟ انا ما بتكلم زي اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
11: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا، نحن قدرنا نقري الشفع عليهم؟
12: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر الضل كبير، واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
11: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
12: كله عاملين حساب يا أخي. الحمد لله في أطفال كتار من الأولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع أخوه، وبكده نكون حلينا مسألة الكتب.
11: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجة. بس
12: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من أجل أولادنا، وزيدك الحلة كلها هتشارك في تعليم أولادنا وبناتنا.
11: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحلة كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
12: اسمعني يا أخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي كدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات ألعاب شعبية، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
11: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
12: في المسايات؟ في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
11: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
12: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
11: أنا اللي حدق الجرس.
13: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
14: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
15: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة ب الحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
14: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى
16: كلكم خلي بالكم
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
16: راديو دبنجا دبوا قرنبل لفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصنع أصلي بك هدابنا نقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هدابنا نقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 4/10 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك في جنوب النيل الأزرق وهجوم بالمسيرات على الدمازين والبرهان يصل مصر للمشاركة في قمة رباعية. برنامج الأغذية العالمي يدين مقتل سائق في قصف شاحنتين بجنوب كردفان ومقتل 4 أشخاص في هجوم بمسيرات على الدلعين. اتهامات متبادلة بمقتل العشرات في سودري وأمبادر بشمال كردفان وموجة نزوح جديدة إلى طويلة بشمال دارفور. سلسلة احتجاجات تشمل إغلاق طرق ومرافق حيوية في البحر الأحمر وحريق يتسبب في خسائر كبيرة بمزارع النخيل بالشمالية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس السبت سيطرتها الكاملة على منطقة الكادالو بمحافظة الروسيريس، وذلك بعد استيلائها على مناطق من بينها منزا، جبل النمر، جبل النوم، باشكريكت، متنغويا، مانجولونغ، الجواني ومسنبقة والمكلا. وأشار التحالف في تعميم اطلع عليه راديو دبنجا إلى أنه خاض معارك شرسة وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 20 سيارة قتالية وتدمير مركبات وآليات أخرى وأسر عدد من الجنود. وأضافت قيادات في قوات تأسيس في هذا الخصوص:
1: تمكنت قوات تأسيس للسيطرة على أكثر من 3 أو 4 معسكرات تابعة للحكومة السودانية، بداية بمعسكر منزا وجبل النمر ومعسكر جبل النوم ومن ثم عمري حتى مكلا، ومن الناحية الشرقية منطقة باشكركود ومنطقة متونغيا ومنطقة مسنبغة.
0: من جهتها قالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة إن جنود القوات المسلحة والقوات المساندة لها وجهوا ضربات قاضية لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية في منطقتي مينزا وباشكريكت بالقطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق. من جهة أخرى قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة في منشور على فيسبوك أمس السبت إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما بالمسيرات الانتحارية استهدف منزل الحاكم وبعض الأعيان المدنية. كشف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن مقتل سائق في غارة جوية استهدف الشاحنتين متعاقدتين مع البرنامج كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان